الموجة واسمعونا يا ناس.

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في الاستماع والمتابعه. سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيد. اهلا بكم في هذا الفضاء الاذاعي المباشر من برنامج فارس الكلمه. والأكيد أن البرمجة الصيفية أنتم على موعد معي في البرمجة الصيفية من الثامنة إلى العاشرة مع برنامج عندما يأتي المساء، ولكن بطبيعة الحال يعني اقتضت مسابقة فارس الكلمة أنه يحل الحصة الأخيرة تحل محل عندما يأتي المساء اللي الأسبوع القادم إن شاء الله يكون العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء الصيفي. الليلة في فارس الكلمة سيقع الإعلان عن قائمة الشعراء المؤهلين إلى الدور النهائي من المسابقة. أيضا سنتحدث عن بعض كواليس الأعداد والتنظيم، وأيضا عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة وعن جديد المسابقة. أكثر التفاصيل مع فريق الأعداد والتنظيم الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، وأيضا سنضرب موعد أكيد مع لجنة التحكيم للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. ولجنة التحكيم نذكر بها الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر أبن ضي. أجمل تحيات فريق التقديم والتنفيذ، زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، زميلنا حسام قدرية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تنسيق وتأمين المكالمات الهاتفية، زميلنا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لمسابقة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على فضاء الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نذكره بالعنوان الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة. أيضا متابعينا يمكن متابعتنا على موقع اليوتيوب، وكالعادة في خدمتكم ميكروفونين الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، هي الحصة الختامية بطبيعة الحال لأنه سيقع الإعلان فيها عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي. ونذكر أن الدور النهائي مش يكون حفل الاختتام يوم 3 أوت القادم إن شاء الله. طيب بداية مع أستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة. أستاذ جلال بن سعد مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير دكتور لسعد، تحية متجددة ودام تألقكم أنتم ولجنة التحكيم وكامل الفريق العامل في هذه المسابقة الرائقة والراقية أيضا.
0: شكرا أستاذ جلال. إذن في الختام يعني كيفية الإعداد والتنظيم للدور الثالث، كيفاش كانت عملية التنظيم والإعداد للدور الأخير؟
1: والله الدور الأخير كانت، أسمح لي أن أذكر في البداية الرحلة التي انطلقت ب202 شاعر وكيف ستصل إلى 3، يعني هذا مجهود كبير من لدنكم ومن لدن لجنة التحكيم الموقرة والجميع والأستاذ صفاء ومخرجنا الذي هو الذي تحمل الثقل الأكبر سيوليد بوخريس، نحييه بهذه المناسبة. إذن الآن أوشكنا أو وصلنا إلى مرحلة المرحلة النهائية والتي سيبقى منها 3، وفالدور النهائي بإذن الله سيكون يوم 3 أوت في حفل بهيج كما أعلنت سيدي لسعد.
0: نعم، إذن المجموعة الثالثة، عفوا الدور الثالث ضمن 3 مجموعات، 3 مجموعات هذه يعني 12 شاعر.
1: نعم، هو فيه 12 مع انسحاب شاعر وحيد. ثم بعد ذلك يعني قسمناه على 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 4. والحقيقة كانت معناها الانضباط وكان الجو ممتع وفيه معناها تسابق وتنافس شريف، وأنكم ترون النتائج بإذن الله.
0: طيب اليوم سيقع الإعلان عن 3 فائزين، عن 3 مؤهلين، يعني اللي فازوا مش يكون هم المؤهلين للدور النهائي.
1: المؤهلين 3 من لجنة التحكيم، وبعدها مباشرة سنشرع نحن وهم في الأعداد للحفل النهائي الذي معناه شرعنا فيه الحقيقة بقيادتك دكتور لسعد منذ مدة تقريبا منذ 6 أشهر. يعني والحمد لله أنت دائما تشكر الجميع، أستنم هذه فرصة أشكر.
0: لا العفو العفو أستاذي العفو.
1: جيدا على أن وفعلا أنت معناه نجحت كثير في التنسيق بين الجميع وفي الأعداد وفي التخطيط، ولهذا كانت من أرقى الحصص، معناها حتى نقول شاكر نفسه فعلا.
0: العفو. لا العفو، كلنا نستحق الشكر وكلنا يعني في خدمة الإعلام التونسي والمشهد الإعلامي وإذاعة المنستير تحديدا.
1: هم إن شاء الله اليوم يتم الإعلان عليهم.
0: ذكرنا عدا بالجوائز سي جلال، ذكرنا بالجوائز عدا.
1: وقع إرسال بالبريد العدد الكبير و6، أنا سنتصل بيهم، عندي هواتفهم، حد معهم موعد وسنسلموهم زادة كذلك في كنف الاحترام والتقدير لمجهودهم، وإن شاء الله بداية من الليلة وغدا أتصل بهم وأحدد معهم موعدا في إذاعة المنسير وأسلمهم الجوائز القيمة ومعناها يستحقون ذلك.
0: أذوما بخصوص كنز الكلمة، لكن نحكيه على الجوائز.
1: الجوائز نذكر بها. الجائزة الأولى معناها زوز ملايين،
0: يعني 3 سي جلال باش نوضحه بعد إذنك قطعتك، يعني 3 اللي مش يكونوا معنا في حفل الاختتام هما بالضرورة فايزين 3، لكن مش نبحثوا شكون الفايز بالمرتبة الأولى وشكون المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة.
1: هو دكتور لقاء هو معناها دور ترتيبي.
0: نعم ترتيبي صحيح.
1: هما 3 فايزين، الفايز الأول مش يكون فايز بجوز ملايين 2000 دينار مع مجموعة من الكتب ومعناها رمز فارس الكلمة
0: ولا ما تنساش الإصدار الشعري، عاد عنده كتاب.
1: الإصدار الشعري يعني ديوان ستقوم بطبعه
0: دار كوال النشر
1: التي نشكر باعثها والذي دعمنا بكل معناها ما يستحقنا من دعم وسهل علينا أمور كثيرة. الجائزة الثانية 1500 دينار مع مجموعة من الكتب أيضا وشعار فارس الكلمة. الجائزة الثالثة 1000 دينار ومعاك نفس الشيء شعار ومجموعة من الكتب. يعني هذا سيكون حفل كبير جدا بإذن الله لائق، سنوجه كذلك الدعوة لكل من شارك مرحبا به في الحفل الختامي، معناه سيكون بإذن الله حفل بعيش.
0: نعم.
1: والحقيقة أنا والله ربيت الكبدة على البرنامج هذا.
0: نعم. فما ملاحظة أخرى أستاذ جلال، أنه الثلاثة اللي مش قال الإعلان عنهم هذوما وجوبا لابد أنهم يسجلوا حضورهم معنا يوم 3 أوت.
1: ما فيش كلام. لابد الحضور غادي والقصيدة مباشرة غادي.
0: صحيح.
1: عادش حتى
0: صحيح.
1: معنا والقصيدة جديدة.
0: أيوة قصيدة أكيد.
1: يعني قصيدة أخرى وجديدة.
0: نعم.
1: من توا.
0: نعم.
1: أنا هنقوله. سيكون كل شيء مباشر على الهواء.
0: نعم.
1: إلقاء ونتيجة وتقييما.
0: نعم. الكل إذن المرة القادمة اللقاء القادم مش يكون مباشرة معنا لهنا في الاستوديو.
1: الاستوديو شنو التقييم؟ والله وأنا كل لافة للقاء نجم تحكيم.
0: إن شاء الله إن شاء الله مرحبا هما في الاستماع يوجهوا لك تحية، والأكيد أنه هي الدعوة مفتوحة للجميع، وأستاذ جلال بشقة دعوة مفتوحة لكل الشعراء اللي شاركوا معنا.
1: شرعت في ذلك أنت دكتور لازم منذ 16 وأنت تحاضر الحقيقة مش في وجهك متخلي حد شيء للصدفة. أنت والمهندس المتميز وليد بوخريس.
0: العفو أستاذ جلال، تحية ليك أيضا على المجهود الكبير اللي بذلته معنا على امتداد هذه الأشهر وعلى امتداد هذه الأشهر والحصص والحلقات. طيب فما مسألة أخرى توضيحية بالنسبة لمسابقة كنز الكلمة، هدايا الكتب موجودة معنا في الاستوديو. طيب هم 11 فائز أستاذ جلال، 6 يعني اتصلت بهم مع أيضا الأستاذ صفاء اللي قال ما نجمش يجي للإذاعة، أرسلنا له اليوم، أرسلنا له بالبريد مجموعة الكتب. اللي مش يجي للإذاعة مرحبا به، هم 5 هم اللي قالوا بالإمكان أن نكونوا حاضرين. باش تسلموا، يتصل بكم سي جلال وتضبطوا موعد مع سي جلال وتتسلموا جوائزكم مباشرة من مقر إذاعة المنستير. يسلمهم لكم أستاذ جلال بن سعد. واضح أمورنا أستاذ جلال؟
1: عايشك واضح.
0: إذن من غدا مش نبدأ نحضر للحفل الختام يعني.
1: نجاح هذه الحصة الراقية جدا
0: يا سيدي. شكرا جزيلا، تحية ليك، ودائما نلتقي على صراط الإبداع وصراط الكلمة. شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.
2: إن شخت كالجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. قد يهجر الورد كفي ولا يرى أدمعي، فالورد يطلب عمرا والعمر ليس معي.

0: عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
1: كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
0: وعشت من أجل غيري.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. أذكر أن هذه الحصة الختامية ستقع فيها الإعلان عن قائمة الشعراء المؤهلين إلى الدور النهائي من المسابقة. ولكن قبل أن أحيل الكلمة للجنة التحكيم نستضيف معنا الأستاذة صفاء السلامي من فريق الأعداد والتنظيم المشرفة على العمل الاتصالي والصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة. أستاذة صفاء مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك أسعد،
0: تحية ليك على المجهود أيضا اللي بذلته معنا على امتداد هذه الأشهر والحصص من هذه المسابقة.
1: بكل سرور.
0: يعطيك الصحة.
1: شكرا لك.
0: إذن ما فيما يتعلق بالجانب الاتصالي في المسابقة، ذكرنا يعني أبرز يمكن ما قمنا به اتصاليا في علاقة بتنفيذ هذه المسابقة إذاعيا على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: قبل عمل اتصالي خليني فرصة ساعة نشكر كافة المستمعين، والأهم خليني نستغل الفرصة هذه خاطر الحلقة مهمة بالنسبة لي. باش نشكر كافة المشرفين على المسابقة على رأسهم أنت سي جلال بن سعد والمخرج سي وليد والكل اللي في الكواليس اللي أنا يمكن ما نعرفهمش خاطر هما اللي يساهموا باش يحققون البرنامج أحسن ما يكون.
0: نعم. خليني نوجه تحية لزميلنا زبير الله يرحمه، كان معنا في بداية الحصص الأولى في تأمين البث الرقمي لهذه الحصة، إن شاء الله ربي يرحمه ويتغمدوا بالمغفرة. ونوجه التحية لزميلنا رؤوف غديرة اللي هو اللي أمننا الآن في البث الرقمي لهذه الإذاعة، وأيضا المشرف على تأمين المكالمات الهاتفية زميلنا معاذ. نعم.
1: نشكرهم الكل خاطر كما شوما ما نجموش نكونوا معناها بالحضور هذايا، حاولنا احنا قدر الامكان نكونوا موجودين وقراب من المتابعين والمشتركين على طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، الايميلات اغلبهم اللي يعرفوني في التليفون خاطر انا ديما نكلمهم. يعطيكم الصحه الكل.
0: عفوا. انت ايضا
1: فما تجربة أخرى مميزة بالنسبة لي أكيد بجميع تفاصيلها وهي كنز الكلمة اللي أطلقناها كما تعرفوا في الأساس لتشريك المستمعين في البرنامج وفي المسابقة. يعني هي كانت في شكل سؤال بعد كل حصة تتم الإجابة عليه وإحنا نختاروا الفائز على طريق القرعة الإلكترونية. الليلوم تاع الكتب اللي مشاو للناس اللي قراب المستير وصلوكم اليوم حسب ما سمعت
0: وصلونا اليوم، وخلنا نبداو الان في يعني بكل امانه وبكل شفافيه. هما مبدئيا في المسابقه مسابقه كنز الكلمه تعلقت بالدور الاول، يعني وظفناها او اشتغلنا بها في الدور الاول، وذكرني بعدد الفائزين.
1: 11 فائز،
0: 6 فائزين اللي استعصى عليهم الأمر أنهم يكونوا يتسلموا جائزتهم مباشرة من مقر الإذاعة، تم يعني إرسالهم عن طريق البريد، والخمسة اللي قالوا بإمكانهم أنهم يتسلموا الجائزة من مقر الإذاعة ها هم موجودين الآن في مقر الإذاعة. ومرحبا، أهلا وسهلا بهم.
1: احنا تواصلنا معهم وقالوا هم مستعدين يتنقلوا للمقر الإذاعة ويتسلموها، يعني ما عندهم حتى مشكلة.
0: إذن نبدأ للأمانة هذه الجائزة كنز الكلمة الفائزة إيناس بوزيد بوحجر ولاية المنستير، هذه جائزة إيناس، هذه جائزتك يا إيناس، تفضل مرحبا بك في مقر إذاعة المنستير لتسلم. نواصل الجائزة الموالية، هذه جائزة جائزة كنز الكلمة الفائز عامر فريح من ولاية المنستير، هذه جائزة عامر فريح.
1: نعم.
0: طيب خلنا نتنقل
1: نسهل عليك انا نعطيك الاسماء عندي خاطر
0: اللي موجود. يلا اعطيني الاسماء. يلا
1: عندنا محمد امين بن علي.
0: سبحان الله، وهي الجائزه اللي خذيتني تو. محمد امين بن علي هذا موجود.
1: وعندنا نوري قم وسوار قم.
0: لحظه، هذه جائزة محمد امين بن علي. نعم. و هذه جائزة كنز الكلمة الفائز النوري قم.

0: وأخيرا الفائزة سوارقم بنان ولاية المنستير، مرحبا بهم. إذن هاي جوائزهم موجودة في مقر إذاعة المنستير، يجيوا يتسلموها بكل محبة وسرور. وخليني نوجه تحية بعد إذنك أستاذة صفاء لدار النشر، دار كوال النشر والناشر المبدع الشاعر مهدي بوغانمي، اللي بالفعل بذل معنا مجهود وقدم لنا مساعدة كبيرة. وما ننساش أيضا بيت الشعر التونسي الذي أهدانا هذه الجوائز، وبيت الشعر التونسي برئاسة بإدارة الشاعر أحمد شاكر بن ضي، نوجه له تحية لهم جميعا، تحية لهم وتحية أيضا لبيت الشعر التونسي بإدارة المبدع الشاعر أحمد شاكر بن ضي. واضح فيش بعض الملاحظات الأخرين توا
1: فما عنا من الفائزين، عنا فائز حاولنا نتواصلوا معاه على طريق الصفحة لكن معناها ما تحصلناش عليه حتى لتو،
0: اللي هو
1: محمد أحمد مخلوف. إذا كان يسمع فينا جايزته موجودة، يعني النجم كان ما نعرفوش حتى من أي ولاية هذاك.
0: محمد أحمد مخلوف أعتقد أنه من المنستير أعتقد أنه من المنسي،
1: نجم يتواصل معنا في أي وقت.
0: واضح.
1: عن طريق الصفحة يبعث
0: للاستفسار
1: رقم هاتفه وإلا عنوانه، احنا نتواصلوا معه. واللي مازالوا معناه انكور قاعدين باش نحاولوا نتواصلوا معهم ونبعثوا لهم، معنا شكون من جربة وعنا في بيجة.
0: واضح. إذن أعتقد أنه في بحر هذا الأسبوع الجوائز كنز الكلمة تكون وصلت لمستحقها، وتبقى على الجوائز القيمة، هي الجوائز الكبرى لمسابقة فارس الكلمة. طيب أستاذة صفاء، بعد قليل على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وأيضا على الصفحة الرسمية لمسابقة كنز الكلمة سيقع نشر التقرير النهائي للدورة الثالثة من المسابقة مع ثلاثة فائزين.
1: وقبل نشر التقرير عنا تفاصيل خليني نحب نشاركها معكم. الدورة الثالثة في أرقام، وهو عدد المشاركين في الدورة الثالثة 12 شاعر.
0: سجلنا انسحاب شاعر.
1: انسحاب شاعر كانوا عنا 6 شاعرات و6 شعراء لكن للأسف سجلنا يعني أنا نسبة المشاركة في الدورة الثالثة متساوية كانت، وهي قريبة من نسب التسجيل الأولي في المشاركة في الدور الأول، يعني النسب متقاربة ما بين شعراء وشاعرات. سجلنا الأشكال الشعرية المشاركة في الدورة الثالثة هي 5 قصائد شطرين، 3 قصائد تفعيلة، قصيدة واحدة جمعت ما بين التفعيلة والشطرين، و3 قصائد نثر. وهذا اللي صرحت به يعني لجنة التحكيم خلال الحصص الثالثة المخصصة للدور الثالث. عنا ما ننساوش اللي كانت عنا المشاركات عربية، عنا مشاركة من فلسطين ومشاركة من اليمن،
0: هذوما بخصوص الدورة الثالثة.
1: الدورة الثالث. وإن شاء الله باش نعرضوا خلال حفل الاختتام اللي هو باش يكون هالكفاءة أوت القادم تقرير الاتصال الختامي، وحوصلت الأرقام كاملة يعني المسابقة الكل.
0: وأكيد الأستاذة صفاء باش تكون معنا هنا في الاستوديو مباشرة يوم الثلاثاء أوت إن شاء الله.
1: مع جملة الضيوف. يشرفني نتعرف عليكم من كل عام.
0: مرحبا بك.
1: والمشتركين والفائزين أكيد.
0: مرحبا بك أختي الكريمة. وصراحة أستاذة صفاء السلامي من العناصر الناشطة والناشطة جدا على امتداد سير هذه المسابقة، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. ذكرني أنه الحصص الكل موجودين أيضا، تمت أرشفة يعني هذه المسابقة
1: موجودة. الحصص موجودة على سبوتيفاي، موجودة على الأهم على صفحة الفيسبوك، فما المشاركات الفيديوهات المشاركين الكل موجودين والحلقات الكل موجودة
0: موجودين. طيب واضح. شكرا لك أستاذة صفاء السلامي، تحية لك ونلتقي إن شاء الله نهار 3 أوت في الحفل الختامي بحول الله. شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سارة طيبة، مع السلامة. بعد قليل أكيد لجنة التحكيم للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نعود لنواصل هذه الحلقة الختامية. نذكر أنه في سهرة الليلة سيقع الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. إذن في الجزء الأول بداية الحصة كانت لنا تواصل مع الأستاذ جلال بن سعد وأيضا الأستاذ صفاء السلامي، تحدثنا عن كواليس الأعداد والتنظيم، أيضا عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة، قدمنا الجوائز اللي هي الآن متاحة للفائزين للحصول عليها سواء عن طريق البريد أو مباشرة يقع تسلمها مباشرة مقر إذاعة المنستير. الآن الكلمة الفصل للجنة التحكيم. بداية أرحب بالدكتور خميس الورتاني، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، مرحبا بك حسين البطل العياري. هل لي أن أتكلم دقيقتين أو ثلاثة؟
1: قبل دقيقة أو ثلاثة الدكتور خميس، عندي أمانة حملت أمانة بودي أن أسلمها إليك. الأمانة بالأمس كان ضيفي الشاعر شكري السلطاني في برنامج عزف على ضوء القمر، وذكرت بخير في سياق البرنامج، فذاك علش حبيت نعلمك أن البارح الشاعر شكري السلطاني الكاتب والشاعر وأيضا متفقد اللغة العربية بالمندوبية الجهوية بنابل وجه لك التحية بالأمس، وأني وصلت لك الرسالة، وصلت لك الأمان.
2: بورك لك وفيك وبورك له. هذه المحبة التي لا تقدر بثمن هي تلك التي لا تبنى على مصالح أو على علاقات شخصية.
1: وهو رأو من متابعي المسابقة مسابقة وحاليا قاعد يسمع فينا، نوجه له تحية. نعم،
2: البرنامج كسب جمهورا واسعا وهو يتسع بالتراس، نرجو أن يواصل البرنامج في سنته الثانية والثالثة حتى بوجوه وبمشاركين آخرين وبلجة تحكيم أخرى وبلجة تنظيم أخرى، تبني على ما أنجزنا وتطوره وتتلافى نقائصه وتحسن وربما تبتدع مسالك أخرى ربما أجدى من هذا. المهم هو استمرار الحلم. على كل، أنا وددت يعني بشكل سريع جدا أن أشكر لجنة التنظيم في جنة سعد صفاء السلامي على المجهود. أشكر بشكل يعني مخصوص جدا وليد بخريس وكل الفريق الفني الواسع، وأنا لا أعرفهم مطلقا ولا أعرف هذا الفريق لكني أستشعر حضوره. هذا الفريق الفني الواسع الذي أنتج هذا البرنامج يفترض أن يكون قد أنتجه بشغف شديد ومحبة كبرى، دونها لا يكون البرنامج على هذا النحو من الجودة. الخيارات الموسيقية في خلفية قراءات الخيارات بتاع الأغاني التي تدخل البرنامج وناطقة عن وعي تام بيكون هذا البرنامج وبمشروع العميق في مقاومة الثقافة التصريحية التي يروج لها عنها مما يطلب الجمهور. يعني نص حتى في هذه الحرفة، نص الموسيقي انشغت كالجبهة يوما بحثي هو ناطق النصوص المتعلقة بشعر الجاني بعيون الشعر الجاني الجديدة هي ناطقة كذلك عن ذوق وعن ما رجل أو فريق يحمل مشروعا، وهذا الأمر لا يمكن أن نمر دون أن نثمنه ونعلي مجانيه. شكرا لك يا صاحب عياري.
1: سيدي العفو، العفو سيدي العفو. يبدلوك الفريق الكامل يبدلوك نفس التحية ويشكرونك ويعتزون بهذه الشهادة.
2: ما أقوله في جملتين في الحقيقة سيدي سعد، ونحن تو في نهاية الجمعة آخر يوم في جوان ديجا، والالتزامات المهنية قاتلة حقيقة للفيزيائي وليس للجسدي حتى للفكري، لكن أقول لولا الإيمان بأن الإنسان يحتاج غذاء روحيا بقدر احتياج الغذاء المادي، لما وجدنا من الطاقة ما به نستقوي حتى نستقيم لتأمين هذه المشاركة المتواضعة مع بقية الأحد.
1: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني رئيس لجنة التحكيم بعضوية الشاعرة سلوى الرابحي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك دكتور أسعد العياري، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير. وكنت أستمع إلى الدكتور خميس الورتاني وأنا أشاطره طبعا كل هذا الشكر. أشكر طبعا معد البرنامج، أشكر لجنة التنظيم، أشكر طبعا المخرج وليد بوخريس، أشكر كل الشعراء الذين آمنوا بهذا البرنامج وشاركوا فيه بقصائدهم برغوة العظام، هذه القصائد التي تخرج من عباب الروح. أشكر كل من آمن بالحرف وبأن الكلمة يمكن أن يكون لها فارس. كل الحب لكل المستمعين، كل الحب لكل المشاركين، كل الحب أيضا لمن فاز ولمن لم يفز. فالكتابة هي إيمان وعمل دؤوب وحب دؤوب، وأيضا هذا الشعور المتدفق الذي يمكن أن يكون دفعة واحدة كالموج، ويمكن أن يكون أيضا على مهل. فإذا شكرا لكل هذه النصوص المتدفقة والتي جعلتنا نعمل ونشتغل وندقق حبا في الشعر وإيمانا برسالة الكلمة.
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا طبعا لأحمد شاكر بن ضيا الشاعر القدير وللدكتور خميس الورتاني ولك أسعد العيار.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربحي. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا،
4: تحياتي، مساء الخير ومساء المحبة ومساء المثابرة ومساء المساء المغامرات الجميلة. دكتور لسعد،
1: خليني منذ البداية أقبل شاعر أحمد شاكر أذكرتها منذ قليل تحية، ونحب نوجه لك تحية كبيرة، تحية مودة واعتراف وشكر جزيل لأنك تكبدت عناء يعني تأمين الجوائز الخاصة بمسابقة كنز الكلمة، واشتغلت على أن بمجهود كبير لكي تصل هذه الجوائز إلى مستحقيها، والتنسيق اليوم أنهم وصلون من العاصمة تونس. تحية ليك وتحية لبيت الشعر التونسي اللي هو بالفعل بيت كل الشعراء التونسيين، هو صدقا هو بيتنا وهو مصدر إشعاع للشعر التونسي وللقصيدة التونسية. أرجو لك التوفيق في إدارة هذا البيت، وتحية ليك ولكل الموظفين داخل بيت الشعر التونسي، وأيضا التحيات لصديقنا مهدي البغانمي الناشر المدير دار كوال النشر اللي معانا، مش يكون معانا إن شاء الله في الحفل الختامي، واللي دار كوال النشر هي يعني تقوم بإصدار مجموعة شعرية للفائز بمسابقة كنز مسابقة فارس الكلمة لهذه السنة. تفضل شاعر أحمد لك الكلمة، وعفوا على أني قطعتك.
4: سيدي أنا أخويا عفوا وجزيل الشكر على هذا الشكر، الحقيقة أفهمتني دكتور لسعد، والحقيقة يعني هو أقل واجب كل يعني الجهود التي بذلت من أجل هذا يعني المشروع الفذ والمتميز. لما نشوف مجهودكم كلجنة التنظيم يعني يكون أي مجهود إضافي يعني مجهود ضئيل قدام من فكر ومن حلم ومن نفذ وأنجز. تحية ليك، شكري الجزيل لإذاعة المنستير على فعلا هذه المغامرة الممتعة. الحقيقة إذاعة المنستير التي آمنت بها بهذا الحلم وحققته من خلالكم. الحقيقة شكري معناها ربما ما لا يجد الكلمات الكافية لكي يعني يعطيكم حقكم. هيئة التنظيم بقيادة الربان الشاعر أيضا، لابد أن يعلم المستمعون أن قائد ربان هذه السفينة هو شاعر فذ وإعلامي متألق
1: الدكتور
4: الأسعد العياري. العفو. كل التحية والتقدير, ومن خلالك طبعا كل التحية إلى كامل فريق العمل, فنان المبدع المخرج وليد بوخريس وكافة الطاقم التقني, احنا نقول الزملاء في الحافلة, يعني حكومة الظل الحقيقية التي
1: جنود الخفاء نسميهم أيضا
4: الخفاء. فعلا الأستاذ جلال الجليل الجلال بن سعد والأستاذة صفا السلامي. وطبعا يعني هي تجربة الحقيقة, أنا شاركت في عديد لجان التحكيم عضوا وترأست عديد لجان التحكيم في الملتقيات المهرجانات الشهرية. ولكن هذه التجربة كانت تجربة استثنائية لعديد الأسباب, أهمها أول حاجة أنه متشرف جدا أنه يكون عضو في لجنة فيها قامة كما الدكتور خميس الورتاني وكما الشاعرة العربية سلوى الرابحي, هذا في حد ذاته يعني شرف كبير, وكذلك أن يتواصل هذا الحلم على وهذا المشروع على مدى 9 أشهر. اليوم احنا 9 أشهر
1: صحيح.
4: من سبتمبر واليوم احنا في جوان, وسيمتد الحلم إلى شهر أوت. الحقيقة جعلتنا هذه الفترة بما فيها من تعب ومفاجآت وأحداث في الكواليس ولجنة التحكيم, يعني ان فيها عديد فيها هذا التناسق والانسجام وفيها الخلاف
1: صحيح.
4: واختلاف, ويعني كانت فما حركية جميلة جدا, فما تحليق مع النصوص المتميزة, تقريبا كل النصوص التي شاركت كانت متميزة, وإن لم تتوج فكان تتويجها هو أنه استمع إليها السادة المستمعين, وكذلك استمتعت بها اللجنة ووضعت فيها طاقتها وحاولت أن تقدم فيها قراءة ما. طبعا هذا الكل من أجل الشعر, من أجل يعني أن نولي الشعر المكانة التي يستحقها في المشهد الثقافي التونسي, وما قدمته إذاعة المنستير في هذا الموسم الحقيقة يذكر, فتقدم له التحيات الزكيات كل المحبة والتقدير والشكر. وطبعا ديما نتذكر أنه الشعر راهو مش مجرد ترف لغوي إنما هو فعل في الواقع. أذكر قولة لروائي وكاتب برتغالي تصور العديد يعرفونه أفونسو كروش في كتيب يعني رواية صغيرة اسمها هي نشتري شاعرا, يقول فيما معناه إنه أبيات الشعر راهي تحرر الأشياء, وإننا حين ندرك شاعرية الحجر مثلا فإننا نحرر الحجر من تحجره وننقذ كل شيء بالجمال, ننقذ كل شيء بالشعر. إذن الشعر يعني وجد في هذا الكون حتى ينقذ الأشياء بالجمال,
1: وما تبقى ينجزه الشعراء.
4: نعم.
1: وما تبقى ينجزه الشعراء
4: بالضبط, وما تبقى ينجزه الشعراء. كل الشكر على هذا المشروع وعلى هذا الإنجاز الذي أحييكم على نجاحه, وبإذن الله سنلتقي في 3 أوت لنحتفل بنجاحه.
1: والأكيد النجاح هذا نسبة كبيرة منه تحقق من خلال مشاركة لجنة التحكيم المتميزة, واللي بالفعل يعني امتازت بالموضوعية والحيادية وبالدقة والعلمية, فكان لها يعني سلطة القرار وسلطة الإقرار. طيب المجال مفتوح لأعضاء لجنة تحكيم, احنا تو مش مربوطين لا بوقت ولا بقصيدة ولا بتعليق ولا إلى ذلك, المجال مفتوح للحديث, ولكن بعد إذنكم نخليه قراءة التقرير والأعلان عن الثلاثة الفائزين في الجزء الثاني. واضح دكتور خميس الورتاني, يعني الكلمة حرة, الكلمة حرة الآن, تفضل لك الكلمة.
5: أنا سأقول لك يعني هي في الحقيقة الانخراط هذا البرنامج هو من ناحية بصدق هو ورطة وجهد كبير جدا, ربما المستمع الكريم وخصوصا الشعراء وبشكل أخص من ساهموا في هذا البرنامج وكانوا متسابقين يرون تدخلاتنا, ربما كل نص كل واحد منا يعطيه بضع دقائق, لأن هذا ما يسمح به التوقيت المخصص. لكن النص يفترض أنه يقرأ، يفترض أنه يتشبع به، يفترض أنه يسكننا، وبعد أن يسكننا فإننا نستقر على رأي، وبعد ذلك نختبر هذا الرأي نصيا فنتتبع مختلف المقاييس التي ضبطناها ما قبليا التدبر، يعني اللغة، شكل النظمية، النظام الإيقاعي، طرفة الصورة، البناء الداخلي، ونحاكم هذا ونقيس هذا واحد. هذا الأمر كان متتبعا أو ملتزما به على مدار الأمر. وفي الحقيقة في المرحلة الأولى، في الدورة التمهيدية، في المرحلة الأولى كان الأمر على رتبة من اليسر كبيرة. لماذا؟ لأن النصوص تمت النصوص تتفاوت من جهة القيمة، من جهة العمق، من جهة الإضافة، من جهة الحداثة، من جهة حملها للقيمة المضافة. لكننا في هذا الدور وجدنا أنفسنا، وبالأمس فقط، ونحن نتناقش ونعيد النقاش، ونحن نختلف، ونحن نعيد القراءة ونقرأ بعض النصوص مداها 60 و70 سطر، بعض النصوص 40 سطر، بعض النصوص ما يقارب 30 بيت. يعني وجدنا أنفسنا في ضرب من النقاش النقدي ومحاولة الاستدلال للشيء ولخلافه ولضده ولأخيره، حتى ننتهي في الأخير إلى إقناع بعضنا البعض، لأن كان ديدالنا في هذه بالنسبة إلينا لجنة التحكيم هو الإقناع، وضرورة أن يكون القرار لا بالأغلبية وإنما بالإجماع. من رأى شيئا مختلفا مخالفا لرأي العضوين الآخرين، إذا يسمع إليه ويناقش ونتدبر معه وننظر بعينيه ونتأمل هذه الجزئية وتلك، حتى ننتهي إلى هذا القرار الذي في الأخير نقول أنه ملزم لنا، ملزم لنا أخلاقيا، ملزم لنا جمالي، ملزم لضمائرنا. لذلك نحن انتهينا من دهين، لكن بعد مشقة كبرى كلما تقدمنا ما قبلين. أنا أعتذر للأصدقاء الشعراء الذين شاركوا، ولكن بحكم طبيعة المسابقة أنهم

0: ستلحقها تجارب أخرى وإن كانت مشابهة أو مختلفة، ولكن شرف البدايات وشرف المحاولات الأولى مهمة ومهمة جدا. فشكرا إذن لإذاعة المنستير على هذه التجربة الرائدة، شكرا لكل من آمن طبعا بهذا البرنامج وتجربة عشناها بكل تفاصيلها، بكل بداياتها، بكل حب، بكل هكذا، بكل يعني بالفطرة وبالتجربة وبالعقل وبالعاطفة وبكل محبة حقيقية. شكرا لأحمد شاكر بن زيا والدكتور الورتاني على هذا التعاون الذي نثمنه، ونقول إن في التجربة التونسية على مستوى الجامعة أو على المستوى الفني الشعري هي تجربة حقيقية وتجربة رائدة. أيضا لا ننسى أن هذا البرنامج فيه مشاركات عربية، وهذه المشاركات إذا أثرت المدونة الشعرية التي شاركت في هذا البرنامج. وطبعا هذا الثراء هو ثراء مزدوج وثراء مشترك فيه الكثير من التفاعل وتبادل الخبرات. شكرا لهذه المشاركات إذن من اليمن ومن سوريا ومن فلسطين وغيرها. شكرا لكل من آمن بالحرف وبالقصيدة، سواء كانت قصيدة تفعيلة أو قصيدة عمودية أو قصيدة نثر. أؤكد على أن هذا البرنامج وإن أحببنا أن نكون فيه طبعا وتم اختيارنا كلجنة التحكيم، فإن لنا هذا الشرف، شرف الانتماء لبرنامج مهم وبرنامج رائد وبرنامج إذا آمن بالكلمة الحرة وبالشعر وبالفن. وطبعا الفن هو كل ما نمتلكه طبعا كمثقف. إنك ترى أن هذا المجال هو مجال حقيقي وهو مجال فاعل وهو مجال يمكن أن يساوي الحياة بأسرها.
1: جميل، شكرا جزيلا. الشاعر أحمد شاكر بن ضي. شاعر أحمد شاكر.
2: نعم دكتور، في الاستماع.
1: إذا كان لك كلمة حرة قبل أن نحيل الكلمة لقسم الأخبار ولنا عودة. نعم. بعد ذلك بعد الأخبار. نعم. نعم.
2: الحقيقة يعني كل ما قيل يعني أتفق معه، وفي في محطات فعلا كانت فارقة بالنسبة إلى أعضاء لجنة التحكيم. نعم. لأنه إحنا نفسنا يعني كأفراد تأثرنا بخروج بعض الشعراء من الأدوار، تأثرنا لضيق العدد المتوجين، احنا حبينا ان نتوج اكبر عدد من هذا، وتأثرنا ايضا بقراءة النصوص، فما نصوص قرأناها اكثر من مرة ويعني اعدنا قراءتها حتى نتبين التفاصيل داخلها. والحقيقة هذه تجربة زاد فيها الكثير من الإبداع والإنساني، وفيها كثير من ربما المحك يعلم به عضو لجنة التحكيم إلى أي مدى يمكنه أن يكون محايدا.
1: شكرا جزيلا.
3: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس. فارس الكلمة.
4: فارس الكلمة.
3: أيها الساقي، إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي، ونديم همت في غرته، وشربت الراحة من راحته، كلما استيقظ من

سكرته جذب الزق إليه واتكى وسقاني أربعا في أربع غصنبان مال من حيث استوى بات من يهواه من فرط النوى خافق الأحشاء موهون القوى كلما فكر في البين بكى ما له يبكي لما لم يقعي ما لعيني عشيت بالنظر أنكرت بعدك ضوء القمر عشيت عيناي من طول البكا وبكى بعضي على بعضي معي ليس لي صبر ولا لي جلد يا لقومي عذلوا واجتهدوا أنكروا شكواي مما أجد مثل حالي حقها أن تشتكي كمد اليأس وذل الطمع كبد حر ودمع يكفو.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. إذن في الجزء الأول نذكر الجزء الأول تحدثنا عن كواليس الأعداد والتنظيم، عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة، أيضا كلمة حرة توجه بها أعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. بعد قليل سيقع الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. بعد قليل الدكتور خميس الورتاني باعتباره هو رئيس لجنة التحكيم سيقرأ على مسامعنا جميعا تقرير الدور الثالث من هذه المسابقة، وكل عضو في لجنة التحكيم يعلن عن اسم من الأسماء الفائزين الثلاث، لأنه هم ثلاثة فائزين، ثلاثة أعضاء لجنة التحكيم كل واحد مش يعطينا اسم. لكن قبل ذلك الشاعر أحمد شاكر بن ضي، كنت تعسفت عليك في الجزء الأول ما كملتش الكلمة الحرة متاعك، أحيل لك الكلمة شاعر أحمد لمواصلة الكلمة الحرة.
1: جزيل الشكر دكتور لسعد. الحقيقة أنا حبيت أن نكمل نعرش طيب باش نفك بلاصة صديقتنا صفاء السلامي. حبيت المستمعين يعرفوا بعض الأرقام ويقاربوها، لأنه علاش قلت التجربة هذه استثنائية. يعني فليتخيل معي المستمع أنه لجنة التحكيم قرأت 141 نصا شعريا على مدى حصص البرنامج منذ انطلاقه إلى يعني الحصة الفارقة. 141 نص. أبدت ملاحظاتها في 62 نص، على خاطر 141 هما من بينهم النصوص اللي تقدموا لنا منذ البداية في الفرز. قبل الفرز الأولي. يعني قبل انطلاقنا قريناهم دون أن يستمع إليها، قبل أن يستمع المستمعين يعني في الحصص إلى هذه النصوص قريناهم نحن. ثم رشحنا 42 نص لكي تدخل هذه النصوص للمسابقة. يعني فما 62 نص تقدمت فيه ملاحظات عبر الدورة كاملة. بما يعني فما 186 مداخلة. ولتعلموا أنه ما فينا حتى واحد غاب يوم، فما حتى غياب سجل لا للجنة التنظيم ولا للجنة التحكيم في حتى حصة على مدى 24 حصة. 24 أسبوع. يعني فما 186 مداخلة فيها ملاحظات حول 62 نص، كل عضو لجنة التحكيم قدم المداخلة متاعه. فلهنا حبيت يعني المستمع يتخيل معانا الظروف والكواليس اللي خلت أعضاء في لجنة التنظيم وأعضاء لجنة التحكيم يقدسون هذا الموعد، رغم ما يمكن أنه يعترضهم من التزامات عائلية ومن التزامات مهنية ومن كذا. كانت حقس بكري سيخمانيس على الالتزامات، يعني كان هذا اللقاء الأسبوعي مقدسا. وكان احترامنا للنصوص التي قدمت وتناولنا لها بالقراءة ومحايدتنا في تقييمها، وطبعا يبقى ديما كما نقول المجهود بشري. فهذا الكل راه حبينا نقوله أنه راه ما بذل من مجهود من أجل هذا المشروع ينبئ بنجاح قادم ومستمر إن شاء الله. وأنا وصيتي لإذاعة المنستير أن لا تتخلى، بقطع النظر عن الأشخاص، أن لا تتخلى عن مثل هذه المشاريع الرائدة. كل المحبة راهو احنا كذكرنا هذه الأرقام مش يعني منا ولا لا، فقط حبينا نقولوا انه راهو فما مجهود كبير انفق وفما جدية فعلا. لأن وقت نشوف انا زد صديقنا في المقابل وليد بوخريس، فكرة المونتاج في حد ذاتها مرعبة، انه هو قام بمنتجة 62 فيديو على مدى اللي يفهموا في المونتاج نتصوروا ينجموا يتخيلوا حجم الجهد الذي بذل في هذا العمل. وبالتالي شكرنا اللي امتد على مدى القسم الأول من اللي ربما الناس تسمع يقولوا من بكري يشكروا في بعضهم وكذا، راه فعلا تثمين جهد كل فرد في هذا المشروع. راه لازم على خاطر في النهاية فما مجهود بشري يعني قدم ومجهود زاد ماهوش عادي استثناء.
0: صحيح.
1: فوجب الحفاظ عليه والحفاظ على استدامته واستمراريته.
0: واضح. شكرا جزيلا شار أحمد شاكر بنضية، تحية ليك على هذه الأرقام والأحصائيات، والأكيد أنه أشارك الرأي في أهمية مثل هذه النسب والأحصائيات، وإن شاء الله في الحفل الختامي لما لا سنعد يعني تقرير مفصل فيه كل النسب والأحصائيات لسير هذه المسابقة على امتداد هذه الحصص. الآن الكلمة للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم.
0: دكتور خميس الورتاني، باعتباركم رئيس لجنة التحكيم، تفضل لكم الكلمة لقراءة التقرير النهائي للدور الثالث لهذه المسابقة.
3: شكرا لك. تقرير الدور الثالث للجنة التحكيم مسابقة فارس الكلمة للشعر العربي التي تنظمها إذاعة المنستير. عقدت لجنة التحكيم مسابقة فارس الكلمة المتكونة من الدكتور خميس الورتاني رئيسا، الشاعرة سلوى الرابحي عضوا، الشاعر أحمد شاكر بن ضيع عضوا، يوم الاثنين 29 جوان 2026، اجتماعا لاختتام الدور الثالث من المسابقة والنظر في القصائد التي تم الاطلاع عليها ومناقشتها على مدى 3 حصص إذاعية لتحديد المشاركين المجازين للمشاركة في الدور النهائي. وتتقدم اللجنة بخالص الشكر إلى هيئة تنظيم المسابقة متمنة جهدها في إنجاز هذا البرنامج الثقافي القيم وحرصها على ضمان حسن التنظيم والإدارة وضمان الشفافية والحياد. وإذ ترشح إلى الدور الثالث من المسابقة عدد 12 مشاركا، انسحب منهم متسابق واحد، لتنظر اللجنة في 11 نصا مقيمة كافة النصوص دون أي استثناء ومعتمدة المعايير التالية للتذكير: سلامة اللغة، الوعي بالشكل النظمي وحسن توظيف الإيقاع، ترافق الصورة أو فرادة الصوت وبناء النص. كما استأنست اللجنة بالإلقاء معيارا يكشف مدى تورط الذات المتلفظة في التعبير الوجداني والحس الإيقاعي والجمالي في الآن. ويهم لجنة التحكيم أن تسوق الملاحظات التالية: أولا، نصوص هذا الدور قد بلغت رتبة في الجودة عالية تجعل من أصحابها من المقتدرين على كتابة الشعر ونظمه. ثانيا، تؤكد اللجنة تقارب مستوى النصوص مما صعب مهمة لجنة التحكيم وجعلها تزيد من التثبت والتعمق والتدقيق في النصوص عبر إعادة القراءة والتقييم والمقارنة، وعملا بتوصيات هيئة التنظيم التي طلبت انتخاب 3 نصوص لا غير للترشح للدور النهائي. فإن لجنة التحكيم تعلن ما خلصت إليه النتائج، إذ تجيز للمشاركة في الدور النهائي أصحاب النصوص الآتي ذكرها: النص الأول، وهو مسؤوليتي أنا بعد أترك الكلمة لبقية الأعضاء، نص قراءة في ميتافيزيق الوراء للشاعر التونسي محمد غيلان العيادي، وهو قصيدة بني على خفيف الشطرين. وقد اتفقت اللجنة على تمكن الشاعر من الشكل الشعري الذي يكتبه إضافة إلى إبداعي في مجال التوزيع البصري وقدرته الفائقة على التصوير.
0: شكرا. الشاعرة سلوى الرابحي تفضلي.
4: ثانيا، نص ما رواه الدمع للشاعرة التونسية خولة بن سيك سالم، والتي بدت في نفسها مقتدرة على تطويع هذا الشكل النظمي التليد حتى يقول صورا شعرية سمتها الكمية الكثافة وسمتها النوعية الطرافة والجدة.
0: شكرا. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا تفضل.
1: ثالثا نص بارادوليا للشاعر التونسي ناجي النصري. أعيد، نص باريدوليا للشاعر التونسي ناجي النصري، وهو قصيدة تفعيلة. إذ وجدت اللجنة أن النص فضلا عن امتلاك صاحبه اقتدارا توقيعيا وتخيليا محمودين، فإنه ناطق عن رؤية بالذات والعالم طريفا. التوقيع لجنة تحكيم مسابقة فارس الكلمة.
0: شكرا جزيلا. إذن أذكر بقائمة الشعراء المترشحين والمؤهلين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. قائمة الشعراء تضم الشاعر محمد غيلان العيادي، الشاعرة خولة بن سيك سالم، والشاعر ناجي النصري. إذن هذه قائمة الشعراء المؤهلين للدور النهائي، باش يكونوا معنا موجودين إن شاء الله نهار 3 أوت القادم مباشرة لقراءة. أيضا كل منهم سيكون ستكون له فرصة قراءة قصيدة جديدة يشارك بها في الدور النهائي. لترتيب هذه القائمة، من سيفوز بالجائزة الأولى، من سيفوز بالجائزة الثانية، ومن سيفوز بالجائزة الثالثة. شكرا جزيلا كثيرا للدكتور خميس الورتاني. أيضا شكرا جزيلا كثيرا للشاعرة التونسية العربية المتميزة سلوى الرابحي، والشكر أيضا موصول للصديق المبدع على الدوام الشاعر المتألق والناجح دائما أحمد شاكر بن ضيا. هنيئا للشعراء المؤهلين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة، هذه المسابقة الدولية في الكتابة الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستي. نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الأخير من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن أعضاء لجنة التحكيم شكرا جزيلا. دكتور خميس الورتاني
3: شكرا لك سي لسعد حيالي، شكرا لكل
0: يوم 3 أوت سنلتقي إذن مباشرة
3: بإذن الله.
0: بإذن الله. الشاعرة سلوى الرابحي، إذن
4: أجدد شكري لكل المستمعين. فعلا يعني بالنسبة إلى المشاركين أرجو أن يتفهموا هذه النتائج، ودائما أقول نحن شعراء من بين الشعراء أيضا.
0: شكرا جزيلا.
4: هم متسابقوا اليوم فنحن متسابقوا الغد بطرق مختلفة. تحياتي لكل من شارك في هذا البرنامج، تحياتي لبرنامج فارس الكلمة، وأرجو له التواصل دائما، يعني أن يواصل هذا البرنامج مهامه على مدى سنوات حتى نبني جيلا جديدا، يعني مهمته هو الكتابة وهمه هو الكتابة والشعر والفن وطبعا اللغة.
0: يشرفنا حضورك شاعرة المتميزة سلوى الرابحي يوم 3 أوت إن شاء الله في الحفل الختامي. الشاعر أحمد شاكر بن ضي،
1: تحيتي لك دكتور لسعد، تحيتي إلى كل المشاركين في هذه المسابقة. أرجو النجاح للمترشحين للدور النهائي، وأرجو التوفيق في محطات ومناسبة أخرى لكل من شارك في مختلف الأدوار وربما لم يحالفهم الحظ في هذه المناسبة، وإن شاء الله في مناسبة قادمة. والأكيد أن كتابة النص والاشتغال عليه والاستماع إلى ملاحظات قراء هو أكبر جائزة ينالها الشاعر، لأنها هي فعلا ما تبقى يعني وما تؤثر وما تقدم بالشعر.
0: شكرا جزيلا شاعر أحمد بن ضيا. إذن نضرب موعد يوم 3 أوت إن شاء الله القادم لحفل الاختتام. أيضا هنيئا للشعراء المؤهلين للدور النهائي، نذكر بأسمائهم: الشاعر محمد غيلان العيادي، الشاعرة خولة بن سيك سالم، والشاعر ناجي النصري. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، هي الحصة الختامية أكيد. شكرا جزيلا كثيرا لكل زملائي في التنفيذ وأيضا في الأعداد والتنظيم، الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي. شكر أيضا أجدده بجزيل التحيات لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي عضو، والشاعر أحمد شاكر بن ضياء عضو. شكرا وليد بخريس، تحية ليه أيضا في إخراج المسابقة. الشكر أيضا لزميلي حسام قدرية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لحصة الليلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. شكرا جزيلا كثيرا أيضا وجميلا لكل المبدعين اللي شاركوا معنا في هذه المسابقة. إن شاء الله أرجو لكم مزيد من النجاح والتوفيق والتميز وحظ موفق إن شاء الله في مسابقات أخرى. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري، بداية من الثلاثاء القادم أضرب معكم موعد ضمن الشبكة الصيفية الجديدة في برنامج عندما يأتي المساء. حتى ذلك الحين لكم مني أجمل التحيات، نستمع إلى هذا النغم الختامي. دمتم بخير وتصبحون على فرح.

Bye.

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم أنمي.

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

0: سأراه هذا المساء في نفس المكان، في نفس المكان الذي أورقت على رماله أغصان حبي وتساقطت بعدها في لحظة من اللحظات المجنونة. سأراه، ولكن لماذا يخفق قلبي بعنف؟ أتراه الشوق؟
1: وفي بكيت شبون وضع فيه الصديد، أنا بعشق الطريق.
0: لا أيها القلب، تماسك وتذكر أن الرجل الذي ستلقاه أصبح غريبا في غربة هذا الليل. إنه قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، دمعتي ذاب جفنها، بسمتي ما لها شفاه. فحياتي كما ترى لا ظلام ولا سنة، كل ما كان لم يكن، وأنا لم أعد أنا.

تتراقص صور الماضي أمام عينيها، مشرقة حينا، معتمة حينا آخر، غير أنها تظن أيام البعد منحتها حصانة ضد أي لحظة ضعف أمامه. إنه يود رؤيتها لأمر هام، متحرقة هي لمعرفة هذا الأمر. أتعبتها التأويلات والتخمينات، وجرفها حب الاطلاع إليه، وفي الواقع جرفها الحنين إليه.

أنا أرتمي في أحضانك مجددا يا بحر، بأحلام مبتورة، بقلق الذي لا ينتهي، بقلب لم يعد يصلح للحياة والحب. أعود إليك ضميرا مستترا، وكل ما فيك يدعو إلى الحب العالمي.

كانت في بحر أحزانها حين أحست بيد أليفة جدا تستقر على كتفها بكل رفق وحنان. لحظتها أحست بكل الآلام تنعتق من روحها

0: تأملته برهة، نظرت في عيونه بعمق.
1: ها قد أتيت، لماذا تطرق أبواب ذاكرتي بمثل هذا العنف؟ ما الأمر الهام الذي جعلك تصر على رؤيتي؟ أجبني.
2: الحب والحبايب والليالي الحلوة وأنا وانت.

0: صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك ما يفيدك.
1: أخبرني أي ريح حملت ملامح وجهك إلى مرافق حزني؟ عن أي شوق تتحدث؟ وعن أي حب؟ كفاني فاقا، فقد أزدلت الستار عن قصة الحب المزيفة التي طالما رددتها على مسمع.

هل رحمتني أنت حين امتشقت سيف الغدر وطعنتني به؟ الجرح عميق جدا يا سيدي، يا من خلعت عليه ثوب طفولتي وصباي. الجرح عميق جدا يا من كنت في يوم من الأيام حبيبي.

كلا أنت واهم، لن تشفى جراحي ولن تنطفئ هذه الحرائق في دمي. أنا التي اقتات الحزن من مهجتها طويلا وهومت في أودية الألم طويلا.

لم تكن أبدا في حجم حبي لك، كنت في حجم دمعة لا تشفي الغليل. كم بسطت لك جناحي كي تستظل من هاجرة الأيام، جعلت لك قلبي زورقا ودمائي بحرا، وقلت تبحر في دمائي وتصطاد لآلئ روحي وأصدافي. جعلت لك الصدر مرفأ لأحلامك المجنونة وشطحات مزاجك، وقلت كالخطاف تماما حبيبي، كلما اشتد صقيع الشمال يعود إلى سواحل دافئة، يدس رأسه في أعطافها وينام. قلت وقلت، وماذا قد

النار اتقدت يوم سفحت قلبي على مسرح الخيانة، فتنعم الآن بلهيبها. أتذكر يوم قلت لي لا تدخلي، وسددت في وجه الطريق بمرفقيك، وزعمت لأن الرفاق أتوا إليك. لم يكونوا رفاقا أتوا إليك، إنما كانت سيدة لديك.

خذي بيدي من الحزن الطويل، فقد يعفو الخليل عن الخليل. أسست فأجملي فدك نفسي، فما يأتي الجميل سوى الجميل.

0: هبيني معذبتي، هبيني يا معذبتي أسأت، وبالهجران قبلكم بدأت، فأين الفضل منك فدتك نفسي علي إذا أسأت كما أسأت.
1: عام مضى وصوت خيانتك يدوي في روحي، يحرق أعصابي ويفتح جروحي.

0: الوداع يا من كنت في يوم حبيبي ولحديث الروح بقية.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: يسير. كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. في ميالي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي

آلهة أخرى أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

ومنهم من يستمع إليك

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا لله حامدين وعابدين، شاكرين وذاكرين. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة وحرمت وجوههم عن النار. اللهم إني أسألك صباحا تسر به أنفسنا وتفرح به قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم برحمتك يا كريم. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. اللهم اجعل بداية يومنا توفيقا وسعة في الرزق. ربي لا تجعل السعادة تفارق بيوتنا ولا المحبة تغادر قلوبنا، واجعلنا بك وحدك أقوى ولا تحوجنا لأحد من خلقك.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العلي العظيم.

إدريس عليه السلام هو النبي الثالث من ذرية آدم، وكان قد أعقب النبي شيث عليه السلام بقرن أو أكثر على حد ما صرح به كثير من علماء التفسير. والنبي إدريس هو نفسه الذي ورد في أسفار الإنجيل والتوراة باسم النبي جرجيس عليه السلام.

نشأ النبي إدريس عليه السلام يتيم الأبوين منذ صغره، فتكفله عمه يسار، وكان من سكنة شمال نينوى، وهو رجل مصلح لا يطيق ضلالة قومه الذين أغواهم الشيطان فعبدوا الماء، وهم أول قوم عبدوا المياه لاعتقادهم بأنها مصدر الحياة بلا منازع. فكان لسيدنا النبي إدريس عليه السلام رحلة جهاد عظيم مع هؤلاء الكفرة.

0: جلبت لك طعام الغداء يا إدريس، أتأذن لي بالدخول؟
1: عجبا، لماذا لا يجيبني؟
0: إدريس؟ إدريس؟ يا ابن عمي، يا إدريس. لا بأس، سأضع الطبق ها هنا. أجل، لعل إدريس ما زال ينام قيلولته، ولا أريد أن أقلق عليه راحته.
2: كان النبي إدريس عليه السلام يسبح ربه الله الواحد الأحد وهو لم يزل فتى في ريعان صباه، لم يكلف بالنبوة بعد، ولكن سريرته النقية ورفضه لما يعبد قومه الكفر الفجرة، كل ذلك دفعه إلى التأمل والتفكر بالخالق الحق.

ما هذا؟ أسمع صوت إدريس من حجرته وهو يناجي نفسه بكلمات عجيبة. سأنصت إليه جيدا. ها، إنه يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الخالق الواحد، سبحان الرزاق، لا معبود سواه، هو الحي الباقي. ماذا يعني هذا؟ ومن يقصده إدريس بكل هذه الصفات؟ لأخرج الآن من دار إدريس وأعود إلى دار أبي، ثم أعود إليه في وقت آخر لأسأله عن سر هذه الكلمات التي يقولها مع نفسه.

0: هل تهيئ الجميع لرحلة الصيد أيها الفتيان؟
1: نعم، نحن متهيئون جميعا، كلنا جاهزون.
0: ولكن لا أرى إدريس معكم، أين هو؟
2: يمكننا الانطلاق برحلتنا للصيد ومن دون إدريس يا عقور، فلا أظن صحبته معنا بذات بال.
0: كيف تقول هذا الكلام عن ابن عمك إدريس يا روميز؟ ثم من منا ينكر أن إدريس هو أفضل صياد في هذه البلاد؟ هيا اذهب إليه، اذهب إليه يا روميس وأحضره في الحال.
2: أنا أذهب إليه يا عاقور؟
0: نعم، هيا أسرع ولا تنظر إلي هكذا يا روميس.
3: لا بأس، لا بأس، مرهتي يسيرة وآتيك به.

0: انتظري يا منة، انتظري.
1: روميس، ماذا تريد مني؟
0: رأيتك تخرجين من دار إدريس، ما الذي كنت تفعلينه هناك؟
1: قبحت من مرتاب سيء يا روميس، أتسألني ماذا كنت أفعل في بيت ابن عمي؟ أتظن بي سوءا؟
0: ويحك يا سليطة اللسان.
1: اترك رأسي، رأسي.
0: إن أسألك عن شيء تجيبينني من فورك، ماذا كنت تفعلين في دار إدريس؟ تكلمي.
1: دخلت عليه بطعام الغداء كما أفعل كل يوم. رأسي، اتركني يا روميس.
0: لن تدخلي داره بطعام أو بسواه بعد اليوم، أفهمتي؟
1: فهمت، فهمت. دعني أرجوك، دعني.
0: من إدريس؟ ماذا؟
1: إنه يقول لك أن تدعني وشأني. لم تسمعه؟
0: سأدعها يا إدريس. إنك تخنقني يا إدريس.
1: لا تؤذيه يا إدريس، لقد أفلتني وانتهى الأمر. مهما يكن من شيء فإنكما أولاد عم. هيا يا إدريس، هيا امتطي جوادك وانطلق مع فتيان القوم إلى الصيد. لقد رأيتهم يتجمعون أطراف البلدة ولعلهم ينتظرونك. هيا يا ابن عم، صحبتك السلامة يا إدريس.

0: منى، ماذا يبكيك يا ابنتي؟ عجبا، انظري انظري إلي يا منى.
1: يا أبتي، دع رأسي يتوسد حضنك الآمن، أريد أن أزيح عنده بعض همومي يا أبتي.
0: تعالي تعالي يا ابنتي تعالي. ما أحر دمعك يا صغيرتي الطيبة، ألا تكفين قليلا عن البكاء وتخبرينني فيما هذا البكاء وهذه الدموع؟
1: أبكي سر غرور ابن عمي روميس وقسوته وجبروته علي، وأبكي أيضا رقة إدريس ابن عمي وحنانه وعطفه علي. لما كل هذا الفارق الكبير بين الاثنين يا أبي؟ لما؟ لما؟
0: تبا للروميس، تبا. لا ريب أنه أساء إليك مرة أخرى. الآن بدأت أفكر حقا أن أحلك من خطبته يا منى. إنه لن يكون زوجا مناسبا لك أبداً.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. يحكى أن شيخا عالما كان يمشي مع أحد تلاميذه بين الحقول، وأثناء سيرهما شاهد حذاء قديما اعتقد أنه لرجل فقير يعمل في إحدى الحقول القريبة والذي سينهي عمله بعد قليل ويأتي لأخذه. فقال التلميذ لشيخه: ما رأيك يا شيخنا لو نمازع هذا العامل ونقوم بإخفاء حذائه، وعندما يأتي ليلبسه يجده مفقودا، فنرى كيف سيكون تصرفه؟ فأجابه العالم الجليل: يجب ألا نسلي أنفسنا بأحزان الآخرين، ولكن أنت يا بني غني، ويمكن أن تجلب السعادة لنفسك ولذلك الفقير بأن تقوم بوضع قطع نقدية بداخل حذائه وتختبئ كي تشاهد مدى تأثير ذلك عليه. أعجب التلميذ بالاقتراح وقام بوضع قطع نقدية في حذاء ذلك العامل، ثم اختبأ هو وشيخه خلف الشجيرات ليرى ردة فعل ذلك العامل الفقير. وبعد دقائق جاء عامل فقير رث ثياب بعد أن أنهى عمله في تلك المزرعة ليأخذ حذاءه، وإذا به يتفاجأ عندما وضع رجله بداخل الحذاء بأن هناك شيئا ما بداخله، وعندما أخرج ذلك الشيء وجده نقودا، وقام بفعل الشيء نفسه في الحذاء الآخر ووجد نقودا أيضا. نظر مليا إلى النقود وكرر النظر ليتأكد من أنه لا يحلم. بعدها نظر حوله بكل الاتجاهات ولم يجد أحدا حوله، وضع النقود في جيبه وخر على ركبتيه ونظر إلى السماء باكيا، ثم قال بصوت عال يناجي ربه: أشكرك يا رب، يا من علمت أن زوجتي مريضة وأولادي جياع لا يجدون الخبز، فأنقذتني وأولادي من الهلاك. واستمر يبكي طويلا ناظرا إلى السماء شاكرا هذه المنحة الربانية الكريمة. تأثر التلميذ كثيرا وامتلأت عيناه بالدموع. عندها قال الشيخ الجليل: ألست الآن أكثر سعادة مما لو فعلت اقتراحك الأول وخبأت الحذاء؟ أجاب التلميذ: لقد تعلمت درسا لن أنساه ما حييت. الآن فهمت معنى كلمات لم أكن أفهمها في حياتي: عندما تعطي ستكون أكثر سعادة من أن تأخذ. فقال له شيخه: لتعلم يا بني أن العطاء أنواع، العفو عند المقدر عطاء، الدعاء لأخيك بظهر الغيب عطاء، الكف عن عرض أخيك في غيبته عطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: دعا الله عز وجل إلى تدبر القرآن الكريم، واعتبر جل وعلا هذا التدبر من غايات إنزاله على عباده. كتاب

0: ليدبروا آياته مع الدكتور أحمد شكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع لقائنا المتجدد في برنامجنا ليدبروا آياته، ومع الآية 18 من سورة هود، وهي قوله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه الآية الكريمة وجزء من الآية التي تليها تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى صاحب السلطة المطلقة في هذا الكون والتصرف الذي لا حد له. لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، أي على ذكره وطاعته وتوحيده سبحانه، لا يوجد فيهم مشرك أو مقصر أو مفرط أو كاذب أو منافق أو مدع أو غير ذلك من الأمور السلبية التي نراها في حياتنا. لو شاء الله لكنا كذلك أمة واحدة على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، موحدون طائعون لله تعالى، ولكن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون الخلق، البشر تحديدا، في هذه الحياة الدنيا مختلفين متعارضين،

والشجار والخصام والتنازع والتفرق، ولكنهم فئة قليلة من هؤلاء البشر الكثيرين. وكيف عرفنا أن غير المختلفين أقل من المختلفين؟ الجواب أن عرفنا ذلك من الاستثناء، فإن المستثنى في الغالب وفي الأعم يكون أقل من المستثنى منه، والمستثنى منه هو الاختلاف، والمستثنى هو عدم الاختلاف برحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله جل في علاه بعد ذلك: ولذلك خلقهم. من يتأمل ويتدبر في اسم الإشارة هنا يخطر في باله أنه يعود على من رحم أو يعود على مختلفين، فيرجع إلى كتب التفسير ليجد كلا القولين موجودا عند علمائنا. فمنهم من قال: ولذلك خلقهم، أي ليرحمهم. ومنهم من قال: ولذلك خلقهم، أي ليكونوا مختلفين، وليحق كلمة الله تعالى عليهم بعد ذلك أن من عمل صالحا فله الجزاء الحسن، ومن عمل غير ذلك فله الجزاء الذي يليق به. وإذا أردنا أن نوازن بين هذين القولين وأن نرجح بينهما، قد يحتار أحدنا، فكلاهما صحيح. الله عز وجل خلق خلقا ليرحمهم، وخلق خلقا ليبقوا مختلفين، فيحتار في الترجيح بين هذين القولين. ولكن إمام المفسرين سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حل لنا هذا الإشكال، ونجد في كتب التفسير الرواية عنه التي تقول: ولذلك خلقهم، جعلهم فريقين، فريقا خلقهم ليختلفوا، وفريقا خلقهم ليرحمهم. والجمع بين هذين القولين بجعل اسم الإشارة يعود على كلا الفريقين عبقرية فعلا، وفتح من الله تعالى، وتوفيق لهذا المفسر العظيم، وسار على نهجه وطريقته بعد ذلك كثير من المفسرين. فحري بنا ونحن نتدبر في قوله سبحانه وتعالى: إلا من رحم ربك، أن نعمل أي عمل يؤدي بنا إلى أن نكون من المرحومين من الله سبحانه وتعالى، وهو واسع المغفرة، وهو الغفور الرحيم، ذو الرحمة الواسعة سبحانه. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: الباب.
1: من أعظم المنن التي أنعم الله عز وجل بها علينا فضل تدبر القرآن الكريم، فهو الباب الذي يفتح لنا كنوز الهداية والرحمة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

عالم سابح وكون يدور، وسحاب يطوى وأرض تمور. يا لفجر ينساب في مقلة الليل، فيعلو التهليل والتكبير. كلما أرسل الصباح شعاعا أذن الديك وانتشى العصفور. وبدت صفحة من الحسن فيها أسطر خطها البديع القدير. زخرف الزهر لوحة من جمال، وتغنى في روضه الشحرور. وغفى الورد في رواء العذارى، والندى فيه لؤلؤ منثور. واللجين المنساب فوق الروابي رق لحنا وطاب منه الخرير. فتنة تبهر العيون، وحسن وبهاء تغار منه البدور.

الجمال كائن في نفس الإنسان منبثق عنها، ومن حرم هذه النعمة فقد حرم السعادة الحقيقية التي لا حقيقة سواها. وكما قيل: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. لملم يا ليل خصلات شعرك فقد حضر النهار، ويا رياح شوري جناحيك لتستقبل البحر، ويا سماء زيني صدرك باللآلئ فقد أقبلت ملكة الصباح، أم شعور الذهب، أميرة النور والجمال، وربة الحسن والسحر الحلال.

يقولون أجمل ما يرى في الحياة وجه السماء الأزرق الصافي، ووجه النهر الجاري، ووجه الأرض المكسو بالخضرة، ووجه الرجل الطيب النبيل. عندما أطلت الشمس من خدرها تبسمت حياء وأشرقت نورا بإذن ربها، فهمست في أذن الكون الرحيب متمتمة: أنا لولاي ما كانت الحياة ولا الأحياء، أنا لولاي ما كانت العين تبصر الأشياء، أنا مصدر النور الخصم الألد للديجور، أنا لولاي ما غرد طير ولا أنشد عصفور، أنا الشمس أغمر بالدفء حياة الكائنات، أنا لولاي ما كانت الأرض قد حملت في أحشائها البركات.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

يقظة الفجر. أي سر سني في لحيظاتك العذاب السنية؟ أي روح يسري فينعش روحي في نسيماتك اللطاف الندية؟ أي إشراق نشوة وصفاء في شعاعات شمسك العسجدية؟ أي مغنى من الجمال ومعنى لاح في غرة الصباح البهية؟ أي معزوفة افتتاح بهيج للنهار الجديد حرى شجية؟ عزفتها في مسرح زينته بالجمال البديع أيد خفية. فالطيور المراح تشدو وتغدو تلقف الزاد في هوى وشهية، والغصون السكرى براح نداها تتمطى في حلة لؤلؤية، والفراشات غلغلت في ثغور الزهر والطل ألسنا عبقرية. مصت الشهد مرة بعد أخرى وترامت على الرحيق خفية، ومياه العيون نشوى تغني باتساق لحونها الأزلية. إنها خفقة الحياة بقلب الكون لاحت على مرايا البرية. إنها من بهاء رب جميل بارئ مبدع هبات سخية. خلق الله للبرايا سجايا وبرى الفجر للجمال سجية.

تأمل في ولادة الصباح البهي، تأمل لحظة الشروق التي تجسد روعة انبثاق النور ليعم الروابي ويجمل الحقول. يتألق النبات إشراقا، تفيق الأزهار والثمار لتستقبل بسمة الصبح الندي الأنيق. إنها اليد الإلهية التي تزين الكون بإشراقات الجمال. وكم في الشمس من آية، وكم في شروقها

معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح. الشمس الدافئة مست أناملها أرضا لتنعشها، وصفق الماء في بحر وفي نهر، هب النسيم فحياها وضاحكها، وفتح الورد أكماما على الأثر، وغرد الطير من عشق يكابده، وأطرب الشمس فاختالت بلا بطر، واهتز فوق غصون الدوح في فرح، ورف زهر الربا في نشره العطر، صحى على سحرها ناس وأسعدهم شدو العنادل بين الروض والشجر، هبوا وألقوا بقايا النوم خلفهم، ووحدوا الله بار الشمس والبشر. إن رؤية الشيء الجميل تولد حالة من الإعجاب والفرح في النفس المطبوعة على ذوق الجمال، فيصاحب ذلك إقبال واستبشار ورغبة وحماس. ولذلك قالوا: ثلاثة تذهب الغم والحزن: الماء والخضرة والصوت الحسن.

قد ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى، فاستقبل صباحك متكلا على الذي لا يغفل ولا ينام. قل يا رب لك الشكر والفضل العميم على الصحة والعافية، إن كنت سقيما فقل يا رب اشفي أنت الشافي. لا تيأس من روح الله تعالى، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله الأمر من حال إلى حال.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

بعض الوجوه تمنحك رؤيتها فيضا من الدفء والارتياح، وبعض القلوب تفيض عليك نهرا من الحنان وبحرا من السعادة، وبعض الأصوات تحرضك على الصمت والإصغاء إليها إلى درجة أنك تود ألا تصمت أبدا. إنك عندما تحتضن صوت من ترتاح إليه تحس كأن الدنيا كلها أضحت بين ضفاف سمعك وشواطئ مشاعرك أغنية شوق لا أحلى ومعزوفة حب لا أجمل ولا أندى. وبدون أن يدري كلانا، دون وعد منتظر، نسج الزمان أميرتي أحلى حكايات العمر. لما أتى كالحلم صوتك مثل هيمنة الوتر، أحسست كل الكون طرز بالنجوم وبالزهر، وصار العبير يهدهد الدنيا ويملأها خدر، ورفيف أجمل بسمة رشت سناها في خفر. تهوين شعري؟ يا لفرحته إذا عرف الخبر، شرف له، شرف لأحرفه النديات الصور. يا أنت أنا شاعر يهوى المساء وردا نظر، يهواك ذوقا مترفا كم قد تسامى كم ندر، يهواك حرفا فاتنا وأناقة تسبي النظر، ولمثلك الكلمات تكتب يا أميرة والدرر.

وتهادى

ابتسم يا ورد في هذه الحياة، بسمة تأتي كما يأتي القدر، يولد الفجر عليها برعما، ينمو كما ينمو الثمر، تسكب العطر ضياء لقلوب ظامئات للمطر، بسمة تنمو عليها القبلات، تمنح الحب لكل الكائنات، جوعنا اليومي يهفو لعبير البسمات، حيث تغدو صورة للمعجزات، تحرق اليأس وتذرو كل ألوان الحزن، تمحو صدى الأكدار من سيل الفتن، تمنح القلب ضياء كزهور نظرات.

سبحان من حمدته ألسن البشر في السر والجهر والآصال والبكر، وفي دجى الليل تدعو ثم في السحر بالشكر والذكر والآيات والسور. أحبابنا الكرام، سنلتقي بحول الله تعالى مع إطلالة فجر يوم جديد، فحتى ذلك الحين في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك، يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.

0: مساوي صباح بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير صوت الذي يحط كبير.
1: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من اليوم الجمعة إلى غاية الخامس من شهر جويلية، أي بعد غد، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية والذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. أظهرت الإحصائيات الواردة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلصت إلى 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 2023-2024 بعد أن كانت تناهز 20% خلال السنة الدراسية 2020-2021. كما تراجعت نسبة الانقطاع المدرسي إلى 7.5% مقابل 9.3% خلال الفترة ذاتها. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود التابعة لوزارة الفلاحة أن الطاقة الجملية لاستيعاب سد سيدي سالم تبلغ 580 مليون متر مكعب، فيما تقدر الكميات المخزنة حاليا بنحو 340 مليون متر مكعب، أي بنسبة امتلاء تناهز 59%. يمول البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مشروع لتطوير السكة الحديدية في بلادنا، وقد تم منح عقد توريد القطارات لشركة صينية عملاقة مملوكة للدولة، ومنحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شركة السكك الحديدية الصينية عقدا لإنجاز أو لتوريد هذه القطارات بقيمة 38.2 مليون يورو ضمن برنامج لازدواج الخط الحديدي وكهربته في الساحل. قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه بداية من 13 جويلية لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. وأكدت الكاتبة العامة للنقابة أن هذا القرار لا يستهدف المرضى بل يهدف إلى حماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية بها. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 3 جويلية 2026.

شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله ما فيه كان الخير. نرحبوا بكم وين ما كنتوا موجودين هذه بشائر الصباح كما قلنا لصبحيه اليوم الجمعه 3 جويلية 2026، نهار جديد، صبحيه جديده نبداوها مع بعضنا ونونسوكم فيها حتى للتسعة متاع الصباح، 3 سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، الغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم، وايضا المعلومات اللي تنجم تهمكم. هذه تحيه توصلكم من عند حسام قدريه اليوم اللي رافقني في الاخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. بعد شويه كما العاده ناخذ فكره على احوال طقسنا بالنسبه لليوم، المنتظر انه درجه الحراره باش تنخفض بشكل طفيف، تنعطيكم كل التفاصيل بعد شويه. وبقيه فقرات ساعتنا الاولى نرجع شويه للتاريخ، نتفكروا بعض الاحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، ونشوفوا ايضا شنو صار في العالم في ال 24 ساعه الاخيره في صباح بلا حدود. بدايتنا كما العاده تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم اذاعه المنستير، هذه بشائر الصباح حتى للتسعه.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الجمعة 3 جويلية 2026، درجات الحرارة باش تنخفض بشكل طفيف بالشمال والوسط وتكون دون تغيير بالجنوب، وباش تتراوح القصوى بين 29 و35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وتكون بين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال، نجم تشمل بعد الظهر جهات الوسط الشرقي، وفما سحب قليلة تكون ببقية الجهات. وبالنسبة للريح تتواصل شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية بالشمال وبخليج الحمامات وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتكون معتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، وتتقوى في الليل بالجنوب الغربي وتكون مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة للبحر اليوم بش يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. بعد ساعة ونص نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم بعد شوية مع فقرة حدث في مثل هذا اليوم.

0: 36 دقيقة ما زلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكيف قال لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كما اليوم 3 جويلية نبدأ بسنة 1250 ميلادي المسلمون يعتقلوا ملك فرنسا لويس التاسع في معركة فارسكور خلال الحملة الصليبية السابعة. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1608 المستكشف الفرنسي سامويل دوشامبلان يؤسس مدينة كيبيك في كندا. 1778 في نهار كما اليوم أيضا القوات البريطانية ترتكب مجزرة في وايمينغ، ووايمينغ هي ولاية في إقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة، والمجزرة هذه راحوا ضحيتها 360 شخص منهم أطفال ونساء. 3 جويلية 1819 الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير في الولايات المتحدة تحت اسم بنك المدخرات لنيويورك. في 3 جويلية سنة 1886 المهندس والمخترع الألماني كارل بنز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري وكانت من اختراعه. ونختمه ب 3 جويلية 1928 تاريخ أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكيف قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: هذا بالنسبة لحدث في مثل هذا اليوم. في نهار اليوم ومنذ دقائق نهاية، إذا كنا نتابع في الكرة بتبيع نهاية المقابلة ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب السويسري، وللأسف المنتخب الجزائري الرحلة تقف اليوم في كأس العالم لسنة 2026 بعد انهزامه أمام المنتخب السويسري بنتيجة 2-0، وهكا سويسرا تترشح للدور ثمن النهائي، والجزائر كما قلنا تنسحب بعد الخسارة نذكره 2-0 ضد المنتخب السويسري. تلقاو كل التفاصيل في سبور انفو في ساعتنا الثانية كما العادة مع فريق الرياضة في إذاعة المنستير. بعد شوية باش نشوفوا نعملوا طلع نشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة، وطلع على أهم الأخبار العالمية في صباح بلا حدود. لكن نواصلوا مع الغنية، تخليكم مع زياد غرسة. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.
5: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
6: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: صريحة نوصل معها لستة وخمسة واربعين دقيقة. بكري شوية قلت زياد غرسة, زياد غرسة موجود مش نسمعه بعد شوية في بشائر الصباح, لكن قبل ما نواصلوا مع الغنيات نمشي إلى أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود,
0: صباح بلا حدود, وجولتنا الصباحية نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: الجزائريون يسجلون أضعف نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية. العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية في الجزائر كان من أبرز سمات الانتخابات هذه وسط التوقعات بفوز الأحزاب والقوائم الانتخابية المقربة من السلطة الحالية. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: ترامب يفتح النار على الناتو ويقول علاقتنا أحادية وغير متبادلة. عزل القدس, الاحتلال يقر خطة لإنشاء 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة ووسط تبادل الضربات والتهديدات. 27 قتيل في هجوم روسي على كييف في أوكرانيا. موقع فرانس 24 مباشر: كأس العالم 2026, الجزائر تنهزم أمام سويسرا 2-0 وتفشل في بلوغ ثمن النهائي. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: ترامب يقول إنه إيران وافقت على كل ما نحتاجه تقريبا, وطهران تحذر من أي هجوم قبل تشييع خامنئي. أيضا في نفس الموقع: جوجل تعلن تعطيل شبكة مرتبطة بإسرائيل استخدمت لإخفاء أنشطة إلكترونية خبيثة. نمشي إلى موقع البي بي سي باللغة العربية اللي تكتب اليوم: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مقهى بدمشق والسلطات تتعهد بمعاقبة مرتكبيه. سؤال اليوم في موقع البي بي سي: كيف تؤثر الأجهزة الإلكترونية على أجسادنا؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية اللي تكتب: مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز. في سياق متصل: ترامب يقول لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي, ومن جهة أخرى استعداد لمراسم تشييع وصول جثمان خامنئي إلى مصلى طهران والعراق بين اختبار مكافحة الفساد وشروط الشراكة مع أمريكا. كانت هذه بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوها اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 46 دقيقة, وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. السلام عليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا, طريق السلامة للجميع. إذا كان شديتوا ثنية للخدمة نقول لكم طريق السلامة, وإن شاء الله ربي وصلكم بالسلم الوين ما كنتوا متجهين. بعد دريجين تقريبا عندكم موعد مع موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على اختياركم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: بني خلاد الهورية حمام الغزاز على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير 104.7.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا بداية من اليوم وتتواصل إلى غاية بعد غد، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. وأوضحت الوزارة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 في الشعب العلمية وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. بلغت كميات الحبوب التي تم تجميعها على المستوى الوطني منذ بداية موسم الحصاد إلى غاية أمس غرة جويليا 8 ملايين قنطار، منها 7.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، وقرابة 400,000 قنطار من البذور الممتازة الخام بشركات الإنتاج. كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية في انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود التابعة لوزارة الفلاحة أن الطاقة الجملية لاستيعاب سد سيدي سالم تبلغ 580 مليون متر مكعب، فيما تقدر الكميات المخزنة به حاليا بنحو 340 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تناهز 59%. أكدت وزارة الصحة أن هذه الفترة تشهد ذروة في التعرض للدغات الزواحف والحشرات السامة التي تتواجد بالخصوص بمناطق الوسط والجنوب، وأكدت في بلاغ أنها تعول على السلوك الوقائي السليم للمواطن بالالتزام بالمحافظة على نظافة المحيط وضرورة التوجه السريع في حالة الإصابة للتداوي بأحد الهياكل الصحية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: مازالت البركة.
1: غير سعود طفلة في المسير، الوالدين متاعها يستدعاوا الجيران وتبدأ غاني وحضرة في الثنية ويوصلوا للكحلية. في للكحلية هذا قبلت غير السعود، يهز البسيس يرميه في البحر، كل حوت يجي ويدوي زغرته. هذه ساعتها باش يقوم فيسع، ساعتها باش يقوم فيسع. وإذا كان وصلت بعد الحكاية هذه غير السعود ما خدتش، فما بقى أخرى قولها للخلوية. هذا قبلة الرباط المنصير كان موجود حمام سيدي عامر، وراه سيد السراج، واللوطة تحت منه في تحت الأرض، فما قروت تتسمى الخلوية، مش الكحلية اللي حكينا عليه، الخلوية. فيها نواف يحلوا على البحر، يعملوا حمام في العشية، ومدنية بالنسبة للطريقة المدنية الظفيرية المشهورة بها المستير في سيدي عامر، مش سيدي عامر الغادي مستحلين، يعملوا مدنية. وبعد في الليل يهبطوا لك القروت اللي تحل على البحر، يشوفوك الصيادة متاع في الليل. هذا الحكاية في البحر شنو فهمها، دنيا ظلمة، ساعات يتعدوك السفن اللي صادوا السردين، باش يصادوا السردين باللمبارة بالضوء يشعل، باش السردين تجي لك الضوء هذاك يدور، هو الضوء يشوف الضوء تعدوا بالصغارين، ساعتها قام وباش تاخذ ذي المرحلة الثالثة. مالا إن شاء الله اللي يسمعونا يسمعوا في المرحلة ذي يكونوا برشا سياح باش يقيموا ساعتهم هكا يجيو للكحلية والخلوية وغير السعود.
0: مازالت البركة.

حمزة نميران وصلوا مع أهل السبعة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. اليوم الجمعة 3 جويلية 2026، كما العادة مازلنا مواصلين معكم الصبحية هذه، نوانسوكم حتى للتسعة مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. باش نواصلوا مع فقراتنا بعد شوية، لكن قبل خلينا نرجع للتصريح الأخير لي المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للسدود. في تصريح إذاعي البارح يقول أنه الوضعية الحالية لسد سيدي سالم تعد مطمئنة للغاية، وين بلغت نسبة امتلاء 59% بمخزون مائي يقدر ب 340 مليون متر مكعب من إجمالي طاقة استيعابه البالغة 580 مليون متر مكعب. ويعد سد سيدي سالم اللي دخل حيز الاستغلال عام 1981 أكبر السدود في الجمهورية التونسية. وزاد وضح أنه السد يخضع لعمليات صيانة ومراقبة دورية تشمل كافة المنشآت متاعه، كان أكد جاهزيته التامة لاستغلال ومواصلة أداء الحيوي. ويقول أنه السد سد سيدي سالم الوضعية متاعه مطمئنة ولا خوف من العطش. وكنت قلت لكم من نهار الاثنين أني باش نقعد نحكي على الماء حتى لين يرجع الماء يمشي بصفة عادية في بعض المناطق، لكن للأسف الماء مازال يقص في برشا بلايس، في سوسة، في المونستير، في برشا جهات. المواطن مازال يتشكى من قصان الماء في أوقات برشا مرات في النهار، ساعات يقعد نهار كامل مقصوص، في بعض المناطق يقعد بالنهارين بثلاثة أيام الماء مقصوص. وديما نعاودوا المشكلة أنه هذا الكل يصير من غير إعلام مسبق، يعني متعرفش على روحك وقتاش الماء ينجم يقص، ما ماكش محضر روحك. والتوى فما بعض المناطق يقص فيهم الماء والسناد للأسف ما تعلمش وما فما حتى توضيحات. لذا الموضوع هذا باش نقعد نتطرق له، موضوع الماء وموضوع السناد، كل مرة حتى لين تتصلح الوضعية وإلا ناخذ توضيح ويتم إعلام المواطنين قبل ما نقصوا عليهم الماء. 7:12 مازلنا مواصلين ونواصلوا مع فقراتنا. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا هذه، ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، دقيقة صحة كما العادة. تستنوا أيضا عناوين نشرة أخبار الثمانية، وطبعا الفقرة من الفقرات الجدد اللي قدم هنا أحمد العساوي، معلومة همك. تستنوا أيضا سبور أنفو وآخر الأخبار الرياضية وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل كما سمعنا الكبار بكري شوية بعد الأخبار نسمع الصغيرات في صغير صغرون.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، اسمي ليان غزبي، عمري 6 سنوات، أختي اسمها لينا، وبابا ديما هو يلبس صباط هو، وبابا زيدا فرحان بيا باشا. أنا ديما نسمع كلام بابا وماما يقولولي خمر الدار، خمر الدار نظفها. عندي أختي اسمها لينا، لينا هي ديما تلبس كوش، ولينا هي تلبس مريول، هي لبسة مريول نص كيفنا احنا، وتاخو بيبرون تبكي تقلقني، هي ديما تقلقني، تمسلي في عيني وهي تكشرلي في شعري، نقولها سيبني توكا باش نغنيكم اغنية. ماذا اختيكي يا امي في الآية، ماذا اختيكي في احلى الاوقات، الزهور الاجمل العطور، ماذا اختيكي توا باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا. نصيحتنا اليوم للناس اللي عندها مرض الذئبة الحمراء أو اللوبوس. الناس هذوما أشعة الشمس تشكل خطر على صحتهم، على خاطر تنجم تتسبب في هيجان المرض وظهور علامات خطيرة للمرض. هي تتسبب مش كان في حمرار الجلدة أو ظهور العلامات الجلدية الخاصة بالمرض، وإنما تتسبب زادة في هيجان المرض في أعضاء أخرى كيما الكلاوي والرواري والأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذيك علاش نصيحتنا للناس هذوما إنهم يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس بالوقاية الكاملة من أشعة الشمس باستعمال الإكران توتال اللي يكون عنده فاعلية قصوى، الحماية باستعمال الثياب الواقية، استعمال مظلة أو شابو اللي تنقص من أشعة الشمس، وتجنب الخروج في أوقات الذروة متاع أشعة الشمس. الناس هذوما ينجموا يمشيوا للبحر ولا لا؟ نقولوا لهم نعم، أما يتجنبوا أوقات الذروة، يا أما يعوموا في الصباح بكري أو عند غروب الشمس، يقعدوا في الظل ويستعملوا الوقاية اللازمة بالإكران توتال. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
0: دقيقة صحة.
2: السبع نصف صباحا على أموج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة اليوم: انطلاق وتعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا. متخلداتها بذمة الكنام بلغت 70 مليون دينار. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الترف الدافع ابتداء من 13 من جويلية. إمضاء اتفاقية إعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان بكلفة تناهز 225 ألف دينار. وفي ولاية نابل انطلاق عملية جني الطماطم وتحويلها وسط مؤشرات بتراجع الصابة والمساحات المزروعة. ارتفاع قتل حوادث المرور بنسبة 10% إلى حدود غرة جويلية وولايات القيروان والمهدية ونابل، تتصدر قائمة الولايات الأكثر اختطاراً. وفي العناوين الرياضية: الجزائر تودع المونديال بعد الخسارة من سويسرا بهدفين نظيفين، والبرتغال تضرب موعدا مع إسبانيا في الثمن النهائي بعد فوز مثير على كرواتيا بهدفين لهدف. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا.
3: أكودا برجلة سوسة عن موجة 99
4: 99 صباح الفل.

0: أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصغر.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
3: تغيير بطاقة التعريف الوطنية لتعديل البيانات، شروط الانتفاع بهذه الخدمة، تغيير عنصر من عناصر الحالة المدنية المسجلة على البطاقة كمكان الإقامة أو المهنة أو معطيات أخرى مسجلة على البطاقة، الوثائق المطلوبة، تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها، البطاقة المراد تغييرها، الشهادة أو الوثيقة المعللة للتغيير، مضمون ولادة يبين الاسم الجديد في حالة تغيير الاسم العائلي، مضمون ولادة أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للمرأة المتزوجة، نسخة من حكم الطلاق أو مضمون ولادة يبين الطلاق بالنسبة للمرأة المطلقة، شهادة وفاة أو مضمون وفاة بالنسبة للأرملة، شهادة إقامة في حالة تغيير مقر الإقامة، شهادة عمل تبين المهنة الجديدة في حالة تغيير المهنة، ثلاث صور فوتوغرافية للمعني بالأمر، وصل خلاص معلومة الطابعة الجبائية المستوجبة، مكان إيداع الملف بمركز الأمن شرطة أو حرس وطني مرجع النظر الإقامة لطالب من أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. اليوم نختم المباريات الأخيرة للدورة 16 لكأس العالم، لكن قبل هذا نرجع لمباراة أمس، وخاصة المباراة اللي كانت مشوقة، خاصة نحكيه على مباراة البرتغال وكرواتيا، وبعد شوي نحكيه عليها. المباراة هذه المنتخب الإسباني يترشح للدورة القادمة، انتصار سهل وترشح سهل للمنتخب الإسباني، يضرب موعد جديد للمنتخب الإسباني بعد ترشحه أمام منتخب النمساوي 3-0. نحكيه على المباراة الثانية لدارة بين منتخب البرتغالي والمنتخب الكرواتي، مباراة كانت مشوقة إلى أبعد حدود. الافتتاح كان لصالح المنتخب الكرواتي عن طريق إيفان في الدقيقة 53، لكن كريستيانو رونالدو يعدل النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة 68، وغونزالو راموس يعطي الترشح للمنتخب البرتغالي 2-1 في الدقيقة 90+4. البارح شاهدنا في المباراة أكيد تقنية الفار والحكم النرويجي إسبن صاحب 38 عام والحصل على الشارة الدولية منذ عام 2017، واللي سجل أول ظهور له في نسخة الحالية من كأس العالم، نجح في إدارة المواجهة شديدة الصعوبة بمساند فعالة من غرفة تقنية الفار. دقيقة 56 شهدت أول تدخل مؤثر للفار بعد قرار الحكم المساعد بإلغاء هدف للبرتغال بداعي التسلل، بعد ما تكرر المشاهدة المثيرة من إلغاء هدفين للمنتخب الكرواتي بعد تأكيد تقنية الفيديو صحة قرارات التسلل. أكيد تعود التحول الأكبر في المباراة في الدقيقة 66 بعد ما استدعت غرفة الفار الحكم لمراجعة إحدى اللقطات تحت سب ركلة جزاء صحيحة لصالح البرتغال. عادة المنتخب البرتغالي كما قلت سجل هدف للتعادل بالنسبة لكريستيانو رونالدو. دقيقة 94 أيضا حملت لحظة الفرح للبرتغال بعد ما سجل هدف ثاني قبل ما يحسم الفار الجدل السريع ويأكد صحة الهدف. أكيد كما قلت البارح كانت مباراة مشوقة إلى أبعد حدود، بما أن المنتخب الكرواتي عاد المباراة تسجيل هدف قاتل، لكن تقنية الفار والتسلل الإلكتروني اللي كشفت وجود تسلل بفارق سنتيمترات باش يدخل الفار ويستدعي الحكم لشاشة المراجعة باش يلغي الهدف لتنتهي الأحلام كرواتيا ويترشح للدور القادم المنتخب البرتغالي. وأكيد البيانات وتقنية الكرة المتصلة والمدمجة في كرة في الكرة الرسمية لكأس العالم تبين أنه لاعب منتخب كرواتيا لمس الكرة خلال بناء الهجمة لسبقة الهدف في مرمى البرتغال، مما مكن الحكم كما قلت من الإلغاء الهدف، وفي الأخير فاز المنتخب البرتغالي 2-1. المباراة الأخيرة اللي صارت فجر اليوم مباراة المنتخب العربي، نحكي مع المنتخب الجزائري اللي نذكره تعادل مع المنتخب النمسا 3-3 وفضل الهروب على المنتخب الإسباني باش يلاقي المنتخب السويسري، لكن في الأخير ينهزم المنتخب الجزائري 2-0. إمبولو في دقيقة 11 وندوي في دقيقة 46 يعطيه وترشح للمنتخب السويسري، والمنتخب الجزائري يودع المونديال بعد هزيمة منتخب سويسرا 2-0. واليوم الموعد مع مباراة أستراليا مصر والأرجنتين، الرأس الأخضر كولومبيا أغانا. نقطة نهاية سفر أنفو، نشاركم أسعد لي، مرجعكم محمد كمل معكم بشير الصباح، إلى اللقاء.

0: الشهر.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشيوا إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سعيد بن صالح. صباح النور
3: أخي محمد. تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
2: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله. كيفاش باش يكون؟ من المنتظر أنه باش يكون فما تغيرات في أحوال الطقس. ناخذ معك التفاصيل.
3: عايشك اليوم بالنسبة لليوم يعني تكون في مناطق الشمال يعني تميز بسحب كثيفة وأمطار مؤقتة رعدية تكون محليا غزيرة في المناطق الساحلية الشمالية تشمل بعد الظهر بعض جهات الوسط الشرقي يعني المناطق الساحلية زي ده نخصوا بها أيضا جهة المنستير وجهة الساحل. بالنسبة للريح اليوم قوية شمالية غربية في شمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة في بقية الجهات وتتقوى آخر الليل بالجنوب الغربي. بالتالي البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب في بقية السواحل. عن إعلان برياح قوية سري المفعول اليوم هم السواحل الشمالية وخليج الحمامات. اليوم الحرارة القصوى في انخفاض طفيف مقارنة بالبارح خاصة في جهة الشمال والوسط تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة في الشمال والمرتفعات وبين 33 و38 درجة في بقية الجهات توصل 41 درجة في أقصى الجنوب. بارح كنا سجلنا 34 درجة كحرارة القصوى في المنستير. اليوم تقريبا الحرارة القصوى بين 32 و33 درجة إن شاء الله اليوم بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد تكون السحب كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية تكون مع أمطار متوقعها غدوة في هذه المناطق. بقية الجهات تكون سحب عابرة كيف آخر نهار في المرتفعات الغربية الوسط والجنوب. بالنسبة للريح تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب تكون من القطاع الشمالي في شمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب والبحر غدوة عامة مضطرب فشديد الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. يوم الأحد يكون استقرار سحب قليل على كامل البلاد. الريح تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وبالتالي البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من نهاية الأسبوع حتكشف الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: واضح. شكرا لك. تحياتنا لك وتحياتنا لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. ونذكركم أنه اليوم زاد عندكم 100 دينار كاش للربح. 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام بي المنستير. كيفاش بتشاركوا؟ كيفاش بتربحوا؟ العملية تصير على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك وتركزوا كما العادة في فقرة ولد بحر في ساعتنا الثالثة والأخيرة باش تسمعوا مليح شنو اللي باش يتقال لأنه الإجابة على السؤال اللي نجم يربحكم 100 دينار باش تكون موجودة في الفقرة هذه فقرة ولد بحر في ساعتنا الثالثة. أيضا كما العادة مذبية كان تعاونوني في اختيار الأغنية الأخرى اللي باش نختموا بها بشائر الصباح. واليوم باش نقترح عليكم زوز غنيات. الغناية الأولى هي غناية جورج وسوف روحي يا نسمة.

الأغنية الثانية أغنية ملحم بركة تعا ننسى. كما العادة تختاروا لنا أغنية من زوز أغنيات هذوما على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على فيسبوك، ونشوفوا بعد شوية شنية الأغنية اللي بشتربح ونسمعها في آخر الموعد امتعنا. خليكم معنا بعد دريش تقريبا، عندكم موعد مع نشرة أخبار ثمانية، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. مرحبا بكم الناس الكل.

0: الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: الثامنة صباحا على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم في متابعة أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم، وهذه عناوينها: متخلداتها بذمة الكنان بلغت 70 مليون دينار، النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من الشهر الجاري. إمضاء اتفاقية إعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان بكلفة تناهز 225 ألف دينار. ارتفاع قتل حوادث المرور بحوالي 10% إلى حدود غرة جويلية، وولاية القيروان والمهدية والنابل تتصدر قائمة الولايات الأكثر اختطارا. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية الخامس من نفس الشهر، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء القادم 8 جويلية. وأوضحت

0: مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيان بوراس أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب.
1: بالنسبة لدورة المتفوقين من 3 إلى 5 تعمير الاختيارات، نهار 8 الإعلان عن النتائج، فيها فرنسا وألمانيا مختلف أنواع البكالوريا، وثم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. عنا 35 منحة في الخارج فرنسا وألمانيا و120 مقعد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية لبيست.
0: قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع المعروف بطبيب العالم بجميع صياغه ابتداء من 13 من الشهر الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. وأكدت من القاضي كاتب العمل النقابة أن هذا القرار لا يستهدف المرضى بل يهدف إلى حماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمة الصحية في ظل أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد استمرارية هذا القطاع وفق تعبيرها.
2: البيولوجيين في القطاع الخاص يمروا بأزمة مالية خانقة نتيجة لعدم خلاص مستحقاتهم الصندوق الوطني لتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، وفما شكون ما خلصش 8 و9 أشهر. الديون نتاعنا تفوت 70 مليون دينار، هذوما الديون 700 لابوغاتوار في الجمهورية التونسية، وذاك أدى إلى تعطيل لي لابوغاتوار، ما عادش ينجموا يديو مهنتهم خاطر ما عادش ينجموا يخلصوا لي فورنيسور نتاعهم، ما عادش ينجموا يشريوا لي رياكتيف نتاعهم، ما عادش ينجموا يقوموا بخلاص المستحقات اللي تخلى بذمتهم تجاه الأداءات نتاعهم للالتزامات المالية نتاعهم. وذلك علاش اضطرينا بعد اللي عقدنا جلسة عامة مع المنظورين نتاعنا وصوتوا بغالبية مطلقة على إيقاف التعامل مع الكنام بالطرف الدافع. الطرف الدافع هو كارنيه طبيب العائلة، مش يتضروا فيه وهم الناس اللي عندهم لوتيغبيون هذا اللي نسميوه، اللي عندهم الأمراض المزمنة واللي مالادي أوردينار اللي يخلصوا 25%. الأمراض المزمنة ما يخلصوش بكل 100% ياخذوها أون شارج الكنام، والأمراض العادية 75% الكنام. هذايا القرار صعيب ياسر أخي ناس، على خاطر خرجنا بلغ أول نهار 22 جوان ما خذوش بعين اعتبار السلطات اللي راجعين لها بالنظر، وذلك علاش اضطررنا باش نمشيو للقطع مع المنظومة هذه، مش نجمو ننقذوا ما يلزم إنقاذه في القطاع نتاعنا.
0: من جهتها أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تواصل العمل بنظام الطرف الدافع طبيب العائلة بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الجاري اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب أمس. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية غرة جويلية ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيلا خلال هذه الفترة. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد على موقعه الرسمي أن السرعة احتلت المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في تسجيل 251 حالة وفاة أي بنسبة تناهز 40%، وخلفت 727 جريحا أي بنسبة 24.49%. وكشفت إحصائية المرصد أن ولاية القيروان تصدرت قائمة الولايات على مستوى الاختطار أي عدد القتلى مقارنة بعدد الحوادث بنسبة 9.22%، تلتها ولايات المهدية فنابل فقفصة. أمضيت أمس بمقر بلدية القيروان اتفاقية إعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية الجديد بين بلدية المكان ومكتب دراسات متخصص بكلفة تناهز 225,000 دينار. المتابعة لنادرة برجب.
3: مثال تهيئة العمراني الجديد سيساهم في توسيع مجال المدينة، إضافة إلى أنه سيساهم في التقليص في أسعار الأراضي. حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها.
4: مدينة القيروان اللي هي محاطة بالطريقة الحزامية يعني الربط يعني 3 هكتار، ولكن نحن باش نوسع مجال التأثير ومجال العمل بتاعنا بعد الربط أقل حزب كيلومتر. نوك مجال المدينة والطريقة الحزامية مجال بتاع التطور عمراني يعني كبير يلزمنا نفكروا فيه معناه باش تشهد معناه والقبال معناه تولي بمثال النجم نرخصوا حتى في القيمة بتاع العقار. التكلفة بتاع مكتب الدراسات الدراسة هي في حدود 225.
3: سيمكن مثال تهيئة العمراني الجديد في وضع الخطوط العريضة لمشاريع النقل الجماعي والمنتظم في مدينة القيروان والتقليص من الضغط المروري، أي من غدير مكلف بالنقل واللوجستية في مثال تهيئة العمرانية الجديد.
5: التهيئة العمرانية باش يحط الخطوط العريضة للمشاريع النقل سواء النقل الجماعي وإلا النقل شبه المنتظم للأشخاص اللي هو الواجهات التاكسي الجماعي، باش يحاول يربط أماكن التوسع الجديد نتاع مدينة القيروان بشبكة النقل ويوفر ويخلي النقل أسهل معناها ونقصه من الضغط المروري اللي موجود اليوم. خططات جديدة لشركة النقل الجهوي بالقيروان، خطوط التوسع الجديد نتاعها، إعادة الهيكلة اللي قاعدة صايرة توا، كيفاش نجموا نوظفوها في مخطط التهيئة العمرانية الجديد لمدينة القيروان، وكيفاش نجموا نربطوا مستقبلا الأماكن التوسع وخاصة الأماكن اللي مستقبل للتنقل اللي هما الإدارات الجديدة وإلا المراكز التجارية وإلا المناطق الصناعية وكل.
3: شكري مثلوثي مكلف بإعداد دراسة مراجعة مثل تهيئة العمرانية يتحدث عن مراحل هذه الدراسة.
6: مرحلة أولى مرحلة التشخيص وتقديم فرضية تهيئة، المرحلة الثانية مرحلة دخول في تفاصيل مشروع مثال التهيئة العمرانية، ثم المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة النهائية اللي هي تقديم المثال النهائي معدل بعد الاستقصاء العمومي يتعلق الملف مثال التهيئة العمرانية لمدة شهرين على مستوى البلدية باش المواطن يبدي رأيه فيما يتعلق بمثال التهيئة العمرانية.
3: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: إلى ولاية نابل حيث انطلق موسم جني الطماطم وتحويلها، والتي من المتوقع أن تشهد حسب التقديرات الأولية تراجعا طفيفا على مستوى الصابة والمساحات المزروعة حسب تصريح كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدل للتحويل بنابل محمد حسن للزميلة فاطمة بن عثمان.
7: انطلق موسم عملية الجني الطماطم المعدل للتحويل منذ أيام بجهة نابل أمام صعوبات خانقة لا تزال يعيشها الفلاحون. موسم السلام في تأخير نسبيا ببطء كبير على مستوى المساحات نابل 4500 وتنين 15000 هكتار حسب المؤشرات الأولية، وقدر همة الإنتاج بحوالي 800000 طن طماطم معدل للتحويل، أي بفارق 200000 طن على موسم 2025. يعني الموسم السلام مش يكون متوسط لا 8000 خاصة بحكم برشا عوامل مناخية وعمل طبيعية وبرشا صعوبات اللي خلت الإنتاج السلام مش خسارة العالم، والإشكاليات اللي تم طرحها سواء على مستوى الهيئة الاتحاد وغيرها. على سبيل الذكر السعر المرجعي عند 4 سنوات ما زلت 270 مليم حدثت 4 سنوات، برغم شوف كلفة الإنتاج في شكل ترفع صاروخي ثانويا إذا كان مشكلش حتى يكون دفوع ساعات العام، برغم طلبات الملحة من طرف الجامعة الجوية والاتحاد المحلي، لكن لا غال ما كناش كل زمانة. هنا عندك مشكل آخر هو اليد العاملة الفلاحية، يعني تو تعرف الدعم الشباب عزوف على الشارع عن القطاع الفلاحي، احنا مش عارفين وماش القطاع الفلاحي راهو في وضعيه صعبه جدا في القطاع الفلاحي يعني.
0: قالت جمعية القضاة التونسيين رئيسها أنس الحمادي غادر تراب الوطن لظرف صحي عاجل وبطريقة قانونية، وأنه قد قام بالإعلام بظرفه الصحي طبق القانون معددة في بيان صدر أمس ما اعتبرته خروقات في التتبع الجزائي المثار ضد الحمادي الذي حكم بسنة سجنا مع النفاذ العاجل بعد جلسة محكمة الاستئناف أمس الأول. وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن رفضه المطلق لهذا الحكم الجائر وغير المسبوق ضد رئيس الجمعية، والذي يهدف إلى تجريم الحق النقابي للقضاة وترهيبهم من ممارسة هذا الحق وفق ما جاء في البيان. بختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، ارتفاع قتل حوادث المرور ب10% إلى حدود غرة جويليا وولايات القيروان والمهدية ونابل الأكثر اختطارا في الجمهورية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: Merci. شكرا لميسي.
1: 2-3 soleil, Abdelkader, نرجعوا معاهم لسنة 1998 18 دقيقة. هذه بشائر الصباح, صبحيتنا ما زالت متواصلة حتى لتسعة. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين, الفريق الكل مازال معكم. نذكركم فما وصل شراء بقيمة 100 دينار تنجموا تربحوه إذا كان تلقاو الإجابة على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. تحبوا تلقاو الإجابة, تركزوا مليح في فقرة ولد بحر.
2: ولد بحر
1: كالعادة في فقرة ولد بحر, نرحب بمدام نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببن زرت. صباح النور.
3: صباح الخير محمد, صباح السعادة لجميع مستمعي إذاعة المنستير.
1: مرحبا بيك وشكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم في ولد بحر باش نحكيو على القوقعيات, باش نحاولوا نفهموهم شنو ما القوقعيات, الكوكياج هذوما وين منين نلقاوهم في الشواطئ التونسية وكل التفاصيل عليهم.
3: اليوم محمد باش نحكيو على قطاع مميز في تونس وممكن الكثير من مستمعي الاذاعه ما يعرفوهش, وهو قطاع تربيه القوقعيات. من قبل ما نوصل للقطاع هذايا باش نحكيو على القوقعيات, معناها احنا حكينا من الاول على الاسماك, حكينا شويه على القشريات, وتوا باش نبدلو باش نحكيو على القوقعيات في فقره ولد بحر. دونك ما هي القوقعيات محمد؟ القوقعيات باللغه الفرنسيه هما موليسك ديفال, هما رخويات ثنائية الأنظاف. تعيش في البحر أو البحيرات وتتغذى عن طريق ترشيح الماء. سيتان أورغانيزم فيلتر يدخل الماء, يأخذ اللي يستحقه من الماء ومن بعد يخرج الماء
1: كما الفيلتر معناتها.
3: صحيح, سيتان فيلتر. فوالا. دونك القوقعيات هذية ثم قطاع تربية قوقعيات موجود كان في ولاية بن زرت وفي خاصة في البحيرة, بحيرة بن زرت اللي هما هوني أهالي المنطقة يعيطولها المزوقة. هذه معلومة حد ما يعرفها, لبحيرة بن زرت البحارة اللي فيها وأهالي المنطقة يعيطولها المزوقة. ده دونك لهنا احنا عندنا تربية القوقعيات عندها أكثر المنتجات البحرية ارتباطا بجودة البيئة. لهنا على قد ما تكون بحيرة بريزارة نظيفة ومفيهاش تلوث, على قد ما تكون القوقعيات عندها قيمة غذائية عالية. دونك المتذوقة ولا بحيرة بريزارة هي أهم موقع والوحيد في تونس لتربية القوقعيات, وبدأ هذا النشاط في تونس محمد منذ الخمسينيات.
1: ماهوش جديد,
3: يعني توا مش جديد, عنده أكثر من 70 سنة هذا النشاط قائم الذات.
1: أخي قلت إذا كان معناتها موجود كان في بن زرت, يظهر لي في بالي في جبس موجودين ولا؟
3: نحكيو على تربية القوقعيات.
1: التربية.
3: نحكيو على زوز أنواع. ليش نحكيكم على زوز أنواع اللي قاعدين يتربيو توا في البحيرة اللي هما البلح البحر واسمه اللاتيني ميتيلوس جالو بروفانسياليس
1: اللي هو المول.
3: وعنا المحار اللي هو المول وعنا المحار بيزويتخ باللغة الفرنسية اللي هما الاسم اللاتيني نتاعهم مجالا مجالنا جيجاس. في البحيرة توا
1: فقدنا الاتصال. ألو, نعود نتصل بها مدام نوزت, ظلي فما مشكلة صغيرة في التليفون. نذكركم إذن باش تركزوا مليح, ما زلنا مواصلين في فقرة ولد بحر, وترجع معنا مدام نوزة بعد لحظات. لكن نذكركم أيضا أنه عندكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام من المنستير إذا كان تجاوبوا على السؤال اللي تلقوه في صفحة إذاعة المنستير على فيسبوك. مدام نوزة ترجع معنا.
3: أي في البحيرة سمحوني تم أكثر من 5 مزارع نربي فيهم القوقعيات. وكيفاش نربيهم القوقعيات هذوما؟ باب نثبتوهم على حبال وبعد نلقاوهم في آخر الموسم نلقاوهم كيف ما عناقد العنب كيما عنقود العنب.
1: قداش يقعدوا وقت باش السيكل معناتها قداش؟
3: دونك السيكل يمشي من 8 شهور وانت طالع, فهمتني انت, والدرجة الحرارة وقتاش بدينا نحطوا فيهم هذوما اليرقات نتاع المحار والقوقعيات, وفي وثم فرق بين بلح البحر اللي هو دي ما يكون طوله بين 5 و10 سنتي لونه أزرق داكن ولا أسود، والمحار طوله بين 6 و12 سنتي يكون أعرض شوية من بلح البحر وشكله دائري وغير منتظم. هي دوك باش نتعديو القيمة الغذائية متاع القوقعيات هذوما. القوقعيات هذوما دوك كيما حكينا في الحلقة الفارطة على الأسماك وعلى القشريات، ديما ولد بحر يكون عنده البروتينات عاليين، أوميغا 3 عالية، فهمتني، فيه الزنك زادا كيف كيف كيما حكينا البارح على السلطعون، وفيه الأوميغا 3 كيف ما حكينا معك أنت محمد على السردينيلا. وثم حاجة جديدة باش نحكيها اليوم، كل مرة نجد لكم كل مرة نحكيكم حاجة جديدة. أنا نشرت مقال في 2022 يثبت أنه القوقعيات هذوما النجم نخرجوا منهم حمض اللي هي الهيالورونيك اللي هو الأسيد هيالورونيك، فهمتني. والمفاجأة محمد أنه الوزن نتاعه لقيناه 200 كيلو دالتون اللي هو قريب ياسر من وزن الأسيد هيالورونيك اللي ينتج الإنسان. هيك علاش هذا الاكتشاف فتح آفاق جديدة لاستعمال القوقعيات بخلاف الأكل في التطبيقات الطبية والتجميلية. وهذا النوع من الحمض معروف بقدرته الكبيرة على الاحتفاظ بالماء، نجم نستعمله في ترطيب البشرة، تسريع التئام الجروح، حماية المفاصل، ونجم كذلك ندخلوه في المستحضرات الطبية والتجميلية. بيه دونك توا باش
1: وهذا قاعدين نستخرجوا فيه في تونس وإلا
3: والله هذوما قلت لك انا ثم عملت نشرت مقال علمي دونك توا بدينا دونك هي التجارب تبدا من الاول في المخبر وبعد هيك نبداو نطوروا فيهم دونك هلا باش نكملوا نخدموا عليه الحكايه هذيا. انا حبيت اليوم نجبد الانتباه اللي بخلاف نجمو ناكلوه المحار نجمو زاد كيف كيف نستعملوه في في في برشا حاجات كيف ما عناها المستحضرات الطبية والتجميلية وخاصة للزدة على للمفاصل
1: باهي
3: لسيديا لغولي باهي تاو باش نمشي وكيفاش نستهلكوا المحار البلح البحر والمحار كان لازمنا نشريوهم محمد كان في وسط فيليات
1: فيهم معناتها مسيب لي
3: لأنه
1: فما في بعض نقاط البيع يبدأ موجود مسيب مش منصوح به أنه ناخذوه هكي
3: مش منصوح يزلنا نشريوه في وسط فيليات باهي أكياس كما الشيباك يبدأوا الأكياس هذوما ويلزم يكون عليهم اون إتيكيت سانيتير على خاطر التسويق متاعه يكون تحت رقابة وإشراف المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة ولازم يكون موجود عليها علامة السلامة وإصدار الشهادة بأنها صالحة للأكل. علاش محمد بسألني أنت تقولي علاش هكا ولا ليه؟ على خاطر بعد جني القوقعيات يلزمنا نتعديو بالتنقية متاعهم.
1: كيفاش؟
3: احنا قلنا بكريكة هما يعتمد على الترشيح دونك هو يدخل الماء هكا ولا ليه؟ تفيد يعني نجم يكون الماء ملوث مثلا حطوهم في دي سونتر نسميهم سونتر دو بيوريفيكاسيون ولا وحدة التنقية حطوهم في أحواض مياه بحر نظيفة ومعقمة بين 24-48 ساعة
1: باش ينظف روح
3: الماء نظيف داكوردو وهكيكا نعرفوا اللي المنتوج بتاعنا ولا صالح للأكل. هكيكا تجيو الرقابة دونك هوني المصالح البيطرية ويعطينا الاتيكيت سانيتير باش ينجموا يبيعوا له خير.
1: بخلاف الاتيكيت اللي تبدأ موجودة فماش حاجة أخرى نجموا نعرفوا بها هل الصالح للاستهلاك وإلى ليه؟ خاطر ينجم يكون فما اتيكيت لكن ما تمش احترام لشين دو فوا ولا في النقل خاصة ولا حاجة معناتها ينجم يفسد.
3: راهو يلزم يجب أن تكون الأصداف مغلقة بإحكام وقت اللي تجي تشري. إذا كان تلقى الأصداف متاعها هما بيفالف دونك تلقاها مفتوحة يلزمك تتخلص منه المنتوج هذايا
1: الكل،
3: إلا كان تلمسها خاطر هما تجيني يسلمون تبدأ نجم تتباح حياة ساعات تلقاها في الجراند سيرفاس تلقاها حياة يلزمك تنزل عليها تتسكر كان ما تسكرتش دونك أعرف راهي ما هي صالحة للأكل. وبعد الطهي زادة كيف كيف أي صدفة لا تفتح معناها متحلتش خاطر نحطوهم في الماء ونطيبوهم
1: يتحلوا
3: صدفات نتاعهم يلزم نتخلصوا منها خاطر هذاك دليل على أنها ما هي صالحة للأكل. تقولوا دونك هذوما اللي نحكينا عليهم اليوم عارفوا لهم في التونسي واللي في لي ريستورون يعرفوا لهم لي فخوي دماغ
1: اي
3: نجموا نعملوا بهم سلايت نتاعنا لي سلايت لي سلايت فخوي دماغ دونك عندنا اكثر حاجه العباد يحبوها مقرونه فخوي دماغ روس فخوي دماغ وزاده كيف كيف فما برشا كي يقولوا مول مارينيير يبيعوهم لبرا زاده في في في في لي ريستورون في تونس تبدا مطهوه على البخار ونفرقوها مع القارص ديما مع مع مع القارص وكيف كيف نقول لكم حاجه المحار اللي هو لي زويتر دونك نجموا ناكلوهم نايين محمد
1: هو في بالي نايين ابن والله عارف بعد كل واحد كل واحد وذوقه
3: ذوق تحس البحر فيهم تحسك طعمه البحر نعم عليهم عصر قارص وناكلوهم فهمتني وما تنساوش اللي المحار هذايا غني بالزنك كما حكيت البارح دونك الفوائد الزنك نتاعنا حكينا عليه برشا وقت الكورونا والزنك هذايا يقوي المناعه يساعد في التئام الجروح يساهم في صحه الجلد والشعر ويدخل حتى في تنظيم الهرمونات فوالا انا عملت دوره كامله محمد حاولت نقص شويه في الوقت باش نخلط على
1: اليوم في الوقت والمعلومات الكل وصلت
3: اليوم حاولت ان يكون هكا نلخص شويه قطاع تربيه القوقعيات اللي يصير كان في ولايه بنزرت وفي البحيره بالذات واللي هي اسمها المتذوقه
1: هو سؤال اخير في علاقه في علاقه بالقطاع هل القوقعيات هذوما اللي تربيو في البحيره و الناس اللي ربيهم في الفلاحة اللي ربيوا في البحيرة هذه هل جوس للسوق الداخلي وإلا نكسبورتيو منه؟
3: والله احنا سمع مشكلة شوية فتوى مع تلوث البحيرة دونك توا موجودين قط الكمية مهيش كبيرة برشا توا تهم كان السوق الداخلي وعنا حاجة أنتم ما تعرفوهاش احنا اللي أول المعهد نتاعنا المعهد العالي للعلوم البحار بدنزرت كانت عنا المفرخة الوحيدة في تونس كامل اللي هي نفقصوا يعني هاليرقات نتاع المحار نخرج نجيبوهم لنربي ونحطوا الفحولة نحيطولهم نحن اللي زادولت ماتور نحطوهم لهنا ونخرجوا منهم اليرقات باش بعدي كان نهزوهم للبحيرة باش اللوخيين اللي كونشي لي كلتور نسميهم خاطر الاكتيفيتي اسمها الاكتيفيتي كونشي لي كول باش هما خاطر خاصة لي زويت خاطر لي زويت ما تصيرش الفيكساسيون نتاعهم ولا حاجة الكابتاج ما يصيرش ناتوريلمون خاطر ما لي كونديسيون نتاع لاغون دو بيسيرس ما يصيرش فيها لا ريبرودكسيون ناتوريلمون دونك ديما لي كونشيليكولتور يجيبوا لي رقات هذوما من برا من فرنسا خاصة احنا لهنا في المعهد في فترة ما وفرنا لي كونشيليكولتور هذوما لي رقات هذوما باش ينجموا يعملوا ليلفاج نتاعهم في بحيرة بنزرت
1: هذا هو شكرا ليك مدام ناوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت ان شاء الله الموعد يتجدد معك غدوة يوم سعيد نهارك مبروك ان شاء الله ان شاء الله تكونوا ركزتوا في فقره ولد بحر باش تلقاو الاجابه على السؤال اللي نجم يربحكم وصل شراء بقيمه 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام المنستير السؤال يقول وين يقع تربيه القوقعيات في تونس عندكم ثلاثه احتمالات واحد خليج جابس اثنين سد بوهرتما وثلاثه بحيره بنزرت اذا كان ركزتوا مليح في الفقرة راكم لقيتوا الإجابة تنجموا تمشي للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير تجاوبوا على السؤال وإن شاء الله تكونوا من الرابحين معرض الصحف بعد لحظات ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير من بشائر الصباح

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المونستير. صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح، وفي الافتتاحية عنونت تكدس النفايات استفهامات ومسؤوليات. وكتبت الصحيفة: مع ارتفاع درجات الحرارة عادت إلى الواجهة مشاهد تكدس الفضلات المنزلية في عدد من المدن والأحياء بمختلف جهات البلاد، لتتحول إلى هاجس يومي يؤرق المواطن ويشوه المشهد العام في وقت يفترض أن تكون فيه النظافة والعناية بالمحيط في صدارة الأولويات، لا سيما خلال فصل الصيف الذي تتضاعف فيه التحديات البيئية والصحية. وأضافت الصحيفة: وتزداد خطورة هذا الوضع مع موجات الحر، حيث تتحول الفضلات المتراكمة إلى بؤر للتلوث وانبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات، بما يهدد السلامة الصحية ويثقل كاهل المواطن، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. كما أن استمرار هذه المشاهد ينعكس سلبا على المظهر الحضاري للمدن، ويضعف جاذبية الوجهة التونسية في فترة تشهد حركية سياحية متزايدة. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: نحو اقتناء قطارات وحافلات جديدة، تونس تعزز أصول النقل العمومي. وقطاع القطاع البنكي بين تمويل التنمية ودعم المالية العمومية، رهان اقتصادي لتعزيز الاستقرار والنمو. ومخطط التنمية رصد استثمارات عمومية بأكثر من 100 مليار دينار لتنفيذ 21 ألف مشروع. وفي جلسة برلمانية مشتركة، وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أنه تم إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة، عادت فيه على أخبار المونديال، فعنونت: مونديال 2026 الدور 16، إسبانيا تفوز على النمسا بثلاثية وتتأهل إلى الدور الثمن النهائي، ومصر تطارد إنجازا تاريخي في مواجهة أستراليا، والرأس الأخضر ينشد الإقناع أمام الأرجنتين. إلى صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: نتائج امتحان النوفيام دورة 2026، 63.96% نسبة النجاح العامة، وتوجيه 6063 تلميذ للمعاهد النموذجية. وتفاعلا مع عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، أحداث المجلس الوطني يعزز جسور التواصل. وفي وثيقة التنمية المجالية ضمن مخطط التنمية 2026-2030، المراهنة على الحد من الفوارق بين الجهات. وفي أخبار العالم بين واشنطن وطهران، تقدم إيجابي في ختام جولة المحادثات غير المباشرة الأخيرة. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بعد إضراب استمر ثلاثة أيام، أعوان البنوك وشركات التأمين يلوحون بإضراب جديد. ومع النفاذ العاجل، عام سجن ضد في حق رئيس جمعية القضاة. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: بين مكاتب الوزارة والجامعة، المنتخب يضيع. وفي تغطيتها لأخبار المونديال عنونت الشروق: التحكيم يذبح السنغال وهاري كين في ثوب الأبطال. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام، وإلى اللقاء.

0: تجلس يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل لما مش واحد يراه. معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: en la cal.
1: En la cal.
2: Aslam, aslam. يا تونس اسلام.
3: محلاها بلادي.

0: أكثر جملة بتستفزني هي هيدي مش المالديف هيدي تونس. مين قال إنه المالديف أجمل من تونس؟ بالمالديف ما في حدا بيوقفك من نص الغابة بيعطيك توت بري وخبز سخن وبيرفض ياخد منك مصاري لأنك ضيف. ما في أصحاب بيعرفوا إنك ستريسي وبيقرروا ياخدوك على الشط ما بيوصلوا له إلا بالكتكات. نهارك بين البحر والجبل، تشوي على الحطب، تسبح وقت الغروب، تنام بخيمة تحت السماء وتفيق على صوت الموج وقهوة وملاوي عن رماد السخن، كنت مع ناس بتحبها وضحك وحكايات ما بتخلص وبقعة من الأرض بتحسها قطعة من الجنة. أقسم بالله لو فيروز عاشت هاللحظة ما كانت غنت أغنية، كانت غنت ألبوم كامل. تونس مش المالديف، تونس ما بدها تشبع حدا، تونس هي الجنة والباقي بيحاول يشبهها.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام
2: محلاها بلادي
1: يا خط.

0: عبدو ستايل.
1: صبري مصباح عمري ما نسيت نوصل مع 8:42 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. نذكركم أنه آخر غناية بشكون من اختياركم انتوما, وعلى الصفحة يصير التصويت, وكنا اقترحنا عليكم زوز اغنيات باش تختاروا منهم. نبدأ بالغناية الأولى.
2: تعال ننسى أيام اللي راح. أيام
1: الاختيار بين ملحم بركة تعال ننسى وإلا جورج وسوف روحي نسمع. مازال عندكم تقريبا 5 دقائق باش تكملوا تختاروا وتصوتوا على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير باش نكتشفوا الغناية اللي نختموا بها. ومازال عندكم شوية وقت أيضا إذا كان تحبوا تشاركوا وتربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام المونستير. نذكركم بالسؤال: القوقعيات وين يقع تربيتها في تونس؟ 3 احتمالات: 1 خليج قابس, 2 صد بوهرتما, وإلا 3 بحيرة بنزرت. الإجابة سهلة برشا, خاصة إذا كان كنتوا ركزتوا في فقرة ولد بحر. نواصلوا نحن مع على عين المكان.
3: على عين المكان,
1: على عين المكان, كل مرة نمشيو الجهة من جهات الجمهورية التونسية مع واحد من مراسلي أو مراسلات إذاعة المونستير. اليوم نتوجه لجمال, وتحياتنا لكل مستمعينا في جمال وين موجود. وسامة سعد, صباح النور.
4: صباح النور محمد, تحية ليك وتحية لكل المستمعي إذاعة المونستير.
1: مرحبا بك وسامة, شنو الأجواء عندك في جمال؟
4: التصريح محمد موجود أنا اليوم في مدينة منزل النور. موجود في مدينة منزل النور. اليوم نحكيه على العصائر والحلو والطاسة والبرج. شكون ما يعرفش الطاسة والبرج من تونس؟ من
1: فما برشا ما يعرفوش.
4: ممكن
1: واو, واللي ما يعرفش فتتوا حاجة بهيرة.
4: أكيد احنا موجودين أكيد في أحد المحلات في مدينة منزل النور لبيع العصائر ولبيع اكيد الطاسه والبرج. الطاسه والبرج الكويس البارد الكويس, الجو العصير هذاك معاه البرج, برج الجاتو اللي اكيد باش تحلي فيه. والحقيقه اني تو موجود في المحل وبعض المواطنين قاعدين ديجا ياكلوا في الطاسه والبرج. بنظرتي كما قلت انه المحل هذايا البشكوتو, فوالا البشكوتو البشكوتو فوالا البشكوتو. زاد كيف قلت معروف انه بيبيع في العصائر, العصائر المتنوعه. ونحن في ذروة المناسبات وفي الأفراح وفي أكيد النجاحات مؤخرا كان أكيد النجاحات تاع الفيام, ونأكل العبيد أنه تقبل برشا على الحاجة هذه أكيد المناسبات والأفراح. قاعد أشوف قدامي برشا أنواع متاع عصائر من السيترون, من المانجا, من زادا كيوي, من المخيتو, الفريز, وزادا أي فوالا. فما زادا للعصائر اللي يكون موجود فيها الفواكه الجافة. احنا موجودين بحذا سي حمدي واكيد باش يعرفنا بالمنتوج. وقبله هو ناخذ مواطن من المواطنين قاعد ياخذ في كويس جو واكيد ياكل في البشكوت. وصفى لي
5: صباح الخير.
4: صباح النور.
5: صباح الخير.
1: صباح النور
4: مباشر. دونك كما قلت احد المواطنين قاعد ديجا يشرب في الجو وفي ياكل في البشكوت. لو كان هيك يعطيني اللذة بتاع الحاجة هذية, اللذة أكيد بتاع البشكوت والجو مع السيد المواطن.
5: الطاسة والبرج بتاع المصرات هذول معروفين الحمد لله في دوائر منزل النور, كل من جمال بير طيب منزل كامل كل الحمد لله معنا معروفة حاجة من رجلة.
4: دونك كما قال لكم السيد المواطن, وانا تعادوا نحكي مع سي حمدي اللي يعمل بالمحل لبيع اكيد العصائر, يعطينا اكثر تفاصيل ويقول لنا قبل كل شيء قداش عنده المحل هذا. صباح النور.
6: عنده قرابة 20 عام. صباح النور بذات بورتير, مرحبا بكم في الكل. عنده 20 عام المحل هذا. ما الأفراح ولا المسرات ما نخمو كل شيء, ما النديام الباسك الأفراح
0: حاجة برد العبد من كل منا بس نشاطه الأنواع العصير عنا جي سيترونا ما معروف هذا إن كل من سيترونا الروزات تعرف اللوز المر كده معروف وعنا الأناناس أورانج وسيترون بالمنعنا هو اسمه المخيطو وعنا الفريز عنا كيوي بنان عنا الأنواع الفريزيك مثلا فيستاش نوازيت بنان كراميل فرمبواز جوجو عن لا شويل جوم باني امون برشا انواع برشا معنا كوانتيتي كي انا تحب عليها معنا ان شاء الله الافراح اقبال كبير معنا العرايس كل شيء مرحبا بكم الناس الكل
4: ما شاء الله معناها اقبال كبير اكيد على صاحب المحل واحنا كما قلنا في ذروه المناسبات وفي ذروه الافراح والعباد قاعده اكيد تاخذ في العصير من كل الانواع والاقبال مكثف في الاسعار يحكينا على الاسعار الاسعار اللي هي تكون اكيد مناسبه مع اكيد المواطنين
1: تعطينا فكره اسامه على الاسعار
4: بس الأسعار بالنسبة للأسعار عن السيترونات الخمسة إيترات بخمستاشر دينار والإيترة بثلاثة آلاف ونص عن زادة كيف السيترونات بالمونت أربعة آلاف الإيترة والخمسة إيترات بعشرين دينار روزاتا الأموند ثلاثة آلاف ونص الإيترة والخمسة إيترات بخمستاشر دينار أناناس والأورانج أربعة آلاف الإيترة والخمسة إيترات بعشرين دينار جودي فريز سبعة آلاف ونص الإيترة والخمسة إيترة 37 دينار و500 وجيل كيوي ب 12 دينار إيترة و60 دينار الخمسة إيترة بالنسبة لجي كيوي
1: باهي برش
4: وفما زادة كيف الأنواع الأخرى اللي هم بالبرويساك اللي هم مخلطين ويكونوا فما أسعار أخرى مناسبة
1: واضح يعطيك الصحة أسامة سعد تحياتنا ليك وتحياتنا لكل المستمعين في منزل نور وكل جمال نسلم عليكم وشكرا ليك مرة أخرى أسامة كانت هذه فقرة على عين المكان ثمانية وتسعة وأربعين دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 3 جويلية 2026 قبل الختام ذكركم أنه كنا اقترحنا عليكم سؤال في علاقة بفقرة ولد بحر وسؤال سهل برشا الحقيقة إذا كان سمعتوا إذا كان تبعتوا حتى إذا كان عندكم شوية هكا ثقافة عامة في علاقة بأي حاجة تخص البحر وخاصة بالفرويد مير كنتوا تنجموا تربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام المنسير هيك نذكركم بالسؤال القوقعيات كنا حكينا عليها في فقرة ولد بحر وين يقع تربيتها في تونس ثلاثة احتمالات خليج جابس سد هرتما وإلا بحيرة بنزرت بارشا منكم شاركوا نشكركم الناس الكل على المشاركة أكثر من 400 مشاركة تقريبا على السؤال هذا لكن للأسف مش اختاروا فائز أو فائزة واحدة وبعد عملية القرعة نقولوا مبروك المحمد بوسروال هو الفائز معنا اليوم في الفقرة هذه محمد بوسروال إجابته كانت صحيحة والإجابة هي القوقعيات في تونس يتم تربيتها في بحيرة بنزرت هذه هي الإجابة صحيحة بحيرة بنزرت ومرة أخرى نقول مبروك لمحمد بوسروال إذا كان يسمع فينا يبعث لنا النمر التليفون متاعه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وتو نتصلوا به باش نعطيه كل التفاصيل كيفاش يهز الجائزة متاعه بخلاف هذا أغنية الختام اقترحنا عليكم زوز غنايات باش نختموا بهم موعدنا اليوم يوم الاقتراح الأول كان جورج وسوف روحي يا نسمة والاقتراح الثاني كان ملحم بركات تاع ننسى والتفوق كان لجورج وسوف روحي يا نسمة هي الغناية اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة ثلاثة سوايع هذوما الموعد إن شاء الله يتجدد معكم غدوة في صبحية جديدة كما العادة بداية من الستة متاع الصباح مبقالي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير إن شاء الله نهاركم مبروك في الأمان

0: التاسع صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحط كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 ابتداء من اليوم وإلى غاية الخامس من الشهر الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. وأوضحت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بالوزارة سهام بوراس أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل النهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعاب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأدب.

0: قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من 13 من شهر جويلية الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض البالغة 70 مليون دينار منذ أكثر من 7 أشهر. وأكدت من القاضي الكاتب العام للنقابة أن هذا القرار لا يستهدف المرضى بل يهدف إلى حماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية وفق تعبيرها. من جهة أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الكنام، ومن المبرمج أن تعقد النقابة في منتصف الشهر الجاري اجتماع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب. بأخبار الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة بشكل طفيف بالشمال والوسط دون تغيير في الجنوب، حيث تتراوح القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. السحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالشمال تشمل بعد الظهر جهات الوسط الشرقي، والسحب قليلة ببقية الجهات، أما البحر فيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. أراكم بالأخبار، تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير إشهار
3: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
4: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
5: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء،
6: آدم وحواء

جاوب حذنا الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة إذاعة مونستير.

آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المدينة.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نحكي في بطبيعة علاقاتنا وسلوكاتنا وتصرفاتنا بالاستناد للشريعة الإسلامية، وهذا هو تقريبا الدين واحد والمواضيع مختلفة، وإن شاء الله إن شاء الله دائما نواصل معكم هذه الرحلة اللي انطلقنا فيها منذ سنوات مع سيدنا الشيخ منور المداني اللي رحب به ترحاب كبير ياسر. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الطائعين وأكرم المتواضعين. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة المنستير، أفاض الله عليكم من خيراته الظاهرة والباطنة، وأفاض الله على أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي من خيراته الظاهرة والباطنة.
0: الله فيك سيدنا الشيخ أجمعين، إن شاء الله طال ربي يعطيك الصحة والعافية.
1: آمين أجمعين،
0: وربي يوفقنا في هذه البرمجة الجديدة لإذاعة المنستير، برمجة الصيفية، إن شاء الله باش نواصلوا فيما كنا انطلقنا فيه. دائما مواضيعنا يعني تقريبا فكرة البرنامج هي نفسها، دائما نحاولوا يعني نعالجوا بعض القضايا الاجتماعية من سلوكات من علاقات بالاستناد بطبيعة للشريعة الإسلامية.
1: شوفت شكري، احنا في البرنامج هذايا نتحدثوا على المجتمع وما يكون في المجتمع، ونحاول نعالجوا الأمراض هذه الاجتماعية. باش نعالجوها بأحسن الدواء وهو القرآن والسنة النبوية
0: الشريف،
1: وإن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه الخير،
0: ومن خلال يعني سير بعض المرسلين، ومن خلال يعني بعض القصص المستوحاة من القرآن الكريم، نحاولوا يعني بطبيعة دائما القصة تكون مدخل لنا للحصة، المدخل للموضوع وللاستفادة، ولنعتبر من التصرفات يعني بتاعنا، ونعتبر لأنه باش نصلحوا أنفسنا، مهم جدا أن نصلحوا أنفسنا، لأنه الحقيقة كل إنسان يغلط، وخير الخطائين التوابون، مهم جدا التوبة. باب التوبة دي مفتوح سيدنا الشيخ،
1: صحيح، باب التوبة دي مفتوح حتى توفى الدنيا،
0: حتى توفى الدنيا، يعني حتى اللي أسرف على نفسه يرى روحه غلط ما يأيسش
1: أبدا.
0: صحيح، فما مظاهر ساعات يعني ما نعرفش، في بعض الحين توصل حتى تقشعر من الأبدان بعض السلوكات، يعني سلوكات،
1: ولكن يرجع،
0: يلزم يرجع.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. ما قالش يغفر الذنوب وسكت، يغفر الذنوب جميعا
0: جميعا،
1: إنه هو الغفور.
0: إلا الشرك بطبيعة بالله،
1: الشرك الكفر والكلام
0: آخر، ولو حتى الشرك ينجم يتوب الإنسان، باب التوب مفتوح،
1: إذا كاد رجع وتاب يرجع. ليش
0: به آية سيدنا الشيخ؟
1: آية سيدنا
0: قصة أكيد،
1: قصة كالعادة،
0: كالعادة عند القصة، ومن خلال القصة نستخلص الموضوع إن شاء الله.
1: تفضل. في يوم من الأيام سيد النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بطحاء مكة المكرمة، جاه شخص اسمه يزيد ابن ركانة، أو ركانة ابن يزيد، ومعه شوهات كان يسرح بهم. قالوا يا محمد تحبش تصارعني؟ وهو ذا يزيد
0: كان
1: صحة بدن ياسر ومصارع ياسر في العرب،
0: ما يعمل كان مع الرسول،
1: ما ثماش واحد طيحه في القاع بالكل،
0: مع الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: اي ما ثماش واحد طيحه في القاع،
0: هو حب
1: هو تدلل على الصحة متاعه وعلى القوة متاعه، وجالس دنبي قالوا تحبش تصارعني،
0: من باب يعني دعابة، مش معنا نعرف صحيح يحب يصارع،
1: وقتها مش مسلم،
0: مش مسلم، هو
1: وقتها ميزان،
0: مش مسلم كلام آخر، أنا حسابه صحيح،
1: لا ما هوش مسلم،
0: يحب يثبت أنه معنا قوته للرسول،
1: بشغل بالرسول الناس تبع فيه،
0: بالضبط
1: تبع فيه.
0: أيوة.
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام ايش قالوا؟ قالوا ما تجمنيش. ما شنو قالوا؟ كيفاش ما تجمع؟ قالوا ما تجمعش، هاي انتصار وما تجمعنيش. قالوا اسمع، توا باقي يزيد هذا، قالوا إذا كان طيحتني نعطيك شات من الغنم متاعي، أكثرش من هيك. هو متأكد أنه هو بشي غلب الرسول، هو يعرف
0: توا ذي السيد هذا اللي قال للرسول نعطيك شات،
1: أي هو اللي قال، مخا عنده شات،
0: عودة ذكرنا باسمه سيدنا الشيخ،
1: أي هو اسمه توا اسمه يزيد ابن ركنة،
0: يزيد بن قال للرسول كان طيحني انت،
1: طيحني انت نعطيك شاه من شاه،
0: باه
1: قال والله يبارك سيدنا عليه الصلاه والسلام، سيدنا قوي، ربي اعطاه القوه، وقف ما راهو ما يطيحوا حد، ما ثماش
0: مصارع كبير،
1: ما ثماش واحد في العرب طيحوا اتنى، باهي سيدنا عليه الصلاة والسلام حملوا التحميل الأخوية هذيك ويهزوا ويرفضوا يلقى روحه كان طايح في القعر أخو
0: بقدرة من المولى سبحانه وتعالى.
1: كيفاش الكلام هذا؟ قالوا طيحتني، قالوا طيحتك شويه، قالوا شو قلت لي انت؟ ما نغلق تعطيني شاه حطني شويه لك
0: تعاود،
1: قالوا هذه شاه، قالوا تو نعاود نعاود لك يا محمد، قالوا وين نعاودوا؟
0: كيف كيف؟
1: اي نعاودوا وعاود له مره ثانيه وهزوا ورفضوا جيبوا في القاع
0: وياخذوا
1: شاه اخرى وقالوا اعطيني شاه اخرى
0: تو
1: الضربه، قالوا تو نكملوا الثالثه، قالوا نكملوا الثالثه هكاو في الثالثه قالوا حذر رخ بتقلق بشوي بشوي وبديه خينا يتحزم ويترزم هذا يزيد يحذر في روحه باش يطيح الرسول هذاك البرنامج بتاعه سيدنا خلاها عمل كيما يركح روحه يحذر في روحه ويثبت في رجليه ما تعرف الواحد الضربه الاخرانيه هذه الثالثه فهمتوا لها قالوا راكح توا قالوا راكح ويعملوا هكا سيدنا البي وهبطوا وبركع على صدره ضربه واحده بطيحه وبركع على صدره
0: فهمتك
1: تلفت له اش قالوا؟ قالوا يا محمد ان ما ثماش حتى واحد وضع جنبي على الارض الا انت. ونقول لك حاجه، قالوا ونقول لك حاجه مش انت اللي طيحتني هيك قالوا. قالوا لابد ان يكون الله هو الذي اعانك على ذلك. وقوم من على صدري، قام الرسول على صدره واسلم وشهد.
0: قلت لابد فما قوة أخرى،
1: قالوا ثم فيه. أخرى
0: خاطر يعرف عنده ثقة في نفسه ما غلب واحد
1: لا عنده ثقة
0: قلت يستحيل
1: قالوا واحد كيف كنت ما تغلبنيش لكن ثم قوة أخرى معاك هي اللي طيحتني تلفت له سيدنا عليه الصلاة والسلام قال وك القوة اللي طيحتك أنا نطلب منك باش تعمل به أكهو وأسلم وحسن إسلامه وقبل ما يردوا الشياه متاعه سيدي ردوا شقار ركنه قالوا يا تو يا رسول الله شو نقول لأهلي تو كان عندي شويهات نحو ثلاثة شو نقول لأهلي قال هو يحدث في الرسول قالوا تعرفش كيفاش تو نقول الشات الأولى كلها الذيب باهي والشات الثانية هربت قال شو نقول في الثالثة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام بدي يضحك قالوا ما كنا لنصرعك ونغرمك خذ غنمك واذهب في سبيل الله وعطاه الشهادات متاعه ومشى على روحه بعد ما انتق بشهادة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله المرجع متاع القصة دي إن القواها في كتاب يسألونك في الدين والحياة الجزء الثاني صفحة 400 ألا يمشي يلقاه
0: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا درس في المصارعة ذي
1: في المصارعة مصارعة
0: والمصارعة رياضة
1: أي
0: وحتى العرب كانوا يعني يمارسوا لا لا لا بعض الرياضات
1: محقق
0: منها المصارعة ومنها السباق الخيل ومنها أي. حتى التسابق على على على الساقين
1: لا حتى على رجلين
0: حتى على رجلين
1: أي سيدنا النبي يعمل صف أولاد سيدنا العباس وليدات صغار يقول لهم أوقفوا ثم كصففهم سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول لهم توا اجريوا ألا يوصل لي قبل باش نعطيه كذا وكذا وتلقاهم زوز يتجراوه ويترموا على الرسول لول أنا هو النهاية معناه هو حضن الرسول يترموا في حضن الرسول هذا كان الأغلب وسيدنا عليه الصلاة والسلام يعطيهم جوائز
0: يعني الرياضة موجودة من القدم
1: أي أولا موجودة
0: وإحنا باش نتحدث على الرياضة في الإسلام
1: باهي
0: بالاستناد للشريعة كل شيء راهو الإسلام تحدث
1: أي لا كل إسلام كل شيء عاد
0: كل شيء توجد حتى الرياضة
1: حتى الرياضة
0: اللي تو يمارسوا فيها وكؤوس وبطولات ومسابقات عالمية
1: وفلوس
0: وفلوس و و و وتقريبا الفيفا يعني الاتحاد العالمي الاتحاد الدولي لكرة القدم
1: أي
0: من أغنى المؤسسات ومن أيوة. أثر المؤسسات تعرف أيوة. اللي تنظم المسابقات صحيح. الرياضية في كرة قدم سيدنا الشيخ
1: هذه المسابقات الرياضية كلها باهية
0: هي.
1: باهية
0: يعني
1: احنا الدين قال عليه
0: قال عليه خلينا أيوة. نعطيو نبذه تاريخيه احنا على الرياضه باش نحكي على الرياضه
1: أيوة.
0: وتدل الاثار المصريه القديمه ان المصريين القدامى كانوا يمارسوا انواع من الرياضه
1: أيوة.
0: مصريين قبل
1: أيوة. الرياضات متاعهم فك الوقت ذاك
0: المصارعه
1: أيوة.
0: الرقص
1: أيوة.
0: يعني الحقيقه والرياضه كانت تثبت نفسها كعامل مهم لتدريب المحاربين
1: أيوة.
0: فيها زاد تدريب للمحاربين
1: الاكزرسيس يقول
0: بالضبط الامتحان الاكزرسيس
1: أيوة.
0: كذلك تدل اثار العصر اليوناني مثل الملعب الاولمبي باليونان
1: أيوة.
0: كان ملعب على ان العديد من الرياضات كانت تنظم لها المسابقات للمشاركين وسوحيت العديد من الرياضات من الأنشطة اللي قام به الإنسان البدائي، مثل مطاردة الفريسة، العدو والرماية. هي منين جات العدو؟ الجري يصطادوا العدو، والجري يجري وراء الفريسة باش يصطادوا، والرماية كيف بالك نرمح باش يصطاد زاد.
1: صحيح.
0: السباحة لصيد الأسماك.
1: صحيح.
0: ومع كانوا يستعملوا فيها يعني القدم، يعني الرياضة لغايات معينة، واستعمال الخيل للتنقل. كل هذوما مادام يمارسوا فيهم في الدنيا يدربوا عليهم في الرياضه الانشطه ذي،
1: خطر لابد منها. مش متدربوش مساعد ويطلع رياضي لوحده.
0: بالضبط.
1: مولا تحب له يتدرب ويمركب في الخيل ويجري وكذا، وبعد اللي يولي يحضر في المسابقه.
0: احنا الرياضه تطورت لمحاله في الخيل. كانوا قبل الرياضه كما قلنا عندها علاقه بالشان اليومي، وب خلينا نقول الانسان اللي يحب يكسب الرزق بتاعه. كانت عند علاقه قبل.
1: صحيح.
0: اما في تولت رياضه كرياضه يعني في حد ذاتها، شنو يعني لترويض النفس من ناحيه، وزاد فرصه باش يتعارفوا الناس مع بعضهم والشعوب وال
1: هذا الكل باهي،
0: ويعني اسندت لها ورصدت لها العديد من الجوائز في المسابقه. معنى الرياضه توسلنا الشيخ. الرياضه هي مجموعه من الاعمال والحركات التي يقوم بها الانسان بصفه فرديه او جماعيه لغرض تنميه الجسم وتدريبه وإشغال الوقت وتهذيب السلوك.
1: باهي ياسر.
0: عند ياسر غايات الرياضة.
1: باهي ياسر. أولا ينفع بدنه ساعة، خاطر القاعد راه يبلل.
0: صحيح.
1: ويجيب عديد الأمراض. ذخرة يعمل شوية رياضة، مثلا رياضة المشي، رياضة الجري، رياضة برشا رياضات.
0: والعقل السليم
1: في الجسم السليم. السليم.
0: مهم جدا. سان ساعات يقول لك برا أعمل شوية رياضة، أعمل شوية سبور. حتى فما إنسان يبدأ يشكو من التوتر ولا حاجة. الأطباء يقولوا برا أعمل روح على نفسك، امشي، أعمل سباحة، أعمل مشي. رياضة المشي رياضة زاد.
1: رياضة. الصلاة رياضة.
0: الصلاة رياضة. حركات.
1: الصلاة رياضة. صحيح. حركات.
0: يعني برا فرهد روحك شوية. ورياضة في دواء لبعض الأمراض النفسية وحتى العضوية. يعني. هل تلقى مثلا عرش عنده مرض، فما بعض أمراض معينة يقولون برا مشي واخرجوا.
1: اخرج
0: وتحرك وحرك بدنك،
1: ما تقعدش قاعد،
0: تعملش رياضة قوية على بدنك، كما يعني ملائمة مع إمكانياتك،
1: على قدر صحته في الوقت هذاك.
0: باهي، احنا قلنا ايش قلنا في البداية سيدنا الشيخ.
1: أي.
0: الدين الإسلامي حث على الرياضة وتحث على الرياضة.
1: صحيح.
0: باش نذكروا مشروعية الرياضة في الإسلام.
1: باهي ياسر.
0: لأنه كما قلت الإسلام دعا لممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة ورغب فيها. سيدنا صلى الله عليه وسلم كما كنت تذكر سيدنا الشيخ كان يحث أصحابه على الرياضة، وكان يوجههم لها لما فيه من تقوية الأجساد والمحافظة على سلامتها.
1: أي.
0: وخير دليل الحديث الشريف: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير.
1: أي صحيح.
0: في كل الخير، يعني أول محالة ما معناتها الحديث هذا؟ يقولوا المؤمن القوي خير من الضعيف.
1: صحيح.
0: وفي كل
1: خير.
0: خير.
1: سواء ضعيف ولا قوي، مدام عنده الإيمان.
0: مدام عنده الإيمان.
1: عنده الإيمان بالله وبالرسول ومحبة الغير فهو باهي.
0: مرة ذي عملنا يعني قلبناه شوية طول الآيات، تنذكروا بعض الآيات لمحالة. أما بدينا ببعض الأحاديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حق.
1: بالطبع الجسد عليك حق، ما تخليش يجامد، خطر الرهول. إذا كان الجسد جمد وبرك في القاع وقتها يبرض وما عادش فيه حتى حاجة إيجابية، هو اللي كله سلبي،
0: ويأثر على الفكر الإنسان،
1: يبدأ يقلق، يبدأ قاعد ووسوس في راسه، وتلقى فادد روحه طالع ويجيه مرضى الكبي
0: لا، وما عادش نجم حتى يبدأ هو قاعد الإنسان وما يتحركش وكل شيء. يعني الجسد ساعة يضمر، الجسد نجم يمرض الإنسان، ويأثر حتى على الحالة النفسية، ويأثر حتى الفكير البشري، واللي ما عادش ينتج وما عادش نجم يخدم.
1: تلقى بارك في القاعة.
0: صحيح.
1: يتحرك، حرك رجليك شوي، انفض الغبرة.
0: كان الرسول صلى الله عليه وسلم مما روي عنه مسابقته لعائشة زوجته زوجته مرتين، سبقته مرة وسبقها مرة، فقال: هذه بتلك.
1: وسيدنا عليه، شوف محلها سيدنا، وهذا ناخذه درس الإنسان. أراه
0: إنسان كيف يسرع.
1: معنى سيدنا كان يلعب مع مرته ويقول لها: أين تسابق وأين تجري؟ بهك ولا لا؟ شكون يسبق صاحبه؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام. وقفوا سيدة عائشة، سيدة عائشة مرته، راه اجراوا، هو هو هو راه باش يغلبها، لكن خلاها تجري وغلبته. وبعد تالي شعمل؟ قال: انت غلبتني. نعاودوا وغلبها. هذه بتلك
0: عمل التعادل يعني
1: هكا ولا لا عمل التعادل وقولوا احنا التعادل توا شوف يقول لك الفريق الفلاني والفلاني عملوا تعادل. تعادل الرسول وسيد عائشة عملوا تعادل
0: ومقصود لما حلم
1: مقصود ايه والواه هذا كامل الواه يعمل فيه الرسول يا اخي ما قيم ما يعمل يقوم يجري هذا الكل باش يحركها يحرك السيد عائشة ويحرك روحه بطبيعة ما يقعدش ديما جامد
0: وهي تعرف ديما تحكي عليه سيدة عائشة لان هي القصة رواتها سيدة عائشة تحكي على قصص الرسول وسلوكاته وتصرفاته زاد فيها يعني معنى انه يعمل مع الرياضة باش بعتالي تيجي تحكي تقول الرسول كان يعمل في الرياضة باش يشجع الناس على الرياضة
1: ما فيش كلام وسيد النبي عليه الصلاة والسلام مش كان مع سيدة عائشة ولاد سيدة العباس حتى مع ولاد الصحابة يعمل لهم رياضات ويعطيهم جوائز
0: احنا كل واحد يخرج مع زوجته تو يمشي يجريوا في بلاصه ولا ياخذوا يزوروا نقول جن وهبلوا
1: قول تو لا هي لو كان يقول لها اي غنطوا ونعملوا دوره ونجري ونعملوا مسابقه
0: ولا حتى في مكانك على الشط ولا حد وراي ولا شبيه يجري وهم
1: يقولوا هي تلفت تقول له هبل جنيته ما كنت ما تعمل مش نركض انا وراك
0: الرسول متفتح ياسر كان سابق وقته
1: الرسول سابق وقته الرسول سابق وقته متفتح سيد النبي عليه الصلاة والسلام وجاب لنا التفتح هو ما جابه حتى واحد يا سي شكري
0: ما كيفاش يقولوا الإسلام الدين التزمت والتخلف
1: يا ودي اختاري مش يشمد لي الدين التزمت
0: مو نربطوا الكلام بالكلام
1: لا زيد عليه الصلاة والسلام أول من جاب التفتح هو يجب أن نعرفوه الدين الإسلامي هو جاب لنا التفتح وجاب لنا شوف القرآن شنو يقول شوفوا أحاديث
0: ألم يعرفش يسكت بربي مدام ألم يعرفش ماذا به يسكت
1: يسكت
0: عاونا بسكات عاونا بسكات على الأقل
1: على الأقل ما تعرف أما أعرف يا ودي تعلموا وقراوا
0: مال الرسول أنا كان يجري مع زوجته سابق
1: كان يجري مع زوجته
0: أكثرش من هيك
1: ما أكثرش من هيك
0: وفي الوقت ضيفة من استحشم باش تعملها
1: أعملها ترى تبع الرسول وعملها كلام هذا
0: يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المقولة الشهيرة علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل
1: وركوب الخيل الرماية الرماية يعملوها الرماية تو برشا الناس راهي تتعلم الرماية
0: تعلم الرماية
1: اي وركوب الخيل
0: ركوب الخيل
1: فرسان الصحابة قبل شنو ولا عندهم عندهم الحروب باش يلقوها يبدأوها بالخيال
0: والسباحة رياضة زادة
1: والرياضة
0: هذه كل الرياضات
1: الرياضة ثم الطب يجي المريض يقول برعوم
0: برعوم
1: صحيح. برعوم اي
0: به نعرف كما قلت انت منذ حين سيدنا الشيخ ان القرآن الكريم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة
1: اي
0: الا احصاها وقال كل شيء
1: كل شيء قالوا
0: لذلك هناك من يرى أن القرآن لابد أن يكون ورد به ذكر الرياضة
1: أي.
0: وقد فسر بعض الآيات الكريم في هذا التأويل فمش يكون مثلا يقول لك نجم نأوله بعض الآيات مش بضرورة جات الرياضة ك ك ك يعني مصطلح كما هو في القرآن قد ساعات في ياسر مصطلحات ما جاتش كما هي في القرآن لكن المعنى متاعها نجم يفسر
1: نجم ياخ هاي
0: خلنا نذكر الآية ذي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
1: أو فامشوا
0: تمشوا
1: إيش معنى امشي معنى امشي
0: امشي
1: امشي
0: سير
1: امشي سير هذه رياضة منهي توا الناس وقت اللي تمشي باش تاخذ تخدم على رواحها تمشي على رجلها
0: صحيح
1: ما
0: حاجه حاجتين في حاجه يعني
1: اي اولا تمشي وثانيا باش تخدم على روحك
0: صحيح فيها حث للمشي
1: اي
0: قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير
1: ان الله على كل شيء قدير ينشئ النشأة الآخرة وقت الإنسان يسير في الأرض ويمشي دليل على السير مثلا ماش قعد القعد لا
0: حركة.
1: الحركة مش كيف ما تقول لي أنت الدين قال أمرنا بالقعد وبالركود وبالجمود ثماش هذا
0: تحرك
1: ثماش تحرك
0: تحرك
1: تحرك واخدم عن روحك
0: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إلى
1: شوف
0: آخر الآية
1: شوف الآية بحلاها تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من
0: قوة
1: ما قالش سيف ولا نبل خطر وقتها شو القوة وقتها السيف والنبل وهكذا ولا لا خلاها كلمة قوة في كل الوقت صالحة
0: مفتوح
1: توا قبل بعدها ولا جات المقرونة وبعتالي جات المدفع وبعتالي جات صواريخ هذه القوة وأعدوا لهم استطعتم من قوة صواريخ اليوم
0: أما قبل كان يمشوا على الخيل ومن رباط
1: يمشي
0: الخيل.
1: على الخيل تو معاش خيل دبابة
0: في وقت في وقت يعني رباط خيلي إنسان ما يعرفش مش خيالي وما يعرفش يسوق الخيل وما يعرفش يعني يركب على الخيل من الجمس يلزم يتدرب
1: يلزم يتدرب. هذه حاجة وحاجة أخرى سي شكري جميع الجيوش في العالم توا لابد عندهم كتيبة الخيالة
0: لابد
1: مهما أو الروسي أمريكي
0: لابد موجود
1: لابد عندهم ثم خيالة
0: يقولون هم يشوفوا في الاستعراضات ساعات العسكرية
1: تلقاهم راكبين على الخيل
0: بنظام يمشي
1: وكل جيش ما يستغناش على الخيالة بكل
0: وفيها تدريب بطبيعة مش سهلة
1: بطبيعة يدربوه ما فيش كلام
0: بطبيعة كما قلنا الرياضة عرفت منذ زمن بعيد ومنذ العصور القديمة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فما أنواع من الرياضات من الجري على الأقدام كما كنا نحكي كان يتسابق الرسول مع حتى مع الصحابة زاد
1: رواه سليك بن سلكة كان جراي ياسر ما يغلبوا حد
0: سليك بن سلكة
1: كما يقولوا كيل جمودي تو
0: ولو كان شاعر زاد هذا الرماية كما قلت انت
1: الرماح وما إذا قبل تو قبل عندهم النبال ما عندهمش مدافع عندهمش مكاحل ما عندهمش
0: تو الرماية موجودة
1: الرماية موجودة يستعملوها ديما
0: الفروسية فروسية والسباق الخيل فما الفروسية ذي حتى موجودة يعني يأكلي الحواجز بالخيل ينقز الحواجز وفيه فنيات وكيفاش يدرب الخيل ويبعده شوية وساعات يصوت حاجز ساعات يعمل فما أعداد تسند الأمر ذي نقاط تسند فما الفروسية وفما السباق الخيل
1: وثم والعباد اللي تروض الخيال
0: روض الخيل
1: الخيال يراه حيوان أما يوصل العبد يرد وينجز ويرد ويشتح كما الطبالة
0: يعني على الموسيقى وعلى
1: على الموسيقى
0: من الرياضات الأخرى اللي عرفت في عهد الرسول السباحة موجودة المصارعة كما كنت تحكي السيف والمشي كل سيدنا الشيخ السيف زاد مبارزة بالسيف كتول يقولون والمشي رياضة المشي موجودة
1: مبارزة حتى في الحروب كتبدأوا يقولوا شكون يبارزني يطلع المبارز يقولوا أن فلان يبارزوا
0: بعد هذه ظهرت رياضات أخرى كما كرة قدم وكرة اليد فمسابقات يعني تلعب بالكرة
1: صحيح.
0: أما قبل كانت هذه يعني ما غير يعني كرة وكل يعني خنقول ينضوي تحت اسم الرياضة ومعنى الرياضة
1: حتى ناس قبل سي شكري ما عندهمش الكرة هذه المنفوخة عندهم كرة يعملها من شوالق
0: لحقنا عليها شوية وإحنا صغار
1: ويلعبوا به
0: نربطوها فما شكون صناعية منها بدون نزيدوا كل واحد يجيب شوالق من بدون لوجو تنحطوها بك الكاغت لينو نيلاك المشمع ذاك ويجيب خيوط ونكبس وردوها كرة أصلا
1: أيوة.
0: حسرة به الرياضة عندها أهداف كبيرة وفوائد سيدنا الشيخ احنا باش نبينوا بعض فوائد الرياضه في الاسلام خاصه في الاسلام احنا
1: في الاسلام الاسلامي هو
0: اولا من الفوائد الكبيره حفظ جسم الانسان وعقله فهي غذاء للجسم والعقل معا
1: صحيح.
0: وتمد الانسان بالطاقه اللازمه للقيام بمختلف الاعمال
1: صحيت وقت لا يعمل الرياضه عن قانون متاعها خاطر كل رياضه عندها قانونها تو كره اليد عندها قانون وكره القدم عندها قانون كره هذيك السله عندها قانون ونظامها والكل يفيد البدن وقتاش اذا كان يمشوا في نطاق القانون إذا كان كل كرة تخرج على نطاق القانون فزت
0: كلام آخر هذا طيب نحكيه فيه مبدئيا في حفظ للصحة الإنسان الغاية الأولى صحيح النتائج والتتويجات هذيك متفاهمين توجين بعد لكن خلينا نبدأ بالفائدة الفائدة الأولى أنه الإنسان جسمه تحفظ
1: صحيت يتح عليه جميع الأمراض
0: وعقله زاد
1: وعقله ولي سليم
0: بالضبط يعني الرياضة غذاء عفوا للجسم والعقل معا به ثم الهدف الثاني والغاية الثانية من الرياضة والفائدة الثانية ملء وقت الفراغ عند الشباب بما هو خير حتى لا يكون مجالا للانحلال والفساد واتباع الرذائل والانحرافات اللي يشوفوا فيه للأسف
1: إذا كان الإنسان ما يشغلش نفسه بالخير شغلته بضده إذا كان الشباب هذو ما يكونوش حقيقة إصحاح في بدنهم وفي عقلهم ونظاف في بدنيتهم وفي تفكيرهم شو يعملوا البلاد وقتها يعملوا إلا الخراب
0: يرجع العكس
1: يرجع العكس
0: ويتبع في المنكرات والمبيقات والمخدرات
1: يلزموا الفراغ لا الطبيعة لا تقبل الفراغ
0: تقبل الفراغ الطبيعة تقبل فراغ.
1: تقبل فراغ. واللي ما شغلتوش بحاجة يعمل حاجة أخرى اللي هي منافية للأخلاق. ولهذا الكرة والجماع جميع
0: أنواع الرياضة في
1: كلها باهية.
0: تو ياسر الناس ولو سيدنا الشيخ يهزوا صغارهم للنوادي يعلموهم الرياضة يهزوهم يشجعوهم. قل لك أما خير.
1: أما خير واللي تبع للدروب.
0: واللي تبع لي حاجة أخرى يقعد في المقاهى ويقعد يمشي لل مع المنحرفين صحيح. ويمشي مشكلة يقول لك يقول لك على الأقل لو أنا إحنا قبل وإحنا صغار كانوا والدين ما يحبوناش حتى نعملوا الرياضة قل له جيل واحد البو قل له بابا نحب تشارك في الجمعية كرة القدم نقايد واني صغير قل له لا أقرأ روحك
1: أقرأ روحك
0: كرة تهمل بل كانت العقلية ذي
1: هذيك العقلية ما
0: تغيرت
1: العقلية يلزم تغير العقلية صحيح. اسمع العقل يلزم يتبع الزمان والمكان صحيح. شكري ما يقولش متخلف التالي احنا قبلنا كنا نعمله احنا كنا لا. قبل يا حسرة على قبل ما عالش قبل مشي اتبع جديد كون متفاعل مع الحياة
0: صحيح.
1: كل شيء
0: يعني بيك نشجعوا صغارهم ونراقبوهم في طار يعني في مجال الرياضه نحطوهم في نوادي كل واحد والهوايه نتاعو كل واحد شنو ميولاته
1: أيوة.
0: فما اللي يحب السباحه فما اللي يحب مغروم كره السله
1: أيوة.
0: ايش بيه وتقعد تشجعه كيما كان خير ونمشي نحرف
1: ولا يمشي الفساد
0: واغلب الرياضيين أيوة. اللي يعني الحقيقه يعني تمنحهم أيوة. الرياضه وممارسه الرياضه نتاعهم أيوة. والاختصاص اللي يمارسوا فيه
1: أيوة.
0: عن الفساد بالحق
1: ما
0: تمنحهم
1: ما يتكيفش دخان ما يعملش حاجه يقول لك اذا كان يتكيف دخان ما عادش نعمل رياضه
0: ما عادش نجم نعمل نتائج باهيه وما عادش نجم نعمل
1: أيوة. واذا كان الدروغ يقول لك ما نجمش
0: والوقت عبيله وقته
1: يرتاح
0: بالضبط هذا يعني الرياضة مفيدة جدا حتى للصغيرات مهم جدا الأولياء يبدلوا عقليتهم يا حسرة قالوا كرة تهمل والرياضة لا مدام فما مراقبة بالتوازي مع القراية نتاعو
1: راقبوا ولادكم وناتكم
0: بالتوازي مع دروسه وقرايته زاد باش ما يبعدش احنا مش نواصلوا مع أهداف وفوائد الرياضة في الإسلام سيدنا الشيخ
1: أيوة.
0: نعملوا استراحة صغيرة ما فيها باس هكا ولا
1: الله يبارك
0: تحب نغم عنده علاقة بالرياضة
1: ايه ماذا بينا خاطر مادامنا نتحدثوا في الموضوع ناخذوا تبع الموضوع
0: مازلنا باش نحكيه وإحنا لما حالة نحكيه على أداب وضوابط الرياضة في الإسلام كذلك هذوما الفوائد مبدئيا نكملوهم بعد شوية وبعد تالي نختم إن شاء الله بممارسة الرياضة وأدابها وضوابط متاعها مهمة
1: لابد منها خطر إذا كان تفقد الضوابط فزدت
0: كل شيء يفسد والإسلام عمل ضوابط لكل شيء
1: كل حاجة عمل لها ضوابط وعمل لها أحكام
0: نسمع لهذا النغم ثم نعود لنواصل برنامج سير واعبر

0: نعود من جديد لمسلة برنامج سير وعبر على موجات إذاعة المنسير. موضوعنا نحكيه على الرياضة في هذا الموعد، الرياضة في الإسلام. وبينا أن الرياضة عرفت منذ عهود قديمة، المصريين القدامى، اليونانيين كيف كيف. والرياضة هي مجموعة من الأعمال والحركات اللي يقوم بها الإنسان بصفة فردية أو جماعية لغرض تنمية الجسم وتدريبه وإشغال الوقت وتهذيب السلوك. هذه الغاية الأساسية من الرياضة. وبالتالي بينا بعض الأحاديث وبعض الرسول، كان كما يقول سيدنا الشيخ، وكما القصة اللي ذكرها لنا أن الرسول كان يسابق سيدة عائشة، كان كذلك مع الصحابة كانوا يشجعهم على الرياضة. ذكرنا بعض الآيات اللي تحث الإنسان على المشي والسير في الأرض، واللي كان فما حث للسير معناها فما حث على ممارسة الرياضة. كذلك أنه الصحابة قبل نزلت آيات على أنهم يكونوا خويين والتشجيع، خاصة على خلينا نقول ركوب الخيل لأنه باش يواجهوا بطبيعة الأعداء وما إلى ذلك. ثم بين بعض الرياضات اللي عرفت في عهد الرسول مثل الجري على الأقدام، الرماية، الفروسية، السباحة، المصارعة، والسيف والمشي. وبالتالي بدنا نبين في أهداف وفوائد الرياضة. قلنا حفظ جسم الإنسان وعقله، أو ننسى الفايدة الأولى. ثم ملء وقت الفراغ عند الشباب باش ما ينحرفوش. نوصلوا للفايدة الثالثة سيدنا الشيخ، من الفوائد المهمة جدا للرياضة هي تنمية روح التعاون لدى الشباب والتآخي والتحابب.
1: صحيت، خطر الفرق هذوبة كي يمشيوا بعضهم ويلعبوا مع بعضهم، شو يلزم يكون بيناتهم؟ يلزم. الأخوة والمحبة. تغلبني ونغلبك مع هذا كم مثالش، أما إذا كان نكروا بعض لا،
0: ولا ضارب ومضروب ونشوفوه في الملاعب للأسف،
1: تولد بابس تضرب في بعضها لا، ولا يقلعوا الكراسي لا. يعني الحواج إلا هي منافع للأخلاق لا. الرياضة أخلاق أو لا تكون،
0: أو لا تكون هكا بالضبط.
1: الرياضة أخلاق أو لا
0: هكا تكون، ليش عندها فيها يعني ضوابط وأداب وحدلها الإسلام الأمر ذايا. وكذلك من فوائد الرياضة حسن التعامل مع الآخر.
1: صحيت،
0: خاصة الصدق والإخلاص، لأنه يعني تعرف هم الرياضيين قبل سيدنا الشيخ ما يفكروش كان في النتيجة وفي الربح.
1: صحيت،
0: منهم رياضي يجري يتسابق مع، هذه توجدت في عهود قديمة معرفها القصة هذه، أنه يجري مع في رياضة يعني العدو مع يعني خلينا نقول منافسه من بلاد أخرى، زوج من بلدان مختلفة، رغم كانت يسابقوا مسابقة عالمية يعني قريب يوصل خط الوصول. واحد منهم طاح، كانت منافسة كبيرة بيناتهم. طاح وعثر يعني مش هما منافسة على أشدها، مرة واحد يفوت ومرة الآخر يفوت. كي يوصلوا قلت قريب للخط طاح منهم، شو يعمل المتسابق الآخر؟
1: منافس بتاعه،
0: منافسة مش كمل وربح وقعد وقعد يعني يفرح يقول لك طاح وقف وما كملش السباق بتاعه.
1: الله يعطيه الصحة، يوقف حتى يقوم الآخر.
0: لا يوم بعتلي وفي سباق أنه ما كملوش.
1: ما كملوش ضربة واحدة.
0: قال موقف، إيش بيك ما كملتش؟ قال لا صاحبي، يعني هنا ما عادش فما يعني يعني تساوي في الحظوظ. قالهم قال وعطوه جائزة كبيرة ياسر في الأخلاق الرياضية وفي الروح الرياضية.
1: يعطيه الصحة
0: الرياضية ذي.
1: وهذه اسمع، هذه الأفكار النيرة اللي نحب نحطها في الشباب ونحطها في الجمعيات ونحطها في الفرق، يلزم هالأفكار هذه هي تسود. وشوف الرجل قداش عنده فكر باهي.
0: شفت
1: كيف؟ وقفرة.
0: قف ما كملش، بالرغم أنه في تاريخ مفتوح باش ياخذ جائزة كبيرة.
1: جائزة كبيرة. أخي الجائزة خذاها راهو.
0: خذاه
1: بطريقه اخرى متاع شرف،
0: كرموه
1: متاع شرف،
0: خذاه جائزه الروح الرياضيه
1: العالميه. الرياضيه العالميه مش سهله، مش سهله، فهمت؟ هذا
0: جاته فرصه باش صاحبه طاح، نزلوا بعض امتار وقف وقال ما كملش.
1: لو كان واحد اخر يقول يطيح ولا يقول خليه يذهب،
0: دي فرصه يقول
1: فرصتي ويجري. اما هو لا، هذه الاخلاق اللي حبها في الشباب.
0: واحنا كيما شوفوا تو في المسابقات تاعنا وفي ملاعب كرة قدم خاصة، يربحوا بالقوة بالضرب بالحكم بال...
1: ما تجيش ما تجيش
0: نربحوا بالقوة ولا تلغاي الربح،
1: ما تجيش راهو ياسي. شكرا، يلزمنا نفهموا هذايا. أولا الساعة الرياضيين ولا هما في الفرق الكل، أنا أتحدث على الفرق التونس راهو، يلزم تكون عندهم انتماء لتونس.
0: أول شيء
1: انتماء قبل كل شيء، قبل ما تحط الكرة ما بين رجليك انت ميل بلادك،
0: خاصة على مستوى الفرق الوطنية منتخبات.
1: ابدا صعب بلادك انت ساعة وقت باش تنافس واحد اخر هو ولد بلادك راهو، ما هكا ولا لا؟ حطوا الانتماء لبلاد قبل كل شيء، الانتماء لتونس قبل، ما دامنا احنا محليين في بلادنا. اما اذا كان ولات معناها فرق باش تخرج للخارج. قبل ما يخرج للخارج يلزم يلبس كسوة تونس. شكري وتبعني.
0: صحيح معك.
1: تبعني مليح. وبش نحكي لك الحكاية إذا لو سمحت.
0: احنا تاول ما حلحكي لي اما مزلنا باش نحكي عليهم هذوم الكل اداب الرياضه
1: ضوابط شوي بلا باي
0: خليها عندك الحكايه
1: قول لي عندك
0: باش ما نسبقوش اي سيدنا شيخ قلنا حسن تعامل مع الاخر يعني بالنسبه لفوائد الرياضه واللي ينتج عليه الصدق والاخلاص كيبدا واحد رياضي ولو عنده الروح الرياضيه
1: الروح الرياضيه هو الصدق والاخلاص
0: الصدق والاخلاص يعطيك صح الرياضي لازم ما يكذبش ويكون صادق ويكون امين ويكون ياسر يعني صفات حميده
1: أيوة.
0: مش رياضه نتاع استعرض عضلاتي ونربح بالقوه بالسياسه
1: لا ماشي
0: اي سيدنا الشيخ اش نحكيو على اداب وضوابط الرياضه
1: صح
0: الاستناد للشريعه الاسلاميه ديما
1: الشريعه باقي نرجعوا على الدين نتاعنا شنو يقول الناس اللي ما تحدثوا يقول لك الدين ما قالش على الرياضه
0: اي يقول لك كيف تحكيو على الرياضه انتم اخي الدين تحدث عليها
1: تحدثها وقال على الرياضه
0: واش نحكيو
1: هات سيدي
0: ممارسة الرياضة يجب أن تكون لها قواعد وضوابط هذا في الدين الإسلامي
1: أيوة
0: من بين القواعد والضوابط نبدأ بالأولى
1: به
0: يجب مهم جدا ألا تلهي الرياضة عن أداء العبادات والواجبات الدينية
1: بتفهمين وقت اللي يجي أداء الصلاة يصلي العمل متاعه ويمشي يخدم على روحه ما يقولش أنا ملوح قال شنو قال نحب نلعب الرياضة وما نخدمش على أولادي وعلى روحي لا وعلى
0: حساب
1: هذاك العمل ضروري
0: صحيح.
1: أنت في عوض مش تعدي وقت قاعد في قهوة ما درجليك وتفدد في العباد امشي اعمل الرياضة
0: مثلا عنده وقت عنده وقت حتى المسابقات عنده هو تعرف في البلدان يعني والله بلدان متقدمة بلدان أوروبية في بعض الأحيان فما مسجد قريب ولا سمعوا الأذان وقفوا حكم وقف المباراة قال خلينا نكملوا الأذان الساعة
1: شوف رئيس السنغال شو قال للملاعبية بتاعه كارثاجي في الملاعبية اللي يلعبوا في كأس العالم قال لهم حافظوا على الصلوات
0: كونوا قدوة
1: كونوا قدوة حافظوا على
0: هو الحقيقة فما ياسر ملاعبية تو في مختلف فرق وكل شيء يعني يقوموا بالواجبات تاعهم ويصلي ويقوموا بالعبادات تاعهم
1: ايه متفاهمين صلاة هذا كاي وقت اللي يجي وقت يصلي على روحه اما نحبه ما يضيعش وقته في الفراغ
0: هذا هو
1: وقتها يعمل الرياضة
0: هو عادة المسابقات الرياضية دي ما تكون في فترة فيهاش يعني صلوات يعني بعد العصر عادة هيك الوقت ذاك حتى للمغرب عندك الوقت باش تعمل مسابقات باش تلعب الكرة تصلي على روحك قبل تقوم بعباداتك ظهرك وعصرك وبالتالي تمشي تمارس الرياضة حتى ملاعبي كرة يمشيوا راهو يصليوا حتى في حجرات الملابس
1: يصليوا
0: يقوم بعباداته وبالتالي يمشي يمارس الرياضة نتاعو ثم من أداب وضوابط الرياضة في الإسلام عدم الاختلاط بين الجنسين وقتاش أثناء ممارسة الرياضة
1: أيوة.
0: كل جنس عنده رياضة خاصة به
1: عنده مش... رياضة خاصة به ويلزم العباد تحترم بعضها ما عدناش لاهين بالرياضة نوليو لاهين بحوايج
0: يعني... أخرى يعني ما جيش مسابقة هم توا حتى الحقيقة هذه يحترموها حتى في العالم
1: أيوة.
0: حتى من باب أنه بنية الرجل أقوى أيوة. شوية من أيوة. من بنية المرأة
1: أيوة.
0: مسابقات خاصة بالنساء ومسابقات خاصة بالرجال مش شكشوكة قالوا دخلوهم نساء ورجال
1: هذا نساء ورجال لا
0: والله فما بعض الناس قاعدين حتى في بلادنا في تونس قاعدين يحبوا يوصلون أنه معناه كل شيء مباح وكل شيء متاح
1: معناه نساء ورجال يدخل يلعبوا الكرة مع بعض
0: يلعبوا مع بعض
1: هذا كلام يتقال توا
0: ويدزوا بعضهم ويضربوا بعضهم
1: لا
0: ما تجيش وحكيك ما يجيش مرأة وراجل في الرياض هذه نحترموا بعضنا
1: نحترموا بعضنا كهو
0: باهي هذا عدم الاختلاط في الممارسة الرياضة يرضى البنت باش ياخذ راجل يمارس معاه الرياضة ويتقوى عليها
1: ويتقوى عليها طيحها ويكسر لها كريمها عليها
0: ما تجيش العرف ولا مدين ولا محد شيء باهي ثم من آداب وضوابط الرياضة عدم اتخاذ المسابقات الرياضية وسيله للكسب الحرام كالرهان والقمار
1: ايوه
0: جيناها
1: الرهانات راهي حرام شرعا ابعدوا على هذيك
0: هذه كلمه وقص قال الرجل
1: لا والقانون بالمرصاد ليهم راهو مش سهله احنا عندنا قانون قوي في برتوس وعندنا هيبه الدوله
0: فما جوائز تو مثلا من جراء المسابقات الرياضيه كي الملاعبيه ياخذوا جوائز كي يربحوا كاس ولا هزوا حاجه ولا بطوله ولا هزوا يعني لقب في مسابقه معينه ذيك احلال
1: هذاك تو كيف الجوائز اللي ياخذوه في المدارس
0: كيف
1: في المدارس ياخذوا جائزه التلميذ علاش
0: متفوق
1: على خاطر متفوق في القرايه شو المشكل
0: هذا في الرياضه كيف
1: في الرياضه كيف متفوق
0: اما باش يوليك الناس اللي قاعده في الديار ويراهنوا على المتسابقين ويراهنوا على المقابلات
1: الخيل
0: موجوده الكبيره
1: هذاك الكل ممنوع شرعا ابعدوا عليه
0: ابعدوا عليه
1: ابعدوا عليه
0: ثم من أداب وضوابط الرياضة عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات من الناس أو الحيوان. أيوة. أو جناية هذه.
1: أيوة.
0: خاصة الطيور هذه يعني زسرادك يعاركوهم.
1: أي. والجبال قبل يعاركوهم.
0: والكباش.
1: الكباش تو يعاركو في الكباش تو.
0: كيفاش أنت رياضة يعني تعمل كيفاش قلوا هي رياضة يعني حنقولوا عمل نبيل كما قلنا.
1: أي.
0: ويسمو بالروح والأخلاق وما إلى ذلك.
1: أي.
0: وانت الرياضة يعني تعملها متاع الصراع ومتاع توقع فيهم الأذى في الحيوانات وضرهم.
1: ولا جبال قبل يطيحوا يكسروا يولي وش يعملوه مسكين يمشوا ينحروه
0: يذبحوه.
1: إذا كان تكسر ما عادش
0: يقولك ما عادش يبرع
1: يقولك أنا حروه. هذا حرام في الدين، لا سرادك لا كباش لا جمال لا حد شيء.
0: والله ساعات يبدوا فيهم خاصة صراعة مصارعة الأكباش.
1: أي.
0: والله يشوفوهم ساعات وقت ضربة مساكنات والناس تصفق قدس فيه من التالي. هو ساعات ما يحبش تلقى مغلوب مساكن الحيوان وما يدزوا فيه من التالي.
1: أي يدزوا فيه من التالي وما يسيبوه لما يفرشخوهم قرون تلقى تجري بالدم.
0: وساعات
1: هو عندنا مازال تو موجودة
0: موجودة
1: موجودة
0: معناها ال ال ال يعني المصارعة الحيوانات وال
1: تلقاهم دايرين حلقة يا سي شكري وهم لا والآخر يدز في الكبش بتاعه والآخر أني معاك الآخر ضد هذا كاي وعياط وكذا وزياط على كباش تتناطح نهاية التخلف.
0: والله نهاية
1: بالله العباد هذه اللي تعمل عمل هذه رياضة هذه حشاك أمخاخ كلها منب حس السامعين منب تجرب
0: وهو كذلك يعني موافقك على طول سيدنا الشيخ. أيوة. ما عندش علاقة بالرياضة. ثم تنجم تكون الرياضة مشروعة.
1: أي.
0: تفهمين فيها هذا يلزم تكون مشروعة. من الأداب الأخرى للرياضة سيدنا الشيخ أنه تكون رياضة مشروعة ما تعرضش حياة الإنسان للخطر المحقق. فما رياضات ساعات فيهم خطر كبير يقولوا رياضة
1: مش الرياضة.
0: تعرف من الرياضات يشدوا رواح يشدوا بعضهم ذي الناس يقولوا الناس بوكس أمريكان ولا يقولوا له هذه مشكل الملاكمة باليد برك هكاك. هذه كل شيء
1: ملاكمة باليد
0: وبالرجلين وساعات يعبطوا يعملوا ضربة خاطئة يجي مسبول لأخ.
1: أنا تفرجت على ملاكمة في وقتها تفرجت عليها بقوة الضربة لضربه مات
0: يموت يطلع يطيح ويطيح تحت غلط
1: طاح وقت اللي جاوا يشوفوا فيه لقاو خلص
0: طد الواحد بطل راسه. هذه فم فأخطر من الملاكمة يشوف فيه يبدي في حلبة كم دايرة وضرب كل شيء ضرب على الوجه والوين يسلم إذا كان المنافس إذا كان ما سلمش يقعد يضرب فيه الوين يوصل يعني يفقد الوعي يدخلوا المدربين تاعه ويدخلوا يبدأوا يعملوا له حركات باش يفيقوا
1: حركوه.
0: هذه رياضة
1: هذه ماشي رياضة
0: الناس صفق
1: والناس فرحانة لا لي
0: هذه ما
1: هذا غير هذا يلزمها تنحي
0: من الدين مدام الرياضة فيها
1: حاجة تفهم مضرة العباد ما هو ما يحبهاش الدين.
0: واضح
1: كلامي.
0: هذه ماشي رياضة
1: أيوة.
0: أن تكون الرياضة كذلك مجالا أو سببا في التفرقة والتناحر والتعصب والنعرات الجهوية والعنصرية.
1: سامحني كما لعنا توا. أنا تابع الفريق الفلاني نكرك أنت وفريقك
0: وبالضرب يقول
1: ولا واللي ضارب ومضروب الناس تتعارك عليه على شو المشكل. أنت تحب الفريق الفلاني معقول؟
0: أيوة.
1: أنا أحب الفريق الفلاني على جاي ضدي
0: والله العظيم
1: وعلى جاي ضدي
0: مرة عندي ومرة عندك
1: ونكره بعض
0: وليش ما نقبلش الهزيمة دي خسرت اليوم أنا حنرجع روحي
1: ديما إنسان غالب ومغلوب في الحياة.
0: هو ساعات العنف يبدأ بالملاعبية اللوطة في الكرة يوصل للجمهور الفوق
1: ولا في الملاعبية تلقاهم يكسروا في رجلين بعض
0: والله وش ماتت
1: ساعات في وسط الملاعبية تلقى يعرض له برجله يكسر له كرايمه. هذا لا زاد ما يجيش هذا
0: ولا يوصل العنف للجماهير في بعض. وانت تحب الفريق الفلاني لا الوان ولا بس وليت تضربه
1: يا ودي يحب اكثر حتى بالفريق هذاك تضرب فيه شعبت لك
0: والله ما نعرف
1: ولا تجبد الدباب مسكينك الحكم تلقى الدباب حاط عليك البتر والملاعبية ضد الاخرين يهبطوا عليه في الواه فجي هذا رياضه هذا كوره السب الكلام الفاسد والناس مخلطه راهي ولات الملاعب مخلطه
0: يمشيوا الفتيات ياسر ولا
1: موجوده رجال موجوده علاش هذا
0: كلام زايد والعبارات البذيئه ولات موجوده ياسر في الملاعب
1: فجي هذا
0: وحقد وكره راهو التوانسه يبداو جيران
1: اي
0: هذه يحب الفريق الفلاني والاخر راهو يا سيدنا الشيخ والله غريبه والله غريب جاهليه
1: جاي والوا هذا نرجع للجاهليه العصبيه الجاهليه هي أخلاق أو لا تكون
0: تربح صح عليك خسرت صلح روحك
1: وخذوا نربحاني شو
0: مرة عندي ومرة عندك
1: مرة عندي ومرة عندك
0: شو لا ذو ما يحبوا ديما رابحين
1: ما يجيش
0: ما
1: الحياة ما تجيش هيك راهو جاي ضد الحياة.
0: ولا وشفنا فما بعض وصلت حتى أودت بحياة يعني، فما صارت العديد من المرات، وشفنا حتى في بلادنا
1: أي
0: في حتى بلدان أجنبية وفي وفي عربية طاقة يعني ضرب الجماهير يوصل لوفيات ويوصل حاجات.
1: هذا الكل ما حشناش به. الرياضة في الدين مش هيك،
0: مش
1: هيك،
0: ما تحيد على
1: أبدا، ما تحيدش على الثنية متاعها الباهية. نعملوا الرياضة ونحبوا الرياضة ونخرقوا الرياضة ونعملوا الرياضة، لكن ما تحيدش على المسار متاعها.
0: واضح. ثم يجب أن لا تكون الرياضة مطية لبعض الناس يعني، خاصة المسؤولين لقضاء شؤون خاصة.
1: أيوة.
0: وذلك بتحقيق الشهرة بفضل التلاعب بنتائج مقابلات الرياضية، فما يستوى مسؤولين الحقيقة دخلت فيه الحكاية ذي. أولا كي يشد مسؤول في جميع معينة ولي ما تعرف ويظهر في التلفز يظهر وين والمنابر الإعلامية ويجي الإذاعات ويحكي سي فلان يولي كل ما يعرفه حد. ومن الشهرة ذيك يولي يحقق في أغراض شخصية،
1: أغراض شخصية
0: يقضي شوره على حساب الجمعية
1: وأرباح كبيرة.
0: وفما شكون يولي حتى التلاعب بالنتائج، يبيع المقابلات باش يربح الفلوس.
1: هذا راهو في الدين حرام محرم. وكل انسان يعمل مطيه هذه باش ياخذ اموال الناس بالباطل، ربي ما بارك لكش فيهم.
0: هذه اموال الناس بالباطل،
1: اموال البلاد تبقى في البلاد.
0: يقول القائد سيدنا الشيخ هو يقول لك رياضه، انا خولات حتى الفلوس نتاع الرياضه زاد اكل اموال الناس بالباطل.
1: اكل اموال الناس بالباطل.
0: يقول لك رياضه منها حاجه نتاع تفرهيد.
1: لا ما هي مش تفرهيد، ما تفرهيد اعمل بالتفرهيد الوقت تاكل فيه اموال الناس بالباطل. ثم قانون يا سي شكري الديمة، الجمعيات نتاع الرياضيه عندهم قانون يلزمهم يمتثلوا له، طبقوا القوانين.
0: فما يتخاذلوا وبيعوا الماتشوات كما يقولوا احنا، يبيع المقابله للفريق الفلاني باش يمنعوا من السقوط،
1: ولا واش ولد بلاد
0: ولا ملاعبي يشريهم يعني فريق اخر يقولوا كان حارس مرمى مثلا تسيب تقبل اهداف نخلصك كذا وكذا، كان ترخوا في روحكم مع جمعيتك نعطيك كذا وكذا.
1: هذو ما مش توانسه، احنا نحبوا توانسه يكونوا
0: هم توانسه، اما اما اما
1: ما همش توانسه،
0: ما يسحقوش ان يكونوا توانسه.
1: لا ما همش توانسه، وقت اللي انت تجي تتلعب بعرق العباد وبفلوس العباد وبفلوس الدوله، تو بربي الجمعيات هذوما يا اخي متاعهم هما مو متاعنا احنا يا اخي. تو الجمعيات الكل فلوسهم وين؟ ما هو في تونس هنا. انا في تونس عندي حق فيها وانت عندك حق فيها، تلعب لي بفلوسي ولا باس.
0: وخاصه المنتخبات الوطنيه كي يلعب باسم الوطن يمشي لبرا المحافل الاخرى ويتخاذل ولا ما يلعبش بجهد ولا ما يلعبش
1: هذا باش نقول لك.
0: قول لي قول لي قول لي
1: عليك الحكايه نتاع
0: قول لي الحكايه تفضل.
1: انا نتفرج طريقه في التلفزه ثم المدرب المعروف عبد الشتات
0: عم يجي الشتات اللي راه يفرج عليه، هي مدرب
1: يفرج عليه. انا ما نعرفوش سي شكري لكن اعشقه ونحب.
0: لا مدرب كبير.
1: علاش؟ هو سمعته مره في التلفزه يتحدث على وقت اللي لعبوا في الارجنتين وربحوا
0: الملح مال كبير.
1: هذيك هي بالمجد كيفاش غلبوا. اولا هما توانسه
0: صحيح، فما شعور انه
1: ثم انت مال تونس
0: وراهم عائلاتهم واصحابهم
1: يا ودي تونس اصلا. انت مال تونس، انا ولد بلاد مانيش براني، مانيش متسلف،
0: عنده قيمته هذاك.
1: مانيش متسلفيني راه، مانيش ربيب، انا راني ولد تونس. والحاجه الثانيه وقت اللي هو قال انا بدا يلعب باش يلعبوا الماتش
0: تاع المكسيك،
1: انا وياه وحدنا في الكواليس انا نسمع فيه هو يتحدث. بعتلي ايش عمل هو، حدثه ولا حدثه بعتلي ايش عمل؟ قال جبت لهم علم تونس. جبتهم علم تونس
0: وقلت لهم
1: ما يقول لكم حد شيء، انا اقول لكم حد شيء،
0: افهموا روحكم،
1: العبوا على هذايا
0: صحيح،
1: العبوا على علم تونس. هو الله يا سي شكري هو يتحدث ذك، انا ولدت نبكي
0: صحيح.
1: قال العبوا على تونس، العبوا على علم تونس، راكم تنجحوا.
0: الله يفرج عليك.
1: ودخلوا ودخلوا كل غوال
0: كل غوال
1: ونجحوا.
0: وأول انتصار عربي
1: أي
0: في كأس العالم كانت تونس على المكسيك 3-1 في التاريخ عام
1: 88.
0: تعرف ردوهم زوز فرق يشاركوا في كأس العالم من إفريقيا على خاطر تونس، أكل انتصار هذاك حلت لهم الأبواب،
1: أكل انتصار هذاك ودخلوا كل غوال. علاش وقتها سي شكري هما كل واحد منهم داخل لابس علم تونس، يلزم نعرفوها.
0: لا
1: نزيدك حاجه اخرى
0: خاص يعني يحس
1: بيه. وقت اللي يجيو يا ثم بعض ناس يلعبوا في الكوره ذوما، وقت اللي يوقفوا يحييوا العلم النشيد الوطني ما يعرفوش،
0: ما يعرفوا شيء،
1: ما يعرفوا حتى شيء،
0: حسن توعد في تونس توا.
1: كيفاش
0: بعض يضحك يبدا
1: اي كيفاش انت النشيد الوطني وداخل باش تعمل مقابله راهو ما تعرفوش؟ هذاك هذاك الزاد نتاعك، هذاك القوه نتاعك.
0: ومع احترامي للفريق الوطني توا خاصه في كره القدم، ولات الخيبه في جره الخيبه من جره
1: يا اخي. شكرا يعني نحب الانتماء
0: بصفه عامه. هما توا يلزم يكونوا اكثر يعني جديه مع التعامل مع مع المقابلات، ويحسوا أنه راهم 12 مليون تونسي. شعور هذاك مش سهل راهو
1: سي، يلزم يفكروا التفكير هذايا.
0: اي الرياضه
1: يلزم وقت اللي يدخل باش يلعب الكره يلعب الكره يحط تونس في حضنه، ويحط العلم تونس في حضنه، والانتماء الى تونس وطنيه في تونس.
0: يعطيك صح، مهم جد الكلام اللي قلته سيدنا الشيخ. ثم من اداب الرياضه الاخرى انه ما تكونش الغايه الاولى والاخيره الكسب والربح على حساب الموثيق الرياضي. كما قلنا حتى فما حكام ياخذوا الرشوه،
1: لا
0: ولاعبين كيف كيف ياخذوا موجوده في مجال
1: خلي خذيه هز هز دار والحشره الرشوه،
0: يعني حرام حرام حتى
1: حرام
0: في الرياضه.
1: حرام في نلعب واحد فاش حدا ثاني
0: به حتى ان هز الولاعب وكل شيء الرياضه حرام راهو الرشوه
1: لا
0: في المجال هذا
1: ثباش.
0: ثم يجب ان لا يكون هناك

0: الرياضة عندها نظام حقوق وواجبات بالضبط. وأحكام وفصول
1: كما كنا نحكي
0: طبقوا هذا.
1: ثم ما يلزمش زادة تكون مصحوبة بالكبر والغرور، خاطر فما ياسر تاو رياضيين تشهروا شوية والملاعبية مشهورين يولي
0: يمشي بكتافه،
1: يمشي بكتافه شكون وما يكلم حد ولا
0: لا لا لا. احنا ما نحبوش اللي يمشي بكتافه في دونس، نحبوك تنتج والبلاد وكون لنا بلادك ونشكروك ونخلصوك.
1: شفت الدين الإسلامي عمل ضوابط لكل شيء،
0: كل شيء بخلي شيء
1: أو الرياضة يعني إذا كان خرجت على الأداب هذية والضوابط هذية يعني فقدت المعنى بتاعها
0: يا ودي تولي فوضى.
1: وإن شاء الله ربي يصلح الحال كما قالوا
0: ربي
1: وربي يدينا. وحكينا على الرياضة اليوم شوية أكبر، كان عندك فكرة على الرياضة
0: سخنت شوية بلك شيء.
1: لا لا لا بس لا بس مو خطر الشعور مو الرياضة عندها علاقة بالانتماء للوطن كما قلت من غير ما تشعر
0: بلادنا راهي.
1: أما أكبر كان عليك خدك تعرف شوية في الرياضة
0: هاو نتبع مو نتبع شوية
1: وتفكر وجيل الأرجنتين وجيل الشتالي وجماعة يا حسرة
0: كل خي نتبعوا ونتو نتبع في الرياضة لتو نتبع
1: وتتقلق كي تخسر تونس
0: تونس تخسر نتقلق ياسر والله بالمجد أني حب تونس دي مرابح.
1: وعلاش
0: علاش خاطر أني منتمي لبلادي ووطني نحب بلادي.
1: بلادي
0: يلزم الناس كل 12 مليون يحبوا هالرقعة هذية اللي عطاها لنا ربي وهي تونس.
1: مال تقول أنت يا سيدنا الشيخ باش نختموا لما حال احنا نقول هالخيبات هذية المتتالية في يعني في الرياضة التونسية تقول السبب نتاعها كمان فمش حماسة كبيرة من الملاعبية
0: أصدق فمش... مع بلادك تنجح
1: أصدق مع
0: أما تتوج على الفلوس ما تنجحش راك
1: سواء كان على مستوى الملاعبية والمسؤولين والمدربين
0: يا ودي على بلاد رب الكل.
1: وقت النشيد الرسمي يزم يعني يرفع قبل المسابقة يزم تولي فما حماس آخر ويولي فما
0: أنا
1: واندفاع آخر
0: نطلب من المدربين نطلب منهم قبل ما يعمل حد شيء يبدأ يدرب يا سي شكري وقت اللي يبدأ يدرب في الملاعبية متاعه يحفظهم ويعرضهم النشيد الرسمي متاعنا وقت اللي يوقفوا صف تلقاهم الناس كل فامة محلولة وتكلم بكل حماس وبكل جدية باش يدخلوا باك الشحنة القوية هذيك ويعطيونا ما يفيد بلاد
1: إن شاء الله نشوفوا كل كان ما يفيد بلادنا في كل المجالات. وإحنا حكينا على الرياضة في هذا الموعد مناسبة فرصة باش نحكي على الرياضة يا سيدنا الشيخ وقتها وكيد السادة المستمعين يعني معناش عجبهم الموضوع وتفاعلوا معنا إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله ونترقوا لمواضيع مختلفة
0: إن شاء الله بإذن
1: بالاستناد على الشريعة الإسلامية
0: كل عدا. والآن استأذنكم في الانصراف وقل لكم إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء مع التحية للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3 في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
2: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
4: تمام العشرة على موجاتنا نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. سجل ديوان الحبوب تجميع أزيد من 8 ملايين قنطار من الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية غرة جويلية 26 2000 بالتزامن مع انطلاق عمليات خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 2000 ابتداء من اليوم إلى غاية 5 جويلية 26 2000 على أن يتم الإعلان عن نتائج يوم 4 8 جويلية. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن رئيس هيئة الطيران المدني قولها إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل يوم الاثنين بالتزامن مع تشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خميني. قال الحرس الثوري الإيراني إن قوات إلى جانب بقية القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بجاهزية عالية تحت قيادة المرشد

0: إيراني مجتبى خاميني، وحذر الحرس الثوري ممن وصفهم بالأعداء من أن أي أخطاء في الحسابات ستواجه برد صارم وأكثر تدميرا من جانب قوتها. ذكرت قناة الإخبارية السورية اليوم أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون استهدفت برشاشات ثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوب سوريا. وفي الرياضة، أعلن رياض محرز قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم اعتزاله اللعب الدولي، وذلك عقب خروج منتخب بلاده من الدور 32 من مسابقة كأس العالم المقامة بأمريكا الشمالية بعد الخسارة أمام سويسرا بهدفين دون رد صباح اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7. انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

جاوب حذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة

0: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات ذات المنستير. طريق اليوم الجمعة الثالث من جويلية للعام 2026 ميلادي الموافق للثامن عشر من محرم للعام 1448 هجري. الطريق ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف النهر. في تأمينه تقنيا زميلنا أيمن الشابي، تحية ليها. زميلتنا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث في الإذاعي. صديقي وزميلي المبدع حسام نوار في الإشراف على الإخراج الرقمي، البث الرقمي لحصة اليوم البرنامج زاد الطريق على موقع اليوتيوب. تحية أيضا لزميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح التفاؤل. السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنسير الكرام أينما كانوا.
0: وعليكم السلام دكتور. يعني أنت قلت صباح التفاؤل وأنا يعني من خلال هذه التحية الصباحية يمكن أن نتبين موضوع حصة اليوم. عكس التفاؤل، اليوم سنتحدث عن عكس التفاؤل، عن ما يؤرق الإنسان أحيانا وما يرتبط من بعض العادات والمعتقدات الجاهلية المبنية على غير اليقين. اليوم سنتحدث في مفهوم التطير والتشاؤم في ميزان الإسلام.
1: نعم، هذا الموضوع في الحقيقة مهم جدا، يحمل دلالة أو كثافة دلالية عميقة، خاصة عندما نفككه بين النص الديني الأصيل ومن الناحية النفسية. نعم. والاجتماعية، يعني هو موضوع التفاؤل والتطير، هو يعني ليس مجرد ممارسة كغيبية، وإنما يعكس نوع من الحالة النفسية في طريقة معالجة الإنسان للواقع. سنرى كيف أن التطير هو نوع من إسقاط للقلق الداخلي. الإنسان يبدأ قلق داخليا، لكن العقل العاجز والعقل الخايف يحاول السيطرة على المجهول، فيربط ما يقع له برموز، بأشياء خارجة عن ذاته. بينما التفاؤل أو الفأل الحسن اللي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كما الكلمة الطيبة، هو يأثر في الحالة النفسية.
0: نعم. طيب، التطير والتشاؤم يعني هي من المشاعر الخطيرة جدا، لذا قلنا هي من معتقدات أهل طبعا. الجاهلية، وهي تناقض وتنافي معنى التوحيد.
1: التوحيد والقدر. نعم. احنا عندنا حديث في الموضوع وعندنا آيات وكل شيء. مثلا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا عدوى ولا طيرة. يعني هنا نفي لمسألة التطير.
0: نعم.
1: يعني هو إعلان إن شئنا عن نزع السحر على العالم، أو نعم. عن نزع الخرافة أو العالم.
0: نعم.
1: على العالم. الإسلام يرفض أن تكون حركة الطير مثلا. نعم. تنجول الطير أو الأرقام أو الأشخاص أن تكون مؤثرات فاعلة. الله هو مسبب الأسباب، فده يحرر العقل الإنساني. نعم. من هك التشاؤم.
0: طيب، الأكيد أنه للتطير والتشاؤم له أسباب طبعاً. تدفع إليه، مثل ما أنه له يعني معالجات يمكن أن نعالج
1: الأسباب هي. نعم. الأسباب. نعم. الذاتية. الفشل في الحياة. الإخفاقات. الإخفاقات ربما تجعل الإنسان الفاشل يعني يجعل رؤية شخص في معين أو طائر معين أو رقم معين رؤيته يعني يجعلها هي سبب في إيجادك
0: في الوقوع في ذلك المأزق.
1: نعم.
0: طيب، لو نتحدث كلمة التطير هي عفوا كلمة التطير مأخوذة من زجر الطير.
1: نعم.
0: في الجاهلية كانوا إذا أرادوا أمرا ما زجروا الطيرة، فإذا اتجه ناحية اليمين تيمنوا بذلك، وإذا اتجهوا ناحية اليسار أو عاد إليهم أو رجع إليهم تشاءموا وتطيروا وتركوا السفر، يعني ألغاوا يعني السفر. الأمر وكأنه الأمر هنا الأمر الإقدام أو الإدبار مرتبط
1: بحركة الطير.
0: بحركة الطير دون التسليم والانقياد لله تعالى، ونحن نعلم أن كل أفعالنا المؤمن هو الذي تعلق قلبه بالله وتوكل عليه.
1: ونايا باش نفهموا تركيز القرآن على كلمة التطير ورفضه لها.
0: نعم.
1: يجب نفهموا في البداية أن التطير هو حيلة نفسية دفاعية. هكا ولا؟
0: نعم.
1: العقل الفردي أو العقل الجمعي المأزوم يلجأ إليها لتبرير فشله.
0: نعم.
1: يسقط اللوم على الطير، يسقط اللوم على شخص رآه. نعم. على رقم من الأرقام. نأخذ مثلا آل فرعون.
0: نعم.
1: يقول الله تعالى عن آل فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة، يعني منذ أن جاء موسى عليه السلام يدعوهم إلى دين الحق، عندما تقع مسألة إيجابية في المجتمع ينسبونها إلى أنفسهم، بينما إذا وقعت مصيبة أو وقع ابتلاء يتطيرون بموسى ومن معه. الآية تقول: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ينسبا لأنفسهم، وأن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. شوف هنا عند الرخاء الحسنة ينسب الفضل لها، عند الأزمات السيئة يتطيرون بموسى وبدعوته. لم يقرأوا يعني أن الأزمات كما الجدب ونقص الثمرات هي وسائل
0: أسباب
1: ربانية لامتحانهم.
0: وطبيعي.
1: يعني هو أسقطوا قلقهم على المصلح، قلقهم أسقطوه على المصلح، معتبرين أن التغيير الذي يدعو إليه موسى عليه السلام هو سبب الشؤم والاضطراب. ولذلك وش قالهم؟ قالهم: طائركم عند الله. يعني الله، أنتم بأفعالكم السيئة فالله تعالى هو الذي يبتليكم بتلك الأمور.
0: طيب، التطير أيضا كان مرتبط بشهر صفر،
1: يتطيرون بشهر صفر، يتطيرون.
0: النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء نهى عن التطير والتشاؤم في شهر صفر ونفى ذلك وأبطله في قول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
1: أي هذه الأشياء التي نتطير بها. خلينا نركز على الآية الأخرى ونرجع للأحاديث لأنها مهمة جدا.
0: طيب.
1: لا هدوى ولا هامة ولا هامة.
0: يعني
1: في سورة ياسين، قال: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم لمرسلون، قالوا إنا تطيرنا بالحدفين، قالوا في الأخر إنا تطيرنا بكم. ليش؟ قال: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. شنو جاء الرد القرآني؟ قالوا: طائركم معكم أين ذكرتم. إيش معنى؟ يعني الشؤم هو الخراب ليس قادما من الخارج، بل هو كامن في دواخلكم، في نواياكم، في عملكم، في رفضكم للحق. هنا النص القرآني عدل البوصلة، عدل المسؤولية، ولكن قال: أين ذكرتم، يعني تشخيص الدقيق هو أنكم، أن شؤمكم معكم لأنكم أنتم لم تهتموا بالاستجابة. وحب قبل ما نوصل للأحاديث، فما آية أخرى فيها الطائر؟ ما ذكرت لنا أنت كيفاش يأخذ هما كالطائر، كان مشي على اليمين يتيمن به، كان مشي على اليسار،
0: من عادات الجاهلية. ولكن أيضا أعتقد أنه أعداء الأنبياء والمرسلين كانوا أيضا يتطيروا.
1: الآية دي هنا ذكرنا توا الأعداء بتاع الأنبياء. شوفوا الآية القرآنية الأخرى اللي هي يعني في سورة الإسراء: وكل إنسان
0: ألزمناه
1: طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يعني العرب كما ذكرت سيادتك كانت تزجر الطير لتقرر مصيرها وحركتها في السفر، في التجارة، في الحرب، في الغزو. القرآن الكريم التقط هذه الكلمة الطائر، أشعمل أفرغها من محتواها الخرافي الخارجي وشحنها بمعنى داخلي صار يتمثل في المسؤولية. فمن الطير المحلق إلى العمل الملازم. الطائر أو الحظ المنكود ولا حسن لم يعد شيئا يطير في السماء هو الذي يحدد حظك، بل أصبح عملك الذي طار عنك.
0: صحيح.
1: وصدر منك هو الذي يحدد مسؤوليتك. وهيك علاش قال في عنقه، والعنق هو موضع القلادة، هو وموضع الغل. يعني نجم يكون حط قلادة زي مي ولا غل يعني يخنقه. فالشوم الحقيقي والفأل الحقيقي إنما هو فيما يصنعه الإنسان. صحيح. ولا نجي لتفكيك الحديث النبوي.
0: أيضا التطير والتشاؤم يعني لم يكن حادثا عند العرب في الجاهلية، بل كان موجودا أيضا في الأمم السابقة. قوم صالح عليه السلام مثلا تطيروا به. أصحاب القرية أيضا تطيروا،
1: هذا ما ذكرناهم
0: منذ قليل. طيب قوم فرعون مثل ما ذكرت تطيروا بموسى عليه السلام ومن آمن معه، فإذا أصابهم غلاء وقحط قالوا من هنا، وإذا أصابهم عكس ذلك قالوا من هناك. يا طيب الآن نستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل حديث اليوم في زاد الطريق في موضوع التطير والتشاؤم. ذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، وبإمكانهم أيضا تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على صفحة الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات العتل المنستير في موضوع التطير والتشاب. إذن نتحدث عن بعض الشواهد الواردة في القرآن الكريم في الحديث عن التطير والتشاؤم, وأيضا واردة في الحديث النبوية. لكن قبل ذلك ملاحظة نسوقها في سياق الحديث, أن التطير والتشاؤم له صور كثيرة ومتعددة. هناك من يتطير بأزمنة, وهناك من يتطير بأمكنة. فمثلا هناك من يتشاؤم بالزمن, يتشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الأشهر أو بسنة معينة, وهناك من يتشاؤم بمكان معين وبحدث فيه ضرر
1: بغراب أو ببومة.
0: نعم.
1: ولخ فما شكون يتشائم راه التطير هو ليس مقتصرا على أبي جهل وعتبة بن أبي ربيعة والوليد القدم.
0: نعم.
1: هو موجود في كل زمان ومكان ما دام الإنسان عنده نفسية هشة. لكن النفسية الهشة ديما تجعله يعني يبحث عن سبب خارجي لتبرير الفشل نتاعو, اسقاط الفشل نتاعو,
0: او تبرير بعض المصائب. يعني
1: ما كيما احنا وقت لاق ولو يتشافوا في رقم خمسة ما يجيش. والا عندك يعني في الغربيين عندهم تشاؤم عجيب برقم 13.
0: صحيح.
1: يحكي لي حتى وقت قال لك فما بعض شركات طيران
0: تلغي
1: وصلت مش تلغي يعني اي حاجه رقم 13 تلغى. نعم. وما فماش الكرسي سياج رقم 13 وما فماش الطابق رقم
0: 13 يعني من 12 ل 14
1: 13.
0: نعم.
1: وتشاؤم بالرقم. نعم. في العصر في عصر الحداثه وفي عصر العولمه يعني واحد يتشائم برؤيه فلان والاخر يتشائم كما قلت انت يعني وقت توقت الرسول قال ولا سفر.
0: نعم.
1: تعيش تشائم به
0: شهر السفر كانوا يتشائمون من شهر السفر. أيضا التشاؤم قد يرتبط بأمكنة وأزمنة, وأيضا قد يرتبط بمسموع معين. مثلا هناك من يتشاؤم عند سماع صوت الغراب مثل ما ذكر, أو صوت الحمار أو صوت البومة. كانوا يرون أن صوت البومة هي ناعية لموت ومخبرة بالشر.
1: هدايا احنا عنا
0: وكأنها عندهم تعلم الغيب.
1: أيوة. يعني
0: عندهم خلف مثل هذا الحديث.
1: هنايا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما في الحديث اللي مهم جدا قال تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا شكونهم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن ربط هنا الترك والتطير باش بأعلى مراتب الجنة. فما استقلال عاطفي المتطير هو عبد لك العلامات يولي.
0: نعم. صحيح.
1: عبد لك الإشارات
0: يصبح أسير الوهمية. لذلك التأويل
1: رؤية غراب سماع. نعم. كلمة. رقم معين. هو قلبه مشتت في قلق مستمر, بينما الذي لا يتطير هو إنسان حرر قلبه من هذه العبودية السخيفة.
0: نعم.
1: الأشياء وأصبح يتلقى طمأنينته من مصدر واحد فقط. وهنا الحديث كمل وقت قال وعلى ربهم يتوكلون.
0: نعم.
1: فما كيمياء التوكل.
0: نعم.
1: هو العلة هو النتيجة. ما لازموش الإنسان يقعد
0: نعم.
1: يعني وهنا مش نحبوا نركزوا كيفاش الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. ليش الفأل
0: تفأل خيرا تجده
1: طبعا.
0: نعم.
1: الفأل الحسن راه الإنسان كيف يبدأ متفائل.
0: نعم.
1: يأثر على نفسيته والنفسية متاعه تبدأ إيجابية.
0: نعم.
1: في عرض ديما مش يقعد يتباكى ولو كان مش فلان ولو كان مريض شكله ولو كان ما شفتش وجه فلان ولو كان مشاكل رقم فلاني يولي يعمل له نوع من الضغط النفسي السلبي يتنحاله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتفائل. ناخذ احنا
0: خلنا نعطيك بعض القصص والمرويات. روية مثلا عن أبي نعيم في الحلية أن رجلا كان يسير مع طاووس فسمع غراب.
1: أي.
0: فقال خير, فقال طاووس أي خير عند هذا أو شر, لا تصحبني أو تمشي.
1: طاووس الفقيه طاووس ترك صحبته.
0: صحيح.
1: لأنه تشائم
0: من صوت الغراب.
1: من صوت الغراب.
0: نعم.
1: في غزوة مثلا في صلح الحديبية أو الفأل الحسن.
0: نعم.
1: يعني في المفاوضات التي كانت صعبة قريش كانت ترسل شخصا ما ينجموش ما يلقاوش حل. الاثنين ثلاثة لحد الفين أرسلت قريش مفاوضا اسمه سهيل بن عمرو. بل ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي شاف سهيل بن عمرو تفائل بالاسم. فهمتني اش قالهم؟ قالهم قد سهل لكم من أمركم.
0: ما شاء الله
1: تفائل بك الاسم كيفعل سهيل بن عمرو رغم أنه مشهور بالشدة وبالقوة وبالغلظة. عمل يعني
0: أبرم اتفاقية تفاوض
1: في غزوة الخندق. المسلمون محاصروا، الجوع يضرب بطونهم حتى ربطوا عليه بالحجارة والخوف وبلغت الخناجر والمدينة محاصرة بعشرة آلاف يعني مقاتل والظروف قاسية. والرسول صلى الله عليه وسلم يحفر في الظروف القاسية، يعني ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويحفر مع الصحابة ويضرب صخرة بالمعول فتتطاير منها شرائح. بدل من يتحدث عن برد المدينة وجوعها وكالتشاعم يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. هناش معناها يوظف عفوا وظف التشاؤل، يعني وظف التفاؤل ونحو فكرتني في المتشائل
0: إيميل حبيب يعني نصف متفائل ونصف متشائل قال المتشائل. للكاتب السوري إيميل حبيب.
1: أعطيك حاجة أخرى حتى في الأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص باش يكون أسماء جميلة سهلة. جاء تابعي تابعي الجليل سعيد بن المسيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عن اسمه. جد التابعي جده جد سعيد بن المسيب. جد سعيد بن المسيب قال له للنبي اسمي حزن، والحزن هو الصعب والمكان القاسي من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم حب يغير له اسمه. قال بل أنت سهل. لكن الرجل اعتز باسم أبائه وقال لا أغير اسما سمانه أبي. ما باش يغيره. سعيد بن المسيب يقول في اللاحق لاحقا على ظرف فما زالت الحزونة يعني الغلظة والقسوة فينا بعده، لأنه ما قبلش تغيير الاسم ذا بال. ثم حاجة أخرى نذكر السيدة عائشة
0: رضي الله
1: رضي الله عنها. وقت اللي رواه بعض الصحابة الحديث الشؤم في ثلاثة، فاش في الدابة والدار والمرأة. بطبيعة الحال هنايا السيدة عائشة يعني كانت عندها القدرة على نقد الروايات وقالت يعني كيفاش توردتون احنا نساء يعني
0: سبب من اسباب التشاؤم،
1: سبب من اسباب التشاؤم كيما الدابة وكيما
0: العتبة.
1: لا لا هنايا هي صححت لهم الرواية. الحديث هو الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والدابة. روى أبو هريرة. لكن أبو هريرة رضي الله عنه اللي روى له ولا هو وقت الأخلط ما خلطش على بداية الحديث. أيوة هنا السياق الحديث مقطوع من سياقه. كمال تمام الحديث يا غضبة السيدة عائشة وقالت يعني والذي أنزل القرآن على أبي القاسم الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث بها رسول الله هكذا، وإنما قال هو ينقد في أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يقولون الشؤم في ثلاثة، الدار والمرأة والدابة. معناها كيفاش نجيو للحديث نقتطعوا السياق بتاع القولة بتاعه وناخذوا يعني كونه الشؤم في ثلاثة الدار والمرأة والدب. ولات المرأة مظلومة هنا
0: لكن
1: العقلية الذكورية تظلم المرأة وردتها هو لا تشاؤم لا في المرأة ولا في الدب ولا في الدار.
0: صحيح صحيح.
1: فماش تشاؤم ما يلزمش الإنسان
0: وهذا الحديث يتعارض
1: نعم
0: مع المنزلة المكرمة التي أنزلها الإسلام للمرأة.
1: نعم.
0: طيب أحيانا التشاؤم والتطير يعتبران من أسباب ضعف الإيمان
1: طبعا.
0: وخاصة ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. إذن لدفع التطير والتشاؤم لابد من تقوية جانب إيماننا بالقضاء والقدر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أيضا يقول في محكم التنزيل إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني أعتقد أنه لابد من تقوية هذا الجانب، جانب الإيمان بالقضاء والقدر، وفي تقوية هذا الجانب يعني تقوية العزيمة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان يمضي لقضاء حاجته ولا يرجع يعني، ولا يتأثر بمثل هذه المسببات التي تدخل في باب التطير والتشاؤم. فلن عندما أريد أن أذهب إلى العمل يقال أنه فلان، رأيت فلان مثلا هذا اليوم وأتشاءم به،
1: فهذا حرام. رقم خمسة هذه كلها حيل نفسية للتهرب من المسؤولية.
0: صحيح.
1: طيب. من حيوك العقلية ها والدنيا فزت والبلاد خلات وهاك الكذا وهو مرينا حنا رينا شوفوش فلان مرينا خير وهو مرينا كذا، لا هذا كله عقلية سلبية راهي تأثر.
0: نعم.
1: تأثر في الإنسان. تأثر في الإنسان. الإنسان كيف نبدأ عنده عقلية تفاؤلية تأثر في سلوكه،
0: طاقة إيجابية تدفعه إلى حب الحياة
1: كيف تبدأ عنده عقلية سلبية تشاؤمية راهي مش تأثر في سلوكه مهما كان. وكعلاش يعني يلزم هو تو سبحان الله ساعات أحيانا بعض تتواتر بعض الأحداث باش يبتليه ربي للإنسان
0: من باب الصدفة،
1: من باب احنا نقول من باب الصدفة
0: لكن قضاء وقدر.
1: يعني واتيت ورا فلان شافك الحاجة، را فلان شافك الحاجة، را فلان شافك الحاجة يولي هو يربطك الأحداث،
0: يربطها ببعض
1: ويفسر على أساس أنك الشخص الفلاني ولاك الرقم الفلاني هو لا، في حين أنه لما طائركم
0: معكم.
1: ما عملوش كما قصة حذاء أبي القاسم الطنبوري.
0: أي
1: نرواه.
0: ما قصة هذا الحذاء؟
1: أبو القاسم الطنبوري هذا إنسان بخيل بخيل جدا، عنده حذاء كيف يتقطع فعاد مش يشري حذاء جديد، يرق ويحط له قرقعة، يرق ويحط له رقعة، يحط له رقعة حتى فينك الحذاء ثقيل ولا ولا يوزن يعني، ولا عبارة على مطبق يعني فهمتني. هو بالبخل متاعه نار مشى للسوق متاع الزجاجين، شرى آنية من الزجاج وخباها على أساس أنه وقت اللي يرتفع الثمن يبيعها، ومشى لسوق العطارين وشرى ماء ورد مزيان وحطوا فيك الآنية هكية باش كيف يعني يغلى الثمن يبيعها. فحد فينا أصحابه لمو واحد قال له يودي مش حذاء جديد، دخل نار الحمام طلع خرج يلقى حذاءه موجود وفما حذاء آخر، قال بلك هذا بالبخل بتاعه بلك هذا شرهولي التاجر الفلاني ولا صاحبي، يمشي يلبسك الحذاء ويخلي الآخر الحذاء بتاعه،
0: خلي يلبس الحذاء الجديد
1: يطلعك الحذاء بتاع القاضي. لا حول ولا قوة. أشكون قال وذا حذاء طبوري مشهور،
0: صاحب الحذاء المشهور،
1: يمشي الحارس يشدوه ويحطه في الحبس ويعطيه غرامة، اطلع متغشش عليك الحذاء سي الطنبوري اش عمل؟ قال خليني لوحه في دجلة،
0: نهر دجلة،
1: في نهر دجلة جاء صياد يصطاد
0: فاصطاد ذلك الحذاء،
1: رمى هيك لقى ثقيل يخسبه
0: سمكة كبيرة
1: سمكة واطلع حذاء الطنبوري. هذا هو الطنبوري يمشي مش يهزهولو ما لقاش في الدار لوحه في الشباك، طاح عليك الآنية كسرها ولكن بالورد، وكل واحدة شراها بستين دينار يعني 120 دينار بك الثمن بتاع
0: وكان شرفها حذاء جديد
1: يمشي يتغشش، قال خليني نحفر له حفرة يمشي يحفر له تحت الحيط باش يخبيه غادي. الجيران قالوا وش بك تنقب تحت الدار بتاعنا شكاو بيه للقار، القاضي ناديه قالوا تنقب بتسرق ديار الناس، عطوا في الحبس وعطاه خطيئة، تغشش طلع متغشش فيش نعمل له، يمشي يلوحوا في البيت قبل لك ما فماش لك الزيقوات في المكان بتاع
0: الصرف الصحي، الصرف
1: الصحي قبل ما كانت عنده محفر في بتاع فندق من الفنادق يلوحوا غادي وإذا بي يسدك القمة يجي ويفتش ويطهروا يلقاوا حذاء الطنبوري. لا حول ولا قوة إلا بالله. القاضي يمكنه يولي هو يصلح القمة ويدفع له من غرامة، ايش مش نعمل للحذاء هذا؟ ايش مش نعمل له؟ مشي شيء وحطه فوق السطح مش يتخلص منه. متأدي حاجاكم كلب يشم الريحه يخسب عظم. يشدك ياخذك الحذاء وينقز من السقف للسقف. طاح هو ثقيل، طاح على راس واحد دمه مش يشكي بيه، معناها تواتيت عليه لحد فين ولا يتشائم. مشي في الاخر مشي للقاضي قال له نحبك تكتب عقد بيني وبين الحذاء هذايا، هو ليس مني وانا لست منه وانا لست مسؤولا عن اي امر يفعله. هاك القاضي يعني ضحك عليه. تو هو هي صحيح. صوره كاريكاتوريه موجوده في قصص العرب
0: صحيح،
1: لكن العبره منها شنو؟ السبب مش الحذاء.
0: نعم.
1: انا نعول طائركم معكم. السبب هو بخله. هكا هو السبب هو بخله وشحه وانه ما حبش يشري حذاء
0: جديد.
1: حذاء جديد. فديما احيانا ساعات الانسان يرجع للحياه ويلقى سلسله من الاحداث ثلاثه ولا اربعه يمشي يفسرها كما فسرها الطنبوري. لا ما لازمش نفسرها كما فسرها الطنبوري. راه الانسان مسؤول على عمله. وخير له ان يتفاءل.
0: بعد النغم سنتحدث عن الفعل الحسن وايضا عن احسان الظن بالله سبحانه وتعالى. نستمع الى هذا النغم ثم نواصل الطريق، كونوا معنا. ونذكر اصدقائنا المستمعين انه بامكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشره لتقديم الاسئله على الرقم الهاتفي 73 460 800 او على الصفحه الرسميه لاذاعه المنستير على الفيسبوك راديو منستير اذاعه المنستير برنامج زاد الطريق. كونوا معنا، نعود بعد هذا النغم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: نواصل المستمعين الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونواصل حديثنا في الجزء الأخير من الجزء الأول من طريق اليوم في موضوع التطير والتشاء. طيب نختم هذا الجزء بالحديث عن جوانب كيف يمكن أن نعالج هذا التطير وهذا التشاؤم. فقلت قبل النغم هو لابد من الفعل الحسن، وأيضا لابد من أحسان الظن بالله سبحانه وتعالى.
1: إذن بعد أن بينا كيف أن التطير الفردي وحتى التطير الاجتماعي هو في الحقيقة مظهر أو مظهر من مظاهر صناعة اليأس، يعني انتشار العبارات التي تكرس العجز الجماعي، مثل نحن جيل منحوس، بلادنا أصاب ضربتها عين، زمان فسد وما فماش أمل في الإصلاح. لا، هذا يراه العبارات اللي تكرس اليأس راهي عبارات مشبهة. حتى فما حتى كالتطير الإعلامي يروا كالتركيز الإدمان على الأخبار السلبية وكالتحليلات اللي ديما تنذر بالكوارث والانهيارات والسقوط راهي تشيع اليأس في المجتمع. البديل هو كما قلنا التوحيد، البديل هو الفعل الحسن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل وقال يعجبني الفعل.
0: فقيل عندما سئل وما الفعل قال الكلمة الطيبة.
1: شوف يعني كما شفنا سهيل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسما حسنا أو كلمة طيبة استبشر بها، أي من غير أن يعتقد أنها تؤثر بنفسها، مش هي تأثر، ولكنه هك الكلمة الطيبة اللي يسمعها يجعلها يباعثة على الرجاء وبعثها على التوكل.
0: ابن عربي المالكي رحمه الله قال الفأل وهي كلمة طيبة يسمعها الرجل وكأنها من الله.
1: يعني هي قلوا احنا بارقة
0: أمل وتفاؤل،
1: بارقة أمل هي توجدك الشعور الإيجابي في الإنسان، مش معناها ولذلك المسلم ينبغي عليه أن يتحلى بالتوكل ثم بحسن الظن بالله. لأنه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي
0: وأنا معه إذا دعاني،
1: أنا معه إذا ذكرني. شنو معناه؟ يعني معناه أن المؤمن يرجو رحمة الله ويحسن الظن بوعده وبإجابته وعفوه مع بذل الأسباب الطاعة والعمل. يدرك أن طائره معه، أن كل إنسان ألزمناه
0: طائره
1: في عنقه. فالمؤمن إذن هو ذلك الذي يعيش مع التوكل ومع الرجاء ومع أخذ الأسباب الواجبة ويعتمد على الله تعالى كأن الأسباب لا تملك شيئا، ويعتمد على الأسباب وكأن الأسباب هي كل شيء.
0: أيضا هناك معنى آخر في سياق حديث عن أحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان في حيرة من أمره فيشرع في صلاة الاستخارة. إذا خير بين أمور عديدة
1: يستخير،
0: لا هو لا يتطير ولا يتشائم وإنما يستخير الله في ذلك.
1: يعني الفعل الحسن هو ليس إلغاء للسنن الاجتماعية والكونية، لا، إنما هو يعني هو ممارسة للأسباب وتوظيف للسنن في سياق التوكل على الله وفي سياق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من غير أن يتشائم. وليدرك كل إنسان أن الله تعالى عندما قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فإن هذا يعني أنه هو المسؤول. لأنه يعني رأى التطير إذا كان كثر يولي وسواس قهري، رأى يولي وسواس، يولي إنسان مهلوس وديما متشائم، وهو كيف يقرأ حاجات يقرأ على مرض أعراض يقول هذه عندي ياني، يقرأ على حاجة تقول هذه عندي ياني. لا، رأى كل وسواس يولي قهري ويأثر سلبيا في حياة الإنسان.
0: نسأل الله العظيم أن يرزقنا التوحيد الخالص وحسن التوكل عليه.
1: نعم، آمين يا رب العالمين.
0: اللهم ارزقنا التقوى وارزقنا المراتب العليا في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وارزقنا الإحسان وأدخلنا جنتك يا رب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجتها. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا في حياتنا العلمية والعملية.
1: ونزيد ما دمنا في حالة بسط. بسط هو انشراح والتفاؤل.
0: زادكم الله بسطا في العلم والفهم والجسم.
1: نقول اللهم املأ قلوبنا توكلا عليك ويقينا بك وحسن ظن فيك. اللهم طهر عقولنا من الخرافات ونفوسنا من اليأس والإحباط. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر زارعين للأمل والفأل الحسن في بيوتنا ومجتمعاتنا. وأخيرا ليس آخرا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وارزقنا طمأنينة النفس وسلامة الصدر يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي. إذن للطريق بقية ولكن بعد موجز الأخبار. الجزء الثاني الأكيد سيكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم أيضا متابعتنا على اليوتيوب.
1: ولا ما عادش فيسبوك.
0: لا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كل يعني كل المنصات أينما وليت وجهك في المنصات فتجد إذاعة المنستير.
1: جميل.
0: طيب منصة إعلامية رائدة ومائزة
1: ومتفائلة
0: ومفتوحة دائما على الخير وعلى العمل وعلى الإنجاز. نعود بعد الموجز كونوا معنا.

0: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
1: التمام 11 صباحا على موجة إذاعة المنستير. تحية طيبة وأهلا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجل سد سيدي سالم بولاية باجة أكبر سدود تونس تحسنا في منسوب المياه، مما سيمكن من توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق خلال فصل الصيف. وقال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري إن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة وبعد ارتفاع نسبة امتلائه لتبلغ 59%. أعلن كهيئة مدير بإدارة التزويد بديوان الحبوب وسام المعاوي عن إطلاق طلب عروض لشراء 110 ألف طن من مادة لامونيترا. كما أشار المعاوي إلى أن كميات الحبوب المجمعة تناهز 8 ملايين قنطار وسط توقعات بتجميع صابة تعادل صابة الموسم الماضي التي بلغت 11.8 مليون قنطار. انطلقت اليوم عملية تعمير اختبارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 لتتواصل إلى غاية 5 من هذا الشهر، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4 8 جويلية 26 و2000. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في دورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لشعبات الأدب. دعت الحماية المدنية في بلاغ لها اليوم إلى تجنب السباحة في

0: البحر أثناء هبوب الرياح القوية وارتفاع الأمواج لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على سلامة المصطفين، كما أشارت إلى أنه في حال مشاهدة شخص في وضعية خطيرة أو حدوث أي طارئ يتم الاتصال فورا بالحماية المدنية على الرقم 198، وشددت على أن الالتزام بإرشادات السلامة يساهم في حماية الأرواح. اختتمت في الدوحة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء قطريين وباكستانيين، وسط حديث رسمي عن تقدم إيجابي في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مقابل مؤشرات تفيد بأن الطريق نحو اتفاق نهائي لوقف الحرب لا يزال طويلا ومحكوما بعقد أساسية أبرزها مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة وملف لبنان والبرنامج النووي. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: زرمدين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
1: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: أنفسكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. بطل حكاية اليوم هو أعظم لاعب إفريقي في التاريخ، أما ما لعبش للبلاد اللي تولد فيها. يعتبر من أعظم لاعبي العالم في الستينات، آلة ودبابة بشرية خلاته يسجل 733 هدف في 745 مباراة لعبها. أما خلينا نرجعوا بالحكاية من الأول. شخصيتنا تم اكتشافه في الموزمبيق، اكتشاف عبارة عن اللؤلؤة جوهرة، وتم تلقيبه بالفهد الأسمر. امتاز بالسرعة والقوة البدنية وخاصة حسه التهديفي الكبير، هذا اللي خلى نادي بنفيكا البرتغالي يسرقه من نادي سبورتينغ لشبونة. ومع بنفيكا حطم كل الأرقام القياسية، التتويج بالبطولة ل 11 مرة، هداف البطولة ل 7 مواسم، التتويج بدوري أبطال أوروبا عوام 61 و62، الكرة الذهبية عام 1965. وبسبب أدائه المتميز تم استدعائه للمنتخب البرتغالي. كأس العالم 1966 أبدع خلالها وأبهر الجميع بفضل فنياته وأهدافه اللي خلاته ينسي الجماهير الأسطورة بيلي. تحصل على لقب هداف كأس العالم، سجل 9 أهداف ويهز منتخب البرتغال لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي، ويحقق المركز الثالث في مونديال إنجلترا، وهو أفضل إنجاز للبرتغال إلى يومنا هذا. بفضل مساهماته في تطوير كرة القدم تم تكريم بطل حكايتنا من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ. ونادي القلب نادي بنفيكا قام بتكريمه وبإنشاء ونحت تمثال على مدخل ملعب دالويس. هذه حكاية اليوم عن أول لاعب وضع البرتغال على خريطة الكرة العالمية، إنه الأسطورة إيزيبيو دا سيلفا فيريرا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: زاد الطريق. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير في جزئه الثاني. نجدد التحية والمودة والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، والأكيد أن الجزء الثاني كالعادة سيكون لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، راديو منستير، إذاعة المنستير على موقع الفيسبوك. ونذكر أصدقائنا أيضا بإمكانهم متابعتنا على اليوتيوب أو على الرقم الهاتفي للتفاعل والتواصل مباشرة 73 460 800. إذن ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير اخوي الاسعد دكتور سي محمد، وصباح جمعه مباركه.
0: صباح النور وجمعه مباركه، مرحبا بك سيدي.
1: ربي يبارك فيك. معك سمير جبالي من نابل.
0: مرحبا بك اخ سمير، ومرحبا بكل اهالينا ومستمعينا بنابل.
1: ربي يبارك فيك ان شاء الله.
0: تفضل سيدي.
1: عندي سؤالين.
0: اي
1: سؤال الاول، ثم حروف في القران الكريم كما مثلا في سوره البقره الف لام ميم، ثم الف لام راء،
0: نعم،
1: كاف ها يا عين صاد،
0: نعم،
1: حاميم نون، معنى هذه الحروف؟
0: نعم.
1: طه ياسين، يا هل تراهما اسماء ام حروف؟
0: نعم. واضح واضح. في سؤال ثاني.
1: سؤال ثاني،
0: نعم،
1: انا في البيت بعض ساعات معناها توقف، نعم، الوقت السحور وكذا، صلي في شورت للركبه ومريو خلعه، يا هل ترى يسوس ولا لا يسوس؟
0: واضح واضح، شكرا لك.
1: ان شاء الله ان شاء الله في ميزان حسناتكم. والله نستمتع كل جمعه معكم، وربي يبارك فيك.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا لك سيدي، تحيه لك. طيب سؤال يتعلق بالحروف الوارده في خاصه في الكلمات المبتدا في بعض سور القران.
2: يسموها هذه حروف التهجي او الحروف المقطعه،
0: نعم،
2: وهي يعني خاصيه قرانيه موجوده في جمله من والعلماء تكلموا في هذا وكتبوا فيها كثير من الأشياء. فهناك من قال هذا من المتشابه الذي لا يجوز تفسيره، وهناك من قال مش يفسروا فيها كالتفسيرات
0: تفسيرات رمزية، يعني فيها محمولات رمزية،
2: يعني
0: نعم،
2: الله لام تعني الرسول، ميم لام تعني جبريل، لا هذه لا. هي أولا نقول الأخوان الكريم، هي أولا هي أقدر أقول ألف لام ميم هي أسماء للحروف. احنا ما نقولوش آ لا ما كا ها يا، لا نقولوا كاف ها يا عين صاد، هي أسماء للحروف،
0: نعم،
2: وليست
0: لأنه فما فرق بين الحرف وبين اسم الحرف.
2: طبعا هي أسماء للحروف،
0: نعم،
2: ولذلك ما نقولوش حروف هيك كبر به.
0: مثلا أقول لك شنو الفرق بين الحرف واسم الحرف. عندنا حرف صاء،
2: هذيك صاء، اسم الصاد. الحرف
0: الصاد.
2: صاد
0: صاد،
2: هيك هكا،
0: نعم.
2: على كل باختصار شديد والوقت لا يسمح، هناك من قال إن الله تعالى أقسم بهذه الحروف، وهذا صحيح، قسم بالحرف. ربي قال في آية قرآنية نون والقلم
0: وما يسطر،
2: وما يسطر دلالة على أهمية الحرف،
0: نعم.
2: نون أقسم الله تعالى بالحرف، ثم بالقلم الذي يكتب الحرف، ثم بما يسطرون اللي هي كتابة الحرف،
0: نعم.
2: ثم هي بدايات بدايات خطاب لشد الانتباه،
0: نعم.
2: ألا هلما يعني يفتتح الخطاب كاف ها يا عين صاد، اللي يسمع شنو،
0: نعم،
2: ما الذي سيأتي بعدها،
0: نعم.
2: عفوا، والرأي الغالب الذي يذهب عليه كثير من
0: المفسرين،
2: كثير من الباحثين والمفسرين،
0: نعم،
2: أن هذا علامة من علامات إعجاز النص القرآني،
0: نعم،
2: لأنه دائما لوحظ أن أغلب هذه الحروف،
0: نعم،
2: تأتي بعدها ذكر الكتاب ألف لام ميم،
0: ذلك الكتاب ولا ريب فيه،
2: لا ريب فيه. هنا ياسين والكتاب الحكيم، كاف نون والقلم والسرور، يعني غالبا دائما يذكر الكتاب، كان يقول للعرب هذا القرآن نزل باللغة التي هي من وضعكم، الحروف من وضعكم أنتم الذين
0: وضعتم
2: كاف ها يا عين صاد، ورغم كونكم أنتم الذين وضعتم هذه الحروف ووضعتم هذه اللغة، واللغة هي لغتكم، فإن هذا القرآن الذي صب الله تعالى فيه المعاني الغيبية في لغتكم قد أوجد فيها
0: نعم.
2: في لغتكم روحا أخرى لا تستطيعون أنتم أن تأتوا بمثلها. فهو لم يتكلم بـ A B C D وإنما بألف لام ميم بكاف ها يا عين صاد. أنتم تتفننون في استعمالاتها هكذا. وكم كم ثم كم كم وكم وكم قطعت مهامها والفيافية لم أمل إلى آخره من نقولوا إحنا يجنجلوا بك الحروف هم. ولكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا بمثل هذا القرآن.
0: يعني هو شكل من أشكال الإعجاز اللغوي في القرآن
2: اللغوي. نعم. هو تحداهم
0: نعم.
2: في
0: بلغتهم
2: في ما هم قادرون عليه أكثر من غير
0: من غيرهم. نعم.
2: ولكن هو يتكلم بلغتهم كما نعم. قال العرب يتكلم بلغتنا أو يتكلم بكلامنا بكلام ليس ككلامنا.
0: صحيح.
2: ومن هنا وجه
0: نعم.
2: من وجوه
0: الأعجاز. واضح. سؤاله الثاني بخصوص قال لك في البيت أحيانا الصلاة تكون بتبان وبعض الملابس.
2: نحن عندما نصلي لله سبحانه وتعالى ونخشع له ليس بالضرورة مش على خاطر الناس. أنت تصلي لله سواء كنت في المسجد
0: أو في البيت
2: أو في البيت
0: أنت في لقاء مع الله سبحانه وتعالى.
2: أي من الأحسن نعم. أن يكون الإنسان
0: مهما كان في أي مكان
2: لباس لائق لأن رب يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. صحيح باهي تركوا خلعة شورت إيه صليت يعني شكليا ما قلوش باطلة هكا ولا
0: نعم.
2: ولكن مظهريا
0: من المستحسن من المستحسن تفادي
2: يعني ذلك. إحنا تعود سبحان الله نقابلوا نعم. مدير ولا مسؤول بتركوا خلعة
0: لا لا
2: ولكن من الأداب خذوا زينتكم عند كل مسجد
0: واضح
2: وربي يتقبل إن شاء الله.
0: اللهم أمين. شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا. أهلا وسهلا.
3: أهلا عسلامة أخلاصة.
0: أهلا وسهلا. مرحبا
3: عسلامة سيدنا الشيخ محمد الشيوي.
2: مرحبا مرحبا
3: بك. الله يخليك ربي يزيدكم من التألق والنجاح.
2: امين يا رب.
3: ربي يخليكم هالبرنامج ان شاء الله ما تبطلوش نقعد على طول نسمعوكم ان شاء الله حتى واحد يتوفى هو يشاهد لا اله الا الله
2: محمد رسول الله
3: ان شاء الله يا رب
0: يعطيك طول العمر ان شاء الله والعمر كله ليك وفي الكريمه ان شاء الله.
3: امين يا رب.
0: هو برنامج زاد الطريق متواصل معكم على الشبكه الصيفيه ان شاء الله في نفس التوقيت ونفس الموعد.
3: نعم. دوجة من بنخيا.
0: مرحبا بك أخ دوجة ومرحبا بكل أهالينا ومستمعينا بنخيا. تفضل أخ دوجة.
3: شكرا أخ نصار. حبيت نقول السيدة عائشة رضي الله عنها ورضت عنها وعرضت عنها قالت رأيت ثلاثة أقمارا سقوطا في حجرتي فقصدت رؤيتي على أبي بكر الصديق فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتي قال لي أبو بكر الصديق يا يعني هذا واحد من أقمارك وهو خيرهم
0: no.
3: صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي أبو بكر الصديق وثم عمر بن الخطاب
0: no.
3: هذا ما اكتفى أقمار اللي بسمه في حجة
2: أقمار
3: ورضت عنه
0: ثلاثة أقمار no. ثلاثة أقمار no. واضح وقت الكريم
2: أي.
0: واضح سؤال.
3: حبيت نقول السنة الهجرية احنا نحتفلوا
0: نعم.
3: طيب هو اي حالك واحد كيف يحتفل
0: نعم.
3: لكن عنا في ناس بالعادة نعملوا محبس بالفاكهة وبالحلوة نجمعوها على بعضها وصلنا عروسة حلوة عروسة حلوة طويلة ياسر
0: نعم.
3: من 5000 حيوانات من 5100 لازم تشي كانوا هي على يسازهم يهودي يسمعهم يصنع على العرايسين نشريوهم أحلى لكن هم اليهود كانت يصنعوها يعبدوها وإذا ذاعوا أكلوها
0: واضح واضح واضح العادة هذه ما زلت موجود
3: في عشرة نقص مثل الحلوة وكل شيء ولكن ما نعبدوها نكلوها صغار ولا أطلال يفرحوا فيها في عشرة ونحن
0: كتابة ونعم واضح
2: فين هذا وقت إيش ما فهمش
0: في عشرة في عشرة
3: يعني في العروسة
0: واضح واضح أختي الكريمة أخدوج نعم
3: خيرت
0: نعم
3: بلي لما قام لما قام يذ واحد بخير واحد حصل لطف يا رب. واحد قال له قال لي واحد منكم قال لي شكم لوداني التاني سعطيه الضعف سعطيه التاني شو واحد كل شيء كلام انا لاخل لاقول انا لاخل لاقول انت مسلم منه انا اللي حصل قال يا سيدنا القاضي يعني انا شمكم بحياة وقاضي قال لي ما لي مشكم حاجة ثاني سعطيه الضعف قاضي الحصل لطف يا رب قال قلع لي واحدة من العين يعني مش يكون
2: لسان
3: العين الثاني بطني
0: هاي
3: هاي حي الله
0: هاي
3: فهمتني يا اخويا دفعت
0: والله نحاول نفهمك اختي شنو سؤالك بخصوص الموضوع هذا القصة هذه
3: لا نحكي لك يعني يقبلك اخ الشيخ الشيخ محمد السيني يحكي على البخيل
0: اه على البخيل طيب هي قصه نادره طرفة يعني في في ذات في ذات سياق واضح للاف واضح واضح واضح فهمتك اختي دوج
3: خويا نفعل
0: شكرا نعم تفضلي
3: يا خويا نفعل
0: نعم
3: الو
0: في الاستماع تفضلي
3: خويا نفعل
0: نعم
3: نفسي اتصل بك بعد البرنامج
0: مرحبا بك مرحبا بك اختي الكريمه شكرا لك شكرا اذا بخصوص سؤال اخت دوجة يتعلق ببعض العادات المتبعه سواء في السنه الهجريه او في عاشوراء سؤالها موجه خاصه على عاشوراء قلت في عاشوراء لست ادري هذه العاده ما زالت موجوده في الوطن القبلي في نابل ام لا وخاصه في بني خيار تحيه لكل اهالينا ومستمعينا ببني خيار قلت لك نشريو في محبس نتاع فاكهه بالحلوى وفي هذا المحبس هناك مجموعه من العرائس من الحلوى هذه العرائس يعني في شكل حيوانات في شكل كذا ولكن يقع بعد ذلك اقتسامها وأكلها يعني يجوز ذلك أم لا
2: إذا كان ذلك عبادة
0: نعم.
2: فلا يجوز إذا كان نعتبر الحكاية هو عبادة
0: هو من ذا الذي أكل
2: هاي
0: هذا في القصة
2: هاي.
0: أكل إله قال وعذرا لقد جاء فأكلت
2: فهذا نعم. لا يجوز أما إذا كان مجرد تفاؤل
0: نعم.
2: واستبشار
0: نعم.
2: وعادة هيك الاستبشار فماش إشكال
0: إنما الأعمال بالنية أي. إذا كان النية يعني النية سليمة فلا غروة ولا تسريب في ذلك هو من الأحسن يعني تجاوزها واجتنابها
2: نعم. على كل يا قتلت مراش نعم. جبت لنا القصة متاع السيدة عائشة قالت رأت ثلاثة أقمار سقطت في حجرتها
0: نعم.
2: فقصت رؤياها على أبيها أبي بكر الصديق قال لها صدق إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض توفى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خير أقمارك وبعت لي بطبيعة الحال أبوها على كل القصة هذه مشهورة عند أهل السيرة ما هي ليست حديث نبوي ثابت في الكتب في الكتب الصحاح إنما هي تروى بأسانيد تاريخية حتى أهل العلم تكلموا في ثبوتها من جهة الإسناد والمعنى متاعها على كل ما يتضمنش حكم شرعي هو من باب الرؤى التي وافقت الأحداث تأويلها على كل وإن صحت هذه الرؤية فهي دليل واضح على أفضلية أبي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة وأبي بكر ثم عمر يعني التي استأذن منها أن يدفن لا. إلى جانب صاحبيه عندما طعن في الطعنة التي أدت إلى وفاته رحمه الله تعالى
0: واضح. تحية لكل متابعين الكرام أخت سميرة أيضا أخت حياة تحية لها
2: أقول ذكرت الحسد مرجع تكلموا على حسد إن شاء الله
0: سيكون موضوع الحسد أخت أنيسة أيضا صباح الخير بعض متابعين المجهول من تحية أيضا أخت منيرة أم صبري أحسان الشريف يوم سعيد ومبارك على الجميع أخت منيرة أيضا قد نعرف شكون شائم عند ولادة حفيده بعد فترة قصيرة طردا ولا لست أدري يعني مكتوب طا والراء والدال والألف طردا لست أدري المهم إياكم والتشاؤم اجتنبوا التشاؤم المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا ألو بعد إذنك
4: صباح النور
0: والسرور بعد إذنك يمكن إغلاق الراديو ونكتفي فقط التواصل عبر الهاتف لأنه صدى الصوت قادر بارك الله فيك شكرا لك تفضل
4: إن شاء الله ديما مألفين وإن شاء الله جمعة مباركة
0: آمين يا ربي ذكرني بالاسم الكريم
4: صراحة شكر وامتنان من عندي أمل عامر من سوسة وبالتحديد مقصور السيف
2: مرحبا
0: مرحبا
4: الحقيقة قديش وعيتونا وقديش فهمتونا وقديش نحيتوا علينا برشا جهل برشا جهل برشا جهل.
2: الحمد لله هذا من فضل ربي
4: بالحق. ان شاء الله ربي يزيدكم العلم والنور. أمين. والله يعطيكم الصحة.
0: اللهم امين. شكرا لك اختي امل، تحيه لك، وهذه شهاده نعتز بها ونحن دائما في خدمتكم.
4: والله مش كناني راهو كل ما واحد كل ما انسان يسمع برنامجكم يسمعكم الاثنين مع بعضكم ما شاء الله عليكم وربي يحفظكم وربي يزيدكم ويطول
2: عمركم. امين يا رب.
0: امين يا رب. وكل من يشكرنا
4: ديما اذاعه مسير. هي الدار الكبيره، هي الام الكبيره اللي توعي وتلم وتفهم وتعملهم الكل الحقيقه تاع رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله تبقى دائما اذاعه المنستير هي المناره التي تضيء حياتنا بالبشرة وبالخير وايضا بالمؤانسه والتفاهم. طيب اختي امال تحيه ليك وتحيه لكل من ذكرنا بخير. ان شاء الله
4: الحمد لله. الحمد لله ديما مذكورين بالخير.
0: والحمد لله. تفضل سؤالك اختي امال.
4: شنو رايك في امراه تبني في يبنيوا في دارهم معناها احنا فما عادات يقولوا ترمي كعيبة سمك باش تجي دار فيها الرزق باش يرميوا شوية ملح باش على كذا كذا. المرأة هذه اخذت خمسة ذهب اكل كيما الريحانة ذيك وحطتها في العتبة وقعدت تستنى في المعلم هو يبني فك العتبة تعس عليه يمشي يهزك الخمسة معناها يروح بها ما يعملهاش في العتبة ما يبنيش عليها. قعدك المعلم واخد في خاطر معناها حكاها لي قال لي شوف معناها المرأة تو انت باش تسكن دويرتك معناها وكل علاش توصل انت باش تعمل حاجه كيما كي اولا معناها الذهب باش كون تو مع كل احتراماتي معناها لا باش يقدر باش يعمل يدفن خمسه ذهب
0: صحيح.
4: قلت له خيا حسب رايي انا وحسب تجربتي الخاصه وكانك الخمسه ذيك باعتها وفليساتها
0: صدقت بها
4: مع برشا مساكين ولا طيبت لكم فطير كيما نعرف ثاني دبو تمام ما تجيبهاش للمعلم اما خمسه ذهب تدفنها في وسط القاع. شوف يوريك الجهل نتاع الانسان وين يوصل به.
0: وهو مع احترامنا يعني لطبيعه تفكير هذه المراه وايضا صحيح ولا يعقل مثل هذه الاشياء التباهي والتبجح والتفخر بمتفاخر
4: معناها خلاك المعلم قعدت في باله يحكي لي فيها معناها قال لي شوف وقعدت تستنى فيه حتى لين ردم وعملهم الكل بشكل الوقت ذاك هزت روح وراه
0: هذا من باب سوء الظن يعني سوء الظن موش باله.
2: لا هي اخذر لي اختي راهي المشكله الكبيرة هنايا مش في سوء ظنها بال احنا بعدنا احنا على المشكلة الأصلية
0: في مشكلة أصلية بطبيعة الحال مش تحدث فيها
2: مش هي سوء ظنها بالمعلم
0: سوء ظن أيضا مش باهي زاد سوء الظن أنك سوء ظن بش ذلك الشخص
2: هذيك مش باهي متفاهمين فيه
0: أما مش باهي اللي عملته هي شنو خمسة تجي تحط خمسة
2: لأنه ينجم يطلع واحد يهزالها ينجم يكون مش هذاك بالذات ثقة مثلا لكن المشكلة مش في هذا في شنو يحط الملح
0: والسمك
2: والسمكة ولا تحط الذهب في العتبة ولا
0: والله ملح وسمك يتعدس
2: ما يتعدى حد شيء
0: يعني بر من باب هي ثقافة بالية
2: قول لها راهو وضعانة لك الملح
0: هو نوع من التطيب
2: وضعانة لك الذهب أخطر من شكها فيك الشخص هكذا
0: بطبيعة الحال بطبيعة الحال
2: لأن تجم ينجم يكون باهي هذاك ثقة هو تغشى يخذى في خاطره تلقى واحد آخر مش ثقة باقي احتياط لكن المشكلة في التشاؤم
0: في الأصل أصل القصة والحكاية
2: إيه الاعتقاد كان باش تكسر المرآة والملح يجي
0: إيه تو سامحني تو كي حطت الخمسة هذه البيت ذاك خلاص يعني في مأمن من كل شر أو في مأمن من كل
2: كي هو الخطر يعني الإنسان كيف هذيك تسمى كيف العلق التميمة مش تعلق تميمة مش تحمي بها
0: تدفع عنها كل الأشرار
2: تدفع عنها كل
0: ذكرني في
2: كل الأشرار
0: في من بين العادات أيضا موجودة موجودة في الشرق يعني عندما تمر جنازة كانت المرأة تحرص على أنها تلقي يعني بدلو من الماء على باب يعني أمام عتبة الباب
2: التشاؤم
0: لا من باب التطير على أساس أنه يعني قصة يعني الجنازة بطبيعة الحال إحالة على الموت وقصة الموت فتقول أنه ملك الموت عندما يجي يعني يجي متعدي نجم شي يختار دارها هي فعندما لا يجي مش يدخل دارها هي هانو عاد خل الماء موجود وبطبيعة الحال هم عندهم تراب الكل يعني يزلق وما إلى ذلك ولا حيث بالله لا فما موجودة
2: الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك إيش معنى صحيح. يعني إذا اعتقد فيها ما لا يجوز اعتقاده من النفع والضر في مثل المسائل مش يبني دار جديدة ولا مش كذا يستعيذ بالله
0: يقرأ القرآن يفتح فيها يعمل لها ختم القرآن.
2: بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكثر من تلاوة القرآن، يقرأ سورة البقرة،
0: يعمل ختمة في البيت،
2: يعمل ختمة
0: القرآن في البيت. ما شاء الله تبارك الله. حط أين الجوز؟
2: لا حول ولا قوة.
0: الله إن شاء الله ربي يهدي الجميع.
2: آمين يا رب العالمين. شكرا لأختنا أمان.
0: وخمسة ذيك بخمسة ذهب تصور معناتها هي والله عجبتني أخت الأمان، قالت كان مجد تصدقت بها وعطتها الناس، والله كان أفضل لها صراحة.
2: تصدق بها
0: إن شاء الله ربي يهدي الجميع، إن شاء الله ربي يرفع عنا مثل هذه.
2: ونرجع لك الدار تتشافوا في الدار اللي نهايته اللي هو فعل من أفعال الجاهلية. وقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أهل الجاهلية، كانوا يجعلون التشومة في الدار والدابة والمرأة.
0: نعم
2: فهمتني. لا
0: طيب المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
5: أهلا بكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
2: الله.
5: مثلا بربي يا سي الشيخ، نحب نسأل.
0: ذكرني بالاسم الكريم أختي الكريم.
5: لديها منسوسة.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل أهلنا مستمعين بسوسة. تفضل أختي الكريم سؤالك.
5: بنية تحب تتحجب، عمرها 24 عام تحب تتحجب، أمها مش من خاطر مش توا ما تحبش تتحجب توا، يندرى معناها تنجم تتحجب من غير رضا أمها ولا لا؟
0: طيب وأمها علاش ما تحبش تتحجب؟
5: والله
0: هي
5: أمها تو عندها حاجة في مخها تحب تتزوج قبل.
0: علاش اللي يتحجبوا ما يتزوجوش؟ مع تحياتي لاخواتنا المتحجبين، علاش؟ لا مش ما يتقالش الكلام هذا.
5: هي هيك فيها راسها في مخها هكاك.
2: لا بالك التحجب وكا يجيب لها رجل طيب.
0: والله العظيم.
2: لا لا قل لها يزينا من هلا. هذه مسألة ما انت معلاش علاقة بتشاور الأم ولا تشاور أبوها.
0: هي حرية شخصية، ولأنه ما شاء الله عمرها 24 سنة يعني تعرف ما لها وما عليها، تتحمل مسؤوليتها.
2: ما لا مش تشاورها تصلي ولا ما تصليش.
0: أو تقولها
2: هي حرة وتتحمل مسؤوليتها.
0: طيب سؤالها قالت لك النجم نتحجب يعني ب
2: عندهاش علاقة
0: مع دم رضا. نسأل فيه سؤال أعطيني إجابة لسؤالها.
2: لا طاعة لمخلوق
0: في معصية الخالق. نعم
2: الوالدين ما نطيعهمش في المسائل هذه، تعطيهم في مسائل أخرى. حتى الساعة والساعات يقول لك دب الراجل والبس وتزين وكذا وش يجيك الراجل وبعد تريد حاجة
0: يا أخي الزوج يأخذها على زينة على جمالها. لا فضفض بذات الدين تربت يدك. طيب
2: ما تدري لا تدري من سيأتيها.
0: واضح. طيب
2: هذا مكتوب وينجم يكون الحجاب يجيب لها رجل باهي، ونجم يكون عدم الحجاب يجيب لها راجل ما يحبش الحجاب
0: ويكون قاسي معها
2: وتنطبيعته. نعم والله أعلم بالمكاتيب.
0: طيب المهم
2: فما أشياء ما تشاوروش فيها الوالدين.
0: نعم واضح. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
6: ألو عسلامة.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
6: ألو
0: ألو
6: ألو أهلا بكم.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك أنت مباشرة معنا. الحمد لله الحمد لله.
6: أنا راضية من تونس.
0: مرحبا بك أخت راضية ومرحبا بكل المستمعين بتونس.
6: نحب نفهم بالضبط شنو معناتها التقوى وفيها عناصر ولا لا؟ ما نجمتش نفهمها
0: معنى التقوى. نعم
6: اي
0: طيب واضح معنى التقوى وركائزها ومرتكزاتها. في عندك سؤال اخر؟
6: لا لا
0: واضح أختي الكريمة. شكرا لك أختي راضية. تأتيك الإجابة من فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتوي. إذن التقوى نعم.
2: يعني هي سألت على سؤال يحتاج إلى حصة كاملة يعني. ها؟
0: نعم. التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: التقوى هي من أعظم المفاهيم القرآنية، هي مش مجرد خوف.
0: نعم.
2: هي حالة قلبية سلوكية تجعل العبد تجعل العبد يجعل بينه وبين سخط الله وعذابه وقاية. التقوى لا. من الوقاية. اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا عذاب الله. التقوى هي طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. رب يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صحابي أو واحد عرف الطلق بن حبيب تابعي
0: لا.
2: عرف التقوى بأنه أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله. فالتقوى لا. نجم نحلله لبعض عناصر العلم. فلا تقوى بلا معرفة، تعرف باش يحب منك ربي. الإيمان اليقين في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه. الامتثال أن تفعل الواجبات وأن تترك يعني المحرمات،
0: وكلها من تقوى القلوب،
2: وأن تحاسب نفسك. ربي يقول وقت الحدث قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. أشكون من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فما عدة يعني آيات وأحاديث فسرنا معناها التقوى. وعلى كل وموضوع مهم يستحق ربما أن نخصص له.
0: هذه إجابة يمكن شاملة ومختزلة، وإن شاء الله في قادم الأيام وقادم الحصص لما لا نخصص حصة كاملة لمعنى ومفهوم التقوى. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
7: سلام على السلامة.
0: وعليكم السلام.
7: بلي يا شيخ عندي سؤال.
0: ذكرني بالاسم الكريم.
7: الأخت فات.
0: مرحبا بيك أخت فات. مين تكلم فين؟
7: بيك من بنبلة.
0: من بنبلة، مرحبا بيك وبكل أهلينا مستمعينا ببنبلة.
7: تفضلي. عندي صديقة معرسة هي ومتحجبة وعاملة عمرة وكل شيء، ولكن مهاجرة رجلها عندها تو 10 سنين، لكن يعيشوا في نفس البيت وفي نفس المنزل، وهو ما ينفقش، مقصر بواجباته مع جوزته وما يكونش عامل لها معناتها قدر وكل كيف هكا. نحب نسأل اني اسك حرام الشيء ضايع ولا مانيش عارف، احنا كنا نلومو فيها اللي هو ما يجيش كيف هكا معناتها، لكن هو لا يحب يصلي ولا يحب يسيبها ولا يحب ينفق. تحب نعرف اني شنو
0: واضح. خليني نسألك بعض التفاصيل. اولا اختي الكريمة، من اين لك هذه المعلومات؟
2: وهي تققت لها.
0: ويعقل انه امرأة يعني تتحدث بأسرارها الداخلية، يجوز هذا؟
7: هو ما يجوز، لكن الإنسان فاض به الكاس، ما عندوش شكون يحكي.
2: هو يحكي ولا
0: هي تحكي؟ هي تحكي. يبحث عن حلول، يبحث عن حلول، يبحث عن حلول جذرية ونهائية للخروج من هذه الدائرة ومن هذه المشكلة أو هذا المأزق. عوض أنه يذهب الإنسان باش يحكي بأسراره الداخلية، هذا لا يجوز أختي الكريم. طيب مش مشكلة. أو الإجابة بتجيك من عند
2: فضيلة. ثبتوا بالحيثية بالضبط.
0: صديقتها متزوج ومحجبة وعاملة عمرة وقالت بمعنى هي متدين، ولكن عندها 10 سنوات هاجر زوج.
2: هي هاجرته ولا هو هاجرها؟
0: هي هاجر زوجها، لأنه هو لا ينفق، لأنه هو
7: ما يصليش ما ينفقش عليها، ما فماش احترام.
0: طيب واضح.
2: وهو
0: يشتغل هو ولا
7: يشتغل؟
0: يعني صاحب عنده مهنة،
7: صحة جيدة. صحة جيدة.
0: نعم. عندهم أبناء ولا
7: عندهم أبناء؟
0: يعني ما ينفقش على زوجته وعلى أبنائه؟
7: ما ينفقش لا على جوزه ولا على.
0: طيب من اين منين يعني هي تشتغل؟
7: هي تشتغل، هي تشتغل لما معناتها ماهيش اشتغال رسمي هكا معناتها. طيب. مره تاخذ مره.
0: واضح لها. واضح اختي الكريمه، واضح واضح. تفضل فضيله.
2: والله هذه وضعيه هرتني. هو تارك للصلاة، مسألة هذه عظيمة.
0: هذه مسألة ترجع له هو بالنظر، هو يتحمل مسؤوليته.
2: لا
0: تارك للصلاة، ولكن الحاجة الاجتماعية أنه من علاش ما تنفق.
2: ترك للصلاة ولكن نفقة. لا يقال عنها الناشز، لأن النشوز هو امتناع الزوجة من حقوق الزوج بغير حقها. ما إذا كان هي ممتنعة لعذر شرعي معتبر. هو
0: سي محمد 10 سنوات
2: ما يأديش. أشياء الوضعية هذه الوضعية فمساكن بمعروفنا وتسجون بإحسن. فهمتني؟
0: نعم.
2: يلزم الزوج يقع إلزامه بالإنفاق.
0: كيفاش باش يقع إلزامه بالإنفاق؟
2: فما يا أخي فما محاكم.
0: أيوة وقتها ندخل أختي الكريمة. هذاك علاش أنا سألتك، قلت عوض أختنا هذه ونجه لها تحية وأحترمها جيدا، وإن شاء الله ربي يهناها ويستر عليها ويستر علينا جميعا. أنه تحاول أنك تبحث عن
2: هو ترك الصلاة كليا ولا أنا ساعات يصلي وساعات ما يصليش.
0: كما ترجع له بالنظر.
2: أما ما فهمش معناها واحد عنده امرأة وعنده
0: زوجة وعنده أبناء وما ينفقش عليهم ولا يشتغلوا ولا بس عليهم صحة جيدة، هذاك علاش يعني من المفروض
2: وضعية الحقيقة يلزمها ناس يتدخلوا يعني حسنة ويحلوا
0: الإشكالية هذه الإشكالية. وتبحث عن حقها أختي الكريمة حقها وحق أبنائها أنه من واجب أن ينفق عليها وإلا يبحثوا على الحل الجذري يعني للانفصال إذا كان ما فيش يعني الإمكانية إمكانيات الواردة للعودة أو لسلامة هذه العلاقة تكون علاقة سليمة فلما لا يقع يعني الإطلاق بإحسان يعني. لكن اللي صراحة اللي شدني أكثر أنه المرأة هذه أنه تقول
2: لا لا
0: إذا تحكي بزوجها أني عندي 10 سنوات مثلا
2: الوضعية فاحت مش قضية تحكي هي سألت
0: ما تخليهاش تفوح الوضعية دي ما نحاولوا أنه نكتم على أسرارنا الداخلية وإن شاء الله ربي يسترنا جميعا إن شاء الله في عندك ما
2: راهو النفقة مع القدرة ترك النفقة مع القدرة ظلم وإثم
0: هذا ظالم هذا زوج ظالم
2: النفقة واجبة بإجماع الفقهاء والزوجة لا الحق أن تطالب بها
0: طالب حقوقها
2: ولا الحق أن ترفع أمرها إلى القضاء وترك الصلاة هذاك موضوع
0: لكن مسألة ترجع له هو بالنظر إن شاء الله إن شاء الله ربي يهديه وكو إن شاء الله ربي يهديه وهو أكيد كان جاي يصلي نتصور ما نصورش أنه إنسان متدين ومحافظ وقال كلام ربي ويعرف أحاديث الرسول
2: كيف تمتنع الفراش بسبب هدايا ما يتسماش نشوز هذا امتناحها لأن امتناحها عنده سبب شنو السبب هو عدم نفقة
0: وكأنه عقوب أما تتواصل 10 سنوات فضيلة الشيخ
2: ليه كارثة 10 سنين معناها سبحان الله
0: نسأل الله السلامة
2: الحياة معلقة هكاك لا هي متزوجة لا هي مش متزوجة
0: 10 سنوات
2: أي أي يعني طيب وخاصة
0: في الفقه الإسلامي مش موجود ما فيش يعني فاصل مدة زمنية محددة للزوج والزوجة
2: بطبيعة هم هو في الأصل الراجل الراجل هو آثم وهي تنجم تطالبه فهمتني
0: ذكرنا هذا
2: فما سبحان الله يعني فما
0: مشكون يقول 6 أشهر
2: لا لا
0: فراق الفراش ما عندوش مدة زمنية
2: فما عنده بيتسمى الإيلاء الإيلاء إذا كان هو حلف يعني رب يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر
0: 4 أشهر عفوا مش 6
2: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سريع سميع عليم إلا راهو وقت الرجل يحلف أما هو ما حلفش فهمت كيفاش هو تارك المعاشرة متاحة من غير يمين كيف يقولوا وقتاش نحطوا نمشيوا للأربع شهور وقت الرجل يحلف
0: ويحلف يقصد
2: هو ما قلتناش هو حلف ولا ما حلفش وك علاش المرأة هذه لها أن تطالبه بالإنفاق والقضاء يجبر على ذلك
0: وقت الهجر أعتقد أنه القضاء
2: لأنه هجر
0: نعم
2: هجر له سبب هو ترك النفقة
0: قلت لك عندي 10 سنوات عنده 10 سنوات ما ينفقش
2: أي.
0: يعني تنجم تاخذ حتى تعويض على 10 سنوات هذيك راه
2: من لا حول ولا قوة
0: من حق أن تاخذ غرامة على السنوات 10 اللهم أمين طيب ناخذ المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
8: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: جمعة مباركة أخويا لفظ أخويا محمد
0: جمعة مباركة مرحبا بك
8: الله هذه الحصة في ميزان حسناتكم
0: يا رب آمين يا رب العالمين
8: ينوركم يا رب
0: اللهم آمين ذكرني بالاسم الكريم أختي الكريم
8: أم ياسر بن عروس
0: مرحبا مرحبا بأم ياسر ومرحبا بكل مدينة مستمعين بابن عروس كيف حال ياسر؟
8: يوسف
0: يوسف ولا ياسر؟
2: يوسف
8: يسر
0: أم يسر أم يسر أني ثورتها يسر سمعتها يسر مرحبا بيك
8: يسر
0: مرحبا بيك أختي الكريمة وعلى ذكر يسر خلينا نبارك ونهنيه لكل أبنائنا التلاميذ اللي وصلتهم البارح نتائج الدخول إلى المناظرة 9 أساسي اللي إن شاء الله اللي نجحوا في الدخول تمكنوا من الدخول إلى المعاهد النموذجية إن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق وأيضا أبنائنا اللي يعديوا في دورة المراقبة إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله إن شاء الله أفراح دائمة ومسرة وأفراح
2: مسرة ده اسم تاع تفاؤل
0: أفراح طيب إن شاء الله أفراح مستمرة إن شاء الله ودائمة في كل البيوت التونسية تفضل اللهم أمين
2: يا شخدم
0: هاي تفضل
8: يا رب لي بيع أشقائي
0: اللهم أمين
8: أمين يا رب بلي بسأل بعوجين أخويا
0: يلا سؤال الأول
8: السؤال الأول بلي عندي بنتي صار لبنتها أكسيدون حسين ولا بيه كل لكن ثم تعويض على سيران حسين رجل ما حدش اقتنع بالفلوس اللي جات على سيران على كيدا
0: تأمين
8: تأمين قال لنا احرق هلا ما نجيبش ما نشدهمش وما نخدمش وما نعمل بهم حتى شيء. حاسين هما في طويلة في غفرة تعبانة معناها تبني الجدارة غفرة. قلت له معناها نحب نبني بهم، هل هذا يعني حلال أو حرام أو ما نعرفش شنو هو؟ فقالت لي اسأل لي. والسؤال والسؤال الثاني خويا الأسعد في الخدمة عندنا زي ثلاث صلوات. في الركعة الأخيرة زميل دخل على نية معناها كيف يصلي هو بيدو. فهمت أسك يعني كيشوف معنى المرأة يصلي أسك تبتل ثلاثة وإلا لا زميلها.
2: كيفاش كيفاش؟
0: واضح واضح واضح سؤالك أختي الكريمة، واضح واضح، شكرا لك. طيب يلا شكرا لك. سؤالها الأول لا فضيلة الشيخ،
2: هي
0: تعويض أختها قلت لك بنتي تعرضت الحادث والتأمين يعني أعطاها نسبة من الأموال على التأمين هذا، فزوجها قال لا، قال هذا المال لا أمسكه بيدي ولا نتصرف فيه. الأخت قالت هي تبني في دارها وقالت أحتاج بعض المال المصاريف يعني البناء، فهل يمكن أنه تستثمر أو
2: طبعا
0: هذه الأموال في البناء؟
2: هذا ضرر.
0: نعم.
2: وهذا ضرر هذا حدث لها بسبب كذا، تأخذ التأمين متاعها شو
0: خذاته، هي خذاته
2: خذاته
0: هي زوجة، علاش يرفض؟ نحب نعرف علاش رفض.
2: هو يقول لها حرام
0: وعلاش حرام يا أخي ربا، هو
2: هو التأمين هو فما راهو
0: فما ناس حياة
2: فما التأمين التجاري
0: صحيح
2: اللي فيه كثير من المحرمات
0: صحيح،
2: ولكن فما تو ما يسمى بالتأمين التكافلي.
0: نعم.
2: مش حرام، لكن التأمين إجباري راهو.
0: نعم.
2: يلزم فما نوع من التأمين.
0: نعم.
2: فهك الفلوس هكي هي تعويض، عنا في الإسلام
0: موجودة
2: الدية وعنا القروش وعنا في الفقه الإسلامي الأسبوع قداش وزو الصبع قداش وليد قداش موجود، هذا طبيعي
0: أمور مضبوطة
2: أي ضمان.
0: نعم.
2: ضمان. فكيفاش يعني تقولوا أنت ما تأخذش تأمين؟
0: طيب سؤالها الأول بخصوص سؤالها الأول يعني أي. يمكن أنه يعني تستثمر هذا المال في البناء واضفة
2: طبعاً.
0: لك ذلك. طيب سؤالها الثاني، قلت في العمل عندهم بيت صلاة قلت زميلتها وهي تصلي في بيت الصلاة زميلها تخلى البيت الصلاة هذه على أساس أنه مش يصلي
2: غلط.
0: أي قلت لك الصلاة هذه باطلة تبطل
2: لا باطلة ولا حد شيء، ما عندهاش دخل، ما عندهاش دخل، هذا خطأ. أنا لا لا أختي الكريمة هذا لا يبطل
0: صلاتها صحيحة
2: صلاتها
0: لا.
2: لأنها لا دخل لها في ذلك وهو أمر وحصل خطأ و
0: على وجه
2: تجاوز الخطأ. الله لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
0: واضح. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. طيب ما فيش مكالمات هاتفية، طيب ليس هناك مكالمات هاتفية. طيب شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، تحية ليهم. تحية ليك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوفي،
2: تحية
0: هذه الحصة في ميزان حسناتك إن شاء الله. إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع. خطبة اليوم في مسجد عمر الخطاب الورداني،
2: رحلة الخلود بحول الله
0: إن شاء الله. طيب أيضا تحية لكل فريق الطريق لهذا اليوم، أيمن الشابي تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا حسام نوار في تأمين البث الرقمي. طيب أيمن أعطيني أسماء المتربصين الزوز. طيب يلا مجهول تحية طالما أنه بذلوا كانوا معانا وبذلوا معانا مجهول. تحية لعمر وياسمين. تحية أيضا زميلتنا نجلة عتيبة بن محمد، أيضا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيالي. دمتم بخير في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي.
10: إشهار، تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيني.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي بالقيروان تدرك مراحلها الأخيرة، ومرافق رياضية جديدة لشباب الجهة باعتمادات تقدر ب3 ملايين دينار. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. خبير في علوم البحار يحذر من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ، ويؤكد أن الطوافات المائية المروجة لا تتوفر على شروط السلامة. إلى تفاصيل الأنباء، أكد الكاتب العام لبلدية القيروان حمادي عبدالله أن أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي أدركت مراحلها الأخيرة، مضيفا أن وزارة الإشراف أقرت إحداث جملة من المرافق الرياضية لفائدة شباب الجهة في الفضاء الخارجي للمسبح. ورجح الكاتب العام لبلدية القيروان أن تدخل هذه المنشآت الرياضية حيز الاستغلال نهاية السنة الجارية.
2: بشرة كبيرة، هذه مدينة القيروان عندنا وزارتنا وزارة الشباب والرياضة اللي معناها توا مسدد تخصص دعم للتهيئة الخارجية لبناء المسبح البلدي. هذا مشروع آخر، معناها مش يولي المسبح البلدي اللي داخل البناية هو مسبح بلدي، وفي الخارج البناية معناها في وسط الفضاء بيدو مش يولي العديد من المنشآت الرياضية، معناها خاصة الملاعب تاع كرة السلة وإلا فيتنس، معناها تقوية عضلات في مفصل المسبح. الحقيقة توا وصلنا التغذية كاملة، وتوا في اللوكال تكنيك معناها قاعدة الأجهزة الفنية اللي قاعدة توا تركب، والأشغال الجارية معناها توا وصلنا إلى مرحلة وأنا مش نبداو ناخذوا النماذج تاع الأشغال النهائية اللي داخل البناية تاع المسبح البلدي من هنا بحول الله داخل العام يكون ده. كنا توا زاد عندنا مشروع ثاني اللي هو في المسبح البلدي اللي هو كما قلت لكم اللي هو التهيئة الخارجية معناها تاع بناية المسبح البلدي، واللي هي تكلفتها راهي معناها في حدود 3 مليون دينار، على أمل وأنه إن شاء الله قبل نهاية العام يكون جاهز للاستغلال.
1: على أثر تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه ملوثة بشاطئ ياسمين الحمامات، أوضح الديوان الوطني للتطهير أن هذه المياه ناتجة عن تدفق قوي لمياه الأمطار في وقت وجيز بسبب التقلبات الجوية الأخيرة، ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. وأكد رئيس مديرية الشمال بالديوان بشير بن يوسف أن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب.
3: على إثر الأمطار اللي صبت هتلولة في ياسمين الحمامات في حوالي ساعة من ساعتين، وكانت بكمية غزيرة. المنطقة مجهزة بشبكة مياه أمطار، دوك المياه كل وخاصة المنطقة كلها كيسة مبلطة باللوروبي، كمية الكور تمشي شبكة مياه الأمطار ويخرج المسيل متاعهم هو النهاية متاعه على مستوى شاطئ الياسمين. خروج المياه بغزارة وسرعة كبيرة، دوك صار لبس مع الأخيين المستثمرين لغادي اللي هي مياه مستعملة، والديوان الوطني التطهير هو اللي سيف المياه المستعملة. دوك حابين نوضحوا

0: اللي هي راي 100 امتار تصرف في شبكة مياه امتار خاصه بها، وكان نزول امتار غزيره ثبت بالمنطقه في وقت وجيز.
1: سجل سد سيدي سالم بولاية باجة أكبر سد تونس تحسنا في منسوب المياه، مما سيمكن من توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق خلال الصيف الحالية. وقال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري إن سد سيدي سالم جهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة وبعد ارتفاع نسبة امتلائه لتبلغ 59%.
2: سد سيد السالم اللي هو أكبر سدود تونس، سد طاقة استيعابه القصوى في حدود 580 مليون متر مكعب، طاقة الاستيعاب الحالية في حدود 340 مليون متر مكعب، دونك بنسبة مئوية في حدود 59%. طاقة استيعاب طيبة وطيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة، سنوات الجفاف، سنوات العجاف. السد يخضع إلى صيانة دورية ومراقبة دورية لكل منشآته. المكونات متاع السد من مفرغ الفيضانات الاستثنائي، صيانة متاحهم واضحة ديجا للعيان. عزلنا الحوض السد عن البوابات وتمت الصيانة بصفة سلسة وممتازة. المنشآت تفريق القاع أيضا وقع صيانتها. قمنا في الفترة الأخيرة بعمليات تجربة، والحمد لله سدنا على أتم الاستعداد والجاهزية للاستغلال. وتعرفوا زيادة سد سيدي سالم من أهم الأدوار متاعه هو تزويد 12 ولاية بالماء الصالح للشراب ومياه الري، إضافة إلى حماية من الفيضانات على مستوى سافلة السد، يحمي ولايات تونس الكبرى من الفيضانات بإضافة لمجاز الباب تبربة البطان، وأيضا توليد الطاقة الكهربائية. كل قطرة ماء تخرج من سيدي سالم نولد بها الطاقة الكهربائية.
1: كشفت بيانات قدمها ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق وما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. ودعت وزارة المالية إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في الصندوق وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته في إطار تطوير حوكمته وضمان شفافية إجراءات التعويض وتحسين التصرف في موارده، مؤكدة أن محدودية الانخراط تعود إلى عزوف عدد من الفلاحين. سليم سالم رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمزيد.
3: عدم جاهزية الإطار القانوني الأوامر تعريف كل جائحة فلاح باش يتمتع خدمات هذا الصندوق يجب أن ينخرط في هذا الصندوق وينخرط في مجابهة جائحة من الجوائح، مثلا الجفاف، مثلا الأعاصير، العواصف الرملية. دونك هذا الإطار القانوني مازال مش جاهز، والمصالح وزارة الفلاحة والممثلين متاعها تعهدوا أنه يسرعوا في إصدار هذه الأوامر المعرفة للجوائح هذه. دعينا ممثلي وزارة الفلاحة وزارة المالية إلى رفع في المعاليم 30 مليون دينار، هو مبلغ تم ضعيف شوية بالمقارنة مع أهمية قطاع الفلاحة. إن شاء الله في قانون المالية الجاي إن شاء الله نحاول نوجد بعض الموارد الأخرى، نشوفوا المدخلين في قطاع الصناعات التحويلية الفلاحية، المدخلين في الأسواق الجملة، باش نحاول نشوفوا بعض المدخل الأخرى اللي تنجم تنمي المدخل متاع الصندوق. المشكل الأهم اللي هو انخراط الفلاحة. دعينا كيف وزارة إلى مزيد العمل على الجانب الإعلامي لتوعية الفلاحة وإبراز دور هذا الصندوق في معاهدة مجهود الفلاحة لتجاوز الأزمات، وباش ما يكونش الصندوق هذا هو صندوق نتفكروه كان عند الأزمات. يلزم الفلاح كيما يأمن سيارته، كيما يأمن حياته، يلزم يأمن المحصول متاعه ويأمن نشاطه.
1: سجل ديوان الحبوب تجميع أزيد من 8 ملايين قنطار من الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية غرة جويليا 26 ألفين، بالتزامن مع انطلاق عمليات خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول. ودعا الديوان كافة المتدخلين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات النقل والخزن، لافتا إلى تركيز خلية متابعة خاصة بموسم التجميع للإجابة عن استفسارات وتذليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقات الفلاحين. حذر المهندس سامي مهني خبير علوم البحار من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ أثناء السباحة باستخدام الطوافة المائية أو ما يعرف بشومبرير، وشدد مهني على أن الطوافات المروجة لا تحترم شروط السلامة، داعيا الأولياء إلى مزيد من اليقظة.
4: الشومبرير هذوك اللي نتباعوا راهم ما همش في دي ستاندار تاع حمايه باهي راهو لي شومبرير هذوكم تاعو يسمعوا يزيدوا يغرقوا ولاد صغار شفتهم عشان الموجه تقلبهم يوليوا راسهم اللوطه وساقيهم الفوق معناها قد ما ردوا تونس سيرتو شفت الايامات هذيا ثم برشا ريح دونك كل ما معبي بالهواء شومبرير ولا كونكور ولا حاجه الريح ما يرحمش هنا زاد ثم يلزم نطلبوا من الاولياء ياسر اكثر يقظه معناها مش برمان نحطوا ولد في شومبرير ونقعدوا نحكيوا وهنا واقفين بحكايه لا يا سيدي البحر يخدم هيك علاش ثم الاولياء اول ناس يلزمنا نوصلوا لهم المعلومه انهم ما يشريوش اللي يجي في البوايه هذوكم والشومبريرات هذوكم وما يسيبوش ولادهم وحدهم في الماء حتى في نص متر وماء حتى في 20 سنتي انت شغل تعمل ما تشدوا من يده وغطسوا شويه ورجعوا تحت المال السؤال.
1: في الأثناء دعت الحماية المدنية إلى تجنب السباحة في البحر أثناء هبوب الرياح القوية وارتفاع الأمواج لما يمثل ذلك من خطر حقيقي على سلامة المصطفين. وأشارت في بلاغ نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم إلى أنه في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر أو حدوث أي طارة يتم الاتصال فورا بالحماية المدنية على الرقم 198. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي بالقيروان تدرك مراحلها الأخيرة، ومرافق رياضية جديدة لشباب الجهة باعتمادات تقدر ب3 ملايين دينار. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في صندوق الجواح وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. خبير في علوم البحار يحذر من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ ويؤكد أن الطوافات المائية المروجة لا تتوفر على شروط السلامة. بعد قليل الزميلة سناء البرهومي وآخر أخبار الرياضة.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
6: إشهار مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
5: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
7: زرمدين، الوردانين، بني حسان، عالموجة 95.7
8: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: إذاعة المنستير ديما
3: فور. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: مستمعينا في ثاني مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو، وكل عادة البداية تكون بأنفو المونديال. برنامج مقابلات اليوم بالنسبة للمونديال في إطار دور 32 في 7 متاع العشية مصر تواجه أستراليا، في 11 متاع الليل المنتخب الأرجنتين يواجه منتخب الرأس الأخضر، ومضي ساعتين ونص متاع الصباح منتخب كولومبيا يواجه المنتخب الغاني. نحكي على نتيجة البارح، المنتخب الجزائري للأسف خسر 2 بلاش ضد المنتخب السويسري. المنتخب الجزائري حقيقة في المونديال هذا ما قدمش أحسن ما يمكن تقديمه، خاصة نظرا لقيمة اللاعبين نتاعه، وغادر إذن السباق بعد خسارة 2 بلاش ضد المنتخب السويسري. البرتغال تقصي كرواتيا بعد انتصار 2-1، والمنتخب الإسباني يفوز بثلاث أهداف نظيفة على المنتخب النمساوي. نقعدوا مع تبعات المونديال وخروج المنتخب الألماني. المدرب ناجلسمان قدم استقالته بعد أيام من الانسحاب، وباش تكون فما محاسبة من خلال الاجتماع باش يكون مع الاتحاد الألماني، وكذلك إمكانية أنه باش يكون يورغن كلوب هو الأكثر والأقرب لقيادة المنتخب الألماني في المرحلة القادمة. رياض محرز قاد المنتخب الجزائري بدوره أعلن البارح اعتزاله لعب دولين، كان ذلك في تصريح مقتضب للقناة الجزائرية. بالنسبة لمحرز نذكره عمره 35 عام، انضم المنتخب الجزائري سنة 2014، سجل 40 هدف وصنع 45 هدف آخر في 119 مباراة. نحكي توا على المستوى المحلي واخر اخبار الميركاتو المتعلقه بالمدربين. نادي شباب الوزداد الجزائري عبر صفحته الرسميه اعلن عن تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول لمده العقد باش تكون موسم واحد. بدور المنظر الكبير ايضا في الدوري الجزائري تحديدا في شباب قسنطينة الجزائري. ترجي الرياضي التونسي أعلن عن تعيين اللاعب الدولي السابق خليل شمام في خطة مسؤول عن فريق أكبر كرة القدم، وذلك بعد أيام قليلة من مغادرة مهامه في الجامعة التونسية لكرة القدم كمدير رياضي مساعد وبنهاية العقد بتبعت الحال يوم 30 جوان الفارط. كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي واجه مساء اليوم نظير رواندي ضمن المنافسات النافذة الثالثة في تصفية كأس العالم المقامة في أنغولا. مباراة تتلعب في 7 بتوقيت تونس، ونذكر المنتخب البارح كان خسر ضد نيجيريا بنتيجة 84-81. نقعد مع كرة السلة، ولكن المرة هذه تتويج جينا من صفاقس اللي تحتضن فعاليات البطولة العربية للشباب والشابات. البارح الشابات تألقوا وتحصلوا على اللقب منتخب أقل من 18 عام بقيادة المدرب إسلام الهدار ويسر الشيرني، تمكنوا من تحقيق اللقب قبل جولة من نهاية المسابقة بعد الانتصار على المنتخب الجزائري 90-41، وغدوة باش يكون اختتام المشوار من خلال مباراة شكلية باش تكون ضد المنتخب المغربي. نغير الاختصاص من كرة السلة إلى كرة الطائرة، المنتخب التونسي حقق انتصار الرابع في الدورة الترشيحية للبطولة الإفريقية للأمم المقامة بمدينة مكناس المغربية بعد الانتصار على المنتخب المغربي بثلاثة أشواط دون رد 4-4 للمنتخب، وينجح في المرحلة الأولى من التصفيات. كرة اليد، البارح وفي اجتماع المكتب الجامعي الجامعة أقرت التعديلات على نظام بطولة النخبة، يقضي بإجراء المرحلة الأولى ذهبا وإيابا بين جميع الفرق، تليها مرحلة البلاي أوف بمشاركة 8 فرق موزعة على مجموعتين قبل إقامة النصف النهائي والنهائي لتحديد بطل تونس، كما تم تحديد رزنامة انطلاق مختلف البطولات، حيث تنطلق بطولة النخبة للأكابر يوم 5 سبتمبر والقسم الوطني يوم 12 سبتمبر. سبتمبر والقسم الوطني ب يوم 26 سبتمبر، فيما تنطلق بطولة النخبة للأوسط والأصغر يوم 3 أكتوبر وبطولة النخبة للكبريات يوم 9 سبتمبر. في النادي الافريقي تم الإعلان على التعاقد رسميا مع المدرب الألماني دراكان ماركوفيتش. بالأخبار هذه مستمعينا، نكون وصلت معكم إلى نهاية موعدنا الإخبار الرياضي. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه أستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا مع برنامجنا قواعد التلاوة وأحكام التجويد. وكنا في الحلقات الفارطة قد تعرضنا إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، فرأينا ثلاثة من أحكامها الأربعة، وهي الإظهار والإخفاء والإدغام. واليوم إن شاء الله تعالى نختم مع آخر حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم القلب. القلب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، أما اصطلاحا فهو قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة، نحو قولنا من بعدي تصبح من بعدي، وقول الله تعالى أن بورك تصبح أم بورك. إذن المراد بالقلب هو إبدال حرف بآخر، وهذا في أحكام النون الساكنة والتنوين إن أتى بعدها حرف الباء. فالإنسان بفطرته يقلب النون الساكنة إذا أتى بعدها باء إلى ميم. فلو سألت شخصا عن نوع العطر الذي يستعمله مثلا يقول لك هذا عنبر، عنبر، ولا يقول عنبر. ويقال أيضا موجز الأنباء ولا يقال موجز الأنباء، وقع قلب النون الساكنة ميما خالصة. وهذا الأمر كان موجودا عند العربي قبل نزول القرآن وإلى يوم الناس هذا. والسبب في قلب النون الساكنة باء هو التسهيل في النطق، فإذا قال قائل من بعد فإنه يجد في نطقها صعوبة، فالنون تخرج من طرف اللسان وفيها غنة، والباء تخرج من الشفتين مجهورة وليس فيها غنة. فالانتقال من حرف من طرف اللسان مغنون إلى باء مجهورة من الشفتين أمر ثقيل علينا، والإنسان بفطرته يبحث عن حرف بين مخرج الباء ويشبه النون، يعني يبحث عن حرف فيه وصفان أساسيان من مخرج الباء، لأن الانتقال من حرف شفوي إلى حرف شفوي يكون أسهل، وفي نفس الوقت هذا الحرف الذي انتقل إليه يشبه النون من حيث أن كلا منهما يعني النون والميم هو حرف غنة. فالغنة أيها الإخوة جزء من النون، وهي في نفس الوقت جزء من الميم. فالميم إذن كأنها حرف وسط بين النون والباء، النون من طرف اللسان مغنونة والباء من الشفتين مجهورة ليس فيها غنة، فتأتي الميم فيها شبه بالنون هو الغنة، وشبه بالباء وهو أنها من الشفتين. والإنسان تلقائيا ومن غير تفكير يقلب النون إلى ميم. إذن إذا وجدنا نونا ساكنة بعدها حرف الباء، أو وجدنا تنوين بعده حرف الباء، فإننا نقلب النون إلى ميم، ثم نمط يعني نطيل قليلا غنة تلك الميم المقلوبة، فنقول عوض قولنا من بعد نقول من بعد، من باء، من باء. وكذلك الأمر مع التنوين كما في قول الله تعالى والله سميع بصير، نقول والله سميع بصير. وهنا أيها الأحبة نطبق الشفتين على الميم وعلى الباء التي بعدها إطباقا واحدا، لكن سنتوقف قليلا لننبه الإخوة الكرام إلى ما قاله علماؤنا فيما يتعلق يعني بالقلب. قال علماؤنا أنه بعد قلب النون ميما وجب إخفاؤها عند الباء، لأن النون لما قلبت إلى ميم صار عندنا ميم ساكنة بعدها باء، فانتقل الحكم من أحكام النون الساكنة إلى أحكام الميم الساكنة. وحكم الميم الساكنة أنها إذا جاء بعدها باء فحكمها الإخفاء، وذلك بأن نطبق الشفتين على ميم وعلى باء إطباقة واحدة من غير أن تتحول الميم إلى باء. فلو قلنا من بعدي، من بعدي، لكان هذا إدغاما، ولو قلنا من بعدي لكان هذا إظهارا. إنما نقول من بعد انطبقت الشفتان على ميم وانفتحت على باء. نبدأ بالميم نقول من ونختم بالباء نقول من باء. والعلماء إذا لم يكن الحكم إظهارا ولم يكن إدغاما سموه إخفاء، وهو المعروف بالإخفاء الشفوي. سنذكر الآن بعض التطبيقات. قول الله تعالى من بعدي تصبح من بعدي قلبنا النون الساكنة ميما. أنبورك أصلها أنبورك نقول أنبورك. أنبئهم. أما بالنسبة للتنوين كما جاء في قول الله تعالى والله سميع بصير نقول سميع بصير، كقول الله تعالى أيضا جزاء بما جزاء بما جزاء بما، وقول الله تعالى بكل شيء بصير بكل شيء بصير. وقد وضع العلماء أيها الإخوة الكرام علامة في المصحف الشريف تشير إلى هذا الحكم، يعني القلب. فبالنسبة للنون الساكنة إذا فتحت المصحف فإنك ستجد على النون مجردة من حركتها وفوقها حرف ميم صغيرة، يضعون حرف الميم الصغيرة فوق النون الساكنة من دون أن تكون لها أي حركة. هذه إشارة إلى أن حكم النون في هذه الحالة هو القلب. أما بالنسبة للتنوين فنجد فوق الحرف عوض حركتين مثلا فتحتين أو ضمتين أو كسرتين نجد فتحة واحدة ومعها حرف ميم صغيرة، كما في قول الله تعالى سميع بصير سميع بصير. هذا أيها الأحبة ما لدينا اليوم فيما يخص حكم القلب، وهو آخر أحكام النون الساكنة الأربعة: الإظهار والإخفاء والإدغام والقلب. وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لمواصلة المشوار مع الوصايا التربوية التي زود بها الرسول الكريم ابن عمه عليا كرم الله وجهه. كنا في الحصة الماضية قد أوردنا المقطع الأول من الوصية الأولى، وإليكم اليوم بندا آخر منها ويتمثل فيما يلي: يا علي، إنه لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أحسن من المشاورة، ولا عقل كالتدبير، ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة كالتفكر. أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد حمل هذا المقطع بعض النصائح الذهبية التي تعود على الإنسان بأسمى المنافع، وهي: إن الجهل آفة مدمرة للإنسان ومهلكة له، وأن أعظم ما يربحه هو أن يسير على ضوء العقل ويهتدي بهديه. ثانيا، إن من مرديات الإنسان عجبه بنفسه، فإن ذلك يزهده في مجتمعه ويجلب له الويل. ثالثا، من محاسن الأمور مشاورة الإنسان لغيره في مهامه وعدم استبعاده فيها، فإن ذلك يجلب له الرأي الأصيل ويجنبه الكثير من الأزمات. رابعا، إن تدبير الإنسان لشؤونه الاقتصادية والاجتماعية دليل على وفور عقله. خامسا، إن التفكر في عجائب مخلوقات الله تبارك وتعالى والتدبر في الشؤون المجرات التي تذهل كل كائن حي، فإن ذلك من أعظم وأفضل ألوان العبادة، فإنها تقود إلى الإيمان المطلق بوجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، ولا تحرمنا أجر هذا المقطع من هذه الوصية النبوية الشريفة. وإلى اللقاء مع مقطع آخر من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد أشرفي.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
2: في البلاغات مستمعين الكرام، تعلم المواطنة ناجية بنجوتا قاطنة بالسويني أنها أضعت ابنتها مريم الشامخ مصابة بالتوحد، بيضاء البشرة بدينة الجسم، ترتدي مريول وردي وتبلغ من العمر 12 سنة، حيث غادرت المنزل اليوم منذ الساعة 6 صباحا. فعلى من يعثر عليها الاتصال على الرقم التالي: 54-898-631. أعيد: 54-898-631، أو على الرقم الثاني 94 563 086 أعيد 94 563 086 والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أعيد البلاغ مستمعين الكرام لأهل البر والإحسان. تعلم المواطنة ناجية بنغوتا قاطنة بالسويني بالمنستير أنها أضاعت ابنتها مريم الشامخ مصابة بالتوحد، بيضاء البشرة بدينة الجسم، ترتدي مريول وردي وتبلغ من العمر 12 سنة، حيث غادرت المنزل اليوم منذ الساعة 8 صباحا. فنداء لكافة أهالي المنستير من يعثر عليها الاتصال على أحد الرقمين التاليين 54-898-631 أو الرقم الثاني 94-563-086 والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة جوجل تطبيقها المالي جوجل فينانس لأجهزة الأندرويد بهدف إتاحة منصتها المالية عبر الهواتف الذكية، مع تأكيدها أنه إصدار آخر من التطبيق لنظام iOS سوف يصل في وقت لاحق من العام الجاري. ويتيح التطبيق للمستخدمين متابعة بيانات الأسواق المالية بنحو لحظي والاطلاع على مؤشر مباشر للأخبار الاقتصادية، بالإضافة إلى استخدام أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المالية. وأكدت جوجل في بيان رسمي أنها سوف تضيف المزيد من المزايا المتوفرة في إصدار اليوتيوب إلى التطبيق خلال الأشهر المقبلة. وبالتزامن مع إطلاق تطبيق جوجل فينانس، كشفت جوجل عن تصميم جديد لإصدار الويب بعد خروجه من المرحلة التجريبية، مع التركيز على إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستخدام. ويتضمن التحديث ميزة محسنة لإدارة المحافظ الاستثمارية، إذ تجمع كافة الاستثمارات في لوحة تحكم واحدة تعرض الأداة وتوزيع الأصول وتحليلاتها. ويمكن للمستخدمين إنشاء محافظهم عبر رفع ملفات بصيغتي CVS والPDF اللي تتضمن تفاصيل الأصول أو بساطة وصف ممتلكاتهم للمساعد الذكي. وأصبح روبوت الدردشة المدمج في جوجل فينانس قادراً على الوصول إلى بيانات المحافظة الاستثمارية والإجابة على

0: لنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.
1: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
3: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
0: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك في قضية تعلقت بغسيل أموال والقاضي بسجنه 14 سنة، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريق الأنباء. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018، وقضت بنقض الحكم الابتدائي في حق بن غربية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقه وإقراره، فيما زاد على ذلك بخصوص بقية المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي دائما لوكالة تونس إفريق الأنباء. وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 4 سنوات في حق الناشط السياسي خيام التركي مع خطايا مالية، ويأتي ذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة جنائية في عدد من القضايا المنسوبة إليها. لقي صباح اليوم شاب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه إثر انزلاقه من مسلك جبلي بجبل الهوارية من ولاية نابل واصطدامه بالحجارة ثم سقوطه في البحر، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لصحفية وكالة تونس إفريق الأنباء. وأضاف المصدر ذاته أن الشاب قدم من العاصمة في رحلة بحرية مع أصدقاء للصياف بمدينة الهوارية. في سياق متصل أكد كذلك المصدر ذاته غرق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أول أمس كانت تسبح في شاطئ كركوين بمعتمدية الهوارية مرتدية عوامة بحرية صحبة والدتها حيث جرفها التيار البحري في الأعماق، ومشيرا إلى أن أعوان الحرس البحري تدخلوا في وقت وجيز حيث تم في مرحلة أولى العثور على العوامة البحرية ثم العثور على الطفلة بعد القيام بعمليات التمشيط على بعد أمتار والتي فارقت الحياة رغم محاولة إسعافها. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الرصد الجوي حذرت المصطافين منذ يومين من التوجه إلى البحر للسباحة نظرا لرداءة الأحوال الجوية بسبب ارتفاع الأمواج وظهور التيارات البحرية التي يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا. انطلقت في طهران اليوم مراسم تشييع علي خامنئي المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية في 28 فبراير المنقضي. وقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن مراسم التشييع بدأت قبل يوم من الموعد الذي كان معلنا في وقت سابق وسط استعدادات واسعة في طهران وعدد من المدن الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع المدينة ببن عروس بإمامة الشيخ إلياس القماطي.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر

الحمد لله الواحد الحي القيوم البارئ الذي لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الحمد لله الذي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، مهما تصورت ببالك فالله ليس كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين، وعلى آله وأصحابه الأطهار الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأذكركم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، ألا فاتقوا الله في كل آن وحين تفوزوا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى وعونه. يعد توقير الأنبياء والرسل وإجلالهم أصلاً من أصول الإيمان، وقد اختص الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين بخصائص وفضائل عظيمة تميزهم عن سائر البشر، وجعل لهم مكانة رفيعة، الأنبياء والمرسلين، فقد فضلهم المولى سبحانه بالوحي وبالعصمة وبجوامع الكلم وبالمقام المحمود وبالشفاعة وبغيرها من الفضائل. وورد في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعيننا تنام ولا تنام قلوبنا. أعيننا إشارة إلى الأنبياء والرسل، عينهم تتغمض كما عينينا احنا، لكن قلوبهم لا تنام. وقد ذكر القرآن بعض أسماء الأنبياء والرسل، 25 اسم، منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرض القرآن أيضا بعض قصصهم ليعتبر بها أهل الخير وأهل الشر. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولعل إخوة الإيمان أطول هذه القصص وأكثرها تفصيلاً وحيثيات وأحوال قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي علمنا الخير الكثير. فالصلاة والسلام عليك يا سيدنا يوسف يا نبي الله. من قصتك نتعلم أن بعض الناس يكرهوننا ليس لعيوبنا بل لخصال أكرمنا بها، فقد كرهوك وأبغضوك. لا، وشكون عاد أبغضوك كرهوا وكرهوا؟ إخوتك، أقرب الناس إليك، والكلهم مش بعضهم، كرهوك لأنك جميل، كرهوك لأنك حليم، كرهوك لأنك طيب، كرهوك لأنك حكيم. والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم. تعلمنا من قصتك يا سيدنا يوسف أن الطعنة تأتي أحياناً من حيث لا نحتسب، وأنك حين سلمت من الذئب لم تسلم من إخوتك.
عليك السلام يا سيدنا يوسف، علمتنا ألا نقصص على الآخرين كل خير وهبنا الله إياه، اعمل في ستر ربي، لأن البعض عيونهم ضيقة وقلوبهم أضيق، ينظرون إلى ما في أيدي الآخرين أكثر مما ينظرون إلى ما في أيديهم ومما رزقهم الله. لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن من حيل المجرمين لباس ثياب الناصحين، يبدأ ينصح فيك وهو يضمر لك شرا، حيث قال إخوتك لأبيك يعقوب عليه السلام إنا له لناصحون، وقالوا وإنا له لحافظون، وقد ذكرتنا بما قاله إبليس لأبينا آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نصيحة، وهو يغرر به بتلك النصيحة، بسببها نزل من الجنة إلى الأرض. شكرا لك سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير والشر ليس في الأشياء ذاتها، وإنما في طريقتنا نحن لاستخدامنا لها، وما نحمله من نوايا ومن مقاصد. فقميصك كان مرة أداة كذب، أي نعم العياذ بالله، كذب إخوتك على أبيهم، وكان قميصك مرة دليل براءة لما تجنت عليك امرأة العزيز واتهمتك بالتعدي عليها، وكان قميصك مرة دواء وشفاء، فتمكن أبوك به من استعادة بصره. سبحان الله، نفس الأداة قميص. عليك السلام يا سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير ورغد العيش لا يدومان في هذه الدنيا الفانية ولا يستمران فيها في جميع أحوالنا ولا في مختلف مراحل أعمارنا. بئس دار تباع فيها أنت أيها النبي العظيم بدريهمات، بئس دار تسجن فيها ظلما وبهتانا لسنوات. تعلمنا من قصتك أن المدارس والمعاهد والجامعات والكتب ليست إلا أسبابا، وأن المعلم الحق هو الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقال جل وعلا: آتيناه حكما وعلما، والله تبارك وتعالى يهب العلم على قدر التقوى. الله يهب العلم على قدر التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمسألة إخوة الإيمان مسألة عقول، بل أكثر وأهم من ذلك هي مسألة قلوب. تعلمنا من قصة سيدنا يوسف أن المعصوم من عصمه الله عز وجل، وأن المفتون من تركه الله لشهواته، وأن من كان مع الله في يسره كان الله معه في شدته. وصحتك ومالك وعيلتك في قوتك في أوجك أنت مع الله، كان الله معك في شدتك، بين معادلة عيش بها. كما تعلمنا أنه لو اجتمع العالم كله ليجبرنا على فعل لا نريد أن نفعله لن نفعل. إرادتك هذه قوة الإرادة. امرأة العزيز يا سيدنا يوسف أغلقت عليك الأبواب، راودتك، وقد اجتمع فيها الجمال والسلطة والرغبة والمال، لكنك قاومت وتمنعت، لأنك لا تريد إرادة، لأنك تخشى علام الغيوب خالق كل شيء. سيدنا يوسف عليك الصلاة والسلام، تعلمنا أن الله إذا أراد أن يظهر أمراً لا يستطيع الناس ستره، مهما بلغت درجة سلطتهم ومالهم كذا،
الآن حصحص الحق، تعلمنا أن حلاوة الإيمان تغلب مرارة الحياة وأن حلاوة إيمانك أنستك مرارة السجن، وأنك لو خنت، ومعاذ الله أن تفعل، يستحيل في حق جميع الأنبياء الخيانة، ولو خنت لصار القصر على اتساعه ضيقا عليك. وهذا شعور كل سارق وكل مرتش وكل مختلس وكل فاسد. لو كان يقرأ الدرس هذا برك تنصلح الأمور. يعني النصائح هذه من قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. تعلمنا أن في كل مكان متسع للدعوة ولنشر الخير. سيدنا يوسف مملوكا في القصر يدعو إلى الله، سجينا في السجن يدعو إلى الله، عزيزا على كرسي الملك يدعو إلى الله، ما ضربوش الكبر، يعرف حدوده، ثبات ووضوح، رؤية واضحة، عبد الله، أعبد الله في كل أحوالي وفي جميع مراحل عمره. علمتنا يا سيدنا يوسف أن المعدن الأصيل لا تغيره الأماكن ولا تتلاعب به المكانات. ففي السجن قيل لك إنا نراك من المحسنين، في السجن، وعلى كرسي الملك طلبوا منك العفو لأنهم رأوك من المحسنين في كل أحواله. إحسان. شكرا سيدنا يوسف، من قصتك تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، والحسد تمني، عمل قلبي قد يكون عمل بمقتضاهم بعد، قد، أما هو من هنا يبدأ من القلب. شو معناها؟ أن تتمنى زوال نعمة رأيتها في غيرك ولولا لن تنتفع بها، ولو حتى كتنحات منه ما تنتفعش بها. تو إنسان متعلم، متعلم عنده علم كبير، يجي واحد يحسد على كل علم ذاك، كيتنحى منه ينتفع به الحاسد، يولي في مخه يرجع، لا، هذا هو الحسد. رد بالك، خذ هذه، خذها قاعدة. إذا فما شعور لديك يحصل أي واحد منه، قال أحد العلماء لا يخلو جسد من حسد. أحيانا تغلب أمور نفسه تغلب، فأنت إيش عندك هنا؟ عندك خويا إرادتك، عندك علمك، وعندك خويا العسى، الحراسة الشديدة على نفسك، أنت تقود نفسك وليست نفسك من تقودك. فقت بروحك فما حاجة تمني زوال نعم على شخص، بتقول منين جابه مال الفلوس، زعما مش سارق، هذاك هو ذاك، ويقف غادي يقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع لروحك، ما عادش تلاب غيرك، بديت ندخل في الحسد. ولا يخلو جسد من حسد ولو مرة في الفيل. رد بالك على اخواتك، على روحك مع اخواتك، على روحك مع اولادك. فما اباء يحسدوا ولاد، وتجين القصص وريت اشياء بعيد، يحسد ولده، أم تحسد ولدها الكبير، راجل موجود، جيني قصص طامات نقعد بها، أنا نبدأ قريب نضرب شفمة عليه، وهو الحكاية كلها هالمحرك هذا، هالموتور هذا، القلب إذا تمس ذاك كل شيء، كل شيء يفسد، سلوك وقرارات وكلام وعلاقات وكل شيء. ارجع لهنا، صلح أمورك وارجع وعاود من جديد. الله يبارك فيك، نسأل الله أن يجمعنا في الخير وعلى الخير وبالخير، نعيش الكل لبس. فقلنا من قصة سيدنا يوسف تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، فهو أول حسد نحكي، فهو أول ذنب عصي به الله في السماء. فما رفض إبليس سجود لآدم إلا حسد، وهو أول ذنب عصي به الله في الأرض، فما قتل قابيل أخاه إلا حسد. وما ألقيت في الجب يا سيدنا يوسف إلا حسد. دروس عبر لنحن، هذه جايتنا هدايا باش نفيقوا، باش ما نتجروش، ما تمسيرش بين الاستدراج حول هذا الشر والعياذ بالله. حسد. تعلمنا منك يا سيدنا يوسف
أن الفساد يكون غالباً في سوء الإدارة لا من قلة الموارد، واحديثنا قياس، وأنك حين نجوت بأهل مصر من القحط لم تأتي لهم بموارد جديدة، وإنما باستراتيجية إدارية جديدة لموارد قديمة، وما أحوجنا اليوم إلى ذلك وفي جميع المجالات. حتى تؤمن يا سيدنا يوسف على الأقل الاكتفاء الغذائي لأهلك، تعلمنا أن حرباً مستعيرة بين الحق والباطل لا تهدأ إلى قيام الساعة، والجنود فقط هم الذين يتغيرون من عصر إلى عصر، فصراعك مع امرأة العزيز هو صراع العفة والشهوة في كل زمن، وصراعك مع إخوتك هو صراع الحب والبغض في كل عصر، نوع آخر من الصراع، يا شهوة وعفة يا كره وحب. تعلم، هاي منهج حياة عيش به، مش ما تغلطش، مش تفيق على الوعي، ها هم أدوات تفكير هذه قبل ما ناخذ موقف ولا قرار. لقد علمتنا أن نخطط وندبر، وأنه لا يتوصل الناس إلى تحقيق أهدافهم إلا بالتخطيط والتدبير، فالقحط وضعت له خطة وتدبيرا، وإبقاء أخيك عندك له خطة وتدبير. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة، اللهم ارزقنا الرشاد، نسأل الله التوفيق والهداية يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن الله دوماً يسخر للمعركة سلاحاً لا يخطر على بال أحد. لقد كان الله تبارك وتعالى قادراً سبحانه على أن يرسل إلى السجن ملكاً فيخرجك منه، لكنه أرسل إلى الملك حلماً، وبسبب ذلك الحلم كان مصير سيدنا يوسف الملك، صار عزيز مصر. تعلمنا منك أن المناصب تكليف لا تشريف، وما طلبت خزائن الأرض لتملكها بل لتوزعها، وأنك لو علمت أقدر منك على هذا ما طلبتها. استحقاق. شكراً لسيدنا يوسف، من قصتك تعلمنا ألا نشكو بثنا وأحزاننا إلا إلى الله، فالناس إما محب وإما مبغض، والمحب سيحزن لأجلنا، إذا خبرت على حزنك شكيت له مش يحزن لك ويتعاطف معك ويقول لك ربي معك وربي يدعي لك، والمبغض سيشمت بنا، وكلاهما لا يملك من أمر حزننا شيئا، فلماذا لا نشكو أحزاننا إلا لمن بيده الأمر كله؟ لشكون تشكي؟ تشكي لرب العزة مالك الملك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعتبرون من قصة سيدنا يوسف. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد في كل آن وحين، اللهم يا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا اهدنا من عندك، وأفض علينا من فضلك،
وانشر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وارزقنا وإياهم الفردوس الأعلى. اللهم احفظ بلدنا تونس وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها لكم من جامع المدينة بابن عروس بإمامة الشيخ إلياس الكماتي.

0: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين الموافق لي 13 من جويلية الجاري من الساعة 5 صباحا وإلى غاية الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع، ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي الجماعي السياحي وسيارة الواج إضافة إلى النقل الريفي. أعلن المركز الفني للنسيج عن إرساء الخط النموذجي كايزن الرقمي، وهي منهجية يابانية تقوم على التحسين المستمر لإنتاجية القطاع الصناعي بالاعتماد على الرقمنة، وذلك بمركز الموارد التكنولوجية التابعة له بالمنسير وفق بلاغ صادر عن المركز. وستمكن هذه البنية التحتية للمركز الفني للنسيج من إضفاء ديناميكية جديدة على أنشطته وتقديم خدمات متميزة في مجال المرافقة الرقمية. تنظم بلدية سوسة ندوة للإعلان الرسمي عن تسجيل مدينة سوسة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم يوم الجمعة الموافق للعاشر من جويلية الجاري بمقر البلدية، ويتزامن هذا اليوم مع مرور 38 سنة على إدراج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة. قدرت مصالح دائرة الإنتاج النباتية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصان تبلغ صابة إنتاج الفستق للموسم الفلاحي الحالي 4900 طن، لتحقق بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت فيها كميات الإنتاج 4300 طن، وفق رئيس الدائرة قيس شلبي في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم، مضيفا أن ارتفاع وتحسن الإنتاج والإنتاجية لصابة الفستق كان بفضل دخول غراسات فتية جديدة طور الإنتاج، وتحتل ولاية قفص المرتبة الأولى وطنيا من حيث معدل الإنتاج، تليها ولاية القصرين في المرتبة الثانية. وفي أبرز أخبار العالم، انطلقت في طهران اليوم مراسم تشييع علي خامنئي المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية. وقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن مراسم التشييع بدأت قبل يوم من الموعد الذي كان معلنا في وقت سابق وسط استعدادات واسعة في طهران وعدد من المدن الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 3. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمنيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: دقيقة مونديال.

0: خطة مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. مونديال 2010 هو الأول في التاريخ اللي يصير في القارة الإفريقية. في جنوب أفريقيا الحدث ما كانش فقط في الملعب بل في الجمهور بفضل آلة الفوفيتزيلا اللي جلبت اهتمام العالم. الفوفيتزيلا آلة بلاستيكية بسيطة تصنع تصدر صوت قوي ومتواصل يشبه برشا لصوت خلية النحل. الصوت هذا قلق برشا الملاعبيه وخاصه الاوروبيين واكدوا انهم مستحيل يسمعوا بعضهم على الميدان وصعيب باش يسمعوا حتى تصفيره الحكم وشتت لهم تركيزهم. والاكيد برشا منكم مستمعينا يتذكروا صوت الفوفوتزيلا اللي قلق حتى المشاهدين في التلفزه.
0: دقيقه مونديال دقيقه مونديال. دقيقه مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذلك.

0: الأشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: أدهن المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في بيان أصدره في عقب اجتماع انعقد يوم الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس ونشر اليوم. أدهن بشدة ما وصفه بمواصلات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقيات، محملا إياهما كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من تهديد وهرسل وضغط على الموظفين. انتظم أمس اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أشرف عليه وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي بمقر الوزارة بحضور رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي ورئيسة الديوان إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الدينية وشؤون الخارجية والصحة والنقل والسياحة وسائر الهياكل والمؤسسات المتدخلة في تنظيم موسم الحج. دعت الحماية المدنية اليوم إلى تجنب السباحة في البحر أثناء هبوب الرياح القوية وارتفاع الأمواج لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على سلامة المصطفين، وأشارت في بلاغ لها إلى أنه في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر أو حدوث أي طارئ يتم الاتصال فورا بالحماية المدنية على الرقم 98، وشددت على أن الالتزام بالإرشادات السلامة يساهم في حماية الأرواح. بلغت كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني لغاية غور تجويلية 26,200 أكثر من 8 مليون قنطار، منها 7.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و397 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بشركات الإنتاج. كشفت بيانات قدمها ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لأن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بتعويضات الموجهة للفلاحين مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. أخيرا استقرت أسعار النفط اليوم وفي طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية لوقف نهائي للحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهوية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا. نصيحتنا اليوم للناس اللي عندها مرض الذئبة الحمراء أو اللوبوس. الناس هذوما أشعة الشمس تشكل خطر على صحتهم على خاطر تنجم تتسبب في هيجان المرض وظهور علامات خطيرة للمرض. هي تتسبب مش كان في حمرار الجلدة أو ظهور العلامات الجلدية الخاصة بالمرض، وإنما تتسبب زيادة في هيجان المرض في أعضاء أخرى كيما الكلاوي والرواري والأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذيك علاش نصيحتنا للناس هذوما إنهم يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس بالوقاية الكاملة من أشعة الشمس باستعمال الإكران توتال اللي يكون عنده فاعلية قصوى، الحماية باستعمال الثياب الواقية، استعمال مظلة أو شابو اللي تنقص من أشعة الشمس، وتجنب الخروج في أوقات الذروة متاع أشعة الشمس. الناس هذو ما ينجموا يمشيوا للبحر ولا لا؟ نقولوا لهم نعم، أما يتجنبوا أوقات الذروة

إما يعوموا في صباح بكري أو عند غروب الشمس، يقعدوا في الظل ويستعملوا الوقاية اللازمة بالإكران توتال. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، عدد جديد من برنامجكم الموجة ورا الموجة. اليوم الجمعة 3 جويلية، ومعكم في العدد الثانية بالنسبة لي، وبطبيعة اليوم خاتمة أعداد الموجة ورا الموجة في الأسبوع الحالي. التحية توصلكم كامل الفريق، مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، في الإخراج الرقمي روف غديرة، ولطفي المكيف في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. معنا محمد وليد الموسي كيما العادة على رأس الفريق، ونواصلوا مع بعضكم في مع بعضنا في برنامجكم حتى للخمسة. نعطيكم أبرز الفقرات. حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، فقرة تحدث ولا حرج، اليوم معنا رمزي الإمام، وتنشوفوا الموضوع الاجتماعي بالأسلوب الساخر والنقدي اللي باش ياخذوا شنو اليوم، وموضوع تبنى في حياتنا اليومية والاجتماعية تحديدا. من ذاكرة المهرجان كما العادة الفقرة المسجلة مع أسامة الحاج محمد. بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع لكم في ديما القدام. وئام النخلي اليوم من القيروان، وباش تحكينا قصة نجاح من هناك مع وئام مش صحيح مع الفنان الصادق عمار في عنصر مسجل. آخر فقراتنا هو على الخط ضيفنا اليوم المخرج المسرحي نزار السعيدي، باش نتحاوروا معاه حول عرض جاكاراندا، وباش يحكينا على هذا العرض المسرحي اللي باش يكون حاضر في المهرجانات الصيفية والعديد من التظاهرات الثقافية. نتعرفوا على كل التفاصيل مع ضيفنا المسرحي نزار السعيدي. بعد النغم نرجع لكم في أول فقراتنا والعنصر المسجل للأستاذ جلال بن سعد.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. الباب اللي باش نحكيه عليه اليوم هو باب من أبواب تونس الحاضرة والعاصمة، باب العسل. ومن المعالم المحيطة بهذا الباب جامع باب البرج، المعروف أيضا بجامع سيدي يحيى. باب العسل، وإن شاء الله أيامكم كلها عسل. هذا الباب مع باب بحر، مع باب جديد، مع باب سعدون، مع باب الخضرة، هو ما تبقى من أبواب تونس. الأبواب هذه كما قلنا، البعض يقول 24 باب، والبعض روايات تقول 17 باب، ما بقاو منها إلا الأبواب هذية اللي ذكرناها لكم، وهي باب بحر وباب جديد وباب سعدون وباب الخضرة وباب العسل. باب العسل بني في العهد العثماني، وتسمى بباب العسل نسبة لآل بني العسال، وهي عائلة غنية جدا كانت تسكن قرب الباب، وكان يسمى أيضا باب سيدي يحيى. تبنى هذا الباب ضمن أسوار الخارج، ضمن توسعة المدينة العمرانية، حيث بني باب العسل ضمن السور الخارجي الذي أحاط بمدينة تونس. وباعتبار باب العسل من أبرز الأبواب التاريخية في تونس، فقد ألهم الشعراء بتاريخه العريق وأزقته ومعالمه. وهذه بعض الأبيات التي قيلت في باب العسل: يا باب عسل في قلب العاصمة، يا درة التاريخ المحكمة، حوت أزقة وفيها الحب فاح، وعبق التاريخ من العهد انفتح، وفي الثقافة صرت يا باب عسل للفن منار، يا باب عسل يا نور النهار. هذه بعض الأبيات الشعرية التي قيلت، أو الأقرب هي إلى الملزومة في باب العسل، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال.

0: التسجيل ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7
1: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
2: مؤثرة وملهمة
1: مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء
2: آدم وحواء

اجوا بحذاء للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحتك.

0: آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج في مواصلة البرنامج المجاورة الموجة. نستقبل مع بعضنا رمزي الإمام. أهلا وسهلا يا فنان. مرحبا.
3: أهلا وسهلا. مرحبا بك مدام ثوريا. مرحبا بالسادة المستمعين المستمعات إذاعة المنسير.
2: نهار الاثنين عملت حاجة به.
3: نهار ثلاثة
2: عملت حاجة به.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: نهار الجمعة لازم تكون أحسن.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: هاي ننطلقوا.
3: ننطلقوا.
2: يلا.
3: الصيف ضيف. الصيف ضيف. ملا ضيف. ملا ضيف وملا هو في ضيافة سيدي النبي تروى جور مش ثلاثة شهور. الصيف ضيف ثلاثة شهور وساعات يدخل في سبتمبر وكتوبر ويكمل نوفمبر. يا حلال الجو عاد. وليت خايف ما نكذبش عليك على ديسمبر. ما عندي معاك شيء عم الصيف. ما عندي معاك شيء. أما شنو فديت من السخانة. فديت من الذبان والوشواشة. وهك الناموس وهك الناموس. ما لقيتلوش حل. في كل مندبة شد حبل. في كل مندبة شد حبل. حتى في المنام ما هوش مسيبني. نحلم بيه بنيابو وروسكم يا رجال. نحلم بيه بنيابو يقدم فيا. ناموس هو ناموس بلا والدين. قمت مهلوس. ناموس ناموس ناموس ناموس. في الدار في الشارع في القهوة في الحانوت. ناموس. تحل باب الكلاص تلقى ناموس. نحل قجر بتاع الفلوس نلقى ناموس. وليت حاسد روحي حتى في ضحكة. نخاف نحل فمي تدخله ناموسة. عاد يخلف عليك يا عم شتاء. جتنا بالمطر والريح والأنواء. شتاء الحنون راس مال وكدرون وقعيدة حذي الكانون وغناية الجموسي المرحوم. معلوم معلوم الدنيا يوم بيوم. نهير شمس ولهابة ونهار شوية غيوم. وإذا تحب ترقد بكري وجيك النوم عليك بغناية من ناموس اليوم. وساعدك يا لطرش يا قروم. تلقى روحك تحلم في المالديف تعوم. وعلى وذنك مشموم. إيه يرحم أياماتك يا شتاء. يا عم السيف يا عم السيف. الزوالي في وقتك اللي ما عندوش طشاشة يبات يعد في نجوم وينقص كل فراشة. من سقف لسقف يصطاد في الوشواشة. سلاحه مخدة في عوض وش في عوض فش فش. لحمي صباح حطب حطب ملسوع من كل جنب. نقوم واكل بونيا كايني لسعتني نحلة رصات لي في مرايات كحلة. فكرت نخرج نبات البرة ونخلي الوشواش على راحتها في الدار تتجلى. جاب ربي الوشواشة تعيش الشر. عملت فيا هذا الكل. اين عم سيدي الوشواشة تعيش الشر. 30 يوم بالضبط. اذا وصلت 20 يوم يعطيوها لاتريت. 25 يوم تبدأ توصي. ردوا بالكم يا وليداتي من سيدي بنادم هو الدم العادم. كملت حتى الذبان ما عندك فيه ما تقول زادة. مهمته إفساد قيلولة العادة. هو في النهار والوشواشة في الليل. متفاهمين علينا متفاهمين مع بعضهم عاملين اتفاقية النهار عليك والليل عليا. وهذا يا سيدي نص الاتفاقية حرفيا. أسمع مليح أسمع. ينطلق الذباب على بركة الله في العمل أي تدريخ لائق البشر بداية من الساعة الرابعة صباحا وعشرون دقيقة وخمسة واربعين ثانية إلى حدود الساعة السادسة مساء وعشرين دقيقة وخمسة واربعين ثانية بالثانية لتستلم الوشواش الموقر المشعل وتدخل مباشرة حيز العمل. ويتعرض كل مخالف الذبان أو الوشواشة إلى عقوبات قاسية جدا جدا تتمثل في السجن لمدة 15 دقيقة وعدم التمتع بخيرات الزبلة حشاكم لمدة 15 ساعة. منظمين بالوقت لا بلا 15 دقيقة عنا إحنا البشر 4 سنين مالا. لا عندهم منقالة لوالو. عندهم ضمير مهني ضمير مهني. ترتاح من الذبان يجيك الوشواشة. ترتاح من الوشواشة يجيك الذبان. أما سخانة الصيف الطير الكيف 45 درجة. قلت أكهو أكهو. شريت مروحة بالضوء. ضربت جمعة نعيط براسي حاشاكم كشكو. اشكار دويات والناس تسهل عليا. إن شاء الله إن شاء الله ما عندك سو. وعلى غرادة على غرادة مشيت البيرو الشغل كالعادة. نلقى البرود جنة وفيها البقلاوة واللي بناس زادة. النظافة والعفافة والبرود. لا ناموس لا ذبان لا وشواشة. اكليماتيزير خدام لا يكل لا يمل. حاضر أكثر من الناس الكل. هازز الحمل يخدم ساكت كالجمل، لا يعرف كنجي لا يعرف سين منجي، لا يعرف يهز قفة لا يعرف نية المرشي، لا يعرف يلعب شكبة ولا يمشكي ولا يشكي ولا يبكي ولا يمسكي ولا يربط لا يحل. كليماتيزير الإدارة هو الحل. وليت كل نهار خوكم في برو شغل أكثر من الدار، لين اختفني الرادار، جاني المدير سي مختار وقال لي وأنا راقد في الكولوار: يا سي مصباح يا سي مصباح، تمنى قلنا لك روح ارتاح، أشبيك عبد وجوهنا مصباح للتياح، هاتا ونبعثولك يا سيدي. وين باش نمشي يا سي مختار؟ وين باش نمشي؟ أشكون باش نزور وأنا نلوج على الكونفور؟ وقعت من إدارة لإدارة ندور نلوج على البرود. هالصيفية ولت عندي حساسية، أي نعم ولت عندي حساسية من الروايح والزبل في الثنية، نشم الريحة يجيني كريز، نبدأ الرجل كأني ما سيت بريز. قلت نرفع قضية، باش كون نرفع؟ مش نرفع قضية بالمواطن ولا بالبلدية؟ البلدية تقول المواطن، والمواطن يقول البلدية، والبلدية تقول المواطن، والمواطن يقول البلدية، والناموس في داري عامل حفلة وترية. وفي الحقيقة هو في الحقيقة المواطن يرى الزبلة راهو يذكر البلدية، يرى الوشواشة يذكر البلدية، يرى العواج الزادة يذكر البلدية، يرى ورقة الزبلة والخروبة يذكر كلمة تاشنية. عندي ولد عمي، دي ولد عمي استحش البلاد، روح من الخارج يلقاهم يصبوا في الزبلة قدام دار وابو قلب، نظف البلاصة واكتب على الحيط: ممنوع وضع الفضلات هنا، المكان مراقب الكاميرا. يا أخي سرقوا الكاميرا. عقلية عقلية لا غالب لا غالب. يا عندي صاحبي فلاح قرمات قرمات قرمات، قالوا له تحب تقضي على الناموس من غير ما تصرف فلوس؟ قلع الحشيش. يا أخي مشى قلع الحشيش وكمل قضاء على الشجرات. المشكل هو المشكل مش في الزبلة اللي يجيب الناموس، المشكل في اللي يلوح الزبلة ويقول منين الناموس. هو في اليابان عامل النظافة، عامل النظافة يتسمى مهندس نظافة، مهندس نظافة أرشيتكت. جيتك خاتب راخف في بنت الحسب ونسب، اش تخدم؟ عامل نظافة اش تخدم؟ مهندس نظافة عمالة أرشيتكت. والزبلة اللي عندهم، والزبلة اللي عندهم تقول نشتهي نتصور معاها غادي في اليابان، البلاستيك وحده، الحديد وحده، الألمنيوم وحده، شيء ما يتلوح، الكرتابة تولي سحابة، حكة الطماطم تولي كلالب، حكة السردينة تولي لامح جامة من البريمة، استل البلاستيك يولي آلة تدليك، كل شيء يترسكل ويساهم في نمو الاقتصاد غادي ملا. والزبلة عنا هنا كل شيء يتلوح ويساهم في نمو الناموس والذبان، والباقي يمشي دخان. وين تحط نفسك تسيبها؟
2: النفس نفسك وانت تبيبها. وين تحط نفسك يعطيك الصحة، يعطيك الصحة في عايش. كل جملة الحقيقة تهزنا الابتسامة كالابتسامة اللي من داخل مخبية وجيعة، لخاطر هذا هو الواقع. والحقيقة راك ضرب ضربة قوية بعام بمهندس النظافة في اليابان.
3: في اليابان
2: مش كان في اليابان، في الدول اللي تعرف إيش معناها نظافة بالحق، راهو فما هندسة كاملة لفضلات البشر اللي يعيش. علاش مهندس هو؟ خاطر هو المهندس هذاك فاش يخدم عنده بشر يعيشوا، كل بشر شنو عنده فضلات، هذيك خدمة المهندس. يدرس دراسات معناها راهي على غاية من الجدية، قداش كل بشر تقريبا فضلاته وشنية النوعيات متاحها وحجمها وفي الأيام والفصول واختلافاتها حسب الساعات والأيام، وكل جزء من كل فضلات متاع البشر يزمو يتحط في بلاستو. علاش؟ لأن الفضلات عندهم هما مادة للرسكلة، مادة لدعم الاقتصاد. هذا يستحق هندسة ولا ما يستحق؟
3: يستحق هندسة، هندسة كبيرة زاد،
2: مش قيمه من عندك أرميه في الحاوية متاع البلدية، والبلدية حتى يتعدى الكميون باش يهزها.
3: صحيح.
2: بعد
3: صحيح.
2: البربيشة والقطاطس والناموس والذبان والتكاثر متاعهم الحشرات الكل في وسطك الحاوية، على خاطر مازلنا احنا في تونس نعتقد وأنه موعد الكميون متاع البلدية معناه عملنا حاجة واو. كي يقولوا لك راهو يتعدى كل يوم الحومة نص الليل، نص الليل حتى نص الليل متاع غدوة 24 ساعة زوز حاويات في كل نهج،
3: شوية شوية شوية
2: باش تلقاهم كزوز حاويات المشاهد داكم تشوفوا فيها حتى على صفحات المدونين على فيسبوك وغيره وحتى مواطنين عادي
3: شوية بصراحة مدام
2: فرايا
3: حتى المظهر متاع البلاد مقزز
2: جدا.
3: معناتها شوف المواطن كيف يمشي مشي لوح زبلة على زوز و300 متر يبدأ قالق يرمي فيها من بعيد يجيبها لبرا علاش؟ عليه وقت اللي انت زوز خطوتين ولا ثلاثه ترميها في اللي حاويت البوباله ثم ساعه ساعه تمشي تقلب البوباله معبيه علاش معبيه كيما تحكي انت خاطرش بوباله واحده نقولوا احنا على 150 مواطن ما تنجمش ما ترفعش به نجيو فما حاجه اخرى زادة
2: حتى الوقت المده
3: حتى المده 24 ساعة
2: راهو في السخانه هذه كيما قلت لك الحشرات هي. كلها تسترزق وتتكاثر ودوره حياتيه كامله تعيشها في 24 ساعه
3: دونك
2: رد بالك هذاك علاش راهو لازم مهندس راهو مهندس مش كان في اليابان في اليابان وفي اوروبا دول اوروبا وفي امريكا وبارتو فما نجاحات كيما اليابان وفما ناس
3: فما حاجه اخرى
2: بين بين
3: بربي اللبسه نتاع عامل النظافه في الدول المتقدمه كيما نشوف اني عامل النظافه عنا به وتقارن تقول لك الماسك يلبسك الماسك والالات الواقيه بربي نداء نداء نداء
2: هو ما يعمل في شيء بين قوسين هو يلقى أيه. كل شيء مكشتي مسكر
3: يعطيك
2: الصح في الحاجه المكشتي احنا عامل النظافه ربي يعطيهم القوة
3: ربي يعطيهم القوة والله.
2: ربي يعطيهم القوة من الروايح بركة ما عندوش ماسكرة
3: ما عندوش ماسك
2: الروايح بركة زيد فوق ذاك راهو يهز بيديه سواء لابس قان ولا مش لابس يهز بيديه في حاجات مفرطة وشبعت فيها لقطات كيما حكينا وكذا ودرا شنو وفضلات مخلطة معناها بين الصلب واللين وأنواع
3: وأشكال
2: ومكسر وقزاز ومسامر وكل شيء
3: مسيكل والله
2: عليه
3: قداش من عام النظافة راه مجروح في في ديه علاش يمس حاجات اللي ما كانش تكونش توقعها بالكل كاي بربي نداء نداء العمال النظافة خلينا نبداو نسنسو بالماسك هذاك البافيت اللي في في في, في الفم ما فيها باس الواحد يلبس التوني نتاع النظافة بالحق معناها مش راهو لمصلحتك انت يا
2: عم يوفروا له
3: ما نعرفش انا في بالي البلدية موفرة ما نعرفش
2: يوفروا لهم يلبسوا ما نتصورش كان بالكميات الكافية ولا راهم
3: قال شنو يعطوني يعطوني في إيتر حليب شنو إيتر حليب
2: ما شو تعمل شو يعمل الحليب
3: الحليب في باله مالتها كل الروايح اللي يشربها معناتها ينقيها الحليب
2: أيوة بعد ما تضر وتلوج باش
3: تلوج
2: كيفاش تعوض له تنظف له
3: كيفاش
2: لازموش يتضر جملة واحدة
3: وعنا فما عامل نظافة مدام ثورية نقولوا له هذه كيف البلاد نقولوا له الأحمدي والله مناضل بأتم معنى الكلمة علاش حبيت نذكره على خاطرش إنسان مناضل تصدقني في الليل الناس راقدة وهو تقابك الفشفاشة على الوشواشة ريتك البعض تاع الفشفاشة ريحتها تقربها ما تنجمش تشمها وهو معناتها
2: وهو تلقاه مسكين يبخ بحذاها ويستنشق فيها الكل
3: يستنشق فيها معناتها تحيه
2: لازمش يكون هكاك
3: لازمش
2: يكون
3: صراحه
2: لازم يلبس مش بافيت يزمو ماسك معناها كومبليتوم عنده منين يتنفس بيه ومش بتش الهواء اللي داير بيه وهو يبخ في الدواء
3: يعطيك الصحه فما كذلك سامحني مدام ثريا يقول لك على ساعه جي يتكلم بلديه تقول لك الميزانيه الميزانية ما تسمحش مثلا فما بلديات يقول لك ما نجمش نحط عمال نظافة يعني بتداول معناتها أو يجي يهز توا مثلا نصف الليل وبعدها يجي يهز نصف النهار الحكاية العمل متاع البلدية
2: أنت
3: هنا نمشي
2: معناها حكاية الفلوس
3: حكاية يعطيك الصحة نرجع الحكاية لحكاية الفلوس
2: بيه. أسمع حكاية الفلوس ما تخلينيش نحكي فيها جملة لا لا هكاك خير ما نحكيش خير في حكاية الفلوس
3: بيه. فما طوى زمنا نوعلو نعملو على وعي المواطن وعي المواطن فما نسبة من المواطنين اللي واعين بالحق معناها كيما ينظف داره كيما ينظف الشارع وفما مواطنين ينظف داره ما يهموش في الشارع كل الفضاء الخارجي ما لا يعنيني انت وفما ناس بالعكس
2: وهو الحقيقة فيما يخص الفضاء الخارجي متاع دارك ولا المنتزه اللي تقعد فيه ولا الشط اللي تعوم فيه راهو مسؤوليتك أنت يا مواطن وقتها ما عادش حاويت بلدية وبلدية باش تكونوا واضحين أنت مشيت للشط كيما هزيت الشقالة والدلاعة تروح باللي تبقى الكل
3: يعطيك الصحة
2: الكل إن شاء الله يعني. حتى الغلاف متاع باكل بشكوت اللي عطيته لولدك الصغير
3: يعطيك الصحة.
2: هز معاك كيما هزيت مليان يلزمك ترجع مليان. كي توصل لدارك تصرف في فضلاتك في الحاوية متاع النهج متاعك في كذا وتكون منظمة وكذا. مشيت المنتزه وقعدت في بلاصة مش ممنوع أي. أنك تقعد أي. ومش ممنوع أنك تاكل
3: أي.
2: أما في نفس الوقت اللي هزيته يلزمك ترجع به
3: بالضبط.
2: هذه غير الحل هذا مش باش نوصلوا لا احنا ولا حتى بلديه هي في الدول المتقدمه معمول بها ومعروفه مع حتى ان شاء الله تيكي نتاع باش يدخل بها تدخل بها للسينما يحطها في مكتوبه ولا يروح في داره يحطها في الحاويه نتاعو ما فيهاش
3: صحيح.
2: هنا وقت دور المواطن
3: دور
2: احنا
3: المواطن
2: المشكله صحيح. فين الكره كل واحد يرمي فيها لله
3: يعطيك الصحه
2: وفي نفس الوقت تحس وان ما زلنا ما وصلناش للحل اللي لازم يكون علاش فما مشكله عقليه
3: شكون تعقلي أني راها يا مدام راها من المواطن أولا من المواطن أول بصراحة المواطن لازم يكون واحد
2: خاطر النظافة شنية هاي النظافة حتى في ديانة نقولوا فيها لأولادنا النظافة الحقيقية أنك ما تمسخش
3: تمسخش
2: مش تمسخ الدنيا وما كي نقولك عليها هكاك تقول يا هي تو نظف تو نظف لا النظافة أنك ما تمسخش
3: وعلى البلاصه
2: اي نظف. ما تمسخش هذاك اش معناها ما تمسخش
3: معناها دلاع وبطيخ أي. واحد ملوح فيه وكزاز على الساعه كزاز في الشط
2: ما يتكسر دبوزه نتاع جازوز صغيره ولا حاجه ولا يطيشوها
3: الله غالب الله غالب
2: رمزي لي بيه
3: عايشك
2: صحه شكرا ليك
3: عايشك بارك الله فيك
2: ان شاء الله نلقاوك ديما معنا في الموجه ورا الموجه في ركن حدث ولا حرج نهار ثلاثة ونهار جمعه
3: في بالي نهار الجمعه
2: نهار الجمعه
3: الجمعة من عش عاد فوست الجمعة من عش
2: ساعات مش جيك
3: مع
2: الكونجيات نتاع الصيف مع جدول الصيف أي. العمل اللي واحد يغيب وواحد يعوض ممكن نتوقع أنه تنجم تحضر في أي نهار من النهارات
3: إن شاء الله
2: مرحبا بك يا حسن المجهود موصلين معاكم في الموجة ورا الموجة نرجع لكم بعد قليل مع أسامة الحاج محمد في العنصر المسجل في فقرة من ذاكرة المهرجان

جبت كيف دخلت لداري جنينة خضرة فرحت بيك عينك شبت شافت وردة وهي الوردة على خديك تثبت ضيفتك في الدار حذايا سمعتك شعري بكيك عجبتك آخر غناية قطعت الوردة بديك تثبت

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم في حديثنا على مهرجانات تونس. طبعا نتحدث عن مهرجان تبرقة الدولي للجاز اللي يعتبر واحد من أعرق المنارات الثقافية في إفريقيا والعالم العربي. هذا اللي كتب لروحه مسار استثنائي يمتد لأكثر من 5 عقود. تأسس المهرجان في صيف عام 1973 ببادرة من رجل الأعمال ورائد السياحة الثقافية لطفي بالحسين، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والديوان الوطني للسياحة، وانشاء في سياق عالمي متأثر بثقافة الهيبيز والحركات التحررية مع رؤية فكرية سباقة تهدف الفك العزلة الجغرافية على مدينة البرقة الساحلية من خلال ربط الفن بالاقتصاد والبيئة. وظهرت هالهوية العميقة في شعار التاريخي الجريء لا تشتري ديكتاتورا اللي صاغوا بالحسين ليدعو من خلاله زوار المدينة وسياحة باش يأثثوا عقولهم بالفكر والحوار والموسيقى الملتزمة في عوض الاكتفاء بالاستلقاء تحت أشعة الشمس. عاش المهرجان عصر الذهبي خلال فترة السبعينات والثمانينات، وإن كان مثابة مغناطيس استقطب أساطير الجاز والبلوز والموسيقى العالمية اللي تقرأ تاريخهم اليوم في المعاهد الدولية، كما عازف الترومبيت الأسطوري مايلز ديفيس وتشارلز مينغوس ومادي ووترز وسيزاريا إيفورا. دارت كواليس تلك الحقبة في فضاءات مش تقليدية مختلفة عن طابع روحاني عفوي فريد، وين احتضنت الكنيسة القديمة البازيليكا حفلات ارتجالية تواصلت لساعات الصباح في تمازج نادر بين الموسيقى والعمارة التاريخية. ومن أبرز محطات الذاكرة الفنية للمهرجان سهرات مفصلية عن طريق العقود وانطلاق الدورة التأسيسية سنة 1973 اللي عرفت عروض لعديد الفرق، ودورة 1974 اللي استضافت سوفت ماشين، ثم دورة 1977 اللي شهدت صعود أسطورة البلوز مادي ووتر، لنوصل محطات جديدة كما دورة 2003 اللي عرفت عروض إيرث، ودورات 2017 و2018 اللي مثلت آخر محطة قبل الانقطاع الطويل واحتضنت أسماء كيما ديانا كينغ وميراث. ومن طرائف ذاكرة المهرجان الخلط اللي مازال متداول اليوم واللي يقول إنه عبد الحليم حافظ غنى في مهرجان تبرقة للجاز، والحقيقة التاريخية غير هكا. العندليب أحيا حفل شهير في تبرقة يوم 25 جويلية 1968، يعني قبل تأسيس مهرجان الجاز ب5 سنين كاملة، وكان هذا ضمن تظاهرة صيفية تتسمى بعيد المرجان أو مهرجان تبرقة الصيفي، وما كانتش ضمن مهرجان الجاز. لكن هذا النجاح الجماهيري الكبير واللي كشف الإمكانيات الجمالية والاستيعابية للفضاءات الأثرية بتبرقة كان من العوامل اللي شجعت بعديك لطفي بالحسين والمسؤولين على إطلاق مهرجان دولي للجاز. ومن الأسماء التونسية اللي ارتبطت بتاريخ المهرجان نلقاو الموسيقار فوزي الشكيلي، أحد أهم رواد الجاز في تونس والعالم العربي، واللي عدى أكثر من 40 سنة من مسيرته باش يطور هوية تونسية خاصة للون الموسيقي من خلال مزج الجاز بالمالوف والمقامات والإيقاعات التونسية، وابتكر آلة موسيقية هجينة سماها الأوجي تجمع بين العود والجيتار.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدان المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية والشركات التأمين في بيان أصدره في عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس ونشر اليوم

0: بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرد جام في 26 أو 2000. أعلن كهية مدير بإدارة التزويد بديوان الحبوب وسام المعاوي عن انطلاق طلب عروض لشراء 110 ألف طن من مادة الأمونيتر، وأشار المعاوي إلى أن كميات الحبوب المجمعة تنهز 8 ملايين قنطار، وستتوقعات بتجميع صابة تعادل صابة الموسم الفارطة والتي بلغت 11.8 مليون قنطار. سجل سد سيدي سالم بولاية باجا أكبر سد تونس تحسنا في منسوب المياه، مما سيمكن من توفير الكميات المطلوبة من الماء خلال فصل الصيف. وقال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري أن سد سيدي سالم جاهز كليا لاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة وبعد ارتفاع نسبة امتلائه لتبلغ 59%. دعت الحماية المدنية اليوم إلى تجنب السباحة في البحر أثناء هبوب الرياح القوية وارتفاع الأمواج لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على سلامة المصطفين، وأشارت في بلاغ لها إلى أنه في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر أو حدوث أي طارئة يتم الاتصال فورا بالحماية المدنية على الرقم 198، وشددت على أن الالتزام بالإرشادات السلامة يساهم في حماية الأرواح. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تخاف يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: en la cal.
1: En la cal.
2: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قص المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال آخر الأخبار النتائج الهوامش والكواليس في أنفو المونديال أنفو المونديال
4: أنفو المونديال. مرحبا بكم مستمعينا في أخبار الرياضة في موعدنا الثالث والبداية كالعادة مع أنفو المونديال. نبدأ كالعادة ببرنامج مقابلات اليوم. في السبعة المنتخب المصري يواجه المنتخب الأسترالي. في الحدش متعليل الأرجنتين تستقبل منتخب الرأس الأخضر. كولومبيا مع مضي ساعتين نصف تواجه منتخب غانا. والسؤال هل يتمكن المنتخب المصري وكذلك المنتخب الرأس الأخضر والمنتخب الغاني من إنقاذ ما تبقى من المنتخبات الإفريقية في ظل خروج ستة من هذا

دور اخرهم كان البارح المنتخب الجزائري اللي خسر 2 بليش ضد المنتخب السويسري، والبرتغال كان ترشح وفاز على منتخب كرواتيا 2-1. اسبانيا ايضا كانت ترشحت في نتائج البارح على منتخب النمسا ب3-0. ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني أعلن استقالته من تدريب الفريق، وذلك بعد اجتماع دام تقريبا 3 ساعات مع الاتحاد الألماني. بالنسبة للبديل باش يكون على الأغلب يورغن كلوب اللي هو يتصدر قائمة المرشحين والأوفر حظا لرئاسة الفريق الألماني. رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري بعد الانسحاب البارح أعلن بصفة رسمية اعتزاله اللعب دوليا. محرز عمره 35 عام، سبق وأنه لعب في المنتخب الجزائري منذ سنة 2014، سجل 40 هدف وصنع 45 هدف آخر، يعني عمل 45 أسيست في 119 مباراة. من أخبار المونديال نحكي على المستوى المحلي، رسميا الموعد الرسمي لانطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش يكون يوم 22 أوت. الاتحاد المونستيري يعلن بصفة رسمية أن الهيئة المستقلة لفضل نزاعات التابعة للاتحاد الرياضي المونستيري تعلن عن غلق ملف اللاعب عامر العمراني إثر سداد مستحقاته المالية مقدرة ب 70,685 دينار. ميركاتو المدربين نبيل معلول رسميا في شباب الوزداد الجزائري ومدة العقد موسم واحد. شباب قسنطينة الجزائري أيضا بدوره يعلن عن تعاقده مع المدرب التونسي منذر الكبير. درجة رياضي أيضا أعلن عن تعيين اللاعب السابق خليل شمام في خطة مسؤول عن فريق أكبر كرة القدم، وذلك بعد أيام قليلة من مغادرة مهامه في الجامعة التونسية لكرة القدم كمدير رياضي مساعد، وأيضا بطبيعة الحال مع نهاية عقده اللي كان في 30 جوان. كرة السلة المنتخب الوطني التونسي يخوض منافسات نافذة 3 متصفيات كأس العالم، يلعب اليوم في 7 متاع العشية ضد المنتخب الرواندي، والبارح كانت العناصر الوطنية خسرت بنتيجة 84-81 ضد المنتخب النيجيري. نقعد مع كرة السلة ضمن البطولة العربية للشابات والشباب المقامة فعاليتها في صفاقس. منتخب الشابات أقل من 18 عام بقيادة المدرب إسلام الهدار تمكنوا من الحصول على لقب قبل جولة من النهاية إثر الفوز على منتخب الجزائري 90-41، وتقعد غدوة مباراة شكلية ضد المنتخب المغربي. في كرة الطائرة المنتخب التونسي يعمل 4 انتصارات على 4 ضمن دورة ترشيحية لبطولة أمم أفريقيا 2026 والمقامة بمدينة مكناس المغربية، وكان البارح الانتصار 4 على التوالي ب3 أشواط مقابل شوط. كرة اليد تعديل جديد فيما يخص نظام البطولة أقرته الجامعة خلال اجتماع اللي صار البارح مع النوادي، يقضي بإجراء المرحلة الأولى ذهب وإياب بين جميع الفرق، تليها مرحلة البلايوف بمشاركة 8 فرق موزعة على 2 مجموعات قبل إقامة النصف النهائي والنهائي لتحديد البطل. كما تم تحديد رزنمة انطلاق مختلف البطولات، بطولة النخبة الأكبر يوم 5 سبتمبر، القسم الوطني A يوم 12 سبتمبر والوطني B 26 سبتمبر، بطولة النخبة الأوسط والأصغر 3 أكتوبر، وبطولة النخبة للكبريت باش تكون يوم 9 سبتمبر. نكمل معكم أخبار الرياضة بنادي الإفريقي اللي أعلن رسميا فرع كرة اليد انتداب المدرب الألماني دراجان ماركوفيتش. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا مواصلين معاكم الموجة ورا الموجة حتى للخمسة بتبيع كما العادة مع بقية الأركان اللي مازالوا في الساعة الثانية. بعد قليل ديما القدام ويقام النخلي اليوم بتجيب لنا وتحكي لنا قصة نجاح لسيدة من القيروان. بعد الركن اللي بعد مش صحيح مع الفنان الصادق عمار في عنصر مسجل. آخر فقراتنا على الخط اليوم نستقبل ضيف مخرج مسرحي اللي هو نزار السعيدي باش يحكينا على عرض جاكاراندا. جاكاراندا العرض ذي هو عرض مسرحي بش يكون حاضر في مهرجاناتنا الصيفية وكذلك في العديد من التظاهرات الفنية الأخرى. أهلا وسهلا ويام.
3: ثريا
2: جيتنا من القيروان.
3: جيتكم من القيروان وعملت طلة لهنا استوديو جديد. إن شاء الله مبروك علينا الناس كل.
2: إن شاء الله مبروك علينا الناس كل. إذن بعد النغم نرجع معاك في ديما القدام
3: إن شاء الله. الورود القابلة للأكل
2: إن شاء الله. يلا تفضلوا.

0: الله رام يا حلو.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما
2: ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
3: وئام النخلي ننطلق في ركنة ضيفتنا حاضرة بطبيعة معنا مباشرة من القيروان وننطلق
4: من تبرقة
3: من تبرقة
4: من تبرقة
3: من تبرقة أي. أيوة
4: عدنا والعودة أحمد لأجواء إذاعة المنستير النيولوك كيف ما قلنا فرحانة به برشا وعندي قداش ما شفتكش أون ديريكت.
3: مرحبا مرحبا نتعاملوا بالتليفون
4: نتعاملوا بالتليفون هنا إن شاء الله رجعنا. تعرف أخي بحاجة نجم تعملها في عمر الأربعين إنك تهدم المضمون وتستثمر فلوسك ووقتك وجهدك في الفلاحة وانت ما عندك عليها حتى فكرة.
3: واو
4: صدمة
3: مغامرة مجهولة العواقب
4: هكا قالوا لها وهكا صدمت الجميع وهكا تسلحت بالحب وبالعلم وبالتكوين والنتيجة مشروع نجح لزراعة الورود القابلة للأكل في تبرقة نبت وترعرع في عز أزمة الكورونا والموت يتربص بالعالم. يا مساء الورد عليكم جميعا وللسيدة سونيا الأبيضي زارعة الوردي ونقول لها أيضا عاشقة الوردي.
3: أي.
4: مرحبا بها مدام سونيا الأبيضي.
3: أهلا بك يا سونيا.
5: بيكم وبكل حضرات السادة المستمعين وين ما كانوا ومحلاه تقديم وإيم محلاه
3: وإيم كلها محلاها وتقديمها ديما محلاه والفرحة اللي تسمع فيها في صوتها هذيك اللي عودتنا بها. راهو في بعض الأحيان نبدأ نخدمه في المراسلة مع وإيم وساعات ضيعنا حتى المراسلة خاطر نقعدوا مركزين معها ومع عباراتها الأنيقة والجميلة واللي تبدع فيها واللي وكالروح اللي معاك العبارات هذيك. سونيا أنت زادة يدولي تعيش عيشة محلاها فيها يسر بهجة في وسط الورود.
5: أي فيها برشا ألوان الحمد لله.
3: أيوة
4: سمعت عليها زيدة تحط في صوت موسيقى الفيروز الصباحية وتسمع فيهم للوردات صحيح ولا غلط؟
5: صحيح صحيح نعمل لهم فيروز صباحا نعمل لهم شوية بيانو يعني يعديوا نهارهم على شوية موسيقى
4: باش يظهروا يعطيوا نكهة أحسن. تعرف الشيء ذي ذكرنا بتقنيات عالمية حديثة موجودة طوم زيلوا يخدموا فيها وين يسمعوا الحيوانات والمواشي الموسيقى الكلاسيكية الهادية باش ينقصوا من الستريس نتاعهم ويزيدوا في انتاج الحليب خاصه نلقاوها يعني يوصلوا حتى يعملوا لهم مساج. واشهر مثال في جابون نلقاوه في بقره الواغيو اللي اللحم نتاعها من اجود واطرى وابن اللحوم في العالم خاطر البقره كي تقلق تفرز هرمون الكورتيزول يولي يعطي العضلات تولي كاسحه دونك يعملوا لها مساج وكيحطوا لها ميوزيك دوس الموسيقى دي كتنحي التشنج واللحم نتاعها يطرى خاطر تتسمى تصير لها حاجه تتسمى ماربلينغ معناها تولي شحم يتوزع بالتساوي. مدام
3: يا سونيا تسمع معايا معناها البقر في اليابان يعمل في الريلاكساسيون اللي احنا ما خلطناش عليها حتى مريره في 3 شهور هنا
4: ورود مدام سونيا خلطوا عليها هذه
5: الحمد لله
3: ورودك خلطت سونيا بيانو قلت لي وفيروز وتعزف انت سونيا؟
5: لا الحقيقه نعمل لهم موسيقى معناها موسيقى
3: مسجله
5: بالضبط ولكن بصراحه يبتهجوا هما وحتى الوانهم تصبح ازهى ومحلاها يعني وعن تجربه يعني جاتني مره احدى القنوات التلفزيونيه وحطوا الكاميرا مباشره قبل بساعتين قبل معناها اول ما بداوا يسمعوا بعد بساعتين شافوا انه الظهور الكل التفتت الى مصدر الموسيقى.
3: سبحان الله
4: سبحان الله
3: معلومة جديدة وإيم عندك عليها فكرة.
4: أنا نعرف المعلومة متاع الحيوانات ما تنطبق على نباتات ما خرجناش من ميدان الفلاحة
5: معناها مخلوقات
4: كل مخلوقات
3: كائنات حية معناها تتأثر وعندها إحساس وسبحان الله في خلقه
4: سبحان الله. في 2018 مدام سونيا اخترت الفلاحة وفي سنك الأربعينات هل كانت زراعة الورد في السنة ذي مشروع تجاري فقط وإلا عملية إنقاذ وترميم الحاجة حبيت تخرجها من داخلك؟
5: هي في الحقيقة كنت في سن الأربعين بالضبط وهي كانت عودة إلى العشق لأنه أنا من البداية كنت نحب المجال الفلاحي وكنت حبيت نتوجه توجيه فلاحي يعني نمشي يكون مهندسة فلاحية من أحلامي أن يكون مهندسة فلاحية ولكن رغبة الوالد ما خلانيش ندرس الاختصاص اللي نحب عليه فدرست اللي حب عليه هو الكل واشتغلت في مجال الإعلام تقريبا 23 سنة وبعدها قلت يلا يعني حان الوقت وأني نلتفت إلى عشقي الأول اللي هو الزراعة.
4: هو مش غريب على الأربعينات، راهو سن اليقظة النفسية، سيكولوجي متاع المخ تنضج والتركيز متاعه تتبدل، يولي الإنسان يبحث أكثر عن أنه يحقق المعنى وعن أنه يحقق الرضا الداخلي. لو يرجع بك زمان أنت مثلا ترجع تختار نفس الطريق بنفس التحديات اللي ديجا مش نحكيه عليها بعد شوية؟
5: أي نرجع، لأنه ويأمل يعني الزراعة حب ينمو منه أنا صغيرة، لأنه أنا جدي فلاح كبير وكنت نحب جدي برشا ونرافق فيه إلى كل الحقول متاعه، معناها فكبرت معايا موضوع الفلاحة كبر معايا، وهو متعب تعرف يعني مجال متعب جدا جدا جدا، ولكن التعب اللي فيه متعب سبحان الله، هو متعب ولكن ممتع.
4: برشا يدخلوا الفلاحة بالبركة وبالوراثة. أنت ديجا عندك شكون قلت معناها فلاحة كبير، وأنت اخترت طريق آخر، وبعد طوكي حبيت ترجع في عمر معين اخترت طريق التكوين المستمر. موجود تكوين كهكا في تونس؟ فما تكوين أنت ديجا تعمل فيه؟ كيفاش خذيت فكرة على المجال هذايا؟ كيف جات البالك أصلا الفكرة؟
5: وقتها توجهت لسيلبو باستوغال اللي هو اللي هي معهد المراعي والغابات في تبرقة، وعملت فيه تكوين لمدة سنة كاملة، سنة دراسية كاملة في لاغريكولتور بيولوجيك، الزراعة البيولوجية والزراعة التنافسية. كانت وقتها يعني هو كان ضربة حظ أنه كانت لبياوي كانت التشجيع الاستثمار الفلاحي عاملة التكوين هذا للناس اللي تحب تخوض المجال الفلاحي وهي ما عندهاش عليه فكرة. فأنا من الناس اللي دخلت في التكوين هذا وتكونت الحمد لله، يعني تقريبا عرفت الأبجديات البسيطة متاع الفلاح.
4: تأثر هذية نجم نلمسه في التحدي اللي انت عملته مع ثقافتنا التونسية، خاطر في عاداتنا عنا التقطير، عنا ورد نستخرجوا منه المستخلص الاكستخي هذاك نتاعو ونعملوا به الادويه، نعملوا به العطور، لكنك صدمتنا وصدمت الذوق السائد الموجود وقدمت ورد للاكل بكامل تفاصيله. كيفاش استقبل المستهلك التونسي التغيير والزعزعه هذه الثقافيه؟
5: بالعكس تعرف وئام اللي لمسته انا بعد ما عملت المشروع نتاعي، وانه التونسي مطلع ومنفتحة على كل ثقافات العالم. أول ما عملت المشروع وعملت يدوبك يعني ببليكاسيون صغيرة على الفيسبوك، لقيت وأنه اللي شاف الكل تقريبا أغلبهم يتصلوا بي، خاصة اللي يعملوا الأطباق العصرية يتصلوا بي ويحكيوا لي وأنه هما كانوا يستعملوا في الفلوغ هذه خارج تونس، كانوا يستعملوا فيها في اليابان، كانوا يستعملوا فيها في أماكن أخرى، تفاجئوا أنها موجودة في تونس بصراحة. وكانت هم اللي كانت ضربة التشجيع الأولى، يعني هم اللي شجعوني حتى وبعد تطورت علاقتي معهم، وكل شاف يكلمني نحافظ عليه ويصبح صديقي، فتطورت العلاقة واللي هم اللي يعطيوا فيه الأسماء متاع الزهور اللي باش نحضرها لهم. معناها أنا يدوبك المرلولة عملت خمسة أنواع فقط،
4: يعني
5: عندي 25 نوع، يعني كلها بفضل لي شيف اللي يطلبوه أنا نوفره له.
4: يعني أطباقنا بأيادي تونسية وبورود قابلة للأكل تونسي.
5: نعم
4: أي هذا فخر الحقيقة. استمرار متاعك في الفلاحة البيولوجية، أنت من 2018 لطو مازلت مستمرة، مازلت تعمل في تكوين مستمر، هذا يفرض زيادة في ضريبة، يفرض التخلي عن الأدوية الكيميائية لحماية المنتج الصالح للأكل، باش نجمو نحافظوا على تركيبته العضوية، باش نجمو نحافظوا على مضادات الأكسدة اللي فيه. كيفاش نجم تواجه الأمراض اللي تهدد الورود القابلة للأكل اللي تزرع فيها بلاش علاجات معناه؟
5: والله فما حاجات نجمت عليها وفما حاجات ما نجمتش عليها. مثلا في السنة الفارطة جاتني مثلا نوع متاع دودة اللي هي حاربتها بالطرق الطبيعية الكل ما نجمتش عليها، فكان الحل الوحيد أني نقتلع المحصول الكل، نتلفه كاملا ونهوي الأرض بشكل باهي، ونستعمل برشا، أنا نستعمل الخل، نستعمل القرفة، نستعمل الحريقة، نستعمل برشا حاجات اللي هي يعني حاجات من المطبخ التونسي، يعني حاجات من الحاجات اللي نستعملوا فيها ديما. وليت عندي حتى تجارب، وليت حتى نعمل في تجارب واحدة بعض أوراق الأشجار، ساعات نرحيهم ونحطهم في الماء. يعني هي الغرام يخليك تعمل لي ريغيرش، الحاجة أم الاختراع. أنا نكون في حاجة لأني ننقذك الزهرة هذيك وما نلقاش كيفاش تنولي، معناها نعمل في لي ريغيرش باش نلقى لها الحل نتاعها.
4: يعني أحسن حاجة العلاج من الطبيعة وإلى الطبيعة، ما خرجناش من الطبيعة.
5: هذه كل شيء بالطبيعه الحمد لله.
4: عضوي عمليه قطف الورد، انت حكيت لنا انك تقطف الورد، عمليه قطف الورد الصالحه للاكل حساسه برشا معناها، وفي صراع مع الزمن مع الوقت خاطر في ساعات تولي تصير لها معناها حاجات أخرى وتتطلب عناية كبيرة، وعملية نقلها زادة تتكلف على حساب الفوليوم متاعها، خاطر كي تاخذ فوليوم في معناها كي تجي تليفريها معناها مش تعمل ليفريزون تاخذ فوليوم وتاخذ إسباس، ولازم تحافظ عليه الفوليوم هذاك باش ما تتغفصش باش توصل سليمة. كيفاش نجم تتحل المعادلة الاقتصادية هذه مع ارتفاع سم المحروقات مع شوية صعوبات معناها لوجستية خلينا نقوله؟
5: الحمد لله يعني فما هي أولا قطف الزهرة، كل زهرة عندها وقت تقطف فيه. أغلب الزهور تقطف صباحا في الصباح الباكر، وبعض الزهور سبحان الله فيه عندي من الزهرات وئام الزهرة اللي هي تتلون لك على ثلاث مرات
4: سبحان الله،
5: صباح لون في نص نهار تولي لون في المساء يولي لون واحد آخر، وفما ناس يحب يخوها وهي بيضاء لازمني نقطفها له مساء، يحب يخوها وهي في الوردي الفاتح نقطفها له في نص نهار، لما يحب يخوها وهي وردي غامقة نقطفها له صباحا. يعني شفتي رو الزهور كلها أسرار، وكلها يعني أنا من يوم اليوم نتعلم منها حاجات من الزهور أصلا، حتى هي الزهرة هذه في الشرق يسموها طبعا النساء، طبعا النساء يعني متغير هما يسموها طبعا النساء لأنها تتغير يعني في كل
4: المرأة وردة متبدلة
5: بالضبط. الحمد لله بالنسبة للومبالاج يعني التعليب نعلب فيها في تعليب خاص بها حتى ما تتحاولش تذبل يعني بشكل سريع ونتعامل بصراحة مع بعض شركات التوصيل اللي هي سريعة جدا يعني اللي هي توصل لي في وقتها.
4: بلي فما
5: هي
4: طريقة
5: شوي وماكلها شوي ولكن الحمد لله.
4: فما طريقة معينة متاع تخزين؟ مثلا أنا شخص هاوي نحب نولي نزرع وردات في الدار، فما وردة يعملوا بها سلطة نسيت اسمها، تبدأ هك برتقالية وتبدأ مطعمها لاذع وحار، يعملوا بها سلطة خاصة في الصيف، شو اسمها؟
5: هذيك السيلة كابيسينة، هذيك الكابيسينة رائعة سيدة، هذيك
4: بنينة على الأخر مع زيت زيتونة تونسي كومبو بنينة على الأخر، احنا ديجا كانت عنا في الدار. ما مثلا كي نحب نجمع منها ولا ناخذ نحب نخبيها ونخزنها، انا كشخص هاوي معناها في دارنا وحدنا ما نعرفش كيفاش نحافظ عليها، اش نعملها؟ نشيحها ناكلها نستهلكها في وقتها وكهو؟ فما طريقة نكنجلها؟ اش نعمل لها؟
5: هذيك عندها ثلاث طرق، اما تعملها كونفيتير، اما تعملها معجون مربى ويجي نفس المذاق
4: كسوس، ما تستهلك
5: مربى يعني
4: معجون معجون
5: بالضبط، واما تنجم تعملها جو خليها معناها تحتفظ بها كيف ما نحتفظوا احنا بالجيم تاع الفريز وتاع الكل في الكونجيلاتور، وكيف ما تنجم تعمل لها سيشي تعمل لها شيحة تعملها بعد في الصلاد ولا تعمل بها الانفيزيون ولا تعمل بها معناها تجي في، اما انك تكنجلها وتخليها في الفريجيدير هي كذا
4: ليف تولي ليف
5: لا لا ما مشيتش ما تمشيش هكذا.
6: جربتها سونيا؟
5: جربتها.
6: إذا فيك عملت برشة تجارب على حساب هذا.
5: لا 40 سنة حتى لتو 48 سنة يعني 8
6: وتجرب.
5: سنين وأنا نعمل كل التجارب.
6: بيهي بعد تنش تنصحنا كي تحتاجك وإيه ماستيوس كي من هذي تنصح معني أكيد حتى حرفيك تنصحهم شوية حاجاتك تعطيهم دي زاستيوس بشي يحافظوا على الحاجة بشي يستعملوها شنية تجي مع شنية
5: أكيد
6: أكيد سونيا.
5: حتى فما برشا يخدم عندي كونتيتي مثلا كبيرة متاع الفلوغ فخاش متاع زهور الطلجة ويقول لك مثلا فضلت معايا برشا زهور شنو نعمل لها، نوريهم عملية التجفيف باش تشد ما أكثر وقت.
6: المشروع يخدم برشا ناس سونيا؟
5: تقريبا أيام في قرابة العشر أفراد بي أنا.
6: أي عشر أفراد ما يتسميش برشا ناس، تسمى مشروع صغير عائلي تقريبا.
5: لا مش عائلي لأنه أنا عائلتي للأسف شديد ما يشتغلوش معي ما يحبوش مشروع فنشتغل واحدة والله.
6: مال عندك وجرة خدامة هكا ولا؟
5: عندي معايا اللي هما بالحقيقة عائلتي معناها أنا نحبهم برشا الخدامة معايا على خاطر هما أكثر ناس أمنوا بي وأكثر ناس شجعوني.
6: أيوة
5: يعني أولادي يحبوا المجال الإعلامي ما يحبونيش نكون في الزراعة. أنا نحب بصراحة مجال الزراعة نحب الإعلام ولكن الزراعة يعني عشق بصراحة. ان شاء الله هالمشروع عمال يكبر مدام الاسم نتاع البرنامج اسمه على قدام. ان شاء الله هالمشروع
6: ديما القدام. ان شاء الله ديما القدام.
5: ان شاء الله يا رب.
6: الى حد الان تعتبر روحك حققت وصلت لعتبة النجاح؟
5: ان شاء الله. اذا كان نعتبر روحي وصلت لعتبة النجاح فالنجاح كله معناه طموحي يولي يموت، ولكن ديما نحس روحي ما زلت ما وصلتش.
4: كلمة الختام ليك مدام سن. تفضل.
5: الحاجة اللي حبيت مدام ديما على قدام، ان شاء الله بعد شهر ان شاء الله باش نفاجئكم بمشروع واحد اخر في وسط المشروع، زاد مازال جديد بالكل، ان شاء الله تزوروني فيه وتراوه. وشكرا جزيلا على الاستضافة اللطيفة والجميلة.
6: يعيشك.
4: يعيشك
6: سونيا. يعيشك سونيا. سونيا الأبيضي، مشروع رائد، دخلت مجال زراعة مش معروف برشا في بلادنا.
4: هي ديجا من برمي معناها القليل في البداية.
5: كان المشروع الأول والوحيد في تونس في العالم العربي وإفريقيا.
6: يعطيك الصحة سونيا.
4: فما مشاريع أخرى تو قاعدة تبرز ديجا. عندي فكرة فما زوز
6: مشاريع أخرين جاو بعد يظهر.
4: أي بعد
6: جاو بعد سونيا.
4: شباب. شباب.
5: بعد وأنا أصلا نكون فيهم، أنا أصلا يعني بش نعمل تكوين للشباب اللي يحب يتكون، لأنه ما مش بش يبقى حكر علي. ماذا بيا الناس الكل تخدمها والعثرات اللي عثرتها أنا ماذا بيا ما تعثرهاش الناس.
6: مؤكد أنت بش تعطيهم خلاصة تجربتك، هذا مؤكد.
5: بالضبط.
6: يعطيك الصحة سونيا الأبيضي. مرة أخرى تحية كبيرة من القلب، فرحنا أنه قصت نجاح وجي مع سيدة وعملت الأمريكان، معناها 40 سنة عمر تخدم في الإعلام تعمل لك فسخ كل شيء عاود من الجديد، مجال غريب على تكوينها كومبليتمون،
4: في بداية جديدة بالحق. أي شخص بالحق يسمع فينا طوى مكبل بخوف البدايات، مهما كان سنك ومجالك بالرسمي انطلق. بالحق هي اللي على أنا معناها ما فهمت منها ما قطعتش مع مجال اللي الإعلام الأول، قعدت مواصلة ولكن ركزت في الحاجة اللي حبت عليها أكثر، وهذا اللي نشجع عليه معناها ناس كل من خوف من مجهول راهو إنساني وطبيعي جدا، خاطر هو حاجز نفسي يصنع المخ باش يحمينا، ولكن المخ هذاك نفسه نجم نخرجه منه العجب.
6: صحيح. سونيا لابيدي يعطيك الصحة، برافو، وإن شاء الله موفقة وناجحة. وإن شاء الله تجينا أخبار طيبة عليك.
5: شكرا جزيلا.
6: يعطيك الصحة. وإيم يعطيك الصحة.
4: يعطيكم الصحة الكل. إن شاء الله ديما نجيب لكم قصص ناجحة كي هكا، وإن شاء الله ديما القدام.
6: إن شاء الله ديما القدام. أبحث وإيم النخلي للقاء إن شاء الله في نفس الفقرة بتبيعة وفي نفس البرنامج الموجة ورا الموجة. نرجع لكم بعد قليل وباش نستقبلوا ضيفنا المخرج المسرحي نزار السعيدي باش نحكيوا على عرض جاكاراندا، العرض المسرحي اللي باش نشوفوه سنة في مهرجاناتنا وفي تظاهرات ثقافية أخرى.
1: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. عشرات السنين واني في مخي اللي القفة قفة واحدة ومجعولة للقضية. برا يا زمان ويجا يا زمان اكتشفت اللي مش صحيح. القفة أنواع وأشكال وأحجام وكل حد وقفته. ثم قفة السعف وهي بنت النخلة وهرة وزينة وصحة ومتانة وصنعة جدود المتقونة الأصالة والهمة. وثم قفة الحلفة حتى هي تراث عريق أمر زينة ما تساعدش في القضية، هوك نصنع منها سلال أخرى وتحف. وقفة القماش وقفة البلاستيك وهذه عنا معاها قصة عجيبة. هك العام قطعوا علينا اسم ريحة السشي البلاستيك من كل بقعة، قالوا راهي ملوثة وعدوة للبيئة. أنا واحد من الناس استحسنتها ورجعت القفة السعف، هي صبيرة ورجعت سلة البلاستيك أكثر من قبل. أما ولات بالفلوس، يعني تشريها بالمئتين مليم وانت طالع. وقتها فهمت اللي هي كيف تبدأ بلاش تكون عدوة للبيئة وشيطانة وأكبر مجرمة في التاريخ، ووقت تولي بالفلوس تولي صديقة للبيئة وحنينة وبنت حلال. على كل حال أنا ما حاولتش نفهم، واللي فهمي فهمني. ثم قفة القضية وهذه يلزمها برشة تدبير وتكربيس وتغصوير، برشة بياسات وبرشة كوارت تاخذهم باليمين وتحطهم في القفة باليسار وتزيد عليهم شوية. منين؟ ما احناش عارفين. شوية سدف شوية قروضات برشة روج، وإذا لزم تشقليبة وكبوس علي على رأس حسين وديما ماشيين. المهم نحاولوا نشبعوا القفة اللي حالة فمها وما تشبعش. تقول بالة مراد الثالث الباي المجنون المعروف بالبالة جاعت. نرجعوا للقفة تبدأ تجبد وتفرني وتنهات، ومع كل جبدة تقول ناري على سويرداتي وفات. وفي الاخر تروح بالقفة فارغة تشطح، تغزر لها تبدأ تمشي خطوة لقدام وخطوة لتالي، تبدأ تحكي وحدك تقول بوهالي زعما اش شريت واش خليت، خليني نعمل الحسبة قبل ما نوصل الدار على الأقل نحضر اش باش نقول للصغار. تطلع بوحدة تهبط بثلاثة على الجب، فين مشات الفلوس؟ مش كانوا معبيين جيابي الاثنين؟ تهاي فيها قضيتين متاع فطور اليوم لجمعة على نهارين. يا حسرة على القفة الرزينة اللي ما تنجمش تهزها وحدك وتبدأ تلوج على شكون يهز معاك وذن القفة. توا خيارك تلوج على شكون يدفع معاك حق القفة، أمر ظن ما عندك منش تخاف. كيف ما يقول الشاعر الشعبي في هم القفة دارت لنا في الرقبة سفة، لفتنا لفة ما كيفتها حتى كفة، الآخر يصنعها كي العروس ليلة الزفة، والآخر يهز فيها حاجة قليلة واكلتها الغفة. من لمحان باش نبطل الدخان زدت النفة، من هم القفة رانا عايشين بالهفة. وثم قفة الهاي المتعالي اللي تبدأ تموج بالعلوش والمناني والجغالي، ولا لا جاء على بالك ولا على بالي، وكيف يعطيك العاطي لا تشاطي لا تباطي، وسبحانه موزع الأرزاق على العباد كيف ما اشتهى ورد. أما ما فيها باس تتلفت نهار القفة الزوالي. وثم قفة مصنوعة من مادة خاصة ما عندهاش وذان وما عندهاش لون وما عندهاش حجم، لا تتحس ولا تتمس، أما اللي فيها يتشاف ويتسمع. القفة هذه قفة سريالية عجائبية يلزمها برشة مؤهلات ومواهب وقليب صحيح وما يرخش التالي، وخاصة تنحيت الحشمة وقدرة عجيبة على الكلام المدهون بالزبدة واستعداد تام للتضحية بكل غالي ونفيس باش توصل القفة على أحسن وجه وفي أقرب وقت. ومش مهم مش فيها تنجم تكون هدرة فارغة، المهم المبدأ، مبدأ القفة اللي معروف بالتقفيف. وثم قفة أخرى قفة العروسة، وهذه في العادات القديمة متاع أغلب المناطق التونسية قبل العرس بيامات يهز العروس للعروسة القفة، ويلزمها تكون مرتوبة ما ناقص شيء مذبابة للقائمة حسب ما قررته التقاليد الشعبية، الحنة ورق ومرحية البخور بنواع واللبان والسواك والكحول دبوس الريحة وعود القرنفل والكمون الأسود وشواشي الورد واللوز بقشوره والفستق والمشط والفلاية والمراية والروزاتا وباكو السكر توابع وباكو شمع وباكو قطن وبرشا رقائق أخرى. المهم ثم أكثر من 50 اسم تقول مغارة علي بابا. وهوكا القفة هذه بداية المعاناة متاع القفة اللي باش تولي ملازمة للراجل من نهارة اللي تشرف سيدة الدار. تقول القفة هذه تربص على تعمير القفة اليومية. وما تنساوش قفة الانتخابات هك اللي هجمت علينا هك السنين، مصور عليها بزويش وسدرة وتتحرك في طنبك الظلام والنهار والقايلة. شفتوا قديش هامة القفة في حياتنا؟ مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح. على الخط.
2: نوصل مع بعضنا الفقرة على الخط. ضيفنا موجود على الخط المسرحي نزار السعيدي، وحوارنا معاه باش يكون حول عرض جاكراندا. أهلا وسهلا، مرحبا بك نزار.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة منستير.
2: أهلا وسهلا. إذن جاكراندا العرض ذي نحبوا ناخذ عليه فكرة، نوعه كعرض مسرحي، شكون مشاركين في هذا العمل؟ نزار معاك، أعطينا أنا فونغو للناس اللي باش تحضر العرض هذا، ثم لو تعطينا مواعيد ديجا تحدد للعرض هذايا في مهرجانات أو في تظاهرات ثقافية.
3: جاكراندا هو آخر مشروع لإنتاج المسرح الوطني التونسي، نص ودراماتورجيا لعبد الحليم المسعودي، إخراج نزار السعيدي، تمثيل مجموعة من خريجي مدرسة الممثل بالمسرح الوطني، كذلك طلبة من المعهد العالي في المسرحي اللي هم حمودة بن حسين وأسالة كواس، حسنة غنام، أنيس كلمون، عرفات الجيزاني، حلمي، وأيضا ثواب العيدوتي. هذوما مجموعة الشباب اللي انطلقنا في العمل معهم تقريبا عن عام. جاكراندا اللي كانت خذت تانيت البرونزي في أيام قرطاج المسرحية، أيضا كانت تمثل تونس في القاهرة في مهرجان المسرح العربي، وأيضا تمثل تونس في مهرجان بغداد المسرحي، كما أنها أيضا قامت بجولة في بعض الجهات كما مدنين وكما أيضا المهدية وكما جندوبة، في انتظار جولة معنا بقية المدن الأخرى نكونوا إن شاء الله حاضرين فيها. تحاول المسرحية هذه أنها تتناول تونس اليوم في مسائلها الاجتماعية، في علاقة المواطن بالمواطن وفي علاقة المواطن بالمجتمع وثنائية الفرد والمجموعة والمجموعة والفرد. هذا معناه في خلاصة بالنسبة لجاكراندا.
2: نعم نعم. إذا عندكم مواعيد حاضرين باش يقع العرض متاعها نزار فيهما؟
3: هو لحد الآن أنا عندي تعرف مشكلة الصيف ومشكلة مهرجانات الصيف
2: وتبرميج متاحة
3: أيوة،
2: اللي ساعات يصير في آخر لحظة وتقع برشة تغييرات المواعيد.
3: الأدهى والأمر من آخر لحظة أنهم هم يتوجهوا لنوعية معينة من المسرح ويخلوا ربما المسرح الجدي، المسرح اللي يبني الفكر، ويتوجهوا لها العروض هذه الخفيفة اللي تتحضر لها في الترفيزات في الشتاء، ويقع معناها توزيعها في الصيف. وتلك الكذبة الكبرى أنه هالمسرح هذا ما يتعملش بدعم الدولة، في حين هو تقريبا ياخو في أكثر من 50% 60% من ميزانيات المهرجانات وفي الصيف. معناها تشوف أنت عروض معناها بألاف الدنانير، معناها مقارنة بالعروض اللي بعروضنا احنا. فهذا يخلي مشكل، معناها هذا يخلي مشكل. لكن هذا ما يمنعش من جاكراندا باش تكون في مهرجان الحمامات الدولي نهار 5 أوت، وأيضا باش تكون في مهرجان قفصة الدولي أيضا نهار 12 أوت. هذوما تولى مهرجانات اللي معناها توجدوا
2: في الحمامات. إذا نعاودوا الموعد قلت لي 5
3: أوت باش يكون مهرجان الحمامات 5 أوت
2: وقفصة 12 أوت.
3: وقفت في مشهود في انتظار بقية
2: هذوما الكونفيرمي في انتظار أن يجيكم مواعيد أخرى إن شاء الله.
3: المديرين على رشدهم مهرجين المهرجانات على رشدهم ويبنيوا ثقافة صحيحة مش ثقافة التفاهة ثقافة
2: والله
3: في الزمان على الوان منشو وغيره معناها
2: هو اللي يوجع أكثر أنه كدخول العمل الجيد ما يبرمجوش معناها وكأنه يقولوا لتوينس أنتم تافهين خذوا العمل التافه ولي ما نحبش نقول تافه مع أموا به الهازلي وكذا مطلوب شوية ترفيه كذا كوميديا سخرية وجو به أما زادة فما أعمال أخرى والله تونسي يحب الكل وانتي تعرف أكثر مني يحب الكل أما طرق التوزيع وطرق برميش هي اللي فيها أساليب دركي فيش
3: هو هذا معناها
2: أما تونسي راهو يحب الكل يحب العمل الجيد ويحب الفودفيل ويحب الوان مانشو ويحب الكل أما راهو هذيك جوست جمل يقولوها باش يغطي وال
3: في الجهات معناها وناس تعرف معناها القاعات تتعبى بالتوانسة اللي يحبوا المسرح اللي يقدم الفكرة المسرح اللي يقدم الجدل
2: طبعا
3: فهذا ربما اللي ندعو له احنا توا وربما اكثر ندعو وزاره الثقافه للتنبه للمسائل هذه كما قاعده تنبه برشا مسائل معناها في علاقه بالمهرجانات انها تتنبه للمسائل هذه ايضا في دعم الدعم الخفي للمسرح هالنوعيه هذه بين الفريم مسرح حتى ما نعتبرهاش مسرح معناها من العروض المنشو وغيره وتاخذ في برشا فلوس من مهرجانات معناها واكيد اللي يسمع فيها من مديرين او من ناس قريبه للمحيط هذا يعرف قديش يخلصوا هذول المنشور هذول مقارنه ربما باعمال مسرحيه اخرى تبني الفكر كما قلت وتبني الثقافه وتبني التونسي اللي نلوجوا فيه تويكي
2: هو ما غير مزيه المفروض وان ودورهم انهم ينوعوا به انا معك جيب الوان مانشو جيب الستاند اب جيب الكل الانواع الكل لازمها تكون موجوده هذا ولا نزار يذولي هكا معني ما انت برمج كل شيء برمج كل شيء خلي الناس تختار هي علاش ديما أوصية على ذوق الناس ومش أوصية يبرمجوا اللي يحبوا هما ويحسبوا كما يحبوا هما وفما طرق دركي فيه هكا باش يطلعوا نوعية متاع أعمال ونوعية أي شبكات المشكلة في الشبكات أي المشكلة في الشبكات
3: معناها تشتغل على طول العام كما خير تنطلق متلافز فمتني وبعد ثم بعد تمشي للمسرح وطوعا نشوفها في السينما زادة ولا تمشي للسينما فهمت تعاود ترجع من جديد متلزق وتشوف نفس الوجوه تقريبا تتاخذ معناها
2: تتعاود فهمتني
3: فهذا مؤسف هذا مؤسف
2: المشكله مش على حد موسم والثاني والثالث والرابع وتلقى نفس الاسماء وواصل وعاود
3: تحمل مسؤولية وزارة الثقافة علاش تحمل وزارة الثقافة
2: طبعا
3: هالناس هذوما لو كان جات تكري في قاعات العرض وتخدم كما يقولوا هما كما يصير في في في في بلدان أخرى تخدم على الشباك بالحق هو كيري كفنان ولا كممثل ما عارفش شنو الناس يسموه يكري هالقاعة هذه ويخدم على الجيشي فهذا من حقه الشرعي والقانوني واللي تحب أنت أما أنت تجي لمهرجانات الدولة مهرجانات وزارة الثقافة وتاخذ منها معناها ال10 ولا 12 ولا 13 ولا 14 ولا 15 مليون فهمتني وانت مسرحيه فيها ممثل ولا زوز فهمتني وزيد توزع التفاهه وزيد توزع الشيء اللي يعرفه هو بعض الحاجات على الفيسبوك وهذيك ويعاود رسكتها ويحطها على السيت فهذا ما العام يبدو لي فضروري انه وزاره الثقافه تتنبه للمسائل هذه اضافه انه راهي هل عن اعمال مسرحيه هذه ما تعدتش على لجان الانتقاء وما تعدتش على لجان معناها الاشتراءات في وزاره الثقافه هي عندها سوق مفتوحة وحد وموازي لكن نلقاها في السيف كما قلت تاخذ من فلوس وزارة الثقافة وتاخذ من فلوس المسرح التونسي اللي يحاول يبني هالبلاد هذه
2: نعم نزار سعيدي إن شاء الله عرض جاكاراندا يشوفوا الجمهور التونسي في أكثر من موعد أكثر من 5 أوت في الحمامات وقفصة 12 أوت أكثر من هكا إن شاء الله نرجع لكم نلقاو عندك أكثر مواعيد شكراً لك نزار إلى اللقاء شكراً هكا وصلنا لاخر الموجه ورا الموجه لليوم وعدنا يعاود يتجدد معاكم من نهار الاثنين ان شاء الله باذن الله على نفس الموجه اذاعه المنستير وفي نفس الموعد من 3 للـ5 تحيه الفريق اللي رافقني اليوم مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر الزميله رؤوف غديره في الاخراج الرقمي ولطفي المكي في الهندسه الصوتيه شكرا للجميع بعد قليل كيما العادة الميكروفون بعد الأخبار طبعا أخبار الساعة 5 مع الزميل هذيلي الفتني إلى اللقاء بون ويكاند

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفادت شركة نسل طرقات السيارة بأنه سيتم بداية من يوم الاثنين الموافق للسادس من جويليا الجاري إلى غاية يوم الأربعاء الثامن من نفس الشهر في حدود 7 صباحا إلى 3 مساء غلق محول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة. يأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة محول رجلها.

0: بليبي مقر الوزارة بحضور الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات ورئيسة الديوانة إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الدينية والشؤون الخارجية والصحة والنقل والسياحة وسائر الهياكل والمؤسسات المتدخلة في تنظيم موسم الحج. بلغت كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية غرة تجويلية 8.03 مليون قنطارة، منها 7.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، و 397 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بشركات الإنتاج. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 3401 شخص وإصابة 12199 آخرين جراء العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي. هذا وعاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

حدث من نبض الملاعب ومن أجواء كأس العالم. كأس العالم احنا والمونديال، اخبار، تحاليل فنية، هوامش، ارقام، احصائيات وجو المسابقات. جو المسابقات احنا والمونديال، البرنامج اللي قربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد مونديالي جديد عبر موجات إذاعة المنسير في أحنا والمونديال. كالعادة من توا حتى للسبعة نرجع معكم لآخر الأخبار وكل المستجدات اللي تهم كأس العالم. برشا جديد باش تواكبوه معنا، تحليل الفنية، القراءات التكتيكية وجو الألعاب والمسابقات مع كافة الفريق. ما عليكم إذا تحب تفوز بقميص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أنك تطلبنا وتقيد مشاركتك مع 73 460 800 قميص من اهداء سوس سبور شارع طاهر صفر سوسة، اللي ودنا بكادو مزيان الواحد من المستمعين نتاعنا. والاجابه سهله على الاخر سؤالنا من خلال لعبه سهله تخليكم تربحوا قميص المنتخب. نحب نوجه تحيه كبيره برشا للفريق الحاضر معنا في استوديو البث، روف غدير على مستوى الديجيتال، كابيتان لطفي المكي في الاخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام لمختلف فرق فقرات حصتنا لليوم. وبكل حب سعيد جدا باستقبال الطاقم الفني اللي حاضر معنا في التحليل والقراءات. نبدأ بالدكتور أنور بالطيب. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا دكتورنا.
1: شكرا أنور بالطيب، يحييكم تحية مسائية ملأها الأفراح والمسرات والهناء في هذه الأمسية الصيفية. مرحبا هديلي، مرحبا شكري شهاب وكافة الفريق التقني اللي مسحبنا روف عليا والمنجي، وسنعديو إن شاء الله أحنا والمونديال من الخمسة للسبعة، وإن شاء الله نكون الفائز. نعاونوهم روا،
0: نعاونو الناس الكل، أمورنا باهية. تحيات للمنجي باهي. نحب نوجه تحية سي شكري عيسى، اهلا وسهلا، مرحبا سي شكري.
2: مرحبا مرحبا هذيلي، مرحبا بالكابتن. وانت قلت اطار فني،
0: اطار فني،
2: اطارات فنيه استقالوا، فما اطارات فنيه
0: لا كاس العالم ضحايا كبير.
2: اي نعرفش الاطار الفني هذا مازال تيتولار، مازال يكور في كوب دي موند، مازال لك
0: يحضر في روحه. دكتور انور بلاست المانيا فارغ،

0: فرغت معناتها نيجل زمان تمت إقالته رسميا.
1: إذن كاين بروبليم شفيق زي يقول دويتش بني في الفوتبول ترينا إن دويتشلاند
0: هزنا كله معاك
1: بعد بروبليم
2: يزمنا مترجمة
0: اي اما حسب
2: ونعمل كور دو سوا نتاع الموقع.
0: لا يورجن كلوب يخدم معاها سيستم حسب ما سمعت الأخبار في بيلد الألمانية تقول هيدا
1: بروكو با
0: تخدم مع يورجن كلوب.
1: الواحد يعانق العالمية ولبس
0: الحمد لله
1: إن شاء الله المؤهلات والقدرات اللي ما وراء الحدود
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: لا لا لا اوتو برونتيز معناها في سافيسا التوانسه بالحق نتاقلم وراه ابار بدون غرور بدون كل شيء وانا لي كومبيتونس اعطيو فينا ثقه في التوانسه الكل في اي دومين في العالم الكل في اي دومين
0: نحكيو على سي انور بطيب راهو نحكيو على دوبل دكتوراه دوله ما شاء الله معناتها مسيره اكاديميه وعلميه غنيه عن التعريف وسي في كبير برشا.
1: احنا التوانسه وبلادنا نحبوها ونعزوها وذي الكل يرجع لتونس اللي كونتنا والحمد لله وما فما حتى اي اشكال فهمت
0: ان شاء الله. سعيد جدا باستقبال كوتش شهاب حاج عمر. اهلا وسهلا مرحبا شهاب.
3: مرحبا هذيلي مرحبا بالدكتور وسي شكري دكتور ديما يعطيك حيويه باش تكون ديما حاضر وموتيفي في الاستوديو صار نعديو امسيه كرويه ورياضيه ممتاز.
0: نحب نزيد نذكر الساده المستمعين تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك والا من خلال قناتنا الرسميه على اليوتيوب تلقاو اليوم موجود رابط مباشر عبر صفحتنا الرسميه وقناتنا الرسميه على اليوتيوب تنجموا تشاهدوا كل فقرات حصتنا لليوم وتنجموا تتفاعلوا معها وكل عاده باش تشوفوا باش نرجعوا لاخر الاخبار باش نرجعوا الخطه والتكتيك وقراءة أهم المنافسين ومقابلات اليوم من خلال فقرة برونوستيك وبرشة جديد اليوم خاصة نحكيه كأس العالم اللي بدأت تشهد برشة مقابلات حماسية للأسف بالنسبة للمنتخبات الإفريقية فما بعض العوامل اللي خلتهم يخسروا وينسحبوا في آخر الأمتار وبعد شوية نرجع في قراءة لهذا العامل اللي أثر خاصة على المنتخبات الإفريقية ونرجع لأهم الأخبار. خليكم معنا مستمعينا الكرام نبدأ بجو الإيقاعات والأغاني واحدة من أشهر أغاني كأس العالم كنقولوا ريكي مارتن نقولوا كأس العالم كوبا دي لا فيدا أما هي
2: عام
0: لا مش مش كأس العالم في 2010 قبل أما هي كأس العالم ريكي مارتن ريكي مارتن ما هيش 2004 فمش كأس العالم 2004 لو في المكة
2: لا قلت 2010 في كأس في جنوب أفريقيا
0: لا
3: لا أقدم أقدم قبل نحكيو. قبل الفين 94
0: 94 لا نحكيه على 98 فرنسا 98 حوزوا قادر باش نرجع بكم التالي. خليكم معنا مستمعينا الكرام نرجع لكم بعد شويه.

0: هذيكي مارتن المستمعين الكرام، نوصل مع 35 دقيقة من إذاعة المونستير. مرحبا بكم في أحنا والمونديال. 73-468 هي طريقة المشاركة معانا على شلي ما تفوزش بقميص للمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم من هدي سو سبور شارع طاهر صفر بسوسة. وأول فقرات تكون من خلال جورنال المونديال.
1: جورنال المونديال.
0: نبدأ بأول أخبار تتعلق بمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. النجم نقوله خبر صادم كان من خلال مقال اصدر اليوم عن صحيفة بريطانية، يأكد من خلاله هذا الخبر أنه فما لاعبين 8 لاعبين في صفوف منتخبنا تم تأكيد أنهم أخذوا مواد منشطة محظورة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. والحكاية أنه لاعبين كانوا كلاوا الحم الموجود في المكسيك، الحم هذا العجولة متاعه معناتها متطعمين ببعض المواد الكيميائية والبروتينيات اللي في ساعة يكبروا كالعجل. المواد هذه وصلت الدم اللاعبين متاعنا والحمد لله، معناتها خرجنا بكنوش معناتها في فضيحة. أما كان من المفروض أنه الجامعة التونسية لكرة القدم خاطر هي حكيت مع الفيفا ومعناتها وأبديت حسن النية أنه كان هذا موجود في الطعام وما هوش معناتها اللاعبين اخذوا دويات محظورة، ما خرج حتى كومينيكي. كان اليوم كان قرأوا خبر كي من هذا في جريدة عالمية وصحيفة إنجليزية معروفة يأكد مدى اللخبطة الموجودة الاتصالية والتسييرية لجامعة كرة القدم. نبدأ معك دكتور.
2: شكرا أخوي الهديلي. أولا ريت كيفاش معنى عندما تغيب الشفافية والثقة في النفس والتواصل الإيجابي مع الشعب التونسي ومع الجماهير الرياضية، عندما لا تكون هناك ورحت سبريانا يعني نسناه حتى لين إذاعة خارجية ووسيلة اتصال عالمية اللي يكونوا عندهم الشفافية يطلعوا يتكلموا. أنا أقول أين طبيب التغذية متاع تونس متاع الفريق القومي التونسي؟ باش نجيب حتى اللي راني للمعد الذهني تونجيوه. أما التغذية ما هو تبع التغذية ولا؟
0: وفي العادة احنا في سفارات المنتخبنا الوطني التونسي يكون فما طبيخ تونسي ونهزه معناتها اللحم، نهزه المأكولات متاعنا، نهزه معناتها كل ما هو خضر غلال، كل شيء يمشي مع البعثة متاع المنتخب كي تبدأ فما مشاركات كبيرة،
2: مشاركة كبيرة
0: ومهما تكون.
2: وكان عنا رهوة دائما عاداتنا وتقاليدنا ونهزه كل شيء وماكلتنا التونسية والمدادات الرجيم وكيف الملعبية واختلي زاد الناس محولهم باش حتى بربحوا ماتش نقولوا لهم على لبلبي بارتي يعملوا الكوجيني الطبخ متاعنا. لهنا هل عندنا احنا طبيب تغذيه مشى مع الفريق ولا نيتريسيونيست اوبليغاتوار؟ اثنين كي تقول لي 8 لاعبين واحنا الطاقم مشى 26 لاعب هكا ولا وعندهم 5 طاقم فني 30، مانيش نحسب ال 29 يخلوا اللي مشاو 59 وراح خزوز ولا 61 في نطاق الحوكمه ديما. هذا يعني شو 8 برقه كلاو من النوع هذا والاخرين ما كلاوش، يعني يكون يوريك كل واحد ياكل كيما يحب. انا سنتيجي الخاصه يقول له راهو راهو المينيو سبورتيف راهو الناس كل تاكل كيف كيف اطاب الناس كل مينيو بروتينات منظمه مريقله.
0: وساعات تصير العمليه هذه بتاع المنشطات تصير بطريقه انتقائيه، معناتها مش اللاعبين الكل باش يعديهم على الفحص بعد كل مقابله ولا في اطار التجمع يصير كما نقولوا
2: عمليه معناتها
0: من الفيفا باش يشوفوا يلقاو الثمانيه موجودين. هو ممكن حاجه الوحيده تنجم تلقاها عذر وهي موش عظم، ممكن خاطر الحم لقوها أرخص في المكسيك أرخص من تونس وهذا
2: ولكن اللي نعرفه ليكون الإقامة لنا سؤال كبير الإقامة وخلاص الإقامة معناتها بار على الفيفا وقال نخلصوا احنا لهنا لخبطة. ما وقعنا نحن في اللخبطة المرة الجمعة الفيت حتى ذي لخبطة، لأنه هناك بعض الأخبار يقول لك احنا نصرفوا على رواحنا وفما شكون صرف وكذا. ولكن في بالي أنا يعني الفيفا هي المتكلفة بالمصاريف الإقامة والإعاشة. ما هذا بينا توضيح يطلع الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم يعطينا طابلة كاملة معناتها من الطيارة للتساكر الكذا قداش صرفنا كذا، على خاطر احنا توا في دولة قانون المؤسسات والشفافية وكذلك مقاومة عديد الظواهر اللي لازمنا نتعرف عليها.
0: هو في إطار أنا مش نواصل معك نخوة راي شكري وراي الشهاب أنه كان فما اجتماع بين وزير شباب والرياضة وما بين أفراد وأعضاء بعض أعضاء المكتب الجامعي، تم التأكيد وحسب آخر الأخبار أنه المكتب الجامعي سيواصل العهدة النيابية متاعه إلى غاية سنة 2029، وأنه لا حديث لا على إقالات لا على استقالة، ممكن تصير بعض التغييرات في بعض المناصب بالنسبة للمكتب الجامعي هذا، وأنه الإقالة أو انسحاب أعضاء المكتب الجامعي أنه هذا القرار غير مطروح بتاتا، فما تشبث من سلطة الإشراف بهذا المكتب الجامعي لمواصلة العهد النيابي متاعه إلى 2029. في المقابل فإنه تم تأكيد أنه نظام البطولة سيظل ب 16 فريق، فإنه تم تفنيد كل الإشاعات بعدم إلغاء النزول بالنسبة للموسم هذا، وبأنه البطولة ستنطلق يوم 22 أوت. ومن جهة أخرى أكدوا مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم أنه المفاوضات متقدمة مع المدرب الفرنسي إيرفي رونار لمواصلة مشواره مع منتخبنا. هذا ممكن صعيب شوية، خاطر باش يقعد ويجلس مع بداية الأسبوع الداخل الجاي باش نشوفوا طلبات المدرب الفرنسي، وقعدش نجم الجامعة التونسية تنجم توفر له كأجرة شهرية، خاصة أنه المنتخب الجزائري والجامعة الجزائرية دخلوا على الخط بعد النتيجة المخيبة للأمال البارح ضد نظيره السويسري وانسحابه من دور 32، فإنه فما مفاوضات متقدمة مع الجزائر بالنسبة للمدرب هذا. وبرشا احاديث وبرشا كلام تقول فما البلان بي حاضر هو باش يكون مدرب تونسي، وفما اتصالات مباشره مع معين شعبي. نبدا معك سي شكري، اعطيتك الحوصله نتاع الاخبار الكل، ونبدا بتشبث المكتب الجامعي نبدا بتشبث وزاره الاشراف بالمكتب الجامعي الى باش يوصل العهد نتاعو الى غايه 2029.
3: نرجع فيت في من با 30 سكوند على حكايه التغذيه، نورمالمون يطلع كما قال سي انور في صحفية بيتفي للتوضيح باش تخليش ناس كل تتسال صار تالي تالي تالي تالي ما عندناش حتى اشكاليه مش منا كذا، كيما قالك لو نورمالمون فما طبيب فما هي معناها دوره كامله وتنظيم كامل ما كانش محكم
0: جات على هذه جابرابي ماخذين منشطات معناتها يتسموا معناتها ضرب
3: رزمون جات
0: معناتها كلينا فاشن بونتو في ثلاثه ماتشات جابرابي وكلي معناتها عندهم
3: مش منشطات اللي كان مثلا بار اكزومبل فيزيكمون ولا كان طاير بكيب كامل ولا هز معناها كويت نيتيسون ديما سو تنظيم وهذا مالوريزمون الكفوف كليناها بارتو من التنظيم من النتائج من واحد الناس حتى حد ما ينكر هذا حتى حد من نجم يقول رحنا عملنا لامبوسيبل باش نوصلوا الغلط يصير والعدم النجاح يصير، ولكن يلزم الحاجه الباهيه ديما ترجع وتقيم روحك وتصلح روحك وتشوف انا لي بلوتو بوسيبل، خاطر ماكش في فريق قومي انت بيانتو في سبتمبر فما انا كوب دافريك نحكيوا على الوزاره وانا تشبثت بالمكتب الجامعي ما عنديش شي با كونت مش شخصا حتى انسانا عندي نحكيوا على منظومه كامله انها كان غلط ولا كان ما صارش الامور كما يلزم ولا فاس حوايج تخبات ماشيه ولا ما أنا صحيح نتعلموا ديما نقولوا نتعلموا احنا راح نحكيوا نحبوا نحكي بوزيتيف كان نحكيوا مثلا ديروا شويه ولا كارير احنا مش نقولوا ياسر كلام انا قلت لك من سبتمبر ما عادش ياسر ديما نحكيوا خاطر سمعه كره القدم التونسيه سمعه تونس دون جور شوف العالم الكل شي يحكي نامبورت المغروم بالكره مش مغروم يقول لك قيمتنا وقدرنا واحد خاطر تعرف القيمه نتاع كره القدم انت يطلع في الشارع والناس تعمل تضحك وتلعب وتعمل مظاهرات ولا مش مظاهرات مع تظاهرات ولا تفرح رايك كرة قدم معناها تعرف الرياضة كل قيمة كبيرة ياسر والناس تستثمر في كرة قدم وتعرف كيف تستثمر بالفلوس ولا غير فلوس ما حتى فما ديزيكيب تترشح للدور الثاني والثالث وهي في معناها عدد السكان تاعها مش كبير ياسر أبار الحوكمة حسن التصرف حسن التعامل هذا الكل لازم يصير وماناش واقفين كان على فيرونار مش كنت تقول قدام تونسي مش على فيرونار يعاود ما عاودش ما بقدش فلوس انا كان نعرف بار اكزومبل عنده بروجي بيان ديتيرميني ويصلح واداره كامله راه حتى كي يخلص 200,000 اورو مثلا في الشهر ما يقلقش داكور دا مش كل ما يقلقش خاطر احنا لاباس بينا لكن يلزم انا كونتر بارتي عندي حاجه بتصلح مش نابورت اللي يجي يدخل فيه باش يتعامل معاه باش يدخل في افكاره مش واحد برك زعما اداره كامله فما وزاره فما انا اداره فنيه كامله ناس لي كومبيتونس معناها لو فري كومبيتون معناها ناس تخدم وما تحاسبش على ما تعملش مع نوادي تعمل مع فريق قومي زيد ما حكيناش على نوادي ولا على بطول نحكيوا على فريق قومي خاطر شفت انت المغرب الناس كل المغرب احنا مست زير وترشحت دور 32 والطريقه اللي خرجت به معناها كانت نجم تتعدد زير خاطر ومش نحكيو على
0: انا
3: كيما كوت ديفوار كيما كونغو كيما
0: السنغال
3: السنغال خرجوا انا هجوم ناس رؤوسهم عاليه ملكن باقي نقول لك
0: فما مراره
3: مراره خاطر في 3 4 دقائق في وقت ضايع تخرج احنا كيفاش خرجنا ملكن الجزائر كما عنده الافكتيف عنده موجود وتو راجعين على كيف على رجع متاعهم كيفاش نحي بالماضي وتجيب ميلوفيتش ومعناها فما
0: لا هو
3: كم متقلقين
0: اللي هو كمدرب كان نجم كأس العالم ما كانش محضر لها بالبال حقيقة
3: إيه لا لا قلت لك ما هما مش لهم على ال ال ال ال على الأنطونيو قد يكون وعلى رئيس الجامعة كما إحنا الجامعة وكذا وعلاش كنت بال سيد الفرنسيس ربما يحكي قال لك أرجع للتاريخ أي نادي أي فريق قومي هز الكوب دي موند تقهب ولد بلاده شكون يحس عليه شكون عطاولة مثل من ألمانيا للبرازيل لإيطاليا لفرنسا الموجودين معناها بتجيب ولاو أنا فرنسا ولات عندها قيمة قيمتها بقدرها بالتكوين بالنتائج اللي تعمل فيهم بالجورات اللي تخرج فيهم في أنا مش في ليلة الضحى احنا نقولوا لازمنا الصبر يلزمنا الصبر والنقد البناء مش نبدا من روحي يعني معناها مش نحكي على البلاطو إذاعية وتلفزية هذا بالحق نقد وحلول نقد وحلول ومن طبعا نقد بناء وحلول كل حد والحل متاعه كل حد يعطي 1% 2% 10% 0.5% الناس كلنا نسمعوا والناس كل الفنيين اللي التجربه احنا مراره كبيره ياسر معناها بتشوف الناس خرجت ناس كيفاش كورت بدك كوردو عمرنا ما فتنا الدور الاول ما كنا كمام ديما بقدرنا في كوب دي مونت في ماتش واتاميكو ولات الجران كلوب معناها يسدعونا في الافريق هذا لازم نرجعوا له معناها بحكمه كبيره ياسر وبتريض ولكن التصليح ولا لشخصنا
0: شاب تعين نحكي على رضا جدي كمدير فني جديد لجامعة التونسية لكرة القدم معناتها إنسان أكاديمي يخدم برشا مع روجيه لومير عنده شهيد الكل المشروع اللي قاله سي شكري مهم جدا ريفيرونار ما عندوش حصة سحرية هك علاش معناتها الجلسة هذه مهمة ومهمة جدا أنت شنو باش تقدم شنو المشروع باش تعمل كيفاش باش تكون شنو الصلاحيات اللي باش تمنحها للمدر هذا من كل باش يتحطوا على الطاولة وهل ترى أنه ريفيرونار ينجم يكون قريب من تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وينجم يعطي الإضافة في ظل تكون عنده مبادرة ويد مطلوقة كما صار مع روجيه لومير في فترة ما روجيه لومير ونجاحاته كانت عنده معناتها مساحة بيضاء ونجم نقول كارت بلانش في طريقة التعامل وتسيير المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
4: شوف هو المرحلة ماش مربوطة معناها باسم مدرب أو غيره بكثرة ما هي معناها مربوطة بتوتن استراتيجية لازمها تتحط معناها من الجامعة التونسية ولا من سلطة الإشراف أكور تيرم وين تيرم ولون تيرم خاطر الحقيقة شفنا المواسم الأخيرة كل قاعدين باللغة العربية نخدموا بعلي ما فماش ديز أوبجيكتيف ما تسمعش شنو استراتيجية كيفاش نحضر الكوب دافريك كيفاش نحضر الشانس الكوب دي مون الكاليفيكاسيون الكومبيتيسيون متاع لي جون هذا كل لازم يتحضر معناها توتام بروغرام ويكون فيه تنسيق بين سلطة الإشراف بين والجامعة والمدير الفني الجديد مع الناخب الوطني الجديد باش نجموا الناس الكل تكون فرد ثنية والناس الكل تخدم مصلحة كرة القدم التونسية باش نجموا نلقاو الريزلتا اللي حاجتنا به وحاجة أخرى كيف هذه اللي كنت حكيت عليها المرة الأخرى كيف لازم تحمل المسؤوليات وكل واحد من المركز متاعه ما لازمش يكون تداخل في الوظائف ولا في المراكز كما قلنا المسؤول هو مسؤوليته كمكتب جامعي باش يعين مدير فني بعد المدير الفني هو عنده ليتاش وتحمله المسؤولية ومن بعد تحاسبه ما تدخلش في المسؤوليات متاعه في ليتاش متاعه كيف انت كجامعة تونسية بوست متاع ديركتور سبورتيف تعين ديركتور سبورتيف كيف من بعد تحمله المسؤولية هو مسؤوليته تعين مدرب شي يجيب مدرب مع لجنة فنية تكون موجودة ومن بعد تحاسبه مش تحط مدير رياضي ديركتور سبورتيف ومن بعد جي تقول له انت شكون الانترونور اللي باش تجيبه ولا تعمل نيغوسياسيون انت مع الانترونور كيف مع لي جوار اللي قاعدين نستقبوا فيهم كيف نفس الشيء دونك وقت اللي كل واحد ياخذ التاش نتاعه والمسؤوليه نتاعه ويتحمل مسؤوليته في التاش نتاعه ونفهموا الادوار نتاع كل واحد فيهم وقتها نجموا نقيموا ونعرفوا معناها شكون يحاسب شكون والمسؤولية تبدأ مقسومة، معناها باش نجم باش نجم تنجح معناها لتاس، خاطر باش يكون مكتب جامعي هو مسؤول على الأمور الإدارية ومسؤول على الأمور الفنية ومسؤول على المدرب ومسؤول على كل شيء، من بعد شكون باش يحاسب؟ باش يجي يحاسب مكتب جامعي باش يحاسب روحه؟ مش باش يحاسب روحه.
0: صحيح.
4: هذاك علاش احنا توا انا ممكن معناها روحنا من الكوب دي مود، الناس كل معناها تلفت الكل، فما ديريكسيون موجودة كيما حكى دكتور معناها على الجانب اللوجستي، معناها هي ممكن هذه تسمى حاجة بالنسبة اليوم هو حاجة بسيطة، معناها فماش حتى حد نسمعه من مديا إترانجي معناها من الخبر هذايا، وهذه حاجة معناها تنضاف للجانب السلبي اللي ريناه في الجانب التنظيمي
0: للمنتخب
4: مع الجامعة. شفنا ديجا معناها المشي متاع المنتخب هي بيدة، معناها ممكن المنتخب الوحيد أنا مشي قعد السوية هذيك الكل في فول في فول بطول المدة هذيك، كيف كيف مهم جدا، معناها مش الكثرة، وقلت البركة زادة 61 واحد ماشيين وما نستنفعوش، لازم يكون عندك توتا ستاف نتاع التغذية نتاع نوتريسيون، ستاف
0: طبيب التغذية مش لازم،
4: كل
0: والكيني ماهوش لازم، والتحضير النفسي زادة ماهوش لازم، هذا هو معناته شنو خمه وماذاك هو في إطار الضغط على المصاريف ونفرحوا أكثر ما يمكن من الناس، اشتر يمشي المكسيك واشتر الآخر يمشي يحضر لأمريكا، وهذيك هي ماشي الأمور. احنا مستمعين نرجعوا لكم بعد شوية، نرجعوا لكم في قراءة مع أخبارنا باش نرجعوا، وما زلنا مواصلين معكم هذه أحلى والمونديال عبر موجات إذاعة منستير.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: Journal El Mundial. Journal El Mundial.
1: رجعنا لكم مستمعينا ونوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المناسير في احنا والمونديال. مازلنا مواصلين مع اخبارنا, وقبل ما نحل الملف كأس العالم واخر المستجدات باش نحكيوا على اسبانيا, تعلق اسبانيا على خروج المنتخب الجزائري فجر هذا اليوم. حقيقة نتيجة كانت مخيبة للامال. نحكيوا على قوة المنتخب الفرنسي, مواجهة قوية باش تكون للمنتخب الفرنسي ضد الباراغواي في اطار الدورة الثامنة النهائي, وبرشا اخبار اخرى. باش نحكيوا على يورغن كلوب القريب جدا من تدريب بالمنتخب الألماني. ألمانيا كيفنا دكتورة؟ عملوا حربوش للجماهير الرياضية بعد الخسارة, جابوا يورغن كلوب, وفما معناتها بنسبة كبيرة يورغن كلوب قرر أنه بيرجع للتدريب مع المانشافت الألماني, وإقالة نيجلزمان اللي فشل في مشروعه حسب ما قاله.
2: قبل نجي للألمان, لأنه هكم ليا خطاهم ثابتة محسوبة منظمة, وكما معناتها الطاقم اللي يخدم تو يورغن يكمل فهمت عليهم, فما حتى مشكل. الألمان ما يخطوش, ولكن أنا مش نحب نرجع إلى قراءة في أسباب عدم لعلاش المكتب الجامعي ما استقلش
1: مثلا. علاش
2: عطيني؟ قال راني مانيش باش نستقيل المكتب الجامعي. أو باش نعطيك الأسباب علاش ما يستقيلش. قال لأنه مجمع يعتقدوا بأن لديهم الشرعية القانونية وأنهم منتخبين ويكونوا زادة كيف كيف عندهم الحق في هذه, يعني سحب الثقة منهم يتم كان عبر آليات قانونية لهنا الجانب القانوني معهم. السبب الثاني هما عندهم قناعة شخصية اللي يكونوا يمكن هما حطوا مشروع رياضي يراوا بعض الأعضاء أن نتائج سلبية هي نتائج ظرفية ورانا مش نصلحوا بها, وذي آلية إيجابية لتصليح القدام وش يدافعوا على المشروع متاعهم ويتحققوا الأهداف في فترة لاحقة عندهم 4 سنوات. كيف قالوا ما نستقيلوش؟ لأنه نخافوا من عدم الاستقرار, قد يعتقد أن الاستقالة راهي تؤدي إلى اضطراب في سير شؤون الجامعة وعنا بطولة وعنا كذا وإعداد المنتخبات. قالوا زاد ما نستقيلوش لأنه الالتزامات المحلية والدولية تفرض علينا نواصله, وهناك استحقاقات بالدفاع عن حصيلة العمل. قال لك احنا خدمنا اخويا, حضرنا رجلنا الأرضية, سيبونا خناكلوا الفروي بتاع الزرع اللي زرعناه ما يطلعوش توا توا ينجخي
1: من هنا في الترتيب بتاع الفيفا والنتائج.
2: لا هذيك قال لك مثال شكو باش نتعلموا من الأخطاء بتاعنا والدفاع. قال لك يا رال يكون يشمل جميع الجوانب راه. قال لك احنا مش من احنا غلطنا, البنية التحتية مهرية, التكوين ما فماش, الوضع المالي شوية ما حطيتوناش الآليات الصحيحة باش احنا نمشي. فما اعتبارات شخصية ومعنوية. قال لك فاش قام نستقيل انا يقدم في الحرمة متاعه ويقولوا له يلي نحوك يلي اقلوك يلي منسحب, نو عندهم الثقة والمسؤولية ويقعدوا في المناصب متاعهم اقتناع منهم اللي يكونوا المصاري نجموا يصحوه منا العجل. وفما حوجة اخرى باش نكمل بها. قال لك احنا منتقدون دول أخرين الفيسبوك سيشيها بني جيتك. قال لك لا, وتكرار الإخفاقات ذاك عادي جدا, واللي الجماعة خطراش الفيسبوك راهو فهمت لا ذاك يتفرج على روحه ويقول اللي يحب في نطاق حرية التعبير, ولكن احنا منتخبين ومانيش متنحين, وخطوة أخرى لتحمل مسؤولية وراهو المشكلة اللي يكونوا يجب تصبروا علينا, والاعتبارات القانونية هي اللي غلبت, وكذلك قرار السيد الوزير يقول لك انا تو عاود انتخابات وعاود كذا وشكون يجي. ولكن كي تاخذ لي زيكزومبل الاخرين ونعاودوها القاعده الذهبيه, علاش ماناش شجعان ونقولوا رانا ما عرفناش نخطوا, ما عرفناش نرسموا, ما عرفناش نحضروا, ما عندناش الامكانيات, ما عندناش المؤهلات, ما عندناش العلم اللي خلينا يعني نحضروا بالكدا, ماناش منهجين. علاش ماناش قوين باش نقولوا فشلنا؟
1: قولوا فما اخبار معناتها مازالت ماهيش رسميه في انتظار تاكيدها, اما خبر قريب برشا من مصدر من الجامعه التونسيه لكره القدم. مروه صخيري عضو المكتب الجامعي رئيس اللجنه القانونيه قدمت استقالتها.
2: قدم استقالتها بيعملوا اختيار على انتخابات جزئيه.
1: اي معناتها هي ارات فما فشل كبير.
2: لا تطلع وتصرح مريم, اسمها قلت لي
1: مروه
2: مروه خويا ان شاء الله تطلع شجاعه وتقولنا ما هي اسباب. الموضوعية
1: اللي عملته هي معناتها في رغم اللي هي ماهيش في صلب الاشكاليات تحضير المنتخب من الوطن التونسي اي في لجنه نزاعات ولجنه قانونيه
2: بالعكس هذه يعني. اقوى لجنه النزاعات وضع نزاع داخلي زعما تبت فيه وتقيم فهمت لا تعطينا الحيثيات والواقع وانا الاسباب العميقه اللي ادت للفشل واذا كان ترى يكونوا فما تجاوز ولا اخطاء نجم تتعدى الى تحمل المسؤوليه والمسؤوليه التقصيريه قيم عليها قيم الدعوه هيك هيك هيك وبالتالي هي مره ان شاء الله تطلع وتعطينا الاسباب والمسببات وتكون شجاعه وقويه واذا كان ماهيش في موقع الارتياح نتاعها تستقيل
1: لا وهذا هو معناتها وكان معناتها قامت بالخطوه هذه نحيوا نجوله تحيه كبيره برشا على خاطر الحق معناتها هذه من باب المسؤوليه حتى ما عندهاش بصفه مباشره فان حتى كي واحد يخدم مع ناس ما تعرفش تخدم نقيل انسحابه وما يعلقش الفشل نتاعه عليه
2: اما تطلع وتحددنا الاسباب لانه الاكزرسيس بيداغوجي وانه نكمل بربي فيما خص رضا جدي زميلنا وصديقنا زميلي هو جامعي وعنده معناتها التكوين الشامل وان شاء الله معناتها اللي نقريو فيه احنا علميا وبيداغوجيا ومنهجيا يسطروا على ارض الواقع وان شاء الله معناتها هو يحط البرنامج كامل لانه هو المدير الفني الوطني وبربي مش مدير فني للشبان بركة يعني ارفي رينار مش يخدم تحت امرأة المدير الفني رضا دونك رضا جدي هو عرف ارفي رينار
1: هذا هو جنقولك
2: لا عايشكم كنقولوا ديريكتور تكنيك ديريكتور تكنيك والاخر سيليكسيونير ولكن شكون اللي سطر الاستراتيجيه الوطنيه الكبيره على 24 ولايه وعلى الانديه الكليك والخطوط العريضه لتطوير كره القدم التونسيه باش نحققوا في السيونس الجايه في الاربع سنوات هو المدير الفني بكامل صفاته ينادي ارفي رينار يولي صار عند رضا يقول له ها واش تعمل ها واش دير ها المخطط الوطني ها وكذا
1: ما نقبلهاش والله انا نقبلها
2: معناتها معناتها ارفي كمان
1: احترامي للسيد رضا جدي ما عندوش
2: نشاط تذكر زادة كمدرب كاملة باش يحط برنامج وطني وحط الفريق القومي المنهجي شكون يحط بريوديزاسيون شكون يحط الاستاجات هو الاخر يقترح ورضا يوافق ولا ما يوافقش يجي يقول باش نهزك انا باش نمشي تمشيو للنمسا باش نترناو ليشيونس نتاع الكوب دافريك رضا يقول نو فما تيتوت فما شارج فما كذا يعيش كارفي نو هاو البرمجه العلميه شو تقول ويختلنا الاربع سنين دونك ارفي على ديسبوزيسيون دو رضا
3: توصلت القمه احنا نطلع من الباص
2: شنو
3: القمه لا لا استنى استنى فهمني احنا نرجع للباص ساعه هي شو انت كلمه باه قلت مدير فني 24 ولايه 24
2: يعني مدير فني تاع الوطن
3: فوالا
2: مدير الفريق الوطني
3: هذوما كي تحط هذوما تخدم لونتيرم اني هذا سبور ولكن كان فريق قومي صحيح فما اي كومبري كاز من اللي كاز موجودين ومع ريفيرونا وما احنا باش نوصلوا لذاك فما تكوين فما
2: تكوين مكون رضا
3: لا لا لا مش على نحكي على رضا
1: مش
3: نحكي على رضا على البروجي نتاعه اللي باش تعمل شفت انت الاخفاقات نتاع الاجتهادات كل حد كل مدير فني جاي واجتهد وعمل
2: لا ما اجتهدوش كم يفوق
3: اجتهدوا
2: اجتهدوا ايادي منتعشة
3: حسب اجتهدوا هو يا اخو يزم يكون معناها ياخذ الاناليز كل الحيثيات كل يعرف معناها اش عنده من قبل اش صار وما صارش بافكاره هو جديده اللي يلزمها تكون فعاله في 24 ولايه جو دي بيان
2: يحط مع الكاتر كونسيي ريجونو كيفو هو
3: فوالا
2: يمنو كيفو هو
3: موجودين
2: يحط 24
3: موجودين نبعد على نبعد المحابات نبعد على ود فلان وذاك صاحبي نشوف الكومبيتونس ونشوف المتابعه فما بروغرام كيما تقول معناها باش نجحت فرنسا نتبع ما قلقنيش المشكله اني ما قلقنيش راني نتبع اكثر بلاد تخدم في العالم ما في التكوين معنا من فرنسا اللي موجودين مش خاطر نقص الكومبلكس تاع فرنسا لا لا بالعكس واني بالخبره نتاعي وبالتجارب نتاعي وشنو موجودين خاص حاجتي بالتكوين احنا بلاد ما عندناش فلوس ناقصين فلوس ما نجموش نجيب استنى نقول لك ناقصين فلوس لازمنا نكونوا عندنا الماده الخام كي نكونوا ملاعبيه نتاعنا وبديت افيك دي تري بون فورماتور تحكي فورماتور في بلاد معناها لازم يكون فورماتور بيان فورمي ان فورماتور بيان فورمي متكون مكون به باش يعرف كيش يكون كي ينقي معناها الملاعبيه الصحاح ما حاشي بالكاليتي مش بالكونتيتي مانيش بور ترافاي بهذوما وقتها تولي بشويه للنوادي ومع مدير فين المدير الفني النوادي اللي يكون ديما نحكيو على الكومبيتونس هذا ايش نطلب منه
2: ان شاء الله باش يشرط على الجمعيات والنوادي يكون عندهم مدير فني من مستوى عالي
3: ولا.
2: مش معناتها بكامل احترامات الناس كل اخويا تحب تحقق ذي العلم راهو اذا كان حاجه راهي ما هيش مبنيه على العلم عندك العلم والفن والعلم والفن أظن ما فيهمش الأكتاف لا فيهم حاجة والرياضة
1: عندك ولا ما عندك عندك
2: ولكن زاد منهجية بعلم كذا نسمى رضاية من بالحكاية دي ويطبقها
1: به. نمشي طول شهاب مباشرة نبدأ مع أخبار كأس العالم نسكر الملف الكرة في تونس ونحكيه على الحقيقة إخفاق للمنتخب الجزائري البارح وهزيمته في الدور 32 أمام منتخب سويسري. مقابلة كان في متناول المنتخب الجزائري للأسف هزيمة. المدرب الجزائري لعب ما غير مهاجم في المقابلة هذه على إثر انسحاب البارح الجزائر رياض محرز القائد وأفضل واحد من أفضل لاعبي الكرة الجزائرية أعلن اعتزاله لعب دوليا بعد انسحاب البارح.
4: شفنا المباراة البارحة الحقيقة كما قلت أنت معنا قبل المباراة كنا طامعين معنا في المنتخب الجزائري بشي بشي بشي ترشح وبشكون المردود خير من ما لريناه البارح. شفنا منتخب جزائري فما برشا بيرتورباسيون فما دي روبير زاد الحقيقه ضايعين روندمون هذه اللي شو من اول كاس العالم من اول مباراه بالنسبه للمنتخب الجزائري ما شفناش المردود الكبير مع المنتخب الارجنتيني كيف من بعد ممكن شويه المباراه الاخيره مع المنتخب الاردني في الشوط الثاني شفنا منتخب جزائري مردود محترم. مباراة البارحة لونتام دو ماتش شفنا صحيح المنتخب الجزائري كان عنده البوسيسيون دو لا بال وكنا نستناو في باش يخلق اكثر فرص زاد الشواء نتاع المدرب كونه باش يلعب ما غير ما راس حربة معناها جوار دو ميتي فري بوست معناها تاكون ما كانش موجود كان معناها كان خذا الشواء باش يلعب نازل هو معناها وسط ميدان دفاعي يلعب ريفركوزن وكان هو لعب في البوست هذاك مع وجود عوار على الجهه اليسرى ومحرز على الجهه اليمنى الخط الهجومي للمنتخب الجزائري افتقد للسرعه مباراه البارح معناها بوجود عوار مش اللاعب السريع على
1: مش تلقى عليه
4: ترانزيسيون رابيد كيف محرز بتقدم السن صحيح تكنيكمون مازال معناها ممكن اني كنت اخيل الحقيقه المنتخب الجزائري يستغل محرز في بوست اخر في الدوره هذه ويستغل الاكسبيريونس نتاعو اكثر يكون موجود تحت المهاجم ممكن كانت المنفعه تكون خير. وشفنا المنتخب السويسري معناها يلعب على الاخطاء نتاع المنتخب الجزائري والخطوره كانت معناها ديما يستغل عندي شيء تكنيك في وسط الملعب خسرت كره في وسط الملعب للمنتخب الجزائري شفنا ترانزيسيون رابيد نتاع المنتخب السويسري بوجود للزوز مهاجمين نتاعو مبولو ومزومبي وشفنا معناها الهدف الاول وشفنا الهدف الثاني زاد كيف كان على خطأ دفاعي شفنا المنتخب السويسري الحقيقة يعمل زاد في الكونتر بريسينج دوما ضيع الكرة معناها شفنا الهدف الثاني الصورة واضحة معناها دوما ضيع الكرة كان فما كونتر بريسينج بتاع اللاعبين السويسريين ومن بعدها ترجيع كرة خاطئة من الريدرو وخلى الهدف الثاني كما قلت لك جلوبالمون المنتخب الجزائري ما حسيناش فما كالروح اللي اعتدنا بها متاع اللاعبين السوليداريتي في وسط الملعب ما شفنا هي زادة موجودة تحس زادة اللاعبين معناه فما الكوتي انديفيدويل أكثر منه الكوتي كولكتيف
1: وتأكد حتى حسب الصحف الجزائرية والمراسلين فما انقسام في غرفة الملابس بالنسبة للمنتخب الجزائري
4: كل لاعب معناه شفناهم لاعبين جزائريين إذا تشوفهم في الفرق متاعهم تحسهم خير تحس الروندمون خير باركونتر مع المنتخب الجزائري كي شفناه معنا في الليكيب مع زاد المدرب تحسه ما لقاش معناه التشكيله المثاليه في اربع مباريات فما حتى مباراتين معناه دو سويت لعب نفس التشكيله دونك ممكن زاد التحضيرات ما خلتوش يحضر كوم يلفو كما قلت انت كيبدا فما انقسام في اللاعبين زادوا في وسط الجروب تصعب على الاطار الفني وكانت الكريتيك موجوده على بيتكوفيتش من اول مباراه الحقيقه ممكن حتى من كاس افريقيا كان فما كريتيك خلت المنتخب الجزائري ما يكونش حاضر كوم يلفو في التظاهرة هذه.
1: هو بيتكوفيتش باش نرجع لك شكري بيتكوفيتش قال مع حتى الانتقادات بعد الانسحاب قال معناتها في الندوة الصحفية كلامو الصحفيين الجزائريين كيفاش تبدا مقابلة كما هذه ما غير مهاجم، قال نتحمل مسؤوليتي وهذيك خطة تكتيكية وما عندكمش علاش باش تنتقدوني على خاطر اني اللي اهلت الجزائر للمونديال بعد غياب 12 عام
4: واني اول
1: وترشحت للدور الثاني. معناتها حسوا معناتها حتى طريقة انه يوصل المعلومة فيها شوية تعالي. تفضل استشك
3: هذيك قيمة ديما نرجع لقيمة المدرب الوطني والبلاد. شفت مع
1: حسام حسن مثلا منتخب مصر
3: دونه حتى حسام الجزيري
1: جمال بالمادي
3: شفتك الرغبه شفتك الكوب دي موند الكوب دافريك والفينال وبونتو محرز شفت لونفي شفت الجروب خاطر احنا رب دي معنا ميزه معينه يلزمنا حد بالحق شكون يعرفنا بالباهي بالباهي. شفت انتقيمه المغرب ديما نرجع للمغرب راه مش كومبلكس من نرجع للمغرب الحاجه الباهي ديما من من ما نحشمو من حتى حد ومن تعقد من حتى حد بالعكس لازمك تعاند وتشوف اش عملوا باش تعمل خير منهم وتوصل ما فماش حتى قلق. معناها انسان كي ينجح تقول راه ناجح مش ينجح تقول راه نجح بكذا وتلوج له في اعذار نجح ناجح ناجح سورتو دون البونس. معناها شوف اي مشهد فيديو للمنتخب بالمغربي مع بعضهم والجو والتفتليك والسريو وكي تشوف معناها حكيمي كيفاش في الجروب وتشوف مبونو فاش في الجروب معناها ناس دمادم كيف كيف تزار. كنا نستناو بعد غياب وبعد تشتت بعض قداش من مدرب شد الفريق القومي الجزائري انا كي رجعت نورمالمون الكونتينياسيون شو تي فرنسا 14 عام مع ديشان بشوية بشوية باش وصلت للتوب معناها أحسن جنراسيون خلقتها فرنسا هي جنراسيون هذه موجودة مع ديشان مع المحبة مع جورات بجور بجور برغم أنك شفت التصرف متاع شرقي مع هو لموه ياسر عباد ملكن واحد من الناس برغم نميل الشرقي ملكن في توليفهم لعبيه كما ذوما شرقي بصراحة مش حط موليزي وزي العالم الكل اللي كان يحكي لي معناها من ديمي دروا والريجيسور باسور والبريسين كيفاش يرجع مع اصحابه مش معناها ما عندكش قيمه. لا لا بالعكس ما انت
1: يزم قال انه رئيس بايرن ميونخ اليوم اكد في صحيفه الالمانيه على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ما يضيعش وقته بتقديم عروض راه ليس للبيع النجم الفرنسي ليس للبيع وانه سيواصل عقده مع فريق بايرن ميونخ وممكن انه يمضي على عقد جديد.
3: لا بالحق خاطر بايرن تعرف معنى بايرن والسيت العالمي والكوب دا كوب دا معنا كوب دوروب معناها أسطورة سواء وتاريخ كنادي بشي يسلم في ملعب كيما ضايم تعرف جمهور كامل يدور عليهم
4: خلنا نكمل دخلوا فيها البوسيبيليتي متاع فينيسيوس
1: لا لا مستحيل بايرن ميونخ كما قالك فريق عالم يعرف شي يعمل وحتى نشوفه في هاري كين والمردود اللي يقوم به مع بايرن ميونخ في العمر هذاك وما زالت متشبثة بالخدمات متاع
3: معناها الجزائر شفت خسرت كان الكونكريتيزاسيون جات حتى 70% كانت تربح شفت ليزوكازيون اللي جاو للجزائر شفت معناها من الكاليتي الفينيس في 18 متر الفينيش كانت تمركز 2-3 وخير وكانت البوزيسيون ابار بوزيسيون معناها داكوردو في
1: الهجم المعاكس
3: ما عرفت كيفاش
1: اما نرجع لكلام شهاب قال لك راه ملي بدات البطوله المشكله هذه موجوده ما حسنهاش لا في الماتش الاول لا الماتش الثاني لا الماتش الثالث والماتش الرابع معناته نفس الاغلاط قاعده تتعاود وما همش قاعدين يتطوروا امام المرمى
3: بلي هوار حسام هوار معناها مش يلعب في المكان نتاعو ومحرز كان مشوي يلعب مثلا مش يلعب الاثنين مع بعضهم مشوي يلعب 4-3
1: هو على
3: هما حسام ومحرز وفقط في الكوتي ديفونسيف ما عادش نجموا يرجعوا معناها باش تخلي بيفو برك فما أنا فما نقص
4: لا لا يعني حكيت لك على محرز باش يكون يقعدوا زوز زوز زوز خط وسط ميدان دفاع اللي هم موجودين محرز يكون تحت الاتاكون عوار لا عوار عوار ما يكونش موجود مستلعب دو جوارد
3: عوار بقيتو راهو
4: ما في بالك لعب كان اول مباراة
3: سي سي سي نعرف نعرف
4: دولار المباراة هذه
3: لعب باهي ما انا مش لكن الطريق
4: باش هو امكانياته ما يشك فيهم حتى حد ما نحكي لك على التوظيف يعني بارابور للتوظيف
3: راهو ديما نقولوا اعز كلمة كيقول الفستير راهو جو في الفستير 90% من النجاح
1: صحيح. من المقابلات الأخرى واللي جلبت الانتباه البارح والحقيقة نحكي تحكيميا باللي تحبوا التومة البارح ما فهمش علاش نحى الهدف بتاع منتخب الكرواتي منتخب كرواتي اللي عدل في دقيقة 13 زي 90 ومقابلة كانت حماسية للغاية ما بين بلغاريا وكرواتيا انتهت بانتصار وتأهل منتخب البرتغال عفوا البرتغال اللي تأهلت كريستيانو رونالدو يتأهل الدور القادم في مواجهة منتخب إسبانيا. أما مقابلة البارح كيف شريتها دكتور إسبانيا وكرواتيا عفوا البرتغال البرتغال وكرواتيا.
2: من ما تفرجش في المقابله تفرجت انا في اسبانيا و
1: نرجع لك لاسبانيا
2: نرجع لي قلت ما تفرجش ما نجمش نحكم عليها الا الاخرين يتفضلوا
1: اللي ما يرقدش شهاب زميلي اللي ما يرقدش
2: اي ولا
3: تو نحكي
2: مازال صغير وشباب
3: البرتغال
4: كرواتيا. المباراة البارح شفنا مباراة حماسية الحقيقة وشفنا أوقات مختلفة خلال المباراة، أوقات سيطرة المنتخب البرتغالي وأوقات سيطرة المنتخب الكرواتي. لونتاب دي ماتش كانت المنتخب البرتغالي كان تحصل على فرص وما تبس نزيد محارس المرمى الكرواتي قام بمردود قصديات ممتازة. بعد شفنا في الـ في الـ في الشوط اما المنتخب الكرواتي ديما محافظ على التقاليد نتاعه، والفريق الفريق اللي المجموعه والكولكتيف يكون ديما موجود بون بلوك بلوك ديكيب البلاسمون البلاسمون الانيماسيون ديفونسيف ديما موجوده ويحاول يلعب. زاد شفناه على امكانياته في الـ في الـ في لي ترانزيسيون اوفنسيف، وكان اختار كان موجود الاختار معنا بعد ريكوبيراسيون دو لابال، وشفنا ديجا الكونكريتيزاسيون تاع الهدف الاول. وشفنا كما قلت لك سورتو الشوط الثاني الحقيقه التغييرات كانت جريئه برشا من المدرب البلجيكي المنتخب البرتغالي
1: روبرتو مارتينيز
4: بخروج في نفس الوقت، معناه هو قام باربع تغييرات في نفس الوقت، وسورتو وسط الميدان بخروج فيتينيا وبرونو، معناه حتى حد ما كان يسنى في الحقيقه في التغييرات هذيك. ممكن صحيح سور لو شون جابت هدف التعادل، اما بعد شفنا سيطره الحقيقه للمنتخب الكرواتي اللي كان ينجم في نتيجه 1-1 كان ينجم هو يكون سباق في تسجيل الهدف. شفنا عديد الفرص، شفنا ديزيكيليبر كبير تخلق في وسط الميدان في بالنسبه للمنتخب البرتغالي، سورتو معناها برناردو سيلفا ما ينجمش يكون خط وسط ميدان دفاعي الى جانب
3: نيفيز.
4: الى جانب نيفيز في الوسط. شفنا
1: هو رغم هذا لعبه معناتها الخطه هذه والمركز هذا مع بيب جوارديولا، معناتها كي يبدا خاسر يعمل عليه في النقطه هذه
4: صعيبه جوارديولا ومانشستر سيتي مع الافكتيف الموجود. اي من بعد شفنا ديجا كما قلت لك معناها المنتخب الكرواتي ولا فيسع يوصل للمناطق 18 متر المنتخب البرتغالي، وفي الاخر صنع ممكن نتاع المهاجم راموس
1: غونزالو راموس اللي وقع مع فريق ميلان
4: فريق باريس سان جيرمان
1: من باريس سان جيرمان
4: الميلان، وعنده تاريخ مع بعد 90 هذه اللي الهدف رقم 15 بعد 90. وشفنا حماس للاخر المباراه والهدف هدف انت قلت ممكن ما نعرفوش علاش، اما نفس الطريقه لتحسب باب
1: بوندوسياد
4: مع تونس.
1: اي هو حتى الهدف كيفاش نحى خاطر فما شريحه موجوده في كره القدم، هذه شريحه اكدت انه فما لمس كره على المهاجم وانه غير المسار نتاعها، هيك علاش يعتبر اللاعب اللي سجل الهدف واللي قام بالتمرير ما قبل الهدف في وضعيه تسلل وهدف متسلل، معناتها للمزاح
3: خاطر كظهره الظهر الديفونسوري ما كان ضربت معنا الضربة براسه ولا
1: تكون
3: وضربت في ظهره معنا في ظهر ديفونسور كان ضربت في ظهر علاش قلت في الناحية التحكيمية بصراحة خطر
1: هو مشى الحكم على مس المهاجم
4: ديفياسيون تولي تتنحى في القانون الجديد إذا يبدأ هو ينجم يتحكم في الكرة ويعمل جيس فولونتير وقتها يتفسخ له
3: يقولوا عطاء
4: الكرة أما كي تضرب فيه ضربان تولي
1: هو المؤكد الحكم ما كانش على مستوى المقابلة هذه. رغم هذا البرتغال ترشحت باش تواجه إسبانيا، لكن البرتغال حسب ما نقرأ في الصحف حتى انتقاد كبير للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز أنه على مستوى التوليفة البرتغال عنده من أفضل اللاعبين في العالم لكن ما تفرش
3: لياو قدم مقابلة كبيرة وحتى التوزيع راح نقوله إكسبلوام عند لاتاكون بالراس راه دي ديفونسور بيناتهم مام با مترو هو في وسطهم كي ساندويتش وياخو كرة راه هو لازم تخسر دي ديفونسور معناها فوت في لاغراند معناها لا لولاني طلعوا لي ماكسيموم باش يعطل واقف لا ثاني معناها ساندويتش ما بيناتهم فماش 3 4 متر معناها بيناتهم متر في وسطهم ثلاثة مس في بعضهم. انا غلطه دفاعيه كبيره ياسر داكوردو من مقابلات التفرج مقابلات معناها في يلعبوا في 4-2-3-1 نفس الاتاك باتاك سيتو في الدوزيام ميتون ميتون لول ديما معناها نجم فما شفت الفرق باش تعمل بلوك مويا بلوك بات استنى استنى اي فريق كي ياخذ كره يحترم الفريق مش يحترم الفريق الى امبوز الجو نتاعه لكن في اخر الشوط الثاني ولا هجمه بهجمه في الموجودين وك علاش فما كل مش السذاجه لكن بعض كي بداو لو دو ميلي تيران ما يرجعوش مع بعضهم باش يغطيو على الديفونس وقتها الديفونس يتعرك كومبليتمون وقتها تلقى الفراغات وتلقى الديفونس معناها ما ينجمش يدافع كما يشوف هذه نقطه قوه علاش نحكي على فرنسا خاطر ديما
1: فرنسا حاجه اخرى باسم الدكتور
3: هذوما فرنسا باسم المقابلات المقابلات كانوا قرب بعضهم صحيح تحس كرواتيا فنيا اكثر لكن كانت رياليست اكثر هي البرتغال.
1: بعد شويه باش نرجع على توقعاتك لمقابله اسبانيا والبرتغال ديربي كبير ديربي المنطقه الايبيريه باش نشوف
2: خسناني تفرجت البارح في اسبانيا
1: ونحكي على اسبانيا نقاط القوه نتاعها هذا واكثر مازلنا مصير معاكم مستمعينا الكرام في احنا والمونديال بعد لحظات نستقبل زميلنا وصديقنا محمد بشير شكاكو في نشره السادسه للاخبار وما كنتم خليكم معنا هذه ذات منسيره.

0: السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. مشاريع تنموية بكلفة جملية تجاوزت 3 مليون دينار تشهدها معتمدية نصر الله، أهمها التزود بالماء الصالح للشرب. وباعتمادات مالية فاقت 1 مليون دينار، بلدية الفحص من ولاية زغوان تواصل تنفيذ جملة من المشاريع في مجال البنية التحتية. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم باتحاد الشغل يعتبر عدم الترفيع في الجرايات الدنيا لآلاف المتقاعدين إجراء قصري يعمق الهوة والفقر. كانت هذه المقدمة، وإليكم التفاصيل. تشهد معتمدية نصر الله من ولاية القيروان عديد المشاريع التنموية، أهمها التزود بالماء الصالح للشراب بتكلفة جملية تجاوزت 3 مليون دينار في إطار مشروع ضخم يهم تزويد جنوب الولاية بالماء الصالح للشرب. وأكثر تفاصيل يقدمها معتمد نصر الله السيد سامي طرشون للزميلة نادرة برجب.
1: الجامعة المائية في مدينة نصر الله مع جمعيات مقصوص عليها الماء أو معناها تتعاني من

0: الاحتكاك اللي هو مشاريع كبرى وقاعدة متواصلة، ولكن العمل متواصل إنه إن شاء الله باش الظروف تكون طيبة خلال الصائفة.
1: جهويا دائما وإلى بلدية الفحص من ولاية زغوان التي تشهد تنفيذ جملة من المشاريع في البنية التحتية وتهيئة عديد المسالك بمدينة الفحص باعتمادات فاقت المليون دينار. المكلف بتسيير بلدية الفحص ياسين التكوري، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنان العباسي.
2: في إطار تطبيق توصيات سلطة الإشراف بمضاعفة مجهودات في إطار متابعة المشاريع وتنفيذ المشاريع البلدية، بلدية الفحص باقية تطبق في التوصيات هذه بإمكانيات البشرية والمادية المتاحة في إطار تنفيذ المشاريع البلدية، خاصة المشاريع اللي تهم المواطنين وتهم البنية التحتية. تم تنفيذ جملة من المشاريع خاصة اللي تهم تعبيد الطرقات. في هذا الصدد تم تنفيذ مشروع تعبيد طرقات بالمنطقة الحضرية خاصة بحي 2 مارس بالفحص، وكذلك تعبيد مسالك على غرار مسلك ولد النويشي والمنطقة السكنية بواد الخضرة. بالنسبة للمشروع تعبيد الطرقات بالمناطق الحضارية تكلفة بتاعه 800,000 دينار، وبالنسبة لمناطق التوسع في حدود 900,000 دينار.
1: جهويا دائما فقد احتضن مركز التخييم والاصطياف بالدويرة من معتمدية الشاب من ولاية المهدية ملتقى مغاربي حول التربية البيداغوجية بمشاركة مختصين من تونس والجزائر في مجال التربية المختصة لفائدة الأطفال المصابين بطيف التوحد. نادر اسماعيل تابعت الموضوع.
3: ملتقى مغاربي جمع المربين والمختصين من تونس ومن الجزائر في مجال التربية البيداغوجية، فكرة أوضح مع السيدة مفيدة بنوار منسقة التظاهرة.
4: ملتقى مغاربي موجه لمربي الطفولة وكل الناشطين في قطاع الطفولة، فيه دورات تكوينية، برامج تثقيفية، فما ورشات باش نحاولوا نعملوا مراوحة بين التعريف بموروثنا التونسي. فترات الصباحية الكلها باش تكون دورات تدريبية، الفترات المسائية فما مداخلات ومحاضرات علمية لفائدة المكونين في قطاع الطفولة، وإلا المربيين وإلا المعلمين وإلا حتى الأولياء، وفما ورشات أطفال التوحد. واليوم استضفنا الأطفال جمعية مركز الحمائم، حبيناهم يعيشوا أجواء في الطبيعة، حبينا الناس الكل تبعد على التليفونات وعلى الوتلة ونعيشوا في الغابة ونتحملوا المسؤولية. معنا الكشافة، حبينا نكونوا احنا زادة بيدنا، نكونوا قادة وقت اللي ما نلقاوش الكليماتيزير ووقت اللي ما نلقاوش الرفاه النجم ونتأقل مع الظروف.
3: تظاهرة روحت بين التنشيطي والثقافي والتوعوي، والهدف إبراز أن الطفل المصاب بطيف التوحد بإمكانه التعبير دون الكلام. السيدة سعيدة أبو العابي مكونة دولية.
5: حبينا نبلغوا رسالة إلي طفل التوحد، يقول أنا طفل التوحد، أنا أسمع، أنا أتكلم صرخة، اللي هو راو يسمع بطريقته ويتكلم بطريقته ويعبر بطريقته، مش مجرد ورشة رسم. رسالة هي صوت يتألم، صوت يتكلم. أنا طفل التوحد، أنا أعبر بطريقتي الخاصة بالرسم والألوان، أعبر عن حزني وعن ألمي عن فرحتي. الطفل التوحد ما يحتاجش باش يتكلم بالصوت، يتكلم بالمسرح، بالموسيقى، بالفن، بالرسم، باش نعبروا على برشا حاجات.
3: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: ولا شأن وطني الآن، فقد أفاد المرصد الوطني للسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويليا الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيل خلال هذه الفترة مقابل 572 في السنة الماضية. وشدد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد على أن برنامج العطلة الآمنة الذي انطلق غرة جويليا قد ركز بالخصوص على أهمية حزام الأمان في الحد من عدد القتلى في حوادث الطرقات.
6: تبع لتعليمات السيد وزير الداخلية إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية ارتداء حزام الأمان، هذا بالتوازي مع حملة ميدانية للتصدي لمخالفة عدم ارتداء الحزام هذايا. بالنسبة للاختيار هذايا مبني على دراسة علمية تقول أن حزام الأمان يعد من أنجع وسائل السلامة المرورية، يساهم في التقليص من خطر الوفاة لدى سائقي وركاب السيارات بنسبة تتراوح بين 40-50%، ويحد زاد درجة كبيرة من الإصابات البليغة والإعاقات الدائمة الناتجة عن حوادث المرور.

0: يجعلوا أكثر وسائل الوقاية فاعلية وأقلها تكلفة. زيد احنا بنقوم لما دراسة وطنية حول السلوكيات المحفوفة والمخاطر لدى مستعملي الطريق، بينت اللي نسبة السائقين اللي ما يلبسوش حزام الأمان وصلت 48% على المستوى الوطني، نلقاوها في ولايات أخرى أكثر ارتفاع كما سيدي بوزيد 96%، دسمة زغوان 84%، ثم صفاقس 30%، وهذا يؤكد ضرورة تكثيف الجهود التوعوية والرقابية بالمناطق اللي تشهد على نسب عدم الامتثال للارتداء وسيلة الحماية هذه.
1: يعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم في بيان صدر له أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرائد الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قصري يزيد في هشاشة وضعية هذه الشريحة ويعمق الهوة والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 2026. في موضوع بتصل أيضا بالنقابات، فقد أدان المجلس القطاعي البنوك والمؤسسة المالية وشركات التأمين في بيان أصدره في أعقاب اجتماع معقد أول أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس ونشر اليوم الجمعة، أدان بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية، وحمل إياهم كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من تهديد وهرسلة وضغط على الموظفين. وعبر أعضاء المجلس أيضا في اجتماعهم عن استغرابهم الشديد من صمت السلطة المعنية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة. وختاما، انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وآفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 من جويلية الجاري الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. المستشار العام في التوجيه المدرسي والجامعي إمام الورتاني أفادت بأن هذه الاجتماعات تهدف إلى مزيد التعريف بالمسارات المهنية المتوفرة وشرح الإجراءات والتركيز على ضرورة احترام الأجال وتعمير الاختيارات بطريقة صحيحة حسب مجموعة النقاط لتفادي المرور إلى الدورة الموالية.
2: احنا في الفترة هذه نعمل اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا، عنا اجتماعات في المعاهد تنطلق نهار 13 جويلية باش نعرفوهم اكثر بالمسارات المتوفرة، نشرحوا لهم كيفاش ينجموا يحترموا الاجيال وكيفاش يستثمروا الاجراءات ويخدموها بالصحيح، كيفاش يعملوا اختيار مناسب ليهم ولطموحاتهم في نفس الوقت تكون فما واقعية، لخاطر احنا نحبوهم ما يتأجلوش باش ما يتأجلوش للدورة اللي بعدها ويتمكنوا انهم ياخذوا تعيين جامعي منذ الدورة الرئيسية. ثم نقاط وعناصر معينة يلزمهم يتبعوها ويحترموها في علاقة بمجموع النقاط مثلا، غير الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي اللي نقوم بها في المعاهد واللي هي العمل الرسمي نتاعنا كل عام. عنا زادة تظاهرات مع الجامعات، عنا تظاهرات مع وزارة التعليم العالي في مدينة العلوم إن شاء الله 22-23 جويلية.
1: إلى ختمة النشرة، وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها: قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر عدم الترفيع في الجرائد الدنيا لآلاف المتقاعدين إجراء قصري يعمق من الهوة والفقر. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل تقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
4: من قلب الحدث، من نبض الملاعب، ومن أجواء كأس العالم، كأس العالم، احنا والمونديال، اخبار، تحاليل فنية، هوامش، ارقام، احصائيات، وجو المسابقات، جو المسابقات، احنا والمونديال، البرنامج اللي قربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.

0: تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من احنا والمونديال. حتى لل17 تاع العشية ما زلنا باش نحكيو كأس عالم، ما زلنا باش نحكيو مقابلات، وما زال الربح موجود ومتواصل. معنا معليكم كتكلمونا على 73 460 800 من خلال فقرة لعبة سهلة. معليكم كان جاوبونا على واحد من الأسئلة متاعنا، علاش ليه ما تفوزش بقميص للمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم من هدي محل سوس سبور شارع طاهر صفر بسوسة، وبرشا معلومات ما زلنا مواصلين من خلالها على كأس العالم. واليوم مقابلات كبيرة ومهمة نحكيه عليهم، كما مقابلة همنا برشا كعرب وكدولة إفريقية، ونحكيه على أشقائنا المصريين اللي في أول مرة معناتها باش يكونوا متواجدين في دور إقصائي من خلال مشاركاتهم في كأس العالم. المنتخب المصري بعد أقل معناتها أقل من 40 دقيقة عفوا تفصلنا على انطلاق مقابلة المنتخب المصري ضد نظير ولا أسترالي. والمقابلة هذه هي محور فقرتنا الأولى في ساعتنا الثانية، خطة وتكتيك.
1: خطة وتكتيك. خطة وتكتيك.
0: في خطة وتكتيك باش نحكيو على لقاء المنتخب المصري ضد نظيره الأسترالي، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للمنتخب المصري. نحب نوجه تحية من خلاله لصديقنا الإعلامي والمحلل الرياضي أستاذ محمد شحاتة مباشرة من القاهرة. سي محمد مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء النور أستاذ، تحية لك طبعا وتحية لكل أهلنا طبعا في تونس الشقيقة.
0: نصور برشا ضغط تعيشوا فيه في الشارع المصري منذ أيامات، وأقل تو من 40 دقيقة على انطلاق المقابلة. مواجهة نجم تكون تاريخية المنتخب المصري أمام منتخب أسترالي، نتصور فما حظوظ وافرة المنتخب المصري إذا يعرف كيفاش يدخل المقابلة، فإنه نجم يحقق نتيجة إيجابية.
2: بالتأكيد يعني أعتقد أن المقابلة ليست بهذه السهولة، يعني الجميع تحدث أن المنتخب الأسترالي منتخب سهل المنال أو في المتناول، لا أعتقد ذلك، يعني بل هو منتخب عنده تاريخ في كأس العالم وصعد إلى هذا الدور، إلى دور 16 أكثر من مرة، يعني قبل أن تصبح البطولة بهذا الكم الكبير من المنتخبات بهذا الكم من العدد، هذا المنتخب يمتلك تاريخ في بطولة كأس العالم. أما لو تحدثنا عن المنتخب الأسترالي في هذه النسخة، أجد أن المنتخب بيتميز بعدة أشياء، يعني منها القوة البدنية بالنسبة لهذا المنتخب، بيلتزم أيضا بيتميز بعملية الانضباط التكتيكي، ويعني ودائما بيعتمد على الدفاع بشكل كبير جدا، مع الاعتماد على اللعب المباشر، يعني الكرات الطولية أيضا عنده ميزة، يعني أعتقد أنه الكرات مميز جدا في الكرات الثابتة، مميزة أيضا بالنسبة لعملية في الرقميات. إذن أعتقد أنه على المنتخب المصري الحذر بشكل كبير جدا، لأن من نقاط الضعف بالنسبة للمنتخب المصري والأندية المصرية ليس فقط في هذه البطولة ولكن عبر التاريخ، هو مسألة عدم التمركز بشكل جيد، عيوب التمركز في الضربات الثابتة في الضربات الركنية. منتخب مباراة أعتقد هتكون صعبة بالنسبة للمنتخب المصري، معدل الأطوال بالنسبة للمنتخب الأسترالي تتراوح ما بين 190 و198، أيضا معدل أعمار قليل بالنسبة أيضا لهذا المنتخب باستثناء ثلاث لاعبين، يعني متوسط أعمار هذا المنتخب ما بين 22 و23 عام، وبالتالي منتخب أعتقد أنه بيتميز بالقوة البدنية، مباراة صعبة بالنسبة للمنتخب المصري.
0: أستاذ محمد، حبيت نرجع معك لتشكيلة المنتخب المصري في الشارع الرياضي في الآونة الأخيرة نظرا للإصابات. هبطت التشكيلة منذ قليل، نذكروا بها للسادة المستمعين، فإنه في حراسة المرمى مصطفى شوبير موجود وقاعد يقدم في مستوى كبير في طيلة هذه الدورة، محمد هاني على الجهة اليمنى، كريم حافظ على الجهة اليسرى اللي عوض فتوح الذي أصيب ونهاية المونديال بالنسبة لي، مروان عطية في خط وسط الميدان، رامي ربيعة في محور الدفاع إلى جانبه ياسر إبراهيم، إمام عاشور في خط الوسط، حمدي فتحي كذلك، عمر مرموش كقلب هجوم، في مهاجم ثاني نلقاه في خط وسط الميدان هو محمد صلاح، ومفاجأة المنتخب المصري خلال مشاركته في المونديال اللاعب مصطفى زيكو اللي قاعد يقدم في مردود كبير وعنده نجاعة كبيرة. هل تراها التشكيلة الأمثل اللي اختارها حسام حسن لمواجهة المنتخب الأسترالي؟
2: بالتأكيد يعني أعتقد دي التشكيلة الأنسب بالنسبة للمنتخب المصري في ظل برضو وجود عدد من الإصابات بالنسبة لخط الظهر المنتخب المصري. شفنا حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، دي مش بالنسبة لخط الدفاع. أعتقد أيضا مسألة ياسر إبراهيم ورامي ربيع دائما أعتقد ده ثنائي متعود في اللعب سابقا عندما كان يلعبان في النادي الأول، بالتالي قلوب الدفاع شيء. أيضا تعويض كريم حافظ أيضا بأحمد فتوح اللي تم إصابته في المباراة السابقة أمام المنتخب الإيراني، أعتقد تشكيل في المتوقع. يعني كان هناك المشكلة الكبرى بالنسبة للمنتخب المصري هو ماذا يعني جاهزية صلاح، ولكن الحمد لله يعني بشكل كبير جدا يعني هيشارك. كان في شكوك حول مشاركته في هذه المباراة وهل سيتم الدفع بهيثم حسن أو محمود تريزيجي كبديل، ولكن بصفة منذ قليل يعني تم تأكيد مشاركة محمد صلاح قبل يعني ساعات بانطلاق المباراة، تم تأكيد مشاركة محمد صلاح في هذه المباراة. أعتقد تشكيل مناسب جدا للمنتخب المصري. أعتقد أن المنتخب المصري يعني هل سنرى ملامح، هل المنتخب المصري سيلعب بخمسة مدافعين أم سيلعب بطريقة 4-4-3-3؟ يعني هننتظر يعني، ولكن من المتوقع أنه يلعب بخمسة في بالنسبة لخط الدفاع يعني بشكل كبير جدا. يعني
0: طريقة دفاعية نصور المنتخب المصري سيتخذها مع مجاراة المقابلة ونسق المقابلة. كيفاش ترى
3: صعيب يواصل 4-2-3-1؟ شفنا تاريخ المنتخب المصري قبل في 3-5-2 ونجحات مع محمود شحات، ان شاء الله ربي يعطيه
0: طول
3: عمره، حسن شحات بليتو. لكن في التشكيله دي المشكل في المنتخب المصري في عند انهاء الهجمه وما يسجلش وما يكون فما نجاح في الـ في الـ في الرجوع للناحيه الدفاعيه. انا منتخب دفاعي فما بعض البطء من الاربع مهاجمين، معناها نورمالمون يرجع 4-5-1 واللي ديما صلاح بطبيعته خط ولا صانع العاب مش يلعب على اليمين، انا بطء نوعا ما. فما تريزيجي ولا عاشور المهمه نتاعهم تكون اصعب شويه، لكن في الناحيه الهجوميه فما بعض الانانيه، فما اظني كي وين يلعبوا ناحيه هجوميه وينهوا الهجمه معناها بناحيه طيبه وقت وين يسجل هدف. لكن نشوف في عاشور ولا تريزيجي ولا مرموش كي يلعبوا معناها يحبوا رواحهم
0: شويه. تريزيجي على بنك الاحتياط
3: تريزيجي ولا مرموش هو القلب هجوم وزيكو على اليسار، ربما يكون زيكو هو القلب هجوم ومرموش عنده الحريه التامه بناحيك بخاطر المقابله هذه اقصائيه، ما فماش ما عندكش حظ في مقابله اخرى. وذكرها الاخ التمركز من ناحيه الدفاعيه يتمركز كوم الفور المنتخب المصري صعيب باش تعديه، لكن من ناحيه الهجوميه كيبدا ناجع مع تسجيل هدف اثنين بقدره الله مصر تكون في الدور القادم
0: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. نختم مع الاستاذ والاعلامي والمحلل الرياضي محمد شحاته، ناخذ توقعاته بالنسبه لهذه المقابله.
2: يعني بشكل كبير جدا يعني اتوقع ان هذه المباراة هتخرج بالتعادل وستذهب الى ركلات الترجيح يعني، وان شاء الله تنتهي بتتويج المنتخب المصري يعني بفوز المنتخب المصري وصعوده للدور 16. ولكن اعتقد ان كما ذكر الاستاذ يعني من الاقرب ان المنتخب المصري يلعب بخمسة مدافعين في الحالة الدفاعية، يعني ما في الحالة الهجومية اتوقع ان يكون الشكل 3-4-3 يعني.
0: عندك سؤال استاذ محمد من عند شهاب كوتش، تفضل كوتش.
4: استاذ محمد مرحبا بك ومرحبا بالجماهير المصريه وان شاء الله ترشح المنتخب المصري. سؤال، اذا كما قلت انت المنتخب المصري باش يلعب بخمسه في الخط الدفاعي، شكون اللاعب الثاني اللي باش يكون مع مروان عطيه في وسط الميدان الدفاعي؟
2: هو من الاحتمال كبير جدا بالنسبة ليكون مروان عطية وتغطية أيضا بالنسبة لحمدي فتحي، يعني حمدي فتحي بشكل كبير جدا هينضم بالنسبة مع الرباعي، لا هو بالنسبة كبيرة ليس مروان عطية، حمدي فتحي هيكون بينضم بالنسبة لرباعي الخط رباعي الخلفي يعني بالنسبة الظاهرين مع قلوب الدفاع ياسر إبراهيم وبالنسبة
5: رامي ربيعة وأيضا كريم حافظ مع أيضا محمد هاني، هيصبح خمسة مدافعين في الحالة الدفاعية بشكل كبير جدا. يعني حمدي فتحي يعني بيقوم بهذا الدور وقام بيه قبل كده سواء في بطولة أمم أفريقيا أو في مباريات سابقة مع المنتخب المصري.
3: تتغير التشكيلة كمانك، يبدأ يدخل فتحي ولي ثلاثي إبراهيمي وربيعة وعلمين هاني وعلي صار حافظ، وسط الميدان ولي يتغير معنا بشو اللي 3-5-2. أنا يولي مرموش ومحمد صلاح هما قلب هجوم، والثلاثي بشتقة عطية وزيكو وعشون ناحية، لكن راهي منظنش تكون فاعلية كبيرة.
5: كنت تتحدث في الحالة الدفاعية بينضم فتحي بيصبح مع الظاهرين، بيصبح بالنسبة بيدافع بخمسة. يعني
0: ان شاء الله زين المنتخب المصري، ونتمنى وكان النجاح والتوفيق لاشقائنا المصريين، وان شاء الله بالتوفيق. ما زلت تفصلنا 30 دقيقة على انطلاق المقابلة، نعرف انه فما حماس في الاعلام المصري كبير وكبير جدا، الجماهير المصرية مشاركة مميزة للمنتخب المصري، ان شاء الله تترجم بعد لحظات وانطلاقة قوية للمنتخب المصري ضد المنتخب الاسترالي، هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا الاستاذ محمد شحات الاعلامي والمحلل الرياضي المصري على كل هذه المعطيات والقراءة الفنية اللي قدمتها بخصوص
5: استاذ، وشكرا للكبات فاضل طبعا، شكرا على هذه الروح الطيبة طبعاً.
0: وإحنا نقول إن شاء الله مربوحة، حق سعيد ليك المنتخب المصري. شكرا جزيلا نورتك.
5: شكرا أستاذ، شكرا زميلي لك.
0: نواصلوا معكم تو نحكيوا على المقابلة والخطة والتكتيك. خليني نرجع لموضوع المنشطات بالنسبة للاعبين في مشاركتهم في كأس العالم. كان تحدث رئيس اللجنة الطبية المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الدكتور سهيل الشملي للإذاعة الوطنية، أكد أنه نتائج تحاليل المخبرية التي خضع لها عدد من لاعبي الفريق الوطني في المكسيك والتي أظهر تناولهم لمادة منشطة ومحظورة بنسب ضعيفة، أكد أنه الفيفا تتحمل مسؤولية تسرب منشطات لتعامل لاعبين في المكسيك. معناتها الفيفا اللي تحمس ليه خاطر ما هيش مراقبة التعامل الموجود في النزل. ووضح أن تركيبة العلف التي يقدم للأبقار والعجول في المكسيك تتضمن هذه المادة المحظورة، مبينا أن توفير اللحوم وتقديمها للاعبين داخل ضمن تدخل ضمن مسؤوليات الصحية الفيفا، مشددا على أن المسؤولية في هذه الحادثة ملقاة عليها ولا خوف من العقوبات وفق قوله. هذا بالنسبة لتصريح اللجنة الطبية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الدكتور سهيل الشملي، واللي راه معناتها كان من المفروض انه منذ الاجتماع الاول يتم مصارحه الناس ويخرج من السنه، واش احنا مقال صادر في ديلي ميل الانجليزيه باش نسمعوا اخبار كيما هذه، وما نتصورش معناتها فما منتخبات اخرى صار لها نفس الاشكال، مازلنا ننتظروا راهو باش نكونوا واضحين. والمسؤوليه تتحملها الفيفا، هذه نقطه تو نرجعوا نحاولوا نفسروها في حصص قادمه، على خاطر كل شيء كمش نرميه تو على الفيفا ما هوش مقبول الحقيقة. نتحمل مسؤولياتنا، كان غلطنا لازمنا نثبتوا عنا بركلم معناتها من الكفاءات الطبية، ونحكيه على أفضل ما فهم على مستوى العالم، إن كان على مستوى التغذية، إن كان على مستوى البدني العضلي النفسي، كل شيء عنا موجود. أما حسينا إنه التحذيرات والتجهيز لهذه التظاهر الكبرى على مستوى العالم ما كانتش على مستوى كبير برشا. هذا على مستوى أخبار اللي تنجموا تلقاها مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير، ولا صفحتنا الرياضية غاديو مونستير سبورتس. به نواصلوا مع المونديال ونحكيوا على لقاء المنتخب المصري. كان تحدث محمد شحاتة على معناتها المقابلة هذه، مثل ما يتحدث إنسان واقعي مقابلة ما يسال، معناتك نشوف بلاتوات بعض القنوات المصرية والإذاعات نقول مقابلة مع ماشية في طريق مفتوح المنتخب المصري، لكن أمام منافس قوي عنده صولات وجولات في كؤوس العالم المنتخب الأسترالي، منتخب عنده قوة بدنية كبيرة برشا، نقاط قوته معروفة، سريع على مستوى الهجومات المعاكسة، شفنا انتصارات كبيرة وخاصة انتصاره على منتخب التركي واللي كان يعتبر من أكبر المفاجآت في كأس العالم، منتخب قوي منظم تكتيكيا. شهاب وشكل ثم شاهدتوا المنتخب هذا وتعرفوه، اليوم المنتخب المصري أمام مواجهة بدنية بالأساس.
3: صحيح، بدنية وتكتيكية، معنا حسن التصرف في ديما بالنسبة معنا تكتيك اللي من كيفاش الدافع وكيفاش تهاجم والترانزيسيون. صحيح الخط الهجوم تاع المنتخب المصري فني وتكتيكي بامتياز، معنا معلش قلت لك نعاود نرجع وين يلعبوا جماعيين وين يسجلوا اهداف، ما فماش ما شفتش اهداف فرديه، أنا من المنتخب المصري. بعض أنانية في بعض الأوقات ما كان تويزم يكون المدرب حارس من ناحية ذي. كان نرجع للمنتخب الأسترالي 3-4-2-1 أنا تعرفوا سميدان ديما يتحكم فيه هو يستنى الخصم لترانزيسيون تاعو كلهم رابيد ولكن بيان ديترميني معنا مقيدين ويعرف فيش يخدمهم ما فماش تلوح كرة كرة قصيرة يعمل على دوز اكسونتري تاعو في التوزيعات مش توزيعات بعيدة رغم توزيع مش من الخط التماس يقرب التوزيعات التخجوريتري ويتصرف لكن يخليش كم بالثلاثة 4-2-1 و4-2-3-1 للفريق المصري أنا يزم الوسط ميدان يعرف المعشور ولا يزم يعاون يهبط ويزيك كيف كيف يعاون في وسط الميدان حتى مرموش واللي هو في الناحية الدفاعية براسك محمد صلاح هو قلب هجوم ومرموش معنا فيه الصغر السن ولا بدنيا خير يبدأ حاضر لكن ديما ستاسيون تعرف أنا هلي كنترول والجست تكنيك بتاع محمد صلاح يعرف فيش يتصرف بالكرة والخروج ملعبية
0: الحقيقة باش نكون معك مباشرة ما تستنى شيء من محمد صلاح اليوم
3: لا لا لا لا لا لا لا من ناحية دفاعية علاش هو حتى ريجيسور
0: حتى هجوميا
3: في هجوميا راهو ديما باسور باسور انت شفت حتى في ليفربول الموسم هذا راهو معناه ما عطاش حاجة كبيرة ياسر في اللاج وفي الكونسيون فيزيك موجود لكن قاعد يعطي في اللمسة كيبدا في الديزيماتر فهمت
0: يعني انا حبيت نرجع معك على الاصابه معناتها في 3 ايام الاخرين تعرض الاصابه معناتها بدنيا حتى على مستوى التدريبات ما كانش حاضر نحكيوا على 48 ساعه الاخيره عمل شويه حصص لازاله الارهاق معناتها حتى تدريب على مستوى التدريبات ما تدربش بشكل جيد باش يكون موجود ممكن المنتخب المصري عنده نجم اللي هو الحقيقه لاعب قاعد يقدم في مونديال كبير برشا فك بلاصه هيثم حسن اللاعب اللي كان قريب برشا المنتخب الوطني التونسي كره القدم نحكيوا على مصطفى زيكو الحقيقه لاعب مهاجم كبير وكبير برشا اللي حتى مرموش بخلاف السرعة متاعه ما وصلش ذلك المستوى والانتظارات الكبير اللي حتى على مستوى مانشستر سيتي مع تخسر مكانه كأساسي ويمر بصعوبات بشوف روحه في التشكيل الأساسية ممكن مع مدرب جديد اليوم يكون حاضر ومتواجد لكن مع المنتخب المصري
3: غوارديولا هو اللي جابه رأوه أنا أكد معنا بتقول غوارديولا يجيبه بعد تلك بخوش حظه خذ غوارديولا في مش لعب أنا تبدأ حاضر وشفت معناها الانتقادات كبيرة في السيتي عنها آخر العام باقي أرجع شوية من عمنا ولسنا معناها فماش حاجة كبيرة ياسر في السيتي والسيتي أنا من الميزة متاعها السيتي كانت مثلا ما تقبلش هداف وتسجل هداف طولة تقبل أكثر هداف صحيح. أنا بشوف من ناحية دفاعية أكل على زيكو وشفت أنت مثلا محمد صلاح ومرموش وزيكو ولات بعض الملاعبية المصريين اللي يرغبوا باش يكونوا معناها نجوم في البطولات الأوروبية موجود زيكو خاطر قاعدين يخدموا فما
0: زيكو يلعب في نادي بيراميدز معناتها لنا التوليفة متاع المنتخب المصري وقوة المنتخب المصري 8 لاعبين في البطولة وبعض اللاعبين المحترفين اللي يعطيوا الإضافة فما كالتجانس والتناغم مع إطار فني يعرف كيفاش يخطبهم الحقيقة على مستوى التواصل معهم أما باش يمشي تاول الدكتور منتخب مصري ما نحبوش نشوفوا نفس النتائج كما صار للسنغال جنوب أفريقيا كما صار الكونغو الديمقراطية الجزائر البارح اللي البداية متاع المقابلة كانت سيئة للغاية على مستوى النفسي كيفاش نجم تحضر مقابلات خاصة وشفنا التصريح متاع منتخب البلجيكي الفرنسي رودي غارسيا قال مع الفرق هذم قال بين ظفرين الفرق هذم تكتيكين يفشلوا في آخر الدقائق وتم اعتبار هذا التصريح عنصري قدم اعتذاره اليوم وقال ما قصدتش أنه تصريح عنصري لكن هو تصريح عنصري راح باش يكونوا واضحين وكان عنده خطأ في الوصف بالنسبة للمدرب الفرنسي رودي غارسيا المنتخبات الإفريقية والعامل النفسي
6: بطبيعة الحال إذا كان نشوفه كمية الأهداف اللي يقع قبولها في آخر الدقائق لهنا باش نعطيه الأسباب العلمية لقبول الأهداف في آخر ردهات 10 دقائق الأخرانين سواء كنت مع 90 دقيقة أو في 120 دقيقة في الوهن المهم في 10 دقائق الأخرانين الأسباب ما تعدى أول حاجة انخفاض مستوى التركيز اللي نقولوا احنا بالانجليزية loss of concentration يعني في الدراسات العلمية في تنجوها بعتالي بتقيق وقتاش فما بعض اللاعبين يبدأ ربح زوز بلاش يقول لك راه الربح مضمون عندي ولكن في هنا الربح مضمون في يكونوا نحط على مستوى الذهني اللي انا باش نربح مزال 10 دقائق يتراجع الانتباه وكذلك الأخطاء الفردية تصير السبب الثاني القلق والتوتر تشير دراسات علم النفس الرياضي أن بعض الفرق وقت اللي يعني عندما تقترب من تحقيق إنجاز كبير مش نترشح عشان يمشي لانكارت فينال ماشي ديمي فينال يعني ينتابه خوف من الخسارة فيتحول معناتك الأداء ذاك إلى الدفاع المفرط نمشي نسكر خليني يامن دفاع مفرط وذايا يعطيني برشة تردد. السبب الثالث الضغط النفسي والإجهاد الذهني في الدراسات عطات اللي يكونوا أبارتين من 80 دقيقة من الماتش أكثر من 80 منوت يتيح التركيز وتنخفض القدرة فاش تنخفض القدرة في اتخاذ القرار لسيستم نيرفي سنترال ما عادش يركز وما يخدش لابون ديسيزيون لأنه يقع استهلاك تعرفوا ليكونوا كمية الأكسجين باش تاخذ قرار يعني الأكسجين يجب يكون يوصل بالقدير للمخ باش تاخذ القرار وذلك الأسيد لاكتيك وكل أثر إلى جانب ذلك فما ضغط متاع الجماهير وضغط على المنافس وحتى الضغط هذا يصير
0: والعوامل المناخية
6: على المدرب هذاك علاش المدرب ساعات يعمل شانجمون على عاد مش هو عقلاني. السبب الرابع هو العدوى الانفعالية داخل الفريق. شنو هي العدوى داخل الفريق؟ وقت اللي يقع استقبال هدف أول بعد في 80-85 دقيقة ينتشر القلق بين اللاعبين بسرعة
0: والإحباط
6: في شو يصير؟ الأخطاء تتردد ويصبح استقبال هدف ثاني أكثر احتمال. السبب الخامس اللي خليني نقبل أهداف التراجع التكتيكي المبالغ فيه بعض المدربين أرجع سكر دافع ولهنا يزيد في عودي يمشي المواصلة الضغط انت رابح تكمل اضغط بنفس الفريق
0: ومن عمل نفس اللي صار في مقابلة هولندا والمغرب
6: يعني مما يمنح المنافس الاستحواذ الثقة. السبب السادس الارهاق البدني التعب بقل من السرعة رد الفعل ويؤثر في التمركز والرقابة والقدرة على اتخاذ القرار.
3: لو تحكي الدكتور بصفة عام انا على الفرق الكل
6: يعني كل انا نحكي علميا
3: وراء على الفرق الكل
6: اما شديد حللت السينيغال ساعتيك حالة متاع السينيغال يا شكري لهنا بالنسبة لحالة السينيغال فيها أبعاد عندك بعد بدني انخفضت معناتها شدة الضغط قلة سرعة العودة الدفاعية ظهرت مساحات بين خطوط الدفاع والإرهاق البدني يتزايد في احتمالية يعني كثرة الأخطاء. في البعد الذهني غياب القائد وقت اللي تكرب هذا في العشر دقائق الأخرانية ما عندكش قائد اللي يهدي الزملاء اللي ينظم التمركز يبتف في ترجيع الكرة يحافظ على الثقة. ولهنا في الحكاية هذه الدراسات عطات اللي 40% عامل نفسي 30% عامل تكتيكي 20% عامل بدني و10% عوامل مرتبطة بالقيادة وإدارة المباراة ما يسمى الجيم مانجمنت. ولكن فما حاجة هامة بالنسبة للسينيغال شو صار لها؟ صار لها انخفاض في مستوى التركيز زيادة الخوف من ارتكاب الخطأ فقدان الثقة تدريجيا بعد استقبال الهدف الثاني وحالة الانهيار تحت الضغط. في علم النفس الذي يسميه the psychological collapse سيكولوجيكال لهنا ولهنا شنو يلزمنا احنا والبعض تكي تراجع مبكر في المناطق لهنا كان نحبوا نعطيه احنا توصيات عامة كان تحب نعطيوها توا في مش ما ارفيرونار
0: حتى يتأكد
6: ياخذها بعين الاعتبار
0: واضح معلوم شو ملاحظاتكم
3: على الناحية البدنية في ساعه في ناحية بدنية كانت في السنغال بصراحة في آخر مقابلة لكن 86 دقيقة لهم معناها في 4 دقائق في 86 دقيقة في
0: 3
3: دقائق ونص زوج أهداف فما صحيح ما فما ردة فعل ما فريق منافس أنا تعرف روش مونتال أنت معناها بعد استقبال هدف توت سويت معناها مع السنتر البريس الروبلي ديفونسيف ليزيسباس انتر ليليني معناها فيت في صار داكور نقول باش تدخل ولا الليدر اللي كان مثلا ساديو ماني خرج قعد أنت شفت حتى رونالدو معناها كي خرج وحتى التعويضات والتبديلات عندها مفعولها كبير ياسم لكن ديما الفوت انديفيديوال صارت مش كولكتيفمون صارت معناها في البلوك ديفونسيف كان محلول شويه وكانوا لي زيسباس قدر الفريق المنافس باش السنغال تقبل الهدف الثاني
4: هما عده عوامل الحقيقه هذه اللي شفناها مع السنغال كما شفناها مع الكوت ديفوار زاد
0: جنوب افريقيا
4: مع الكونغو مع جنوب افريقيا هذا ممكن كما قلت لك معناها ممكن الاندورانس مونتال هي اهم حاجه مازالوا اللاعبين نتاع الفرق هذوما معناها باش تقعد كونسونتري ميم كونسونتراسيون ميم ديغري دي كونسونتراسيون حتى الدقيقه 90 وبعد 90 هذيك اللي قاعده تعمل في الديفيرونس كيف حاجه اخرى ريتها زاد حتى الإطار الفني بتاع المنتخبات هذه الحقيقة فما روتار في اللي شونجمون معناها يبدأ المومون فهم يبدأوا يظهروا قاعدين يظهروا والإكيب بتاعك قاعدة تظهر عن ديفيكولتي واللي شونجمون ما مش قاعدين يصيروا ميم سي انت رابح 2-0 ولا رابح 1-0 ولا انت سابق في النتيجه فما دي مومون صحيح معناها يلزم الشانجمون يصير كلكو سوا معناها الريزلتا وشفنا في مباراه منتخب الكوت ديفوار كيف معناها الشانجمون وقعوا روتار الحقيقه منتخب السنغال زاد كيف كان ينجم يغير خاصه شفنا معناها في وسط الميدان بعد الشانجمون عمل المنتخب البلجيكي 3-4 تغييرات في نفس الوقت كيف حن وقت الوقت نورمالمون الشانجمون زاد كيف في المنتخب السنغالي باش تدفع بروح جديده معناها مع الشانجمون اللي صار نتاع ليكيب ادفيرسير باش تنجم تخلي اكثر ايكيليبر في ليكيب بتاعك وحتى الكونسنتراسيون ضاعت زادة بالنسبة للسنغال زادة خاطر شفنا جاب دي زوكازيون حتى في المومون فابل كانوا فما دو تروا زوكازيون تاع هدف محقق كونسنتراسيون كيف ضاعت في زادة في الأمتار الأخيرة كما قال الدكتور كي يكبر شوية فمك لزوموسيون وهذيك اللي تأثر في وسط
0: المشاعر
4: ستريس بوزيتيف ولا نيجاتيف هذيك بالنسبة للاعبين سورتو في رق هذه ممكن الضغط أكثر عليها خطر كما نقولوا معناها باش تتعدى باساج للدور الثمني هي تسمى إنجاز لا هي وبرشا لاعبين مازالوا ما عاشوش الأوقات هذيك والمومون هذيك في تظاهرات كما هيك دونك هذيك تنجم تأثر على اللاعبين
3: رغم دكتور رغم الصعيب تعمل في السنغال تسجيل الهدف الثاني تسجيل الهدف الثاني ومجرات المقابله معناها الصعيب عملته وعرفت خليت بلجيكا تجري في جره الكوره فهمت ربما الاخفاق في التسجيل مش حتى مع السنغال مع كوت ديفوار مع الكونغو
4: موجود
3: حارس قيمه كبيره ياسر كيفاش يخرج الكره تضيع الفرق الاهداف شفت الكونغو وقت رابحه واحده بلاش جات الثاني والثالث الانجليز ما عادش نجم يرجع كومبليتوم لكن الاخطاء الفرديه رايكين علاش قلت كنت بكري قلت تحكي
0: هاري كين
3: بلتو تحكي الناس كل بصفه عامه معناها الموند كونسنتراسيون ما كي حكي غارسيا على بعض الفرق الافريقيه ردوها لا هذه موجوده احنا نحكيو ديما فما الشذاجه ولكن نونشالونس بعض شفت انت نيجيريا مع ايطاليا في 94 في امريكا انا اول مره نشوف مالديني يهز في ايديه كومبليتوم في نتبعوا فيها في تيافا المدرب الفرنسي قال لهم راكم تلعبوا ضد معناها كوب دي موند معناها نهائي بريتو معناها هز كوب دي موند بطل العالم شوف معناها الفزت الحكايات ولا الجزئيات الصغيره تصير يلزمها تكون عبره بصحيبه الحال انت تشوف ديفرنس كبيره ياسر من الفرق الافريقيه ما ديتي داي هذوما لازم يتصلحوا
6: العبره باش تكون في دقيقه العبره باش تجي يا شكري العبره يكونوا احنا مشينا ليزيشيونس كل ما عندناش محضر ذهني بريباراتور مونتال ما فماش
3: ما عندناش سحار ما عندوش
6: يا ولدي ما عندناش واحد بامكانيه راهو شو
0: في اطار
6: تعرف شنو يلزم شو يعمل
0: الاقاويل الشعبيه والواحد وكل شيء اما باش تبني كما قال دكتورنا بالعلم وقاعدين نشوف التجارب
6: ناجحه يا ولدي اسمعني راهو لا خير في معرفه لا تستثمر ميدانين واللي مش فاهم النظريه ما نجمش يطبقوا يا ناس افهموا راهو قاعدين نخسوا في فلوس كبيره وبالتالي توصيات عامة تولى الناس كل حتى للسنغال اللي يحب يدرب الجانب النفسي يلزم إدراج برنامج الإعداد النفسي ضمن الجهاز النفسي معد ذهني ونفسي ضمن الجهاز الفني بعد الفيرونار أول حاجة خم فيها كان جاي يجيب بريباراتور مونتال أما تونسي
3: شكون شي يفرض عليه
6: عندنا شكون جدي عندنا سين تدريب خلينا نكمل عاد تدريب اللاعبين على إدارة الدقائق الأخيرة من المباراة ديز إكزرسيس يتخدموا راه وانتم كباتن وتخدموا اخدموا هذه معناتها إدارة تعملوا محاكات سيناريوهات التقدم في النتيجة وقت اللي ربحين ثلاثة بلاش ونعملوا في دقيقة ثمانية اللي سيناريوهات بلون A بلون B بلون C لا لعملوا لا لموشي لا كذا لا بونشعنا فيه
0: مش قادي
6: نخدمه ماناش نخدمه أربعة تدريب اللاعبين على التحكم في التوتر والتركيز باستخدام تقنيات التنفس والتصور الذهني قل لي هذايا كلام هذايا رهوتي هذايا العلم شقول ولا نقريوا فيه احنا لجماعة يزمهم يطبقوه حتى را مش شبدة تعرفوا ونكمل خمسة سبب ربي تعزيز القيادة داخل ملعب بوجود لاعب وأكثر قادرين على تهدئة الفريق وتنظيمه في العشر دقائق الأخرى، على الكباتن التوانسة والمدربين التوانسة من الفئات السنية الصغيرة الكبار اخدموا الخدمة هذه.
0: هذه مهمة جدا النقطة هذه، وإحنا شفنا في كأس العالم كيفاش لاعب كما قلت راهو نوار معاملين عليه انه صغير يقول في الكلام وعلى البنك ينقز ويعيط ويعمل هذا ما يليقش وما يجيش
6: تأثير.
0: هاي تأثير كبير برشا. احنا ما زلنا مصلي معكم مستمعينا، وقايه الربح وقت المسابقات والفقرات نسمعوا الاغنية ونرجعوا لكم مستمعينا من خلال فقره لعبه سهله. فرحانين برشا انه مش يكون حاضر بحثنا كيف كيف حكيم اسطنبولي، خليكم معنا.

0: هذه فاي يونان. مستمعينا الكرام نوصل معنا لل 56 دقيقة من إذاعة المونستير. سعيد جدا أن نرحب صديقي وزميلي وأخي حكيم اسطنبولي. أهلا وسهلا حكيم.
1: مرحبا بك الهذيلي, مرحبا بالضيوف الكرام. فاجئتني الحقيقة.
0: لا نفرحوا بك. احنا عنا فقرة متاع البرونوستيك باش توقعنا النتائج متاع المقابلات متاع اليوم, وعنا فقرة اسمها لعبة سهلة باش تعاون مستمع باش نطرح عليه بعض الأسئلة وانت باش تعاون
1: نعاونوه
0: باش ربحوه تريكو ليكيب ناسيونال من هدايا سوس سبور. اي شارع طاهر صفر من سوسة. اي نقولوا فقرتنا الموالية لعبة سهلة.
2: لعبة سهلة.
0: لعبة سهلة. صاحب الحظ السعيد اللي اتصل بنا سي اسماعيل. اهلا وسهلا. مساء النور سي اسماعيل.
3: السلام عليكم سيدي. عسلامة نفس الكل.
0: هاي مرحبا بيك. شنو تعمل في الدنيا سي اسماعيل؟
3: استاذ تربية بدنية.
0: في قلب الدومين. عامل كرة قدم ولا عامل اختصاص اخر؟
3: عامل كرة قدم.
0: تبارك
1: الله.
0: تبارك الله علي اسماعيل.
4: جميلنا
0: صديقنا وزميلنا اسماعيل.
3: جميلكم.
0: مرحبا اسماعيل. كاس العالم مقابلات عجبتك ولا على المستوى الفني؟
3: والله سبا الحقيقة مستوى فني بون, معناها بعض الفرق اكيد, معناها اكيد المنتخب الفرنسي ولا ورى الحقيقه العلو الكعب نتاعو في البطوله هذه الحقيقه. فما بعض الفرق مستويات محترمه جدا فما الحقيقه.
0: باه ان شاء الله. احسن لاعب عجبك حتى لتو في كاس العالم؟
3: احسن لاعب في كاس العالم بور لو مومون الحقيقه هو لمحاله في جمعيته في ريال مدريد ماهوش قاعد يوري في حاجه كبيره, اما كيليان مبابي يبدا مع ليكيب ناسيونال.
1: مخرجش من فرنسا.
0: مخرجش, ما حبش يخرج من فرنسا. احنا عنا كل واحد عنا في الجمعيه عنده ايكيب ومنتخب بيشجع. الحقيقه المنتخب اللي نشجعه انسحب من الدوري الاول, ما نكذبش عليك, معناتها
1: مازال
0: معناتها خرج زاد بطريقه مخجله ومخزيه. نشجع الاورغواي, راه ما تمشيش مخك لبعيد. نشجع الاورغواي.
3: الاورغواي هذا دو كوب دو مون,
0: معناها منتخب كبير.
1: ما هو مولود على بكري هيك علاش
0: نشجع من على بك.
4: بس وقت الكوب دو مون انا يسافروا من ايطاليا, طلعوا بطو يهز ايطاليا وتعدى لاسبانيا وتعدى البرازيل بطو, معناها ترسمان جوارات يمشيوا لدو سمان ادمي بشوش الوقت اللي
1: يا حسرة يا حسرة.
4: شوف تنقل
0: هاي بش يعاونك اسماعيل. حكيم الموسوعة الرياضية متاعنا مش نطرح عليك سؤال وانت مش تجاوبنا. حكيم ينجم يعاونك.
1: هي انت تجاوب راهو ديريكت من غير ما نعاونك.
3: عاوني.
0: كأس العالم في عام 1954 يا اسماعيل شهدت حدث تاريخي لأول مرة. هل هو أول كأس رفعها المنتخب البرازيلي, أول دورة يحققها منتخب للمرة الثانية على التوالي, وإلا أول نسخة يتم تصويرها ونقلها تلفزيون؟
3: بو 54 اللي نعرفوني هزتها ألمانيا, ما الحقيقة الحاجات الأخرين نعرف 54 تقريبا ألمانيا هزت الكوب دو مون.
0: صحيح. معناتها قاعد يقول لك زوز احتمالات, أول دورة يحققها منتخب للمرة الثانية وإلا أول دورة يتم تصويرها ونقلها تلفزيون.
3: نقلها تلفزيون نورمالمون, خاطر اول كوب دو موند هزتها المانيا ديجا 54. ماهيش باش تكون.
0: لا تبارك الله عليه. معلومات رياضيه منظمه, امور مريقله.
5: ما يسحقش
0: الحكيم. اجابه صحيحه. اول منتخب حقق كاس العالم في زوز نسخ متتاليه شكون؟
3: زوز نسخ متتاليه
0: البرازيل, ايطاليا ولا المانيا؟
1: فما المنتخب يظهر لي اللي مش موجود. مش موجود في كاس العالم.
3: ايطاليا يظهر.
0: برافو حكيم, برافو اسماعيل. هو المنتخب الايطالي عوام 34 و38. برافو, انت الفايز معنا اسماعيل بالجائزه نتاعنا قميص للمنتخب
1: الوطني. نقسموا على اثنين دول القميص.
4: ماتش
0: لا جمعه.
1: انا اعطيني الرقم وانت
4: لا خط الارقام تحت في التنوي بتاع الناسيونال. تحب الرقم
1: مثاليش.
0: لا هذيك حاله صوره زاده, هذيك مخزيه. شكرا جزيلا اسماعيل, نورتنا. يعطيك الصحه. مبروك خويا الغالي.
3: بارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا, نورتنا. اي كباتن نختموا بالنتائج والتوقعات لمقابله اليوم مصر استراليا. نبدا بحكيم. مالك التوقعات حكيم؟
1: اي باب فين بلاش
0: اثنين بلاش لشكون؟
1: استراليا.
0: مشيت برغماتي واقعي دكتورنا.
4: تعادل وشي تعداو الحصص الإضافية وضربات جزاء
0: مش نقعدوا للتسعة نتاع مش نفوتوا التسعة
2: نتفرجوا
0: هذا
2: اللي احنا خرجنا على بكري
0: وضربة الجزاء
2: ضربة الجزاء باش يقعدوا تعادل يتعدوا للدورة اللي بعدها حتى اللي يقول له باش يشوتوا
0: حتى اللي يقول له باش نقيد عليك اي في الاخر مصر باش تربح ولا
2: في الاخر اي بين سور مصر فهمتني
0: مصر مصر باهي مصر
4: واحد بلاش مصر
0: واحد بلاش مصر شهاب
6: بلنتيات مصر
0: بلنتيات مصر نمشي مع استراليا يعني وحكيم كيف كيف انا واستراليا يعني وحكيم كيف كيف كيف كيف لطفي المكي 3-1 للمنتخب الاسترالي باهي نمشي المقابله الثانيه ال11 نتاع الليل نبدا معاك شكري عاد حبيب القلب احنا كل باش نشجعوا جمهوريه راس الاخضر اما الارجنتين ميسي اليوم
1: ال11
4: راح كيما خليك
0: سهل
4: تعرف لك الموتيفاسيون تاع راس الاخضر من رئيس الجمهوريه للملاعبيه للجمهور معنا عندهم دافع اخر ولكن الواقعيه سورتيران حاجه اخرى مش كلام الارجنتين
0: الارجنتين
4: 2-3
0: 2-3 شهاب
6: الارجنتين
0: قد
6: 2-2
1: 3 بلاش من الشوط الاول
0: 3 بلاش من الشوط الاول الشوط الثاني يرتاح الجوهرات ويدور
4: حكيم ربي تلعب برو سبور
0: لا لا لا
4: لا لا اما هيك علاش تربح انت هيك علاش تربح
2: اربعة بلاش الارجنتين وميسي باش يماركي دو بي تو موان
0: اقل حاجه زوز اهداف معناتها انتظارات كبيره على ليونيل ميسي في المواجهه هذه ناخذ مقابله مساعتين ونص اصعب مقابله ومنتخب اعتبره واحد من المنتخبات المنسيه واللي ما عندوش برشا حس ما عليش برشا كلام اما يلعب في كوره ممتازه وممتازه
1: هذه المباراه تمشي لضربات الجزاء
0: كولومبيا غانا شخصيا اعتبر كولومبيا من الدول المرشحه باش تمشي لبعيد برشا في كاس العالم
1: نتصور المباراه هذه باش توفها بالتعادل وفي الحصص الاضافيه يا هدف يا ما انت تمشي ضربات الجزاء
0: مش كنت رشح اكثر كولومبيا ولا غانا
1: تصور المنتخب الغاني
0: منتخب الغاني نتمناو الحقيقه المنتخب الافريقي انه يتاهل
1: عندي جايزة على الأقل لو
0: كنت عندك جايزة ماريو اللي استنى فيك الجمعة الجاية أحضر الجمعة الجاية
1: شارل
0: دكتورنا
2: أنا فرحان برشا لحكيم بعدين وغنى باش تنتصر 1-0 حتى الدقيقة 90 وما فماش لا بينالتيات خاطرش وقيت باش راهو سنة كنا نمشيو بعد الفرق الإفريقية حتى نصف النهائي مي الأربع سنين جايين الكوب دي موند الجاية ليزافريكان
0: أورون شكون عندهم حظ كبير
2: حظ كبير برشا
0: شكرا
4: تقريب فما حظ إن شاء الله تستغلوا غانا في الثلاثة كيبات كود ديفوار الكونغو والسنغال كيفاش تخرج الطريقة كان فما معد ذهني كيما غد دوك مع ما فماش موجود يستغلوا المدرب تعرف خاطر غانا امكانيات كبيره ياسر ذكرتو يفرق على كولومبيا انا اللعب السريع حتى بدنيا صحيح في الديوال والاجريسيفيتي موجود لكن غانا بالمورفولوجي نتاعهم موجود كان ان شاء الله ذهنيا وبدنيا يكونوا حاضرين مش خاطر فريق افريقي لكن غانا قلت من الفرق اللي احنا نفتخروا الا الفرق الافريقيه الكل قدمت مستويات طيبه حتى كي خرجت ما خرجتش كيما الكوب دو موند الاخرانيين قبل 3 و4 و5 ما كيخرجوا الناس كل قاعدين يخرجوا يخرجوا لافريقيا اللي هي فرق كبيره ان شاء الله تكون غانا
0: ان شاء الله تكون غانا هذه الامنيات واحد بلاش الغانا نختم معك شهاب
6: نتمنى الحقيقة يكون ترشح للمنتخب الغاني شفناه قدم مردود محترم والامباكت نتاع مدرب كيروش كان واضح بالرغم من الفترة القصيرة معناها شفنا التنظيم الكبير للمنتخب الغاني أما الحقيقة منتخب الكولومبي تفرج فيه قدم في مستوى كبير وكبير جدا حتى مباراة مع المنتخب البرتغالي كان متفوق على جميع الأصعدة كيف كيف فما الجانب
1: الماتش هذاك للحمرة
6: الجانب الجانب
0: لا وكل الحمرة سبحان الله ما جاء فيه لحم كان فيه لحم وجاب ربي واكلين الحمرة خسرنا 5-4 و3
4: والله كلام حكيم صحيح تو فما كان احنا طلع انا فما بقرة برك ذبحت ولا رجل نتاع بقرة ذبحت
0: لا لا تبارك الله
1: بعد نهاية العالم بعد نهاية كأس العالم شدوا الفرق الاخرين
0: بعد نهاية العالم
6: ثم الجانب الجماهيري زاد كل مباراة المنتخب الكولومبي 50,000 قاعدين يحضروا معناه عنده زاد فيه كبير اتمنى قلت لك المنتخب الغاني اما نصور منتخب كولومبي باش تصير 2-0
0: حتى انا معاك نمشي مع كولومبيا اللي باش تواصل ابعد ما يمكن في كاس العالم ونحب نشكركم مع نهايه المونديال نشكر لطفي المكي الحقيقه شكرا جزيلا في الاخراج التقني سيروف خضير على مستوى الديجيتال تحياتنا ليك دكتور انور بطي نورتنا كالعاده شكرا عيسى شكرا جزيلا كوتش شهاب شكرا جزيلا نورت قسم الأخبار الرياضة بعد لحظات. عندك موجز الساعة السابعة على الأخبار وسبور المونديال كالعادة جديد وكل ما يهم كأس العالم تلقاه مع حكيم اسطنبولي. مستمعين الكرام أتمنى لكم كان متابعة طيبة ورائقة المختلف برامج إذاعة المنسية. ليتكم زينة بسمع
7: ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.

السابعة عبر موجات إذاعتنا التاسعة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. تشهد معتمدية نصر الله من ولاية القيروان عديد المشاريع التنموية أهمها تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب بتكلفة جملية تجاوزت 3 مليون دينار في إطار مشروع ضخم يهم تزويد جنوب ولاية القيروان بالماء الصالح للشرب. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرار صندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قصري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر. موضوع وطني آخر، أيضا بلغت كميات الحبوب المجمعة على مستوى الوطني لغاية أمس 8.038 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 397 ألف

0: الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنستير. إذاعة المنستير.
2: برامجنا منكم وإليكم.
3: منكم وإليكم.
4: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغ، نبض الأرض، أجندة، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا إليكم وإليكم. إليكم.
5: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
6: أنفو المونديال.
5: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
6: أنفو المونديال.
7: أنفو المونديال.
8: مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. البداية بكأس العالم، واليوم مش نتعرفوا ثلاثة المنتخبات الأخيرة للترشح للدورة 16 من المونديال. انطلاق مباراة مصر والمنتخب الأسترالي، تعادل 0-0 بعد مرور 4 دقائق. الساعة 11 متاع الليل مباراة المنتخب الأرجنتيني والرأس الأخضر، وآخر مباراة بشكون الساعة 2:30 فجرا بتوقيت تونس، المنتخب غانا ضد المنتخب كولومبيا. هذا برنامج بالنسبة لآخر مباريات الدورة 32 من كأس العالم للولايات المتحدة، أيضا الكندا والمكسيك. نحكي على الكرة في تونس. الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لإعلامها موعد انطلاق بطولة الموسم الجديد، بشكون يومي السبت 22 والأحد 23 أوت. نذكروا أيضا تم الإشارة المراسلة لترفيع عدد الأندية الرابطة المحترفة الأولى من 16 لـ20 فريق، وهو ما يؤكد على المحافظة على نفس عدد الأندية المشاركة في بطولة الموسم القادم بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، عن الهيئة المستقلة لفضل النزاعات بالاتحاد المنستيري عن غلق ملف الأحكام المالية الباتة بالكامل بصفة رسمية بعد سداد مستحقات الخاصة بملف الثامن والأخير اللاعب عمرو العمراني البالغ 70,685 دينار. ونذكروا أنه الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري نجحت في 8 ملفات، ملف الشيخ والي 30,000 دينار، المعدل البدني طلال بعبين تقريبا 10,000 دينار، اللاعب مزايس أوركوما 70,000 دينار، شريف بوديان 41,000 دينار، منذر القاسمي 40,000 دينار، المدرب بلاسعد جردة 50,000 دينار. الملف الأكبر الخاص بملف سان بيدرو الإيفواري 441,000 دينار، وصول الملف العمراني اللي تم إغلاقه بصفة رسمية، وبإضافة الجهود القانونية والجماهيرية بتحقيق هذه القفزة بادرة خاصة من الأستاذين علي عباس وعلي مزالي، وصولا للهبة التاريخية للأحباء اللي غطت الديون تقريبا عبر التبرعات بنسبة 40% والاشتراكات بنسبة 60%. سجلنا لحد الآن رقم قياسي بيع الاشتراكات 1050 اشتراك في زوز أسابيع. في فريق الملعب التونسي على مسافة رسمية تعاقد مع متوسط الميدان للترجي السابق زكريا العايب 23 سنة لغاية 2028 عبر الصفحة الرسمية لفريق الملعب التونسي. نذكر الملعب التونسي أيضا انتدب بصفة رسمية مالك شويخ 26 عام مركز جناح أيسر، سبق له بشلعب في فريق النجم الراتسي الأولمبي الباجي وأبو سليم الليبي. وأيضا متوسط الميدان الهجومي السنغالي مام ساليو تيون لغاية 2029 تتم انتدابات لفريق الملعب التونسي. ونختم بالكرة السلة، الآن قاعدة تلعب مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الرواندا، إلى حد الآن تقدم لتونس 7-0. نذكر الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027 في قطر. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: زرم دين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
1: كل حاجة طلع منها حلوة زي المنجا واحدة

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوى والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثنائية من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعدية بداية من غرة جانفي 26 و2000. أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتيازي مناظرتي الالتحاق بشعبتي الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية parents.education.tn سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 26 و2000. أفادت شركة تونس للطرقات السيارة بأنه سيتم بداية من يوم الاثنين 6 جويلية 26 و2000 إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 26 و2000 من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 مساء غلق محاول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. أدى نحو 65,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس بأن 65,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافد 10,000 إلى صلاة الجمعة منذ ساعات الصباح الباكرة، وذلك رغم تضييقات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها وخاصة عند باب الأصباط، حيث نصبت قوات الاحتلال الصهيونية سواتر حديدية وأعاقت وصول المصلين. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.

0: السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل بكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت
2: درر من الأرشيف.
3: أعداد وتقديم عبد الله زند،
4: محمد البندالي،
5: محمود بوعلي،
6: تقديم علال الشريف،
7: محمد هادي صغير،
8: أحمد وستة،
9: محمد زرقات،
10: الهدي بخري،
11: عبد القادر عقيل.
1: برامج تميزت
12: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
13: قصة لحم
14: مع برجيبة. الإنسان
15: بين دور الشعب والثقافة.
16: بكل صراحة
17: بين دور الشعب.
18: طريق السلامة
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم جميعا في متابعة هذا العدد الأول من برنامج درر من الأرشيف. الليلة تسهرون في الجزء الأول من هذه الحصة مع برنامج فنان في البال، فنان في البال للزميلين فتحية جلاد في الإعداد والتقديم وخالد الشرفي في الإخراج، في استضافة للفنان محسن الرايس. هذه الحصة وقع بثها بتاريخ 2 جويلية سنة 2008، فسهرة رائقة للجميع.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. كما قال منذ قليل لسعد وربح أيضا، سنلتقي مع فنان دائما يكون في البال. فنان في البال حصة تتويج لي فنان تونسي أعطى وما زال يعطي للأغنية وللفن التونسي، يكون ذلك دوما من أجل التواصل. وبالتواصل نلتقي اليوم باش يكون معنا ضيف، أكيد هذه الموسيقى تكلمت عنه وتقول من هو، من هو هذا الضيف، كيف هو هذا الضيف، ومن أين أتانا هذا الضيف. إجابة أولى مع خالد.

0: فتح فتح ورد مع فل.
1: على ضفاف عروس البحر نلتقي اليوم، نلتقي ضيفنا يتغزل بالأميرة السيدة فقد أرهقه حب البنية. ضيف هذا اليوم يعيش أحلام الشباب، ولأنه كذلك تكون الدنيا سفر والدنيا حب أمان، من أجلكم يتغنى بأهل الكيف في الصيف. تغزل بالعيون السود منشدا الله الله علينا هواه، وإن تغنى أحمد حمزة بجار وحمودة فضيفنا تغنى ببابا عمار لأن شغلوه العينين، وعندما تنفر منه الغزالة يقول لها فتح على قلبك واحفل ورد مع فل، ولكن لا ينسى الأمل، فلولا الأمل ما تحلى السهرية أنا وهي. طبعا هذا الكلام للضيف المبجل، لأن الرحلة دائما ما زالت متواصلة. يهمس الضيف الكريم ليفيدك صديق المستمع ويقول أنا

0: المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في أول حصة من برنامج فنان في البال. وأكيد عرفتوا ضيفنا الكريم الفنان محسن الرايح. صباح الخير، أهلا وسهلا بك، أتيتنا من تونس العاصمة خصيصا إلى المنستير.
1: تحية إلى إذاعة منستير، وتحية إلى كل الموجودين. كل باش نقدم لهم أنا تحية يا أخي، أنت قدمتهم من الأول.
0: تحية الفنان سي خالد
1: الشافي، السيدة سامية صقلي، والسي خليفة زيدي، وحضرتك فتحية جلال. والإذاعة منستير مش غريبة عليا أول حاجة، ونحبها برشا، ونحب المستمعين نتاع إذاعة منستير. وطبعا الحصة دي إن شاء الله تكون خفيفة على كل المستمعين، وإن شاء الله نمتعون بأحسن ما يحبوهما
0: إن شاء الله. احنا بدينا في المقدمة وقدمنا الفنان في مجموعة، كان لاحظت سي محسن في مجموعة لبس بها من
1: طبعا المقدمة بتاعك تصلح بيت أبيات شعرية
0: أخذت العناوين، عناوين الأغاني بتاع سي محسن الرئيس، وقدمت المقدمة، لكن بقي التقديم
1: الرسمي
0: تقليدي إن صح التعبير الرسمي من الفنان محسن الرايس. كما قلت في بداية الحصة، هو الحصة هذه تواصل
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، لكن ما زال الفنان هذا يعطي، ما زال الفنان هذا رغم اللي هو ادخل في الذاكرة وادخل في البال وادخل في خزينة الأغاني التونسية.
1: شكرا.
0: لكن ما زال موجود على الساحة، وذلك هو الهدف. زيدوا نتعرفوا أكثر، خاصة شبابنا الآن اللي مغروم بالراب وبالبوب وبال
1: ما يمنعش ثم من شبابنا اليوم، والكثير من الشباب اللي يسمع وصدقني يسمع لرياح وصريحه ولا كما يعني كل البلدان العربيه. الشباب ما يمنعوش باش يسمع القديم، واللي كما نقولوا احنا الانغام على البال، وباش يسمع الراب ويسمع كل شيء. الاختيارات الموسيقيه يعني متنوعه، وكما في الدراسه، كما في الرسم، كما في اللي تحب انت، اي انسان يبدا عنده موسوعه كبيره في سواء في السمع ولا في اي حاجه في الموجوده في الدنيا هذه.
0: نعم، هذايا اللي باش نلاحظوه ان شاء الله مع التسجيل الخارجي اللي قامت به الاخت الزميله كريمه بن يوسف. ان شاء الله باش نلاحظوا ايضا اللي شبابنا الان يعرف الاغاني والكوكتيلات اللي قدمها محسن الرايس. هو اكثر من فنان، هو فنان تجمع العديد من العلاقات مع
1: والله انا نقول فنان، يعني فنان مادام نقول هو متكامل. هو فنان متكامل كمال الله، فنان يعني في الرسم، فنان في الهندسه المعماريه، فنان في الغناء، فنان في العلاقات مع الاصدقاء، فنان في الحب، حب الناس. يعني كي تقول دائما تجمل كلمه فنان، هي يلزم تكون فيها المواصفات هذه كلها.
0: الرحله الفنيه سي محسن،
1: نعم،
0: وقتاش انطلقت؟
1: في الستينات.
0: الستينات،
1: وكانت رحلة طيبة مع يعني الفنانين
0: مجموعة
1: اللي
0: كبيرة.
1: مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار اللي بما فيهم علي رياحي، فتحية خيري، ونعمة، وعليا، ويوسف ميمي، والهادي المقراني، والصفية الشامية، ناريمان، وغيرهم وغيرهم، يعني كل المطربين. ما يلزمش ننسى حتى انسان، ولكن حتى كنت عندي بالنسبة لي كنت كحلم، خاطر انا كنت يعني وقتها نقرا، ولك يعني الناس هذوما اللي كنت راهم يعني وليت انا يعني حاضنين يوم الكل، يعني من المجموعه هذه الكل. بعد يعني كيف الانسان اللي هو في الدراسه نتاعه هو قاعد يحلم، والحلم ذاك كان حلم جميل، خاطر التواصل نتاعه كان يعني نجم نقولوا اماني، كنت اللي كنت تمنيته إن شاء مع قدر السميع العليم لقيته.
0: أنت مهندس معماري، وأنت فنان تشكيلي، رسام
1: طبعا،
0: وفنان في اللبسة، وتقد لبستك وحدها. هو شنو المستمعين
1: مدام
0: اللي قالوا؟
1: أنا خريج الفنون الجميلة بتونس وباريس. أنا نرسم في الوقت اللي كنت أنا مثلا نقول في الستينات سبعينات ثمانينات، نرسم أنا كل اللباس متاعي. تبقى توا مع العصر ومع الوقت توا وليت يعني غير اللبس اللي كنت تلبسه في الوقت ذاك، وكان اللبس عطيك طبع خاص مع يعني طبعا اختيار أغانيك واختيار الألحان وجمال الألحان اللي تختارها، فهمت؟ كان يزيد
0: يعني البصمة الخاصة بالفنان،
1: البصمة الخاصة طبعا.
0: يعني ترى أنت اللباس يصنع نوعا ما الفنان.
1: لا يعطيك، خاطر عليه نقول لك بصراحه، خاطر كان في أي فنان يطلع يغني بنفس اللباس اللي متاع الجمهور اللي يبدأ قدامه. نظن ما فماش يزم حاجة ميزة اللي الجمهور اللي يتفرج فيك من الجمش هو يلبسها.
0: إلى جانب ذلك ما عند فماش كان اللباس، فما الصوت، فما الحركات، الاستعراض، اختيار الكلمات، اختيار اللحن، هذا الكل ذا اللي باش نحكيه فيه بعد. فما العديد من الضيوف معنا إن شاء الله اللي باش ينزلوا كتحية للفنان محسن الرئيس، كونوا معنا.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
2: فنان في البال،
3: فنان في البال،
2: فنان في البال،
3: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
2: من اقتراح
3: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: أهلا وسهلا بكم. هذا كوكتيل لسي محسن الرئيس الفنان الأصيل. وظهر لي سي محسن أنت مغروم برشا بالكوكتيلات.
1: مش أنا مغروم، هي ما بديت أنا وبعد هذاك
0: في السبعينات مع يونس
1: مقري وليلى نصري، وكانت الكوكتيل أول كوكتيل عربي في العالم العربي نجم نقوله بدا.
0: وبعد كي ما بدا رواج كبير سي محسن،
1: نجم نقول لك اكثر ما يمكن، حتى جاوني عروض اللي في النجم نقوله في الشرق وفي لبنان وفي كل العالم، ولكن باغنيه واحده ما تجمش تعمل يعني التورني كامله.
0: جاتك عروض باش تكون فنان عالمي؟
1: جاتني عروض باش تكون فنان عالمي، ولكن حتى توا راني نحمد الله ونشكره.
0: نعرف تحمد أنا الله ونشكره. انا جاتك الفرص ما عرفتش بس غليتهاش نظرا للظروف.
1: ما نجمش تستغلها باغنيه واحده. بعد عملت كوكتيلات اخرين، وبعد جات الموضة الكوكتيلات، ولكن هي فرصة يعني، كانت نجم تكون يعني فرصة جميلة، وكانت نجم تكون فرصة كيف فرص
0: الاخرين طبعا.
1: اما هو ذاك الفكرة حلوة برشا، وشدت يعني نجم يقولوا سنوات اللي في كل يعني في كل استجواب مع اي اذاعه ديما تبولي الكوكتيل هذاك. وبعد عملت كوكتيل اللي يعني نسقوا لي عبد الحكيم بلقايد الفنان الكبير، عملت بطاقه تعريف، خذيت الاغاني متاعي مثلا اللي ماخذين اللي خذاو صدى في حياتي الفنيه وجملناهم في كوكتيل، يعني باش كل ما تمشي الاذاعه اللي لاول مره تزورها من الاذاعات الخارجيه يعني مش التونسيه العربيه
0: مثلاً.
1: تقدم الكوكتيل هذاك باش تعطيهم نجم نقولوا كيما بطاقه تعريف
0: الفنان. وهذا الكوكتيل اللي استمعنا
1: اليه هذا اسمه الدنيا سفر والعمر سفر، واحنا مسافرين رحله اشواق وقلبي مشتاق يشوف الحلوين.
0: نعم ان شاء الله ديما ايامك حلوه. اللي معروف ايضا على الفنان محسن الرئيس هو فنان الغربه ان صح التعبير، باعتباره عشت
1: هي الغربه فرنسا. الغربه مش ليا، الغربه للناس اللي هما في الغربه، خاطر انا كنت
0: عشت في فرنسا،
1: عشت من الستينات وانا في فرنسا يعني، وانا ولكن الفترات الصيفيه الكل نجي لتونس طبعا.
0: نعم.
1: والفنان يعني والناس اللي هما اللي حسوا فاسوا في الغربه انا كنت نسليهم بالاغاني. الاغاني ولكن انا من اعتبرش نفسي غريب في، وحتى في اي بلد ما دام عندك الناس كل اللي تحبك تجيك وانت تغني لهم، يعني نحس كانك عندك عائله في كل بلد. نعم. تمشي تكون الجمهور هذاك يولي كاين وعائله.
0: نعم. سألتك السؤال هذا على خاطر دخلنا الآن الانترنت وكتبت محسن الفنان محسن الرئيس، ولكن ما لقيتش، ما عندكش السيت ذهلي
1: مازال إن شاء الله على القريب.
0: ولقينا اسمك موجود في مقال لأحد صحفيين العرب، كونه لابد من الإشارة في هذا السياق، يعني هذا نص المقال. لابد من الإشارة في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه الموسيقيون والمغنون العرب الذين أقاموا أو يقيمون في فرنسا، كفوز العايدي العراق ومحسن الرئيس تونس وعايشة رضوان المغرب إلى غير ذلك.
1: إن شاء الله عن قريب، يعني عن قريب باش نعمل سيت، خاطر لازم طلبوا لي يعني بإلحاح فهمت، ومن المفروض لازم يكون عندي سيت في الانترنت، وإن شاء الله تشوف فيه الكثير من الأعمال سوى الفنية ولا الرسم ولا يعني، خاطر أنا عندي مكتبة كبيرة ياسر في بيتي، أكبر مكتبة نجم تصورها فنية.
0: فيها الأغاني
1: خاصة والتسجيل التلفزية يعني خاطر هذيك غرامي يعني. كل إنسان مع الرسم هذيك الغرام الكبير يعني.
0: يعني أي حصة تكون ضيف فيها يكون عندك
1: لا مش حتى الحصة سنتين
0: وأغانيك،
1: حتى زملائي ساعة يعدي يحس بالمباشرة اللي هي ما تقعدش مسجلة في التلفزة، أنا سجلها يقاوى عندي أنا.
0: يعني أرشيف تبارك الله عليك.
1: هذاك الغرام تاعي أنا من اللي كنت صغير مغروم بالسينما، وبعد جات التلفزة يعني ولد سينما وتلفزة، وبعد جاءوا المنوعات ولد سينما وتلفزة ومنوعات، وبعد اللي بشي جي بعد تو بشي ولي سيت وبشي ولي انترنت
0: يعني تواكب
1: نواكب العصر بما فيه
0: بما فيه. السؤال المطروح هنا باعتبارك قلت يعني مغروم بالسينما، علاش ما استغليتش في الستينات والسبعينات والثمانينات اسمك وحضورك سينمائيا؟
1: يا ريت كان عندنا احنا في تونس سينما ومتاع
0: حتى على سعيد العربي يعني.
1: لا سعيد العربي كان انا شاركت في بعض افلام امريكيه يعني في باريس، يعني ادوار صغيره طبعا، ولكن في الصعيد العربي ما كانش عندنا مجال. شكون الفنان التونسي اللي لقيته شارك في على الصعيد العربي في السينما؟
0: مثلا محمد الجاموسي.
1: لا محمد الجاموسي بأغنية شوف محمد الجاموسي والكل بأغنية, بأغنية ما تسميش مشاركة. أما المشاركة الصحيحة هي وقت تاخذ دور في فيلم عربي مثلا, قولوا احنا أفلام موسيقية عربية, وإن شاء الله تولي عنا احنا في تونس, حتى مش لنا احنا, حتى للأجيال هذه. خطر عليه الراوة أن اللي خلد اسم الفنان هي السينما.
0: نعم هيك.
1: طبعا التلفزة توا وتوا التلفزة, ولكن السينما أكثر, خاطر التلفزة يعني منوعات وكفاء, ولكن الأفلام تتعاود على مدى الزمان, والأغاني ذيك تقعد يعني ديما عايشة وللأجيال والأجيال القادمة.
0: وهك علاش يعني العديد من الفضائيات العربية يرجعوا الآن للسينما باش يشدوا المتفرج بالأغاني أيام زمان.
1: أنا مغروم ياسر بالأبيض والأسود.
0: نعم
1: مغروم. نجم أقول لك زادة عندي مكتبة كبيرة من الفنانين اللي طبعا حتى سي محمد جاموسي في الأغنية اللي كد... الأغنيتين لا الأغنيتين اللي قلت عليهم من نظرة عيون البدوية والأغنية اللي سجلها
0: هي عطيتهم التلفزة.
1: أنا عندي مسجلين, ولكن ما يكفيش, ماذا بينا أكثر, ماذا بينا أكثر, خاطر ثمة تبارك الله أجيال وأجيال جديدة, يعني ما نقعدوش مربوطين إلا بالكليبات, وخاطر الكليب يتكلف غالي إذا ما تكون الشركة تسجل الكليب. يعني ما فماش الفنانين هذوما اللي باش يطلعوا جدد كيفاش باش يلقاو طريقهم يعني في في الساحه الفنيه. يلزمنا سينما او يلزمنا يعني شركات كيما في قيمه في العالم اجمع, احنا ما ناش انقص منهم.
0: لكن السؤال المطروح الان, فما برشا فنانين في مصر او في العالم العربي بصفه عامه ماهمش خير منك في المؤهلات, بكل المؤهلات, لكن عملوا اسم اكبر من محسن الرئيس. انت علاش ما استغليتش كونك فنان استعراضي, كونك فنان انيق؟
1: ورجعنا بالنفس نفس الطريقه, قلت لك هما السينما خدمتهم.
0: ممكن احنا ما نعرفوش نصنع النجوم برشا,
1: مش ما نعرفوش, لو كان جات عندنا السينما تولي فما خط عليه باستمرار, كي تثم عندك انتاج باستمرار يتصنع النجوم.
0: نعم.
1: طبعا اما كي يبدا عندك الا بالاوقات اللي ما تكفيش
0: الموسمية
1: فهم, يلزم كل الحاجه اللي تقعد باستمرار الناس تبدا تنتظر فيها.
0: نعم
1: ان شاء الله ان شاء الله تولي عندنا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش دائما الانسان يطمح؟
1: انا اقول بانجاز المدينه الجديده الاعلاميه هذه الثقافيه ان شاء الله تكون فما
0: ان شاء الله يكون عندنا مستقبل واعي, وخاصه مع النجوم.
1: علينا احنا نتكلموا على الاجيال الجايه, ولكن ما يمنعش اللي هما الاجيال اللي جايه ينجموا يردوا الاغاني كما نشوفوا في كل البلدان العالمية.
0: ما قلقتش انت كي غنيوا لك اغانيك سي محسن؟
1: بالعكس انا عطيت انا اغنيه, فما شكون طلبني من اغاني نتاعي عطيتهم له. علاش خلقك؟
0: وفي الحقيقه هذايا الهدف نتاع البرنامج كونه التواصل, وحبينا
1: هي هذاك التواصل
0: يكون هنالك فنان من اجيال الجديده باش يغنيوا للفنانين اللي ينزلوا ضيوف على الفنانين.
1: احسن ما فما ذاك طبعا.
0: نعم احنا باش نشوفوا راي اخر, خاصه لفنانه نحترموها كثيرا وهي فرضت الاحترام طيله مسيرتها الفنيه. الو صباح الخير.
2: صباح النور, تحيه لكل المستمعين بولايه المسير وولايه سوسه وولايه الجنوب وكل المستمعين
0: الولايات الجمهورية الكل اللي يسمعوا في إذاعة المنسير واللي حتى ما يسمعوش في إذاعة المسير. مرحبا, أهلا وسهلا.
2: أهلا بك حبيبتي
0: زهيرة سالم الفنانة الكبيرة. في يوم من الأيام مثلتي, أو نقول زهيرة سالم أو فايزة أحمد تونس, هذا صحيح ولا؟
2: والله
1: زهيرة, زهيرة هي تبقى زهيرة
0: لهلوبة الأغنية التونسية.
1: أنا زهيرة صوتها يعجبني برشا برشا ونحبها ياسر وأغانيها يعجبوني, وزهيرة تعرف نفسها, يا تعرف معزتها عندي.
2: علاش يا محسن؟ لطفكم الزوز.
0: مرحبا بك اختي زهيرة.
2: اذا
0: كان باش تحكي لنا على سي محسن الفنان شنو تنجم تقول؟
2: والله محسن مبدع في كل شيء, مبدع في الفن, مبدع في التصوير, مبدع في الخلاق, متكامل, فنان متكامل.
0: فنان متكامل.
2: ايه
0: باش نعملوا رحله قصيره سي محسن.
1: نحب نسمح الحاج
0: سي محسن يحب يسمعك حاجة على خاطر اختياراته الكل بإمضاء محسن الرئيس في هذه الحصة.
3: في حاجة بضحكته, في حاجة بتمثيله, في حاجة بضحكته.

0: هذه الأغنية ذكرنا بأيام زمان وزهيرة سالم عندما كانت لها جولات عربية.
1: والله الحمد لله احنا عملنا جولات عربية وجولات أوروبية وخدمنا الفن بالفن وخسارة ما يقدروش المسيرات الكبيرة بتاع الفنان القديم.
0: عليه سيدة زهيرة في تونس في إذاعة المستير عنا في تونس يوم الثقافة عنا في إذاعة المستير برنامج فنان في البال الإذاعات التونسية
1: عمره ما تكلمت عليه. لا نتكلم على أشياء أخرى. فما فنانين ما يقدروا الفنانين الكبار ما يقول لك هذاك شو العمل بالنسبة لي هو احنا ما عملنا شيء. لا أنا نعرف خلفيات يعرفوا محصن. لا
0: على كل احنا ما نحكيوش بالخلفيات
2: يا زهيرة يكفي باش تسمع في حاجة في ضحكتوه
0: ننسى الدنيا كلها طبعا.
1: لا فما يا امي فما
2: لا نعرف انا اين اقول لك
1: فما طول الليل
0: فما برشا اغاني
2: رصيدك لقيته كامل هوني في الاذاعه.
0: احنا العديد من الاغاني موجوده للسيده زهيره.
2: عندك هديه وعندك يا حبيبي كلمني بالنسبه لي هم يا حبيبي كلمني كلمه كلمني لا هي كلها قريبة مني بصراحة. صوت زهيرة صوت أنا
0: هو صوت زهيرة صوت جميل جدا وهذايا مش احنا مش نقولوش زهيرة يعني صوتها معروف خاصة دوا كيف جات لي الإذاعة أخيرا كنت في ضيفة في إذاعة المنستير سيدة زهيرة. وقالوا زهيرة عندها صوت مش نورمال ممكن كي تسمعوا أنت منك ليها خير من اللي تسمعوا في الإذاعة.
2: زهيرة تطربك
0: مطربة. على كل حال شكرا لك سيدة زهيرة. هذه تحية منك للفنان محسن الرئيس.
2: عايشك زهيرة عايشك.
1: تحية كبيرة برشا تحية للفنانة كبيرة سيدة نعمة.
0: مرحبا بك يا دلال.
1: تحية للأخت الكبيرة ذيك الفنانة العظيمة اللي عندها ما عملوا حد في الفن التونسي.
2: عايشك زهيرة عايشك.
0: شكرا لك زهيرة وهذايا اعتراف ولزمنا الكل نعترفوا كونه الفنان التونسي فعلا أعطى وهيك علاش إذاعة المنستير تقدم مثل هذه البرامج. نذكروا اللي إذاعة المنستير في البرمجة قبل الفارطة كان عندها برنامج اسمه شريط الذكريات اعترافا بما قدموا الإخوة المنشطين والإعلاميين بصفة عامة وهذا فوج أو ثاني إن صح التعبير وحصة موالية من فنان على البال. تحية وتكريم وإكرام لكل الفنانين التوانسة اللي أسميهم رسخت في البال. أكيد بعد زهيرة سالم هنالك المسيرة متواصلة. تحكي لنا شوية سي محسن على حياتك الحالية بعد هالسفرات وبعد ما قدمت للأغنية التونسية عدة فواصل أكيد هي موجودة في خزينة الأغاني التونسية.
2: حياتي الحالية هي سعادة مع سعادة مع سعادة. سعادة بنفسي وسعادة بأصدقائي وسعادة بكم وسعادة بكل شيء وهذه حمد من عند الله. والإنسان قد ما يحمد ربي وشوية في كل شيء على خاطر إيش أن رأوا في مسيرتي كلها يعني مشيت كما كل فنان يتمنى باش تكون فهمت على حسب الظروف وعلى حسب الحاجات اللي عندنا فهمت. واللي نتمناه هو للأجيال الأخرى باش تكون عندهم أكثر وأكثر وأكثر.
0: نعم هذايا تمني جميل والإنسان بيتبعه طموح وأكيد انطلاقا من هذه الكلمات نعرفه اللي عندك عنوان اسمه أحلام الشباب.
2: أحلام الشباب هذايا يعني وقتي أنا كنت صغير فما أغاني كنت نتمنى ولو كانوا هما ملحنين ليانا وكان نفس الشيء يعني أنا وسي عبد الحكيم بالقايد نظمنا الكلمات وكل المقاطع الفنية وحطينا الأغاني اللي كنت نتمنى أنا لو أنا غنيته.
0: من الأغاني اللي حبيت باش تغنيهم ومن الأغاني اللي جاتك الفرصة باش تغنيهم لكن ما نجمتش
2: كيفاش كان جيني الفرصة نجم
0: حكينا قبل ما ندخل الاستوديو فما أغاني اللي وصلوا لك حبيت باش تغنيهم لكن ربما الظروف
2: طبعا أنا مثلا جاتني ظروف مع محمد الموجي في لبنان. جاتني ظروف مع بالي حمدي يعني ما عدا مش هذا يعني باش يمنعني باش نقول لك واني غنيت أكثر ما يمكن من ملحنين التوانسة ونعتز بهذه الألحان ولكن هذوما الفرص اللي تجيك يعني كهدية. سيد مكاوي غنيته محمد وجي غنيت له عطية شرارة غنيت له هذوما نعتبرهم هدية قالي أنا نعتز بيهم أغنية تونسية متاع الملحنين التونسيين والمؤلفين التونسيين.
0: نعم من الأصوات اللي نعتز بها محسن الرئيس وهنالك أصوات أخرى. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير أخت فتحية.
0: أهلا وسهلا
3: معك عبد الكريم اللواتي.
0: مرحبا بيك. من غير ما تسمي روحك أنفاسك تدل عليك. أهلا وسهلا عبد الكريم.
3: أهلا وسهلا وأنست بصديقي الفنان الأصيل محسن الرئيس.
2: الله يخليك عايشك عبد الكريم.
0: كانت مش تكون هنالك علاقة مع محسن الرئيس وذهلي ما كتبتش
2: لا تكون لازم تكون بقوت ربي أنا مانيش مفلتو عبد الكريم ما مفلتوش لازم تكون
3: كذا أغنية معنا من كلمتي والحاني حب عليها هو وانت مسافر عنوان وانت مسافر خلاص ديما مسافر وديما مكان
0: أي ديما
3: مسافر طريقة رجوع نهائي
2: خليها نسافر معلش
0: لا نتسالش هي هو كان في السفر الآن أصبح على الأرض
2: مع عبد الكريم يعني أنا بصراحة نحب نغني نزيد عبد الكريم خاطر ما غنيتلوش حتى أغنية ولكن لازم بقدرة السميع العليم لازم نغني لعبد الكريم أغنية
0: هذا وعد
2: على الأقل باش تكون تذكار عندي أنا
0: إن شاء الله على كل من خلال الحصة هذه يكون العمل هذا عبد الكريم
3: إن شاء الله أنا شرفني محسن حساس جدا أنا يعجبني محسن خاصة في أداء أما يكون الأداء الإيقاعي الشبابي وإلا الإيقاع الفني الحساس معنا الكلاسيكي هذاك يبدو هو كما يقولوها
0: نعرفك عبد الكريم كونك تقدم برشا كلمات وليدة اللحظة شنو تنجم تقول وإحنا نتحدث الآن مع الفنان محسن الرئيس شنو تنجم تقول شعرا وشنو تنجم تكون مثلا شنو تنجم تقول كتابة ونعرفوك صحفي أيضا وعندك قلم لا بأس به
3: أولا أنا ما تعودتش على الارتجال لكن
0: الارتجال للرجال راهو سي عبد الكريم بهيشي
3: يقول لك إذا كان يقول لا تقول المغني غني حتى للشعر لا تقول له أن يقول شعرا يولي ارتجالي يولي فبرك معناه أنا أكره الفبرك أنا ما بحبش الفبرك أنا نحب كيما يقولوها اللحام أنا كيف الحين يقول لك يلحم ما بحبش اللحام أنا نحب ديما الإبداع يجي طبيعي يجي بإحساس
0: ننتظر هذا الإبداع عبد الكريم
3: إن شاء الله
2: قول لنا شوية من كلمات السفر هذه والهجرة اللي قلت عليها ما مقطع
3: الهجرة
2: اللي قلت عليها يعني كانت موعودة لينا قل لي عليها مقطع
0: وشكون غنيها شكون
3: قول يطير وانت مسافر وانت دي طائر الذي يغرد دائما يسافر يطير وانت مسافر رد على غالينا هذه الفكرة معناها
2: أي بين إن شاء الله على قريب العاش
0: وشكون غنيها هو
2: مازال ما غنيها حد
0: مازال ما غنيها حد
2: غني تونس حب منام
0: تتفاهم
3: هو
0: كان مش
3: غنيها مطربة صديقته جدا هي صفوة فعتالي ما كيف قالوها ما أكلمها قال نحب نغني الغنية هذه فقالت أوكي لأنه فما ولفة بيناتهم مع صفوة الفنانة كبيرة صفوة فمتماش بيناتهم صعب شنعتك عدوك
0: هو اللي يعجبك سي محسن الرئيس معنا. أي فنان كلمته يقول لي محسن الرئيس ما فماش واحد عنده علاقة غير طيبة مع محسن الرئيس يعني صحيح. علاقاته طيبة والحمد لله مع جميع الفنانين وجميع الصحفيين وجميع الناس
2: نحن عائلة واحدة فماش واحد عائلته يكون عنده علاقة مش طيبة معها
0: عافيك صح هذا هو الفنان شكرا عبد الكريم
3: ينطبق علي صاحب صنعة أخوك مش صاحب صنعة عدوك
0: يعطيك الصحة هوك لقيت هريتك نقول لك حاجة على الطاير شكرا لك عبد الكريم إلى اللقاء الرحلة مازالت متواصلة أكيد سيدة صفوة باش تكون أيضا من ضيفات هذا اللقاء
2: يا ريت أن كلهم يكونوا ضيوف على خاطر أنا تعرف حتى اللي مش باش نلقاهم فهمت على الهاتف واللي مش يعني راهم في قلبي ساكنين
0: نعم.
2: كلهم
0: نحكيوا شوية على المهرجانات الصيفية وعلى اللقاءات مع الإذاعات مع التلفزات نبدأ بالمهرجانات الصيفية
2: والله المهرجانات الصيفية احنا عندنا مهرجانات تعطيهم من الوزارة وعندنا مهرجانات يعني
0: مدعمة
2: من الوزارة وبارك الله فيهم يعني خاطر باهي اللي احنا مثلا كل صيف يعني نمشيو للولايات ونقدموا الجديد والقديم نتاعنا وفما مع من مندوبيات كذلك فهمت يعني هذا احتفال هو الصيف كله هو الصيف ضيف والاحتفالات كلها يعني كما تشوف انت المهاجرين اللي يجيوا يحبوا يشوفوا اكثر ما يمكن والناس تبدا حافله بالصيف وفي نفس الاحتفالات ثم مهرجانات واحنا نقدموا احسن ما يمكن عنا يعني احسن ما يمكن عنا احنا للناس اللي تجي تتفرج
0: نعم سي محسن نفهمش من كلامك هذا اللي عندك عروض في الصيفة
2: عندي طول حد الان عندي عرض في تونس وعرض في يعني في منزل جميل وعرض في تطاوين وفما عروض ان شاء الله في قروان وفي زغوان فهمت هذوما وما زلت خاطر علاش الناس على الفتره الصيفيه الكل يبداوا يبرمجوا وحنا تحت الطلب يعني ما فماش مشكلة ويريد تم عرض في مستير خاطر نحبها برشا
0: مرحبا بك
2: عايش.
0: العروض في المهرجانات الصغرى فما بعض الفنانين اللي يتعلاوا شوية.
2: ما فماش تعالي على الجمهور بصراحة، العرض هو عرض والجمهور هو جمهور أينما كان وأي مكان وأينما كان هو. كمثل كيفاش أنت الناس هذيك اللي تحبك أنت وتجيك، أنت يزمك تكون في المستوى متاع حبهم ليك أنت. فماش واحد يقول لي ما نحبش نمشي للبقعة الفلانية أو البقعة الفلانية، هما ناس باش تجيك باش تتفرج فيك وباش تسمعك، طبعا جاي على خاطرك أنت، يزمك أنت زادة تمشي على خطرهم هم.
0: نعم، لكن مش تمشي يلزم يكون تحذير، يلزم عندك تحذير لا بأس به.
2: نحاولوا طبعا طبعا يلزم تحذير، يعني فما بقايا يلزمك تحذر برامج خاصة حتى تعرف ذوق الجمهور يتنقل
0: يختلف,
2: من يختلف. أنت والأماكن اللي بتغني فيها، وأنت برنامجك واسع وعريض تتصرف كما تحب أنت.
0: تغني أغانيك وإلا الأغاني
2: لا
0: العالمية؟
2: لا، في المهرجانات أغانية طبعا.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: تمام 9 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع له بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع المخطط التنموي 26 و2030 و2000، أبرز الأحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة والتي فاقت أكثر من 40,000 مشروع، وإلى العمل الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي الأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويل هذه المشاريع من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آلية الشراكة وفق قوله. أشرفت الإدارة العامة للمصالح البيطرية اليوم على اجتماع ملا جمع رؤساء دوائر الإنتاج الحيواني بمختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، خصصة لتقييم حصيلة السداسية الأولى لسنة 26 و2000 وضبط أولويات العمل خلال الفترة المقبلة. وتناول الاجتماع مدى تقدم الحملة الوطنية لتلقيح الماشية لسنة 26 و2000. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجيرات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لألاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوى والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جويلية 26 و2000. أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل تفشي لفيروس نوروفيروس على متن السفينة السياحية روبيا برانسس خلال رحلة انطلقت من سان فرانسيسكو باتجاه كندا وألاسكا قبل أن تعود إلى مينائها الأمريكي مطلع جويليا. وحسب بيانات برنامج تعقيم السفن التابع للمراكز الأمريكية، فقد أبلغ 102 راكب من أصل 3,032 عن إصابتهم بأعراض مرضية خلال الرحلة، أي ما نسبته 3.4% من الركاب، إضافة إلى 23 فردا من الطاقم من أصل 1,144 بنسبة بلغت 2%. وتركزت الأعراض المبلغ عنها في الإسهال والقي فيما حددت السلطات الصحية العامل المسبب لتفشي هذا الفيروس الجديد. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية.

0: 745 مباراة لعبها. أما خلينا نرجعوا بالحكاية من الأول. شخصيتنا تم اكتشافه في الموزمبيق، اكتشاف عبارة عن اللؤلؤة جوهرة، وتم تلقيبه بالفهد الأسمر. امتاز بالسرعة والقوة البدنية وخاصة حسه التهديفي الكبير، هذا اللي خلى نادي بنفيكا البرتغالي يسرقه من نادي سبورتينغ لشبونة. ومع بنفيكا حطم كل الأرقام القياسية، التتويج بالبطولة ل11 مرة، هداف البطولة لسبعة مواسم، التتويج بدوري أبطال أوروبا عوام 61 و62، الكرة الذهبية عام 1965. وبسبب أدائه المتميز تم استدعائه للمنتخب البرتغالي. كأس العالم 1966 أبدع خلالها وأبهر الجميع بفضل فنياته وأهدافه اللي خلاته ينسي الجماهير الأسطورة بيلي. تحصل على لقب هداف كأس العالم، سجل 9 أهداف ويهز منتخب البرتغال لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي، ويحقق المركز الثالث في مونديال إنجلترا، وهو أفضل إنجاز للبرتغال إلى يومنا هذا. بفضل مساهماته في تطوير كرة القدم تم تكريم بطل حكايتنا من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ. ونادي القلب نادي بنفيكا قام بتكريمه وبإنشاء ونحى التمثال على مدخل ملعب دالويس. هذه حكاية اليوم عن أول لاعب وضع البرتغال على خريطة الكرة العالمية، إنه الأسطورة إيزيبيو دا سيلفا فيريرا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لذيلي.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
1: درر من الأرشيف.
3: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
4: محمد البنبال،
5: محمود بوعلي.
6: تقديم علال الشريف،
7: محمد هادي صغير،
8: أحمد بوسكة،
9: محمد زرقات،
10: اليدي بخري،
11: عبد القادر عقيل.
2: برامج تميزت،
12: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
13: قصة لحم
14: مع بورقيبة، الإنسان
15: بين دور الشعب والثقافة
16: بكل صراحة،
17: بين دور الشعب
18: طريق السلامة.
2: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

مرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا. في الجزء الأول من الحصة استمعنا إلى فنان في البال واستضافة للفنان محسن الرئيس، أما في الجزء الثاني فنستمع إلى غاية العاشرة إلى تسجيلين نادرين لحفلين لكوكب الشرق أم كلثوم في خمسينات القرن الماضي ضمن برنامج أنغام زمان مع الزميل المرحوم عبد العزيز فتح الله.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
2: وهنسجل معايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه، أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا، آه.

مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في أنغام زمان، وتحية إلى عشاق الفن الذي كان.

سيدتي أوانسي سادتي، التسجيل الذي نقدمه لكم في هذه الحلقة هو تسجيل من حفل أقامته أم كلثوم بدار السينما بدمشق يوم 16 سبتمبر 1955. تسجيل اليوم له علاقة بالمليونير فخر الدين البارودي الذي اشتهر بتشجيعه للفنانين والوقوف وراءهم، ومنهم صباح فخري الذي أخذ منه اسمه. فخر الدين البارودي من أكبر مستمعي أم كلثوم التي يعشق غناءها وصوتها عشقا لا مثيل له. كان فخر الدين البارودي مواظبا على حضور حفلات أم كلثوم في القاهرة وأينما حلت بالبلاد العربية. وحين قدمت أم كلثوم إلى سوريا سنة 1955 احتل فخر الدين البارودي كرسيا في أول صف بوصفه من علية القوم. وبوصول أم كلثوم للوصلة الثانية أخذ التأثر بفخر الدين البارودي مأخذه، وأصبح من كثرة انفعاله يشاكس إلى درجة أنه كان يتكلم كل ما يأتي على فمه ويقف على كرسيه رافعا يديه في حركة جعلت أم كلثوم تتوقف عن الغناء في بعض الأحيان. وحين تتوقف أم كلثوم يعود فخر الدين البارودي إلى الجلوس ويهدأ ثانية، وتكمل أم كلثوم المقطع، وهذا مثال من هذا الموقف.

الله يبليك بيحبي، عبارة أطلقها فخردين البارودي فأصبحت مشهورة في الوسط الفني بسوريا وبالقاهرة. ويليته توقف عند هذا الحد، بل قال لها كذلك وفي نفس السياق: ربي يقدرني ويجيب النصيب يا الله. هذا الموقف سيتوضح بعد استماعنا إلى هذا المقطع.

والآن أترككم مع جدتي حبك ليه التي غنتها أم كلثوم بدار السينما بدمشق في 16 سبتمبر 1955 ومن خلال هذه الأغنية أرجوكم متابعة مشاكسة المليونير فخر الدين البارودي لأم كلثوم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
2: وهنسجل ومعايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه، أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا

0: عصر حضره أحد الملوك الشبان الذي عرف بتقديره لأم كلثوم وبعشقه لصوتها والهال. الحفل أقيم في 1958.
1: أيها السادة، غنت أم كلثوم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي، بمناسبة قدوم جلالة الملك الشاب. غنت لهم من كل قلبها وقدمت لهم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي. أيها السادة، في خلال فترة الاستراحة حدثت لفتة ملكية كريمة من الملك الشاب، كانت جميلة رائعة ولا أود أن أنقلها إليكم الآن. أخذت أم كلثوم مكانها لكي تقدم الهدية الثانية، هدية الفن العربي إلى المستمعين العرب في هذه المناسبة الكريمة. الآن يتجه سعادة سفير في مصر دي ناحية الميكروفون ليزف إليكم هذه اللفتة الملكية الكريمة التي وجهها.
2: بإذن حضرة صاحب الجلالة، أعلن أن جلالته قد أنعم على صاحبة العصمة مطربة الشرق، ولا أخشى أن أقول مطربة الغرب، السيدة أم كلثوم الفنانة العظيمة بنيشان النهضة من الطبقة الثالثة، تقديرا وإنعاما لها. وإني أقدم تهاني الحارة لحضرة عصمتها على هذا التقدير، وأرجو أن تأذنوني بأن أقدم باسمكم أيضا تهانيكم على ما نالته السيدة صاحبة العصمة من تقدير وإعجاب لمليكنا المعظم.
1: دعيت السيدة أم كلثوم لكي تصافح جلالة الملك، وقد سلم إليها هذا الوسام الجميل، وتفضل جلالته فوضعه على صدرها تكريما لأم كلثوم. الآن تتقدم السيدة أم كلثوم لكي تلقي كلمة في هذه المناسبة.
3: أشكر جلالة الملك تفضله بالإنعام علي بوسام النهضة، أشكره باسم بلادي وباسم الفن في البلاد العربية.
1: وبعد أيها السادة، استقبل الحاضرون جميعا هذه الكلمة التي ألقتها السيدة أم كلثوم وهي تحمل وسام النهضة، تحلي بها صدرها وهو مصنوع من الذهب والفضة، وقد كتب عليه اسم جلالة الملك. تسابق الكثيرون في التقاط الصور، والسيدة أم كلثوم ترتدي هذا الوسام الجميل فوق صدرها. بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى دور الغناء. ستغنينا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنيتها العذبة، أغنيتها الرقيقة الجميلة، أغنية يا ظالمني. أم كلثوم كانت تحلي صدرها بدبوس من الماس كبير، يتدلى الآن تحته وسام النهضة ذو اللون الأبيض والأصفر لأنه من الفضة ومن الذهب، ونقشت عليه عبارات عربية جميلة وهو مثمن، ارتدته في الناحية اليسرى من صدرها، وأخذت مكانها الآن بين الأنون وبين العود لكي تبدأ الحفلة الثانية في سهرة الليلة، السهرة الجميلة.
0: في هذا الجو الحافل وفي هذا الخضم من الأصوات والخطب، والقلوب قد أنعشها الطرب، يرتفع تصفيق غريب عن المألوف، وإذا بالكل يسكت وتبرز مجموعة صغيرة في وسط هذه الألوف.
4: Thank you.
0: هكذا أطلق المحامي الشاب حنجورته بهذه التحية لأم كلثوم نيابة عن بلده تونس. وهذا هو الذكاء في هذه الأجواء التي يحضرها كثير من المسؤولين. أراد هذا التونسي أن يتباهى بجمهورية عمرها سنة ونصف. ولنستمع إلى هذه التحية من جديد.
4: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
5: يا حبيبي يا حبيبي.
0: ونواصل معكم هذا الحفل الذي أقيم في 1958 بحضور الملك الشاب.

يعيش الملك الشاب هو يقف ثم يصعد على خشبة المسرح ليصافح أم كلثوم ونسمع همهمة حديث بينه وبين أم كلثوم.

0: سيداتي أوانسي سادتي، نأتي إلى نهاية هذه التغريد على أمل اللقاء بكم من جديد في نغم آخر جديد.
1: أنغام زمان.
2: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: زمان حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
2: تمام العاشرة في إذاعة المنستيرة.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
2: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: إدارة المصالح البيطرية تستعرض الوضع الوبائي وبرامج التلقيح لسنة 26 و2000. اتحاد الشغل يدعو للترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا. وبعدها انت تسجيل تفشي لفيروس نيرو فيروس على متن سفينة سياحية أمريكية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن اقتصادي، أين تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ اليوم إلى ما يعادل 97 يوم توريد، وذلك بالمقارنة مع ذات التاريخ من سنة 25 و2000 بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي 2.05% فيما بلغ سعر صرف اليورو ب 3.372 دينار بتاريخ 2 جويلية مقابل 3.368 قبل سنة. استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع له بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع المخطط التنموي 26 و2030 و2000، أبرز الأحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة والتي فاقت أكثر من 40,000 مشروع، وإلى العمل الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع. سيتم تمويل هذه المشاريع من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة وفق قوله. من جهته أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس نواب الشعب النائب صابر أجلاسي اليوم أن التمويل يمثل أبرز نقاط الاستفهام في مشروع مخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000، خاصة وأن ما يقارب 61% من إجمالي الاستثمارات أي 61.8 مليار دينار من أصل 101 مليار دينار سيمول من ميزانية الدولة. وأوضح جلاسي أن هذه المسألة كانت محور نقاش مكثفة داخل اللجنة خلال جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط وإطارات الوزارة، حيث تساءل النواب على مدى قدرة ميزانية الدولة على التحمل هذا الحجم من التمويلات في ظل الإكراهات المالية والعجز الذي تعرفه المالية العمومية. إلى موضوع آخر الآن، وعلى إثر تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه ملوثة بشاطئ ياسمين الحمامات، أوضح الديوان الوطني للتطهير أن هذه المياه ناتجة عن تدفق قوية لمياه الأمطار في وقت وجيز بسبب التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. وأكد رئيس مديرية الشمال بالديوان بشير بن يوسف أن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب.
4: على إثر الأمطار اللي سبت لها تولى في ياسمين الحمامات في حوالي ساعة مساعتين وكانت بكمية غزيرة، المنطقة مجهزة بشبكة مياه أمطار، دوك المياه الكل وخاصة المنطقة كلها كيسة مبلطة باللوروبي، كمية الكور تمشي شبكة مياه الأمطار ويخرج المسيل متاعهم اللي هو النهاية متاعه على مستوى شاطئ الياسمين. خروج المياه بغزارة وبسرعة كبيرة دوك صار لبس مع الأخيين المستثمرين لغادي اللي هي مياه مستعملة، والديوان الوطني للتطهير هو اللي شايف المياه المستعمل. دونك حابين نوضحوا اللي هي راي مياه امطار تصرف في شبكة مياه امطار خاصه بها، وكانت نزول امطار غزيره ثبت بالمنطقه في وقت وجيز.
2: أشرفت الإدارة العامة للمصالح البيطرية اليوم على اجتماع عمل جمع رؤساء دوائر الإنتاج

0: استكمال الحملة والشروع في إنجاز التقييمات السيريولوجية لمناعة القطيع للتحقق من نجاعة برنامج التلقيح. انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وآفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها على أن تنطلق يوم 13 من جويلية الجاري الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. وأفادت المستشارة العامة في التوجيه المدرسي والجامعي إيمان الورت ثانية اليوم أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مزيد التعريف بالمسارات المهنية المتوفرة وشرح الإجراءات والتركيز على ضرورة احترام الأجالة وتعبير الاختيارات بطريقة صحيحة حسب مجموعة النقاط لتفادي المرور إلى الدورة الموالية.
1: احنا في الفترة هذه نعمل اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا، عنا اجتماعات في المعاهد تنطلق نهار 13 جويلية باش نعرفوهم اكثر بالمسارات المتوفرة، نشرحوا لهم كيفاش ينجموا يحترموا الاجيل وكيفاش يستثمروا الاجراءات ويخدموها بالصحيح، كيفاش يعملوا اختيار مناسب ليهم ولطموحاتهم في نفس الوقت تكون فما واقعية، لخاطر احنا نحبوهم ما يتأجلوش باش ما يتأجلوش للدورة اللي بعدها يتمكنوا انهم ياخذوا تعيين جيني منذ الدوره الرئيسيه. ثم نقاط وعناصر معينه يلزمهم يتبعوها ويحترموها في علاقه بمجموع النقاط مثلا، غير الايام الاعلاميه للتوجيه الجيني اللي نقوم بها في المعاهد واللي هي العمل الرسمي نتاعنا كل عام. عندنا زاده تظاهرات مع الجامعات، عندنا تظاهرات مع وزاره التعليم العالي في مدينه العلوم ان شاء الله 22-23 جويلية.
0: أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتل حوادث المرور قد سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويلية أرجالي الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا سنة 25 و2000. وشدد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد على أن برنامج العطلة الآمنة والذي انطلق غرة جويلية قد ركز بالخصوص على أهمية حزام الأمانة في الحد من عدد قتل حوادث المرور.
2: تبع لتعليمات السيد وزير الداخلية إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية ارتداء حزام الأمان، هذا بالتوازي مع حملة ميدانية للتصدي لمخالفة عدم ارتداء هدايا. بالنسبة للاختيار هدايا مبني على دراسة علمية تقول ان حزام الامان يعد من انجع وسائل السلامة المرورية، يساهم في التقليص من خطر الوفاة لدى سائقي وركاب السيارات بنسبة تتراوح بين 40-50%، ويحد زادة درجة كبيرة من الاصابات البليغة والاعاقات دائما ناتجة عن حوادث المرور، وهذا يجعل اكثر وسائل الوقاية فاعلية واقلها تكلفة. زيد احنا بنقوم بدراسة وطنية حول السلوكيات المحفوفة والمخاطر لدى مستعملي الطريق، بينت اللي نسبة السائقين اللي ما يلبسوش حزام الأمان وصلت 48% على المستوى الوطني، نلقاوها في ولايات أخرى أكثر ارتفاع كما سيدي بوزيد 96%، لخصبة زغوان 84%، ثم صفاقس 30%، وهذا يؤكد ضرورة تكثيف الجهود التوعوية والرقابية بالمناطق اللي تشهد على نسب عدم ارتفاع للارتداء وسيلة الحماية هذه.
0: اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي تتجاوز 260 دينارا شهريا لألاف المتقاعدين إجراء قصري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوى والفقر. وأفاد في بيان له أن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من هذا الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جويلية 26 و2000. ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل تفشي لفيروس نورو فيروس على متن السفينة السياحية روبي برانسيسا التابعة للشركة خلال رحلة انطلقت من سان فرانسيسكو باتجاه

باتجاه كندا وألاسكا قبل أن تعود إلى مينائها الأمريكي مطلع جويليا. وحسب بيانات برنامج تعقيم السفن التابع للمراكز الأمريكية، فقد أبلغ 102 راكب أصلي 3032 عن إصابتهم بأعراض مرضية خلال الرحلة، أي ما نسبته 3.4% من الركاب، إضافة إلى 23 فردا من الطاقم من أصل 1144 بنسبة بلغت 2%. وتركزت الأعراض المبلغ عنها في الإسهال والقيء، فيما حددت السلطات المحلية العامل المسبب للتفشي بأنه نيرو فيروس. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11:00.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. مونديال 2010 هو الأول في التاريخ اللي يصير في القارة الإفريقية. في جنوب أفريقيا الحدث ما كانش فقط في الملعب بل في الجمهور، بفضل آلة الفوفيتزيلا اللي جلبت اهتمام العالم. الفوفيتزيلا آلة بلاستيكية بسيطة تصنع تصدر صوت قوي ومتواصل يشبه برشا لصوت خلية النحل. الصوت هذا قلق برشا الملاعبية وخاصة الأوروبيين، وأكدوا أنهم مستحيل يسمعوا بعضهم على الميدان وصعيب باش يسمعوا حتى تصفيرة الحكم، وشتلهم تركيزهم. والأكيد برشا منكم مستمعينا يتذكروا صوت الفوفيتزيلا اللي قلق حتى المشاهدين في التلفزة.
0: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل المستمعين في هذا الموعد في العدد الاول تحت ضوء القميره وتحت الاضواء. ما شاء الله عليكم ومرحبا بكم الناس الكل في استديوهاتنا. طبعا الاكيد الصوت يوصل والصوره كذلك. مرحبا بكم نسمات حقيقة خفت اليوم، نسمة هكا فيها نسمة حلوة، فيها نوع من البرودة على كل حال، خليتنا نبعد شوية على الأجواء الحارة اللي صارت الليمات، والحمد لله إن شاء الله تمر بسلام كما تعودنا مادام احنا قريب للبحر وننعم بشواطئنا الجميلة وببحورنا الجميلة. على هذاك نحب أقول لكم حاولوا تستمتعوا قدر الإمكان هذه الصيفة بالبحر لأنه عنده فوائد جمة، وتعرفوا أنه صغيراتنا زادة فيه راحة وفيه طبعا صحة لصغيراتنا وللكبار كذلك، للناس اللي تحاول أنها تستحفظ على روحها وكذلك تكون بالقرب من وليداتها كيكونوا صغيرات، وإلا من العائلة بصفة عامة يكونوا محاطين ويرتدوا الأماكن اللي تكون محمية. هذه أول نصيحة، لأنه الأيام المقبلة هذه، لأنه أول أخبار نحب نسوق لكم راهو البحر ممنوع، بعض السباحة ممنوعة في بعض الشواطئ والبحار. ردوا بالكم، ديما تبعوا الميتيو، ديما تبعوا الأخبار اللي تخص طبعا هالحركة هذه اللي تخص شواطئنا واللي تخص بحارنا. هو الليل، الليل صحيح فما برشا يعشقوا البحر في الليل، هذا تحت ضوء القميرة يبدأ شيخ هكا ولا تبدأ شيخة، تغزر الجمرة وتلقاها اندرفش تتذكر. والله يا أيمن لا نعرف، تتذكر في صغرها، تتذكر في بوها، تتذكر في القاعدة الحلوة على الشط، تتذكر في خالة والعم اللي جاوا من البرة تلقاهم غايبين عليهم سنوات، تلقاها تتذكر في صغرها، في مماتها اللي تقولوا جدتها انتوما، ما ودام اللهجات تختلف من البلاد لبلاد. على كل حال احنا الصيف نستقبلوه بالفل والياسمين، يعطيها الصحة أماني ووالدتها العزيزة الكريمة اللي جاونا من زرمدين ما شاء الله، ودونا بالفل والياسمين وانا نموت على حاجة اسمها فل وياسمين. على كل ما احناش نتحرموا راه من صوت سي كامير رؤوف النقاطي الله يرحمه، ياسمينة مزينة برشا الغنية، ذكرنا بالصيف، ذكرنا بجو الصيف، الستينات والسبعينات والخمسينات، مش احنا عادة وقتها مزلنا ما احناش مولودين، اما بالحق كانت تونس تنعش بجمالية كبيرة برشا ولا زالت، ولكن لك الحنين لك الوقت هذاك ولك الزمان هذاك اللي كانت فيها فيه كل شيء بنا، كل شيء فيه هكا رونق خاص، كل شيء فيه حاجة ما تتنساش، الصورة تبقى راسخة، الماكلة تبقى بنينة هكا الذائقة هذيك تقول ما ذوقتهاش عندي سنين، الماكلة اللي كليتها هذيك حتى كي تبدأ زيت وعظيمة عندها نكهة خاصة. على كل حال ليالينا في الصيف مش نحاولوا نشوفوا ونتعايشوا ونعيشوا معها مع ضيوفنا وضيفتنا الكريمات من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف من مختلف من مختلف الاختصاصات. يلا أيمن أهلا وسهلا بيك يا أيمن ولد الشابة، شكون كيفك يا أيمن؟ شابة عاد تنتعش في فصل الصيف، شابة من أكثر الأماكن اللي يرتدوها المصطفين لأنه مكان جميل برشا، أنها بحرها ياسر مزيان، كي المهدية كي الغدامسي كي برشا أماكن حلوة برشا، بلادنا تونس اللي نعتز بها ونفخر بها أمام كل الدول العربية والغربية. تونس إن شاء الله تبقى دائما وجهة سياحية، وإن شاء الله يا رب نحقوا هالحلمة هذية اللي نرنونها ونسعى لها أنه تونس تكون بالحق قبلة الناس الكل مطلع سنة 2027، أنها تكون وجهة سياحية الأولى إن شاء الله يا ربي، هذه هي حلمتنا. يلا نحب نحيي زادة ونهني أهلينا في سوسة جوهرة الساحل على الأجواء الاحتفالية اللي صارت منذ صباحة اليوم والليلة، فما حفلة في الرباط اللي حبي يلتحق بمدينة سوسة، حفلة بالرباط لأنه طبعا فما تظاهرة مزيانة نجمش نحكي عليها توا، ما نعطيكم تفاصيل أخرى بعد شوية. احتفالات، فما عرض سيمفوني مزيان برشا في حيدر أمير، فيه عازفين ممتازين كما عودناكم، تنجموا ترتدوا مكان الرباط بسوسة وتشوفوا وتتحقوا من الكلام اللي نقول فيه، حاجة ياسر جميلة. يلا مستير عادة ما نحكيش، المكان برك أنك تبقى على الشط ولا تبدأ تغزر للجمرة يعطيك أكثر من صورة ويأكثر أكثر من فرحة، ويعطيك أكثر من راحة نفسية، وخاصة في ظل هالأجواء هذية والناس قاعدة على قدم وصوب، جايين من جابس، جايين من أماكن يعني بعيدة برشا من تونس، من الحمامات، فم برشا من الحمامات في المسير. يلا طولت برشا في المقدمة هذولي لخاطرني كنت نتجول وكنت نشوف الأجواء. يلا تحية ليك أيمن، تحية المعاذ، تحية مني ليكم لضيفتي الكريمات.

0: إيقاع صيف اليوم باش ناخذوه من مدينة المنستير، ولكن كنقولوا صحيح هي نقطة الانطلاق من هنا من إذاعة المنستير وأجواءنا في المنستير. فما معرض الحقيقة انطلق منذ يوم 25 جوان كما خنتني شذك 23 جوان وباش يتواصل حتى 5 جويلية بإذن الله حتى ربيع فليس، اللي احتضنت العديد من الحرفيين في ساحة الفنون وكانت عروض مزيانة برشا زيدا انطلقت من مارينا، كانت أجواء تونسية حلوة، والبارح العروسة والعروس عرسوا على رواحهم وتهنين عليهم. اليوم وكناهم برشا ماكلة تقليدية، ذوقناهم يظهر لي العروسة والعروس أصيبوا بالتخمة أصيبوا بالتخمة اليوم لأنه وكلوهم، وبتبعة فما حركة جميلة برشا في مارينا، وحركة الحقيقة حركة هكا نقول لنا الأجواء
1: أجواء الصيف
0: والحفلات والسهرات الخطرة تبارك الله. هون اليوم أنتم تقولوا لي تكملوا كان نص الليل بريسك هكا ولا كل نهار هكا؟ مرحبا بك سمح تريم القائدة أنت في فوزي، تحية مني ليكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة.
1: فوزي هو القائد اللي تعب على كل حاجة، احنا جيست مع بعضنا الناس الكل معناتها نخدموا مع بعضنا كفريق متكامل باش نجموا ننجحوا.
0: اكيد انتم ما نجحتوا كان خاطركم يد واحده،
1: اكيد
0: اذا ما كنتوش يد واحده ما تنجحوش. باهي هو جو الصيف بدا وانطلق على بكري السنة
1: على بكري
0: واحنا نحاولوا كيفاش نتغلبوا على هالحراره. باش تعطينا اكثر تفاصيل سامح، خلي نسلم على اماني وضيف الكريمه الفاضله محليه مزوز بنيات مزيانه من زاويه قنطش، ومن خلالهم نحيي والدتهم اللي نحبها برشا اللي قاعده تشوفينا من وراء في الكواليس. نحييها الخطر ودتنا اليوم بالفلة فلة كبروحين يظهر لي هذه مش بروحك هاو
1: صح
0: محليها. روائح استوديو أصبحت فواحة، وإحنا نعرفوا الصيف ينتعش بهالروائح هذية بالياسمين والفل، وتلقاها مكل البلاي نحب نحييهم وشجعوهم بلي حتى كيجيوكم هكا باش حتى كان شريته وعطاكم هو نساء غبت عليه الذاكرة ورجع لك بسالش متمزوش خذ من عنده ولا كلموا بالسياسة
1: صحيح
0: ما تمزهمش خاطرهم يلموا في مصروف الجيب. وليدات خير من قاعدة القهوة ويتكيف ويقصر في الوقت كيف في الوقت الضايع، هو قاعد يساهم في أنه يروج الحاجة مزينة برشا تخص الصيف في تونس اللي هي الفلة والياسمين. شكون ما عندوش فلة وياسمين؟ سامح عندك في الدار؟
1: عندي أكيد عندي
0: أماني.
2: في دربة بقى
0: في دربك ربي فضله لك إن شاء الله. وانت لا انت بيدك فلة وياسمين انت بيدك فلة وياسمين مرحبا بيك. والجبسية
3: بدار امي
0: الحنه موجود انت
3: الحنه القمشيه
0: جبت جيتنا مخضبه بالحنه
3: أيه.
0: هكا ولا
3: أيه.
0: تزرع الحنه ولا
3: بالطبيعه
0: هذا هو بلانت مزينه برشا هي
2: اللي يسالك تقول لك شنو هي تونس قول له
0: مشموم وفل سلمى هكا
2: ياسمين وفل سلمى
0: انا نحبها مشموم وفل جيتنا مع الموسيقيين ومع السيد دار
2: يلي ريشكت المشموم
0: بس ما شوفي أماني فما ضرورة شعرية عشقت
2: أكيد
0: ضرورة شعرية دوك أنا نقول مشموم باهي للا مرحبا بيك أماني مرحبا نورتنا أنت وصديقتك
2: يعيشك
0: الصحة. جيتونا هكا بفكرة مزيانة برشا بالحق هو توا في الصيف ما عادش تسمعك الجوك الصخب كيف الفروحات هذوكم ربي معاهم ويعيشوا جو كما يحبوه. أما مثلا كي تمشي القهوة باش تشرب قهوة ولا ديما تلقى هكا ولاد دارجة برشا السنوات الأخيرة يشجعوك العازفين صغارك الفنانين الموسيقيين المبتدئين يخليه تلقاه في كافي ريستو تلقاه تسمع في غنية مزيانة تقولها الصوت محلاه تطرب وأنت معنيها وأنت تأكل وأنت بصحبة العائلة تشوفي قهوة وإلا مع الأصحاب وإلا في قاعدة مزيانة.
2: ما زال فما الحنين راهو قبل كل شيء عسلامة ناس
0: سلامك أماني وخليتوش
2: يعطيك الصحة مشكورة جدا على الاستضافة الجميلة ذي في برنامج جديد وستوديو جديد فرحانة اللي موجودة بحديكم
0: مرحبا للا
2: يعيشك. باش نحكيو كيفاش قلت يعني الموسيقى توا أغلب فما نوع من الحنين صاير ما عادش ناس تحب تسمعك سخبك قل لك شنو برشا معناها فما فئة معينة ما نقول ما نعممش يعني فما اللي يحب الجو الموسيقى يقول لك نحب جو عبد الحليم فريد
0: رجعوا الكلاسيك
2: نعمل كيف رجعنا
0: جو الزمن الجميل
2: رجعنا
0: رجع بقوه اماني وهذه حاجه تفرح برشا انه نسمعوا حاجه معناها راقيه انه نسمعوا اصوات محلاهم
2: وما تموتش تقعد ديما خالده
0: من خلال بالحق نحيي سي محمد مذيوب استاذ موسيقى في المنستير اللي قام بتجربه مزيانه برشا الصوت الذهبي وكانت فما معناها مباريات كبيره معناها بين الاصوات وراه كل صوت ينسيك في صوت الاخر اكتشاف بالحق ما شاء الله عليه. يعني دورة رابعة دورة رابعة معناها ننعم بهالأصوات هدية، وكل مرة فما اكتشافات وفما علاش نقول أنا مثلا الناس اللي تخلي أولادها يخرجوا لبرا ميسالش، يقولك ظرف ويلزم يتكون ويلزم توا تونس ماشي في برشا ظروف ما تسمحش باش تخلي لك الطفل هذاك كما نقولوها يحقق أحلامه ولا ياخذ التوجه اللي يحب عليه وإلا يعني. ولكن فما حاجات زادت تخليك تقعد في تونس، برشا حاجات تخليك تقعد في تونس.
1: أكثر حاجة
0: بلادنا والله تبلش تخرج من المطار تحس برعشة بخوف، تحسش بالأمان
1: صحيح.
0: دوب ما تهبط من الدروج تحسش بالأمان، دوب ما تطلع للطيارة تحس اللي أنت خليت السند الروحي ليك، خليت كل شيء وراك، يعني تحس برهبة تقول أنا ماشي للمجهول. شنية البلاد باش نمشي نسافر ونحوس فيها و...
1: صحيح.
0: فما بلاد أجمل من بلادنا.
1: موتيني
0: والله
1: موتيني
0: هكا تغني ريتوها ولا خرج خرج القريح بتاعك هيا عسفلها عسفلها يمين
2: تدلل
0: هاي غنينا لا سماح. انت جاتك القريحة تو باش تذكرك الغنية
1: موطني
0: اي الوطن اي اما في زمن ما وفي فترة ما مدامك انت هكا انطقت
1: اكيد بتبيع
0: كنت البرة انت عشت البرة
1: عشت في بلادي لمحالة ما مش نفس مش في معناتها في مسقط رأسي عشت 10 سنوات في جندوبة الشمال الغربي كنت غادي مع رجلي كان يقري قبل غادي وتوا رجعنا الحمد لله
0: يعني
1: مهما كانت مهما كانت حتى كي تبعد باقي في تونس أما ديما البلاصة اللي تولدت فيها واللي عشت فيها واللي ترعرعت فيها بالحق تخليك هكا تجبدك وحدها
0: مالا ما غير ما دور ترجع لأصلك كذبانيك راه والله كي ندرا وين تمشي معناها
1: مهما كانت بلادي ونحبها وكل بلاد عزيزة علينا معناتها في تونس أما لكن ديما تبقى مسقط رأسك هو اللي
0: النشأة والتربية والبيئة والبيت كل تركينة في الدار كل حومة كل هكا سبحان الله والله كي تغيب 20-30 سنة كي ترجع تحس هكا بحاجة ما هيش عادية
1: أكيد.
0: احنا مازلنا صغار تو خلينا في صغرنا ما يسألش كي نكبرتو نزيدو نذكر خليها ماني تسمك شوية
2: نسمعوا مع بعضنا
0: هاي
2: في
0: صديقتك عاد ما قدمتيش
2: مريم سعد
0: هاي مرحبا مريم
2: 20 سنة
0: مرحبا
2: نقرا دوزيام اني ليسونس اون ايديكاسيون اون انسينيمون في مهدية
0: تبارك الله
2: والموسيقى غرام
0: غرام اي غرام غرام مزيان
2: متوجهة موسيقى
0: وانت خذيت آلة القانون
2: اي ناس قانون كمان
1: ما شاء الله عليها الناس بالحق
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله عليها
2: عايشك شكرا مدام الناس على الاستضافة
0: لا يا مرحبا
2: فرحانة برشا والله
0: اختيار موفق زاد الأماني يعطيها الصحة والله
2: مرحبا بها ما شاء الله حضورها تحية ساعة قبل كل شيء تو في البلاتو ببعضنا يعطيها الصحة لبيت الدعوة كلمتها قلت لها يا مرام راهو عندنا حصة علاش ما نتفاهموش نمشي مع بعضنا قالت لي علاش لا
0: والله أماني ساعات والله شيحت الهريقة مسكينة في في في في في ضوء القميرة يلزم يكون قميرة
2: على عيني وراسي
0: والله القمرة زاوية
2: إن شاء الله يعجبكم
0: والأغنية الموج أكيد أكيد هاي سمعونا سمعونا خاطر تبارك الله ما شاء الله ضيوف اليوم ما شاء الله منورينا كي ضوء القمرة من جيبس شوف التفسيمة بربي شوفوا كل لون الأصفر شوفوا كل فلان
1: كنا نبرفوا مع بعضنا في القاعة
2: الغنية معنا
0: هاتوا غنيوا
2: تو نسهروا مع بعضنا نسل الكل معنا سيدات
0: الاخرين كم يتفرجوا من غالي سلام عليكم
2: تحياتنا لكم
0: تحيه للوالده العزيزه الغاليه ربي يفضلها
2: يعيشك
0: هاي امين

0: الله الله عليك يا أميني. تحية لزوجك عام.
1: تحياتي.
0: تحية للناس كل اللي قاعدين سهرين يسمعوا فينا ومتواصلين معنا تحت ضوء القميرة. خليني نمشي الجابس ويقول له شيقول ما زلت صغير غير الوقت مكبرني ويقول زادة جينا الصيف والشط والجبايب. عرفت ولا يلل
2: شادي
0: يلل لبنان
2: الكبير
0: سيد
2: شادي الحاج
0: ميلا هاي يلل شنحويلك يلل لبنان
2: يعيشك
0: ها
2: ربي
0: محليها هالفولارة الصفراء
2: يعيشك
0: ولو انه بطنها في بطنها معناها
2: عيونك حلوين
0: حدث اليمه جدا معناها ما يعطيكم الصحه انكم امنتوا بهالمرأة الريفية وحاولتوا انه هالصوره هذه معناها تاخذ بعد اخر وتكون فيها جماليه وترويج وتدخل مجال الصناعات التقليديه وجونا التونسي فمش الحقيقه سايحه وما خذيتش من الفولاره هذه فمش تونسيه ساعات هكا في عرض مسرحي ولا فني تلقى هكا فمه اللبس هذا معناها فمه النواره ولا الوان
2: هاي رجعوا لها برشا
0: حتى وياسر قريب الجو الاسباني زاد الاسباني ياسر يلبس الفولاره هذيك اما اكبر أكبر ما هذه جونة هذه متاعنا أحنا كل النوارة
3: بصمة التونسية
0: بصمة التونسية يا اللي تقدم لي روحك
2: جيتكم من جابس زينة الغربي
0: مرحبا يا زينة
2: عايشك يا عايشك وسبق وجيتكم في المهرجان
0: مالا
2: العام السابق
0: في بالك البارحة الأولى اللي فيديو تعاودوا معناها نفس التوقيت كنت سهرة في مارينا
2: اي
0: عشوية وكنت في تصوير حلو برشا أنا وياك كنت أنت النجمة
2: يا عايشك يا عايشك
0: النجمة الضوية في ليلة ضوية
2: يا عايشك وهاني رجعت المهرجان في ليزم الثاني ربيع الثاني مرة أخرى
0: اي تو في جابس كيفاش تحضروا غريب جيت تقول رمضان كيفاش تحضروا للصيف
2: حضروا للصيف بالنسبة لي
0: تو معدا جوكم كبير هاو العرايس يجيو ياخذوا الحنة وياخذوا
2: فما شوية وقات نخصيصوها للعرايس فما وقات للبحر فما وقات نتلموا بحضة بعضنا في
0: وين تمشيوا البحر فما بحركم به تو في جيبس
2: مزيان ميس بحر
0: جيبس خطر كان فيه
2: لا مزيان
0: بعض التلوث فما نظفوه
2: فما شيرات الفوق
0: أماكن مش للسياحة مش للسياحة
2: مزيانة وسمحة ونظيفة فما نتلموا فيه معنا احنا والاهل والاقارب والاحباب نمشوا نهزوا بافل ونعملوا جو ونعملوا عشية
0: اسمع بافل
2: مش طيح ورقيص
0: والله يعطيكم الصحة اما مش طيب وعشر
2: مش لا نهزوا طيب
0: صحيح
2: نهزوا طيب كل حد شي هز من داره ونعملوا جو كبير تاي وقهوة وحلو
0: حسين وتروح واي راسي اي وذنية عيني صبحة مضبة وذنية ما تسمعش بالشيء اللي تاكلو بالتخمة صلي عني بي خيرات بالحق يديكم تبارك الله احنا نسي اللي هذه توجرتها بما طابة وكما قولوها
1: ولذة
0: وطابة هاي واللبس متاعكم شو تلبسوا
2: اللبسة الجابسية عندنا لبسة خاصة بالعراس والحول الجابسي معناها العربي لبسة العربي بالذهب بالخلال بالتخليلة معناها وعندنا لباس العصري تولى اللي تشوفي فيه هذايا اللي لبساتها كل ما هو عربي تقليدي معناها صمموا منها
0: العصري جديدوا
2: ولا كل شيء الحول يعملوا منها سواري معناها العراس الفولارة تشوفي يعملوا منها زادة سواري يعني لباس تقليدي يعني بدينا ما بين التقليدي معناه موجود التقليدي وموجود العصري
0: الحولي متاعكم يسر مزيان زاد
2: اي لبست العربي في المهرجان
0: لا يعطيك الصحه
2: نهار
0: لبست لكم السماح صورتوها اي
3: فله ما شاء الله عليها ديما منورتنا
0: بالقد المياس
3: اي منورتنا
0: ديما كامله تبارك الله
2: عايشك نهار الكرنفال ما شاء الله تعدى كرنفال
0: شيء مزيان برشا
2: مزيان برشا
0: تو هكا تو معناها جمعيه فيليس تعمل حاجه خايبه هي
2: طلعه
0: ما شاء الله عليها
2: الكرنفال وطلع الكاليس مهرجان فيليس هو معناها مش كان مهرجان هو لما
0: عائلية هذاك علاش حبيتكم تكونوا بحذايا
3: جميع الولايات
2: هو لما حي للموروث والمحبة معناها فما محبة بينات
0: عائلة وليتوا عائلة ومتماسكة تغيب واحدة تتقلقوا عليها
3: أكيد بتبيع
2: لما كبيرة ولا فما تحسي فما عائلة يعني نقولوا ماني عائلتي ثانية في ليز نحس فيها عائلتي ثانية فهمت الكرنفال هذي طلعت الكاليس معناها محلاها كل جمال في الشوارع
0: عندنا جوكم هذا في جيب سرعة وانتم هكا تلبس تركبوا برشا على الكاليس
2: والله قبل كانت السياحة موجودة كان الكاليس موجود
0: تو ما عادش
2: تو نقصت ياسر السياحة في جابس ما عادش
3: لكن لما كان مجاورة تظاهرات وكان حاجات
2: معناتها
0: تبدأوا تستنوا في التظاهرة ما انتم كي تحرصوا راهو تبقى راهي الحاجة هذه ما تنحاش ناس ملت
2: ان شاء الله.
0: لازم علينا السايحة احنا مو نعملوا لرواحنا ولولادنا وشبابنا ونغرسوا فيهم الحاجة اللي تربينا عليها، الحاجة المزيانة لازمها تبقى خالدة في الأذهان
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله بيه. ان شاء الله الكليس يرجع. فما غنايه على الكليس والله يا ايمن وتقول لك بعد الكواليس.
2: لا والله محلاه الكليس،
0: انا مزيان الكليس
2: اقسم بالله. نحلي نقول مش عارفش
0: انا ركبت فيه
2: نحلي حتى نسيب انا نسيب ستريس ورجعت معناها ناشطه وحيه
0: وزاد شادي وعبد الحليم شادي عبد الحليم
2: رجعنا للزمان القديم معناها هو حيي للصغار والكبار
0: وهك المنظر. علاش نحبكم تخليوها
2: كل جماليه محلاه في البلاد مزينه تشبه كل لون اللون يزهي العين لون معناها يشرح النفس هكا الكاليس يبدا
0: تو في الليل تلقاه هكا فما بعضك فما ولا ما عادش جمله
2: فما هو موجود عندنا في جابس في شنني موجود
0: في شنني
2: لكن ما عادش تلقى يعني سياحه نقصت السائح ما عادش يجي برشا في جابس منيش عارفه شني
0: مش عندكم في توزر
4: هذول كل كل عام نمشيو الرحله لجابس
2: نمشيو
4: ونعسفوا في جابس
0: هاي عسفوا يركوا
2: يوميا قبل تفكر انا في صوري يوميا الكاليس يتعدى يبدا معناها القره تبدا طالعين يوميا عندك صباح وفي العشيه معناها تلقى متعدين في الكياس في الفيست تلقى نادى احني باي باي باي احلي لغتكم فله
0: لهجه لهجتهم هي اسمها معنى اللغه العربيه ولهجتي اللي تختلف
3: هي اسمها زينه الغربي احنا نقولوا لها فله
0: فله والله ياسمين وفل
2: في الفيسبوك يعني اسم الشهره فل وتو تعرفي حتى تشهرت فله اللي ناديني ساعات ناديني باسمي زينه ما نسمعش الله والله كان عائلتي معنا اولادي والاخواتي ينادوني زينه نجاوب اما البرا الناس الكل تديني زينه ما يقوليش بين نادوا فيك نقول ما تعلمت فل
0: صح ربي يفضلك لينا يا فلاي ان شاء الله نرجع بعد شويه سماح جست الاكله الشعبيه شكون فاز بال وشنو نوع الاكله
3: اللي فاز ما شاء الله تقريبا 8 ولا 9 ولايات شاركوا من جملتهم هي طيبه زاد الماكله الخنيسيه معناتها اللي تعلمنا عليها قبل من جدودنا والكل عملت البازين الحلو اللي هو بشريحه الكرموس احنا كل عاشوره بالعاشوره نعملوه معناتها البازين هذا عملته لهم اليوم وزيد عملت عصيدة بالقرنيط الشايح اللي هي حارة شكشوكة بالحارة
0: بنينا برشا
3: وزيد فما
0: بزين احنا نسميه بزين نسميه بزين في سوسة
4: الحلو والحار
0: الحار بزين
3: لما الاخر زاد كيف كيف عصيده بزين معناتها قولوا له احنا بالدجاج العربي والكل يبدا طيب
4: نشارك على فكره نشاركم مع بعضنا
0: في بزين اي في مصطلح البزين
3: اي
0: حتى احنا نقولوا بزين احنا قبل مالحه والحاره بزين
3: قبل حتى التوا معناتها فماش دار ما يعملوش في عاشوره معناتها البزين موجود اما التوا بدا يقل شوي بحكم انه الشريحه بدات ولات غاليه برشا وتتكلف هذاك علاش نقصت شويه الحكايه بالنسبه لمدام فله اليوم عملت كسكسي هذولي هكا زينه حلبه
2: جبسيه ومش معروفه حتى اليوم يعني كي شافوها الكل ما يعرفوهاش اني ديما في المسابقات نجيب لهم أكلة ديما مقاعة الخابية ما يعرفها حتى حد
0: صحة ما تغزر لأمك قبل والجداك وكل
2: من أمي من جداتي ونحب نحيها يعني نحب يعني يتعرفوا عليها
0: شو فيها الحلبة ذي
2: الحلبة هذه هي حلبة طيبها كما معناها مش تعملي كما نقولوا مرقة لوبيا أنت مش تعملي في عوض اللوبيا تعملي الحلبة
0: أسمع
2: وفيها الكرشة متاع العلوش طيب والفول
0: والفول أنيه
2: الفول بكشورة الفول بكشورة متاعنا والحمص والعدس وكي تطيب في الاخر تحطي فيها شويه 4-5 كعبات الشريحة تقطعيهم ماشي يعطوا الحلاوه وهي الحلبه هذه نفخوها قبل بنهار معناها تتنفخ كيما نقولوا نص نهار تليلي الليل توزعي الماء تاعها تفرغيه تعاودي لها من جديد
0: باش نحي المراره
2: نحي المراره شوي ومن بعد كي نطيبوها كيما تطيبي اللوبه معناها ما فما حتى شيء زايد في الاخر تعملها شوي سكر السكر حسب الطلب كيما نقولوا واحد فما شكون يحبها مره ياكلها مره يحبها يقولك مره قولها انا السكر بحذاك انت وذوقك
0: يزيدها السكر عاد الشريحه ويزيدوا السكر
2: الحلبه غنيه ياسر بالفيتامينات
0: حتى كي تطيبها
2: نطيبوها برشا في المناسبات نتاع النفس مره النفس خاطر ياسر صالحه لل
0: معناها نظف الارحام
2: والجنين تنظف الارحام وتدري الحليب للجنين برشا على قد ما تقعد نفسي كل يوم تاكل الحلبه
4: كيما المريسه عنا احنا
0: مريسه هكا مريسه
4: مريسه
0: مريسه
2: هذه مشاركتي اليوم.
0: هذه بي شكون الفائزة؟
3: لا لا الفائزات باش يكونوا نهار الأحد إن شاء الله اختتام التظاهره هذه باش تكون في دار الشرع إن شاء الله بإذن الله، والدعوة مفتوحة للجميع اللي يحب يحضر مرحبا به.
2: يعني سبق وهزيت الميدالية عام الأول في مسابقة الأكلة التقليدية في ولاية المهدية، شاركت بالأكلة شو اسمها هي عصيدة بالبشنة.
0: جميل البشنة
3: تجيب لنا أسامي غريبة.
4: الاسم واحد يخليك غير ما يذوق.
2: البشنة هذه نبتة تنبت في الجنوب الجابسي، مارث مطماطة.
0: تبارك الله، شنو الفوائد نتاعها؟
2: فوائد كبيرة برشا، فيها برشا فوائد.
3: هذه اللي كليت منها مغرفة دخت.
0: ويا
2: ادخلي على اليوتيوب واكتبي بذور البشنة تشوفي كيفاش غنية بالفيتامينات برشا كبيرة برشا.
0: بيه بيه يعطيكم الصحة. الوقت تعدى في سماك بساعة وفات والله ساعة وفات. بيه ناخذ ترويحة غنائية ثم نرجع مع ضيفاتي الكريمات اللي متوجدين في الكواليس.
3: الله يخليك
0: ونرجع يلا
2: شكرا.

0: ونسيم. ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7.
1: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: ياسين. ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: تمام 11 في إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي يحط كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شهدت الطريق السيارة في اتجاه تونس سوسة على مستوى عين الرحمة التابعة لمعتمدية بوفيشة مساء اليوم حادث مرور تمثل في تصادم بين 3 شاحنات ثقيلة و4 سيارات. وأكدت مصادر محلية أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص وإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم من المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تسبب الحادث في تعطل حركة المرور. أفادت معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا، انعكس على حجم القطيع الوطنية والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. أكد المحلل المالي معز حديدان اليوم أن الارتفاع اللافت في عدد التصاريح بالشبهة المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعكس تطورا في منظومة الرقابة المالية وارتفاع مستوى امتثال المؤسسات الخاضعة للقانون، مشددا في المقابل على أن وضعية احتياطي العملة الأجنبية يستوجب متابعة دقيقة في ظل استحقاقات الدين الخارجية وتواصل الضغوط على المالية العمومية. أكد المهندس والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد اليوم أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من التطرف المناخي، معتبرا أن ما تشهده تونس من أمطار صيفية غزيرة ومتفرقة بالتزامن مع موجة حر تاريخية تضرب جنوب وغرب أوروبا ليس سوى أحد تجليات التغيرات المناخية التي أصبحت أكثر حدة وتكرارا. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: انتم تسمعوا
4: في إذاعة المنستير
1: معكم ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار، عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: ياسمينة كاسي كاميرا وفي النقاط ينقول الله يرحمه ويسامحه فنان نحبوه برشا ويحب تونس برشا حتى النخاع بالرغم جاته ما كانت عنده مغريات معناها باش يكون البرا ويكمل حياته البرا ولكن آثر أنه يبقى في تونس المزيانة تونس اللي نحبوها الكل يعشق تونس حتى النخاع الله يرحمه إن شاء الله ومثلنا موصلين معكم سهرتنا الصيفية أجواءنا الصيفية من مختلف الاختصاصات قلت لكم بدينا بجو يخص الصناعات التقليدية طبعا مش مشيو الجو الموضة وأجواء الموضة ديما فيها راهو ناس من مختلف الأعمار ومن مختلف زادة الولايات اللي يجيوا معهد الموضة معروف في المستير تبارك الله عنده صيت كبير برشا الصيت هذا كيفاش تكون الصيت هذا يا سيدي تكون من كيفاش تنحط بالخبرة والمثابرة تاع ناس أكفاء أمنوا بأنه الشاب التونسي بصفة عامة كيقول شاب معناها شاب وشابة أنه الشاب التونسي قادر أنه يخلق المعجزات والله نقول المعجزات بالحق حاجات معناها ياسر معناها كي تشوفوها في العروض اللي قدمت مؤخرا كل عام تلقى فما ابتكار كل عام فما خلق كل عام فما جمالية تجديد تقعد باهتة تقول هالولدات هذوما ولادنا توينسة بالحق راهو كيف كان اعطيتوني معناها الفيديو وشفته معناها ما نقولش هذوما توينسة ما شاء الله خليني نرحب بالسيدة صاحبة اللمسات والمبدعة بثينة عاشور والتي تعمل دائما في الكواليس وتعمل بصمت وين ديما نخطف نحبها تكون تحت الأضواء في ضوء القميرة الليلة حاضرة معنا هي وضيفة كريمة راقية وجميلة زادة صديقتها سامحوني على الصوت مرحبا بك نورتون مرحبا يا بوثين
1: حيشك هي مدير المعهد دونك مدام جيهان
0: سيدة جيهان مدير المعهد في بدنا بهرة وشفناها سابقا جات ونورتنا أي بصوتها قلت أنا بصوتها محلية رقيق هكا ديما هكا مختارين انتوما معناها جماعه الموضه وجماعه الديكور وجماعه هكا الهندسه وكل فما في ناس فما رقه فما احساس هكا ينطق هكا ولا على كل مرحبا بيك مدام جيهان نورتنا بحضورك اليوم حابينك تحت ضوء القميره مش في القيلوله اليوم نورتنا يا لاله قد منا روح
2: القميره ولا في الشمس ولا كل شيء
0: هي كلها كواكب
2: ضوي على تونس
0: كلها كواكب حلوه منك ضوي على تونس صحيح كيفاش نضوي على تونس بهالانجازات وبهالشباب اللي نقولوا له ابقى في بلادك راهو عندك مستقبل في بلادك راهو شوف الشيء اللي تعملوا فيه بالحق راهو هو صحيح فيه اشعاع عالمي مش حتى معناها عربي انا نقول اشعاع عالمي

0: مثلاً حسب مريت مثلاً في الـ في الـ في العروض وفي اللي ما كان شيء اللي لبسوه. أنا كنت فهمة معناها ديزاينر عالمي ولا حد قاعد يتفرج، خاطر توا معناها يظهر لي عندكم شين تلفزي يظهر لي معناها وقاعد تصوير الديفيلي هكا ولا معناها حاجة الحقيقة خارقة للعادة.
1: عايشك
0: عطيتو معناها علم تونس يرفرف خارج أرض وطن.
1: عايشك
0: مرحبا جيهان،
1: هذه شرف لينا الحقيقة اللي قلتو التويكية، وحاجة اللي هي لما معناتها تزيد في عزيمتنا باش احنا نحاولوا زيد نكملوا في تاثير
0: والله اللي رمي ورود والله من القلب
1: الحق المجال هذا للطلبه نتاعنا، لانه الهدف معناتها انا ديما نقول الهدف هو في الاخير يرجع للطلبه، احنا مؤسسه عموميه
0: يرجع للشباب.
1: صحيح يرجع للشباب، شباب هذايا اللي هو كما نقولوا جيل المستقبل. ونقول انا اللي احنا مؤسسه عموميه، وقلي مؤسسه عموميه قادره باش تعمل تظاهرة كمان هذه بالإمكانيات المتواضعة اللي احنا تحتنا، لكن الإمكانيات متواضعة، لكن الحمد لله يا ربي كان ثم قوة كبيرة وإمكانية كبيرة برشا وراء التظاهرة هذه، أو الحاجة اللي هو المشرف على التظاهرة نحب نحييه ونشكره اللي هو سيد أحمد أنيس كريم اللي مش موجود معانا للأسف على التظاهرة.
0: إن شاء الله
1: يعيشك. والحقيقة نحب نغتنم الفرصة هذه باش نشكر سيدة بثينة عاشور بالحق لعطائها معناتها الفياض.
0: انت تفرجت فيه في عرض حنبال؟ شفت عرض حنبال في المركب الثقافي؟
2: لا
0: ما كنتش حاضرة.
1: لا
0: موثق بثينة
2: حتى نتفرجوا فيه
1: دوك. انا نقول اللي هي الحقيقة يعني عطات من كل معناتها عطات بكل عطاء ولا محدود معناتها المؤسسة مع مجموعة من الأساتذة الحقيقة. ولكن بالنسبة للتظاهرة هذه دوك هي كانت المشرفة على يعني كانت عندها المشرفة على التأمين يعني العرض هذه متاع ديفيلي هي والأستاذة عواطف الخضراوي. وبالنسبة للعرض متاع عنا الإكسبوزيسيون زي دايز منا نحكيو عليها اللي هي إذا كانت مشرفة جدا ونالت معناتها
0: استحسين
1: الجمهور
0: شفتها برشا جمهور حاضر ما شاء الله
1: موجودين. صحيح دوك هذه تحت إشراف سيد ظافر بن خليفة وسيدة الأستاذة زيدة فاطمة رصايسي، وكان عندنا زيدة مجموعة أخرى من الأساتذة اللي هما نحب نشكرهم سيدة هاجر الشارف وسيدة مع خلود فخر الدين. و نحب زيدها أن هنا نخص بالشكر للأستاذة اللي هي ليلى مدب اللي بالحق كان عندها دور كبير كبير برشا يعني في الأفيش في الكوم في الكوم
0: كنتوا يد واحدة
1: يد واحدة هو فريق متكامل. والعرض هذه ما كانش ناجح لو زيدة
0: تكافل
1: معناتها هي كله عمل متكامل. لكن زيدة نحب نشكر في معناتها بالفرصة هذه زادة نينا نشكر الطلبة، لأنه احنا في الإكيب هذه زادة كان معانا مجموعة من الطلبة طلبة المؤسسة وخريجي المؤسسة اللي هذه حاجة بادرة معناتها طيبة برشا
0: ما صارتش قبل
1: الحقيقة. لا هي كان العرض راهو لمدة زمنية كان يشرفوا عليها تحت إشراف سيد أحمد يعني الطلبة، لكن تو رجعوا الأساتذة لكن بنسق آخر وحاولنا أن احنا الخريجين هما زي يكونوا موجودين. والحقيقة نحب نشكرهم على خاطر معرفت علاقتهم عرفتي كان نقولوا احنا الكوردونا نيبا معناتها كوبي دونك لهنا حاجة باهية لأنه يرجعوا للمؤسسة. صحيح وكل وثم مجموعة كاملة معناتها من الحقيقة حتى الإدارة لهنا يلزمني نشكرها الإدارة سلطة الإشراف اللي هي وزارة التعليم العالي اللي دعمتنا سنة وكان عندهم شرف وكان لنا شرف حضورهم السيدة المديرة العامة لشؤون الطالبية السيدة
0: مش مشكل المفيد تضافرت الجهود المفيد كان فما حضور مميز ومشرف تشجيع من كل المسؤولين تشجيع من كل الفئة العمرية حضور جماهيري ما شاء الله الشباب والشابات ما شاء الله عليهم زاد كانوا في الديفيلي تبارك الله راه ماهوش ساهل البس فيسع ولحظات ويلزمك تبدل ويلزمك تبدل المكياج باش تكون متكامل وتابع معناها الأجواء نتاع اللبسة والفكرة اللي تحب توصلها خاطر كل لباس عنده معناها حكاية الخطوة نتاعهم ما كانش فما ارتباك يعني ثقة في النفس الحقيقة كانت كبيرة برشا برشا، وهذا ما أقول لكم أنتم للثقة اللي أعطيتوها لهك الطلبة، وأنهم حسوا بأنهم موجودين ومتواجدين وعندهم كاريزما وعندهم حضور، وأنهم أنتم كسبتوهم الثقة هذيك، أعطيتوهم ثقة في النفس. بثين مرحبا بك بعد جهين، نورتنا.
2: والله صحيح، هو الحقيقة العرض هو ما كانش لبسة، هي كانت تشكيلة،
0: كانت حكاية
2: ولا يعني احنا نقوله تابلو، معناتها تابلويت، كل تابلو فيه حكاية، الحكاية هذية معناتها تكمل بالموسيقى المصاحبة للتشكيلة هذية. وسنا احنا حرصنا برشا انه مشينا برشا في الثقافة الموسيقية العربية، عرفتك اللي خرجناهم على أم كلثوم، خرجناهم على برشا غنيات
0: عربي،
2: اي خرجناهم على غنيات حتى تونسية القديمة الزمنية.
0: دونك دي في لي كان مصورة، ومشكور شوقي الحميدية
2: معناها
0: كان مصور
2: الحقيقة صورناه.
0: والحاجة المزيانة أنكم أمنتوا بها الشباب هذا، وذلك علاش ماني قلت لكم برافو، يعطيكم الصحة، وهذه حاجة نحبوها ونثمنوا مجهوداتكم في الشيء هذا، لأنه إحنا بجودنا يزينا من خروج معناها وهجرة الأدمغة، نحب أولادنا بحذينا، نحب أولادنا يكونوا عندهم مشاريعهم الخاصة، عندهم أفكارهم، فما ناس وقفت معاهم باش يجي نهار باش يفتح مشروع، باش يكون فما معناها إقبال كبير، سواء في تونس يكون زادة يكون عنده فروع حتى خارج أرض وطننا، علاش لا يكون يتعامل، يكون فما تبادل أن إكسبور معناها مزيان برشا. هذه الحاجة المميزة اللي معناها خليتني معناها نستضيفكم اليوم، باش نشكركم الساعة شكر كبير برشا على ما قدمتموه، وعلى ما الثقة اللي كسبتوها لشبابنا، اللي شباب ما عادش مهمش ولا عنده ثقة في روحه ويحب بلاده ويحب يقعد في بلاده. برافو والله، حبيت بلين يستحق والله تصفيق. يعطيكم الصحة بوتين، يعطيكم الصحة جيهان، يعطيكم الصحة المجموعة الكل. باهي جيهان، ونخرج من عالم الموضة من الأجواء، توا السنة كلوز، السنة الدراسية اللي تسمى السنة الطالبية والدراسية، وتعبتوا كل خطوة وانتم وراهم في الكواليس، نشوفوا فيكم حتى السيدة جيهان وكل معناها كلكم متكاملين، كلكم يتعب واحد يشد يشد معناها صاحبه ولا زميله عليه شوية هكا المهام باش يرتاح، يعمل وقفة تأمل، ربما فيك الوقفة هذيك تتغير نظرته للشيء قاعد يشوف فيه ويعطي وجهة نظر أخرى، كانت تنجم تغير مسارك الشاب هذاك في الـ في الـ في الـ في اللوكينج وفي الـ في الديزاين اللي قدمه، وتعطيه أفكار معناها لربما زاد تحلق به عاليا. قلت حبيت نشكركم، ولكن أنتم مسير وبنات المسير ما شاء الله، وشباب مازلتوا شباب وقلوبكم مازلت شابة، الصيف أكيد بعد هذي الكل خدام الشيء هذاك، وأنا نعرف توا هي حذرت روحها ومسافرة، أنا متأكدة تحضر في الحقيبة ومسافرة. الصيف كيفاش تستقبلوه الصيف معناها، كيفاش تحضروا للصيف كل عام بعد معناها عام مضني من العمل والاجتهاد والحركة، وصحيح الجسم يتوق أنه يرتاح، يلزمه يرتاح، يلزمك النفس العميق باش ترجع لسنة دراسية أخرى طالبية فيها أكثر مجهود وأكثر نفس وأكثر معناها أفكار، وأكثر خاطر أنت زادك يتحلق وتسافر تزيد تستلهم تزيد تاخذ أفكار. وجيك انت عاد ابو ثينه ما نحكيش عليك ما شاء الله، انت حق بصراحه حقك في مجال السينما انت
2: حقك.
0: نبدا ابو ثينه ولا بجهان؟ حضرت ابو ثينه حضرت الفليجه سيدي،
1: الله يصح عليها،
0: مش تركيا.
1: انا ما حضرتش حتى فليجه، خاطر
0: ما عندك تونس، عندك بلادك تنجم تهز وليداتك تمشي اي نزل من النزول.
1: دونك احنا موجودين هنا في بلاد سياحيه، دونك هذه ربي نعمه من نعم
0: والله، واحنا معناها بحر البحر تنقيز على البحر. اي شنو اخر خاطر الناس راهو كيلو اولى، انتم تحضروا للصيف، الناس كل تحضر للصيف بيجي الساعه هذاك يزبط.
2: والله اكثر حاجه واحد ما مشتاق لها انه يقعد مع صغار ويقعد يشبع
0: بدار، يشبع بالدويره وينظف
2: الدويره. عندنا شهرين ما بين لي سوتنونس وما بين مشاريع التخرج وما بين الديفيلي زاد اللي هو طلب برشا مجهود،
1: معناتها بالحق تو انا
0: هذاك علاش قلت لكم صيروره كامله،
1: هو عمل مضني. لكن الحقيقه بحكم انا الموقع بتاعي دوك شفت انت تقول لازمتك ترتاح، احنا تو قاعدين نحضروا في الرونتري لليونيفرسيتير نتاع 26-27، دوك احنا توكي يزمنا نعطيو شكونهم لي كونترا اللي باش يجيونا، يزمنا نهيئوا ظروف مريحه للطلبه.
0: لازمك وقفه تامل وراحه ساعه، وقفه تامل تشوف شنو اللي مشى واللي ما مشاش، شنو اللي ركز واللي نغيروه، شنو اللي لازم يتواصل، شنو الكتبوس اللي لازم نعطيوه لك مثلا المجال هذاك ولا الاختصاص هذاك، نغيروا مسار العمل.
1: احنا نعملوا توا كما انت قلت وقفه تامل، ويزمنا نقيموا السنه الجامعيه صحيح. اللي هي مرة مرت
0: هما برشا راهي الحكايه اللي خاطر يمر فما برشا يتعدى عام يمر مرور الكرام يما في حد
1: شيء ما يجمش يكون يمر مرور الكرام لانه كل في اختتام سنه الجامعيه لازم نقيموا السنه الفارطه باش نجموا معناتها نستقبلوا السنه القادمه بروح جديده بنفس جديد وزيادة بهيئه جديده للمؤسسه بطبيعه الواحد هذيك الحاجه الخاصه
0: انتم جايين شكون يدعم فيكم
1: انتوما
0: احنا
1: ما عاملين عليكم
0: ريتك التلقائيه والله
1: دوك احنا الدعم بتاعنا نعود نقولها نشكر وزاره التعليم العالي بالاساس بحضورهم ودعمهم لينا
0: والله انا نشكركم كان انتم الحقيقه نساء نساء بلادي بصراحه
1: نقولها والطاقم اللي هو جامعة
0: خاطر انتم التابين والساهرين ولا
1: الشؤون الطالبيه جامعه المنستير والاذاعه والاذاعات الكل اللي امنت بالتظاهره وبالمؤسسه وجاوا غطاوا الحدث واستدعوني واستدعوا الزملاء
0: قداش عمر المؤسسه قداش عمرها جايين
1: اليوم احنا عندنا من 2003 هي المؤسسه
0: بارك الله
1: فيك ما شاء الله
0: ما زالت فتيه ما زالت فتيه وما زالت باش تعطي ما زالت يعطيك الصحه
1: فيها روح فيها روح الشباب
0: تو مش ما عطيتنيش حضرت الفليزيون باش تعمل في الصيف وماشي ونقصد ربي ولا اش باش تعمل تشد الدويره تقعد مع العائله تمشي البحر
1: ما زلت كيف جاء ولدي دوك
0: الفرصه
1: هذيا
0: باش من الخارج
1: اللي كان في تونس دوك لهنا يزني نقعد ونشوف البرمج ولتم خذينا نفس الحقيقة تم ارتحنا من الإيفين ما معناتها شك بريسك احنا وقتاش عندنا لوترون تعملنا الإيفين ما دوك اليوم لوتروا ما زلنا ما خذيناش نفس
0: تقعد مع وليدك وتتفرهد وتشوف
1: نقعد مع ولدي
0: وتوكلوا شي حب وش تلبي له شي هواته
1: ونشوفوا روحنا شو باش نعملوا معناتها
0: اي تو باش تعملوا برنامج
1: نخرج نقول لك
0: تو باش تعملوا برنامجكم اي خاطر فما برنامج يبدا مسطر محلاهم صفقسيه ما تغشوش مني بالله صفقسيه ولا ما دخلتش هي ما دخلتش صفقسيه راهم يبرمجوا مش عادي والله مش عادي راهو بتجيب ده حاضر كل شيء مريقل قاعده صفقسيه تلقاها في كل دار تلقى عندهم العود الجو التونسي الجو الفوندو حتى كي يخرجوا البيجي نتاعهم يمشيوا الاماكن كل مره يمدلوا المكان نتاعهم باش الصغيرات ما يقلقوش باش يكتشفوا بلادهم يعني جوان دغلوتي لا غياب راهو شويه ثقافه شويه هكا باش تهذب سلوك ولدك وزاد تتفرهد هكا ولا وتنعم بخيرات بلادك هذا هو هذا شنو نحبوا وتسهر في ضوء القميره راهو جو كبير خليك مرتاح لا تحرقك شموس ولا حتى شيء ولا يركبك كابوس تبدا عامله بون كيف شيخه شادك الفل والياسمين ولا مشمومه تبدا تغزل للبحر تراكم فكر القمره كيف الصات على الموجه قعدت قاعده هكا فماش وحده فيكم ما قعدتش وشافت وتأملت
2: لا قعدنا اكيد خاصه مع غروب الشمس في المستير محظوظين بها الحكايه
0: مش غروب الشمس في الليل خاصه الاضاءه تبدا على خط واحد في البحر
2: حتى كي تشيخ زاد معايا غروب الشمس تبدا الشمس قاعده في الغروب زاده زاد حلوه على الاخر هذيك
0: هيا منين جيتني للا يا سمره يا مزيانه سمره يا
2: سمره
0: معزك يا سمره يا مزيانه جيتنا بالعسل والروح والشاي الكبير هاوكا الصيف دور القميره ما تنجمش تقعد تشرب قهيوه من غير ما تحط شويه زهر ولا تشرب قهيوه في عود تحطك السكر تحط شويه عسل ولا شوف شوفك الشاي اللي عملته ما شاء الله شنو واش سميته هذاك؟
2: سبلي صيفية هو سبلي
0: سبلي سبلي كي الشامبري
2: بدلناه بدلنا له
0: النجمة
2: نتاعو حطينا فيه شوية كوكياج حطينا فيها منظر
0: توا كل الألوان هذوك مش ارتيفيسيال معناها صحي
2: فما الصحية فما الناتوريال يبيعوا فيهم
0: صحي
2: فما هي معناها
0: لا اللي تسام فيه انت صحي
2: اكيد خاطر وزد اني معناها حاجه طبيعيه مع الشوكولا والنقصة معناها السكر على الاخر خاطر فما نسيلي كبار اللي تقول لك لي حلوه عليا ما نجمش ناكل نتنقص السكر على الاخر ومع الشوكولاته البيضاء تعدل لك السكر
0: السمره الفنانه هذه منين جاتنا من الوردانيين وشو اسمك؟
2: اسماء كربيه
0: يا اسماء مرحبا بك نورتنا يا اسماء انت من مهرجان فيليس هذا ربي فيليس وانت من الحرفيات اللي عارضين توا في ساحه الفنون ربي يوفقكم ان شاء الله يجيب لكم قسم خدمته
2: والله يسافا الحمد لله
0: برد شويه الفلوس الحمد لله يا ربي الحمد لله بمنتوجك يعتمد بالاساس على المنتوجات الغذائيه هكا وعلى الشوكولا
2: على الشوكولا اكثريه على الشوكولا خاطر اني البروجي نتاعي اكثريه معناها شوكولا اني خاطر نخدم الورد نتاع الشوكولا
0: من تكوينك بقى. الأكاديمي شنو معناه ولا عملت تكوين في الديوان
2: في الديوان وأكثر أني خدمتي شوكولا ومعايا طاقة فيها الكو من داخل الفرامبواز البستاج نوازيت كراميل
0: أنت وزهرك
2: صحيح أنت وزهرك الكعبة
3: وتقى فيها شوكولا ومع كل شيء ناتوريل ما فيش سكر جملة خاطر الشوكولاتة البيضة معنا تقاها حلوة شوي وتقى فيها الفاكهة
0: صحة
3: أبي بارك لك احنا اللي
0: قديش عمر المشروع متاعك ذا قديش عمر
3: عندي برسك 3 سنين تو
0: ربي يوفقك ما شاء الله تخدم في حاجة يسر مزين
4: صحة
0: يا للا وانت منين جيتني انت انت من مهدية وجبت لنا بريك المهدية وشخنا ببريك المهدية ما كناش نعرفوا تقولي بريك المهدية نسخاب وملح
4: لا مرة هيدي عملت لهم مسابقة في حاجة أخرى مدام جميلة بالي والأخرى خاتك حلة فمها
0: اللي هي
4: كل وشكر عملت لهم كل وشكر
0: كل وشكر اسمع
4: انا مدام شنو اختار كل وشكر قالت لي ايه شنو هو
0: شنو الباز نتاعو
4: كل وشكر الباز نتاعو هي فارينه كيلو فين عليه رطل زبده نحك حكم كيما البريك
0: كيما رفعت البريك
4: نفس خدمه البريك اما مش مقلي في الفور يتحط
0: صحي
4: صحي او لو تتحل كل ورقه البريك تتعمل والفارس نتاعها لوز وبفريوه تقليه شويه مش كيما البريك عظام كودي تقليه بالزبده من بعد تحط العظام وشوية عطر شيء
0: تحط العظام متحطة
4: فيه العظام بشي تلم
0: أبيض العظام تقصد
4: لا البات متاع الفارس
0: هاي هاي هاي فهمتك
4: حلو اللوز
0: حاجة مزينة وجديدة
4: وبعد كيبرد تشحره بالعسل ويبدو هو مورق كم البريك يبدو مورق
0: كيف بات فريتي يظهر
4: كيف بات فريتي
0: يطلع مزين كل وشكر إلى أبو فاينة استناوي تجيب من أخرى وتجيب لنا الكل خلنا نشكره حاجة بنينة
4: المهدية ورجعتها ونجيب لك
0: يزيني من السكر بربي
3: يزيني
4: يجيبك مغير سكر
0: والله ربي فضلك
4: مغير شحور
0: قد من أروحك
4: أنا آسر في غسليمان من مهدية حرفية في الحلول العربي المهدي
0: ما شاء الله عليها بالحق
4: مسابقة في الأكلة زي حضر يلزم الحقيقة ما خيش يكون باش يشارك بالأكلة والبالحلو ما نحبش مهدية تقعد ناقصة شاركت يعني في صفاق شاركت وجدت يعني خذ الجائزة الأولى وقلت لهم من نفتخر بالمهدية ونهديه المهدية قالوا لي كيفاش تقول مهدية أنت سمي اسمك قبل قلت لهم لا معروفة آسف غسليمان مهدية معروفة ذيك هي
0: خيرات وفيلادي بلادي كل الحقيقة. كل واحد كل انسان كل سوسي راهي
4: ما في انسان سمي بلاده باش تتشرب بلاده
0: هذا هو
4: الحقيقه والحمد لله في كل بلاصه نمشي معروفه ولات والحمد لله
0: ربي فضلك خاطر انسانه صادقه وكريمه
4: الحمد لله
0: ومحلاها بالحق تجينا راهو ديما هكا تشيخنا والله قلبها كبير ربي يزيدك من خير يا لاله وان شاء الله هكا تجيع منا بلا احنا جبناهم راهو مازال ولا دور القميره راهو تنجموا تخرجوا وتمشيو وراهو كل قطعه تشريوها راهو صدقوني خاصه كل ما هم ترس كل ما هوك تشوفي لابسه الفرمله محلاها
3: هذه نتاع قبل راهي
0: محلاها قديم ظاهره ظاهره طعمك ما شاء الله محلاها حتى تريزتها
3: مميتي ومميتها ومميتي وماما وإني
0: ما شاء الله يعطيك الصحة اللي فكرت
3: جبت قبل مريو فضيلة
0: ريت مثينا يسرى
3: حلوة
0: برشا ردوا بالكم تلوحوا حاجة هكا زمنية ولا حتى البطانية والكل هكا تراكي فيش يعمل فروس كلاش تلقاهم دي جوتي وتلقاهم محلاهم كشي يقدوا فيهم
4: استحضر المهدية زادة عن التقليدي
3: زادة تفقد متاع قبل زادة
0: مشكورات مشكورات سيدتي الفاضلات مشكورات
4: على هاللمة عشان المرجين يجبوكم حويج ما خير
0: لا انت توا القمرة زاد تضويت انت توا عايشكم شكرا لكم على حضوركم الراقي
4: عايشك
0: جزيل وزويز هكا نكملوا بيهم السهرة نشربوا قهوة عربي يلا نحط لكم شوية زهر ونرجع يلا أيمن

0: موصلين معكم في ضو القميرة أيمن الشابي، معكم في تنسيق معاذ، عفوا في التوزيع الموسيقي والهندسة الصوتية معاذ، في التنسيق وإناس الليلة. إن شاء الله ضوي عليكم هالقميرة القمرة القمرة. قول لكم توش فما ضو القميرة تو القمرة توجع الراس، را تعرفوش علاش خطرها كاملة تو كي تراوها تقصروا لها بالعين المجردة القميرة كاملة هكا، ولا يا أيمن القميرة الكاملة راهي تعمل وجهة الراس اللي خرجك الجرية يقول لك خليني نشم النسمة وفك عليها من الكليماتيزور. ردوا بالكم راهو اختار صافي اللي يبدأ معناها قبالة القمرة، يعني راسه تحت القمرة وإلا قريب راه عندها مضار كبيرة برشا. ردوا بالكم ردوا بالكم، عاد ادخل البيتة وحل شوية الكليماتيزور ولا دور المروحة ولا اغطس في عرقك ولا تقعد مريض وداوي. ردوا بالكم وراهي تعمل برشا تأثر على الحالة النفسية، تخليك تحس بشويه اكتئاب. اقراوا شويه ادخلوا شويه وبربشوا تشوفوا كل قبره اش تعمل فيكم. اما كي تبداو بحذا اذاعه مستير وتسمعوا فينا تعطيكم اشعاع اخر مش عادي. والله لو بالغرور نقر فيه بكل تلقائيه. هاي امين
1: احنا اوفياء البديل اللي ذاعت المنستير
0: هي تعدل عليكم راهو كذبذبات نتاع القوه نتاع الانعكاسيه السلبيه احنا رجعوها ايجابيه
1: اكيد.
0: لو القميره نحبوه مزيان
1: قبل واني صغيره ما نجم يجيني نوم كان نسمع اذاعه المنستير.
2: اذاعه
0: المنستير
3: تربينا عليها اذاعه المنستير.
0: لا لا تو انت سوسيه صفاقسيه قصرينيه قفصيه
3: تربيت عليها قرايتي معناتها كي كنت نقرا اني سوسيه معناتها في الاصل نعرف بروحي ساعه بسمه قحبيش معلول. نسكن في صفاقس، صاحبه مشروع، في نفس الوقت معناتها كما قلت تربيت على اذاعه المستير من صغري في قرايتي معناتها كنت ديما نتونس بها وقت نبدا في فتره المراجعه متاعي معناتها هذه اذاعه مستير واذاعتنا الناس الكل هيك اش كنا نسمع.
0: عاميش كنت تقرا سنوات الدراسيه؟
3: سنوات الدراسية
0: ثمانينات سبعينات وقتاش؟
3: لا هذا أنا مولودة معناتها في أوي
0: معناتها أوي شكسفير حب نرفع مرار.
3: لا عاد
0: أحنا في قروش على مارهم.
1: سؤال خطير
3: أي سؤال خطير
0: سفقراني رد بالك سفقسية
3: عاد أنت سفقسية زي
0: ده ملي مولودة في سفاقس.
3: مولودة في سفاقس
0: معناتها أنا كذلك كيف استحكي معك ونكريا أول مريقة سفقسية شكون يأكلها؟
3: المريقة اليوم طيبناها
0: مش جبتك عود عربي ونعود القدر مغرعود في سفاقس. أرى كيفاش حتى نخدمه احنا نعيش وإحنا نسعى عيشة يقولوا بخاله وما يخمي صرفوش لبلل احنا نصرفوا الفرنك الخرج وكافي وقته. لا خسارة ولا حد شيء احنا صيفنا نعديهم ريقل. قولوا سفاقسي ميسم
3: فماش ناس أكثر ناس
0: تعيش في الصيف وتستمتع
3: وتكرس البيجي متاحة سياحة داخلية مع سفاقسي
0: بصراحة نقولها
3: أكثر ناس تكرس لها حياتها معناتها
0: ناس تحضر منظمين البيجي متاحة يبدأ حاضر
3: حتى العبيد اللي
0: كنا ملاو الصرصار
3: صحيح العبيد اللي هما معناتها عايشين وكل كي تقام يبدأوا عاملين كيما الشقاقة شتاء كامل
0: صحيح.
3: وهي تبدأ تقرأ لحسابها كالأم هذيك باش تفرد صغارها ويحبوا تفرهيد ويعطيه قيمة للصيف ويعطيه قيمة للخرجات وللبحر وكل كي تلقى سياحة داخلية بالحق تنشطها كان صفاقسية مش على خاطر إيه نسكن في
0: لا ولا بالحق أنا مولودة في صفاقس ونعرف صفاقسية نعرف عندي برشا صحابي من صفاقس
3: صفاقسية ناس خدامة ناس تعطي القيمة هيك علاش إني مشروعي معناتها بدايته من صفاقس معناتها
0: وشجعوا كي يحبوا حد والله يحطوه في يحطوه على الراس الحق يفرحوا ياسر بالضيف ويديهم مكرمانين برشا وتبارك الله طاولتهم ماهيش كي طاولة العباد الكل معناها منظمه حتى تبدا فيها
3: القليل قبل
0: تلقاها منظمه ومحلاها اي صحيح يقدروا بعضها هذا هو نحبكم كيس فقسية تلموا البيجي متاعكم وتستمتعوا بالصيف ولا الخطر نحن استنسنا بالبحر والجو موجود محذينا كل شيء ساعات نستسهلوا الأمور ما هم يحضروا كل شيء إذا كعليش مدامنا نحكيوا على الصيف وجو الصيف بيه أنت كيفاش تحضر له مدام أنت توا ما شاء الله عندك مشروع
3: عندي المشروع
0: عندك مشروعك ما تخدم خيل إنساني كل سبحان الله كيفاش ما توصل وقت اما خدمتك تدور لي اكثر في الصيف هكا
3: اكثر في الصيف خاطر اني معناتها الموجهه لل كيما نقولوها لي بروفيسيونيل لي سونتر ديستيتيك كوافور معناتها برودوي بور لي بروفيسيونيل برودوي كوزميتيك بور لي بروفيسيونيل
0: هيك علاش معناتها تلقى من عندكم مؤسسه خاصه
3: مع لابوراتوار
0: كله دي
3: لابوراتوار في صفاقس ديجا السوسيتي في صفاقس معناتها هذه اللي تبعتني عندي شريكتي معايا
0: به في خدم بعد خدم العمل هذايا ومسار عمل انتم معناها توا ذو القميره تسروا على تحضير هالمنتوج هذا يلزمكم عندكم ارقام معينه وعندكم بيجي معين وكل شيء معناه بالارقام يلزم كل شيء يبدا حاضر مع دخول فصل الصيف الخاطر خاصه انك الواقي نتاع الشمس الميكاب اللي يكون انتي معناها فيه فيه فيه لولتر فيولي وفيه برشا خدمه يعني ربي يوفقكم يعطيك الصحه ولكن على اعطيني مع العائله كيفاش تعدي صيفك اش تحضر له اش تعمل
3: مع العائله هو بحكم اني كما قلت سوسيه معناتها ديما وكا عندي الهربات للصفاقس معناتها من صفاقس نهبط للسوسه باش اني نعمل بروجرام مع العائلات باش نتفرهد معناتها نمشيو للسوسه نخرجوا اي ناخذوا نفس معناتها نعمل
0: تفرهيدات
3: اي تفرهيدات مع
0: مواقع لتشيولها ما غير ما تسمي بالطبيعه فين معناها تخيروا نزل تخيروا دور ضيافه تخيروا انكم معناها تمشيوا المقاهي معناها مقاهي شعبيه ولا مقاهي راقيه والا تخيروا انكم تكونوا معناها معلمه العائله على البحر ولا كيفاش
3: هو تختلف راهو انت والبروغرام معناتها كل مره وكيفاش معناتها هكا انت والبروغرام مره
0: ساعات انت تحب حاجه ولدك يحب حاجه صحيح. بنتك تحب حاجه تبدا عائلتك متعدي ثلاث راف وكل
3: اي معناتها تلقانا الناس اللي كاين نحبوا باش اون فامي باش نخرجوا على كل لما نبحثوا عليها كي الجو هذيك ولو كان حتى كيما قلت انت على البحر باش تمشي تعدي نهارك وتروح كل كي المفيد وانك تفرهدت وانك خرجت ومش معناتها ديما راهو معناتها تقام عائلات بسيطه تخرج وتتفرهد بالموجود
0: وربي محليهم
3: بالموجود محليهم تلقاهم محليهم
0: ترشوش.
3: اي صحيت
0: قلوب
3: مش كويس باش نمشي او عديت في معناتها مشيت الاوتيل 5 ايتوال ولا حاجه فما العبيد اللي تحب على معناتها على الراحه على الكونفور مي ساعه لساعه تنجم انت تتفرهد وتشيخ اكثر من اللي باش تمشي انت للزوتيل سورتو كيما قلنا
0: العائلات والعائلات
3: سيته معناتها كوليكيا وصغيراتهم يحبوا يتفرهدوا ويحبوا زيدا كيف نشوفوا احنا توا عندنا برشا بلايص في تونس فما زيدا كل المناطق الداخليه مساكن راهم ما يعرفوش حتى البحر ما يعرفوش حتى كيفاش يمشيو معناتها تفرحهم ابسط حاجه معناتها كيفاش يمشيو هكا ويمشيو مش الفايده باش يمشيو
0: قنوعين قنوعين عندهم صحيح. جانب القناعه
3: ما تلقاك الفرحه هذيك ويعرف معناتها ويمشي
0: ربي تلقاه على موتوسيكلات ومرايته وهزينك الصحابه وليدهم وراهم ولا قدامهم تلقاهم شيخين وكل السعاده اللي في عينيهم ما تراها عند حتى حد والله انا خشي ملياردير لا تراها عايشك الفرحه لا عايشك الصغير والام البول حظي
1: البساطه
0: بساطة. البساطه والقناعه القناعه قبل كل شيء امونة انا كنت حلمتي وانا صغيره اني هكا نعم برنامج انا وامي الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: ما احلاها بنتك ربي يفضلها لك
1: يعيشك
0: حبيتها بالحق تدخل الاستوديو الخطرها مراه مناضله خاطرها مراه قلبها كبير ولولاها معناها ما كانش يكون اماني في المكان نتاعها وبنتها في المكان نتاعها والعائله الكل وزوجها الله يرحمه المربي الفاضل بوك الله يرحمه
1: تعيش
4: ترحم يرحمك
0: يعيشك يعيشك ربي يفضلك
1: تحيه ليها قبل كل شيء
0: ربي يفضلك ما احلى فوحت لنا استديو
4: يفوح ريحتك
0: يفوح يجيب الفوح
4: والله ابسط حاجه صراحة وجيت
0: ابسط واجمل حاجه
4: جيت خارجه قلت والله ما راني باش نمشي
0: ولا ابسط واجمل حاجه
4: وماشي قلت باش نمشي باش نمشي للفله باش نحاها اما مش باش نخليه في الدار باش ننزل
1: جيتكم اليوم الفله اللي ذات المستير الساعه نقبل كل شيء نوجه تحيه لامي لولاها هي ما كنتش موجوده بحداك باليوم
0: والله ربي يفضلك
1: ولولا تشجيعها هي زاد ما كنتش زاد اني نوصل في البيدين الموسيقي كانت أمنية بالنسبة لي أني نحب أن نعزف آلة موسيقية وبرغم يقولوا لي قرأتك قبل كل شيء
0: أكيد أكيد ما يخاف ويقول لك عالم الفن ديمك العقلية تقعد عالم الفن مش يخليك تبعد على قرأتك أم البو يقول لك كون روحك وصل وأقرأ وبعد عمل اللي تحب صحيح
4: صحيح صحيح في اللول بالحق في اللول سمحني أماني قصد
1: فضل
4: من اللول ملا هي صغيرة عندي ولدي الكبير أشرف، ولدي الكبير اللي جابني الليلة أشرف الحمودة،
1: أشرف البرة،
4: أشرف قاعد يستنى
3: أشرف
4: فيها
3: أشرف يعطي الصحة يا أشرف،
1: شكرا
4: يعيشك ربي يحييك عيشك. شري كمان جوقت في السن كمان سيكوندير تغفلنا احنا وتمشي بالسرقة وتمد بك الكمانشة
1: وتبدأ تلعب
4: ومفيقوش بها،
1: منش عارفة كيفاش نحط أصابعي اما قعدت الحلمه
4: من اللي هي صغيره،
1: هي بشويه بشويه من معناتها من الوقت الصغر اللي عديته معناتها حبيت نتلمس الكمانجة، حبيت نعزف، حب نسمع وهو نسمع في البيت يبدا يحط يديه ويمشي معناها الارشي وكل نقول والله نحب نسمع
4: اي حب نغني خايفه من
1: قولوا هيا اي اشرف اي انت اعزف وين نبدا نغني معاك
3: عطيك تمشي معه في الخطوة كهو
1: المهم نبدا معه مش مشكل نطلع على الطبقة المهم نوصل
3: هاك وصل
1: لكن مش نكمل الخرافة متاع الوالدة
3: في سامين خطر الوقت في سامين زربنا
1: لحظة كي جيت باش نعدلها وقتها منيش عارفة كيفاش رفيه يكبس وبرا نلقى كل بتار الكل سيد قطعوا كل
3: حتى سليم بس واحدة
1: فعلا قد نتحسر عليها كيفاش باش نعمل وكيفاش نقوله سكرتها ورجعت لبلاصتها كل حتى سليمة بس لوحدها
3: وصار بعد
1: سكت على روحي
4: بعد
1: فقوا بي
4: حكيت لنا والكل من وقتها شد تصحيح باش تبع الموسيقى
1: نحلم معناها نحلم اني عندي جمهور نعزف كمانجا والناس تتفرج فيا وتصفق لي ومن وقتها بدي الغراء
3: فما تأثرت بشكون أكيد فما صورة قاعدة راسخة في بالك
1: رضا القلي
3: الله يرحم
1: الله يرحم
3: الله يرحم
1: وبرشا عاسفين تونس زيدا نحب تونس ياسر تحية لستدتي اللي قريت عندهم في المعهد العالي موسيقى بسوسة
3: وانا نورتنا حتى في لناعة ثقافية ما شاء الله عليك كان باساج ياسر مزيانة مني حبيت نحييك
1: شكرا
3: سهرنا على ذوي القميرة احنا نتفرج ونسمع ونستمتع بإيقاعات كل ما ستك يلا نسمع القانون ونسمع الكمانجة وربي فضل كميمتك حبيتها انا كانت راس صوتك قدش محلي
4: يعيشك يعيشك
3: نسمع فيك في الكاسك هاي يا مزيانة يا مزيانة وردة خدك يا مزيانة
1: سمعوا في مسك الختام
3: مسك الختام
1: حاجة تونسية
3: للتوتي يلا ميسيلش يلا تفضلك أيمن تو يعطيكم حتى بعد الوقت ميسيلش نتصحروا يلا

0: شكرا برافو. شكرا برافو يعطيكم الصحة سماح اللي باش تكمل معنا في ساعة اللحظات الأخيرة. ونذكركم أنه سوسة طبعا لحظات قليلة تنهي فرحة هذا اليوم اللي فيه سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية المدن المتعلمة لدى اليونسكو اليوم الجمعة 10 جويلية. الأحداث والتظاهرات الجميلة انطلقت من قصر البلدية في سوسة منذ 9 صباحا وتواصلت بعرض حلو برشا, عرض يخص طبعا موسيقى الأوركستر السيمفوني بسوسة في معناها في الرباط, وكانت سهرة جميلة برشا بشهادة الكثير والعديد من الجماهير اللي كانت حاضرة. قاعدة نشوف نلمس ذلك من خلال مواقع التواصل. سماح كلمة الختام ليك, كلمة الختام لأماني وللجميلة طبعا على آلة القانون
1: مرام
0: تحية ليك مرة أخرى, تحية البسمة, تحية للحضور الكريم اللي كان معنا, تحية في كلمتين سماح تفضل.
1: ديما احنا سهراتنا
0: خاصة تكريم يظهر لكم شو يصير انتم
1: تكريم ان شاء الله بإذن الله باش يكون نهار لحد اكيد قلت لهم بكري ونعاود ان شاء الله بقدرة ربي نهار لحد في دار الشرع.
0: وقتاش؟
1: 9 متاع الليل 9:30 9:30 ان شاء الله بقدرة ربي باش نبداو التكريم, ومع حفلة زادة باش تكون موجودة فرقة عازف معناتها بالأورج معناتها اللي يحب يحضر مرحبا بكم الكل, ومرحبا بالناس اللي
2: يحبوا اللي ساهمت في نجاح هذا المهرجان. بالحق اني اول مره نعيش معاهم التجربه ياسر حلوه. معناتها تنقلت من تو عندي جمعه معناتها لهنا موجوده في مستير, اول مره نعيش لهنا واول مره نعيش الاجواء هذه. جبدوني سماح وسي فوزي ونشكرهم بالحق على
0: المجهود
2: اللي وصلنا, معناتها عملنا تظاهرات مزيانه اول مره نعيشها.
0: وذكروك عاد بالايام الدراسيه وذكروك بجوك في المستير وذكروني برشا
2: ذكروني برشا, وفي نفس الوقت معناتها قربت لبرشا ناس خاطر معناتها من بينهم الجورني اللي اني عشتها نهار 29 جوان كنت المشرفه عليها, كان فيها خليط معناتها جوني دي بروفيسيونيل معناتها من ولايات اخرى حاضرين معنا في تبادل معناتها حضروا من الصباح حضروا لهنا في مستير, تعديت محليها جورني, عشنا برشا تجارب من بينهم اللي وصلوا اليوم معناتها باش يحطوني باش نعمل الاكله التقليديه
1: اللباس التقليدي
2: لبسوني بنتي لبسوها زيد عروس تونس معناتها في النهار الاول في اليوم الافتتاح لبسوها زيد لبسه نتاع قصر هليل.
0: سامحني باش نجي واللقاء امين كيف الختام في
3: بس الختام سعيده بوجودي بحذاكم. الف شكر وتحيه للي يسمع فينا ويشاهد فينا على اذاعه المسير.
0: شكرا
4: احلى الحصه, ميرسي على الاستضافه, نقدم تحيه خاصه لعائلتي وخالي حمدي بالحاج صالح هو اللي بدا معايا مسيرتي الفنيه
0: حمدي شكرا يعطيك الصحه, تحياتي لي اسمى مره اخرى نقول لك برافو يعطيك الصحه
1: يعيشك
0: مجموعه الكل على ذو الفميره. يلا باقي واصلوا الاستماع لبرامجنا عبر أثير إذاعة المنستير. شكرا أيمن, شكرا معاذ, شكرا المجموعة الكل, ألف فنانين كريمة باش تاخذ مشهد مرة أخرى في الأخبار. يلا

0: ونستي
1: مع إينيس الغرياني.
2: منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
3: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك
2: بيه. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. اختتمت جامعة الكوميسة للنساء صاحبة الأعمال مؤتمرها السنوي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة بإعلان بيان تونس الذي سيرفع إلى جميع الحكومات واصحاب القرار في الدول الأعضاء، وتلته نائبة رئيسة الجامعة ليلى بالخيرية جابر. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مستشار سابق بديوان وزير العدل وتعديل نصه بالترفيع في العقاب به من 5 إلى 8 أعوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفقا لما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت شهر مارس 26 2000 بثبوت إدانة المتهم فيما نسب إليه إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وسجنه من أجل ذلك مدة 5 سنوات. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في بلاغ مشترك لهما باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. توافد مئات الأشخاص مساء الجمعة إلى مداخل مصلى طهران الكبير، حيث ستبدأ اليوم مراسم تشجيع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي، وذلك قبل نحو 10 ساعات من فتحه أمام العامة وفقا لما ورد في وكالة فرانس بريس. وسيبقى جثمان خامنائي الذي اغتيل مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير مسجى حتى 2 في المصلى. وحسب فرانس بريس فقد تم اتخاذ السلطات ترتيبات أمنية مشددة في الموقع وإغلاق الشوارع المحيطة به. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي ما زال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي اللالة

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99 عدلوا الموجة واسمعونا.